0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أسماء

0: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في أسماء وحكايات مع تحيات ألفة جمالي اليوم في الأعداد والتقديم، واليوم يأمن الحصة تقنيا لطفي المكي. تحية ليك لطفي. اختياراتنا نبدأوها بصوت في مقام مدرسة. أنا ديما أقول الصوت هذا لو كان جسي دترب في شخص باش يكون أكيد صباح فخري. ما فعلت بنا في بداية لقانا معكم في أسماء وحكايات.
1: أسماء وحكايات.

0: عينيك ما فعلت بنا سيظل هذا القلب ملك هواك يرنو إليك ومشفق من نفسه أسفا على ألا ينال رضاك وقت لا يغني صباح فخري للغزل بألحان الموسيقار أمين خياط ومش ديما ولا خليني أقول نادرا وين تتبرمج الأغنية هذي ما عاش سمعتوها قبل أي وإلا لا فرصة على كل باش سمعنا من رصيد صباح فخري الغزير قطرة صغرونة من إبداعاته معكم من إذاعة المنستير وفي أسماء وحكايات إن شاء الله حتى للعشرة اللي يسأل على وقت تويكا 8 ودرجين سلام عليكم مستمعينا الكل اللي اخترتوا باش تسمعونا سواء كان على الفريكونس المتنوعة وإلا على راديو مناسيخ بوانتين مجموعة من الفقرات السنة فيكم حتى للعشرة كيف ما قلت تعرفوها تباعا وإن شاء الله من خلالها نحقوا الإضافة لك نزدها إن شاء الله ننسوكم وأول فقراتنا وقفة من خلالها مع حدث ما يتنساش
1: حدث ما يتنساش
0: وبرشا أحداث لما حالة ما تتنسيش وصارت في تاريخ اليوم 5 أكتوبر برشا أحداث مواليد أعلام ناس خلت أثر ورحلت على العالم متاحة الساعة هذا اليوم يتزامن مع اليوم العالمي للمربي للمعلم ذيك علاش باش نرجعوا له في وقفة خاصة بعد شوية لكن كيف ما اليوم عالميا وفي فرنسا وبالتحديد تم إقرار حق الفرنسيات في التصويت والترشح للانتخابات هذا كان عام 1944 الحدث اللي سبق في 21 أفريل إقرار اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني في الجزائر برئاسة شارل دوغول إقرار حق الفرنسيات في الانتخابات والترشح في إطار تنظيم السلطات العامة في فرنسا هذا وقتاش بعد التحرر من الاحتلال الألماني القرار هذا ما كانش وليد الظروف هذه كها وإنما سبقوا حراك ونضال نسوي امتد العقود خاصة بعد إقرار الاقتراع العام للرجال عام 1848 وبقات وقتا نسى الفرنسيات مستبعدات عن الحياة الانتخابية وأول مرة انتخبت فيه المرأة الفرنسوية فعليا كان في 29 أفريل 1945 خلال الانتخابات البلدية ومدمج بدنا على تاريخ في علاقة بفرنسا نحكي وحكاية الاقتراعات والانتخابات في الوطن العربي نبدأ بتونس يعني نبقى في تونس إقرار حق المرأة في الانتخاب في تونس كان رسميا نهار 13 مارس 1957 الأمر العالي اللي صدر وقتها واللي منح المرأة حق الانتخاب والترشح للانتخابات البلدية وعلى الصعيد العربي سوريا كانت أول دولة عربية منحت المرأة حق التصويت والترشح عام 1949 هذم تواريخ ما تتنساش
1: حدث ما يتنساش أسماء وحكايات

0: توبي لله. اليوم برمجناها بالصوت الثاني اللي هو صوت السيدة سليف في إيقاع مختلف، إيقاع فيه الروح الليبية، وذي حاجة مش غريبة على السيدة سليف، ربي شدها بصحتها. غنيت برشا معناها في اللون الليبي والإيقاع الليبي، ريدي الغالي ربما من أشهر ما نسمعه في الإطار هذية. والغنية هذية عندها حكاية، لأنه الملحن الأستاذ محمد تريكي الله يرحمه لحن الغنية من لول بالكل الصوت الخالد صليحة، وكنت باش تغنيها في حفل الرشيدية وعملت حتى بروفيت، لكن الموت سبقت وتوفيت الله يرحمها ونعمها. والسنوات بعدها رفض محمد تريكي أنه يعطي الأغنية لصوت آخر، لين أقنع الدكتور صالح المهدي أنه يفرج على اللحن الجميل هذية ومعناه يعطي لشكون باش يغنيها. محمد تريكي بعد ما وافق كانت عنده رغبة أنه الأغنية تغنيها كل من نعمة سليف وعليا في ليالي رشيدية إحياء لذكرى رحيل صليحة. أوكي، اليوم عنا زوز نسخ، واحدة بصوت نعمة ربي يرحمها، والثانية كيف ما قلت في إيقاع ليبي بصوت الفنانة سليف ربي يعطيها الصحة. انتم مع إذاعة المنستير ورافقكم في أسماء وحكايات، نخليكم الساعة تسمعوا العنصر هذية ونرجع نحكي عليه بعد شوية.
1: أسماء وحكايات.
2: كلفت بوزارة التعليم ووضعت ما كان سمعنا برنامج القومي للتعليم التونسي بخصائصه الذاتية، فيه المحافظة أساسا على عنصر ثقافتنا القومية، الدين والعربية، الإسلام والعربية، لكن مع تفتح كامل على الحضارة العصرية وعلى الثقافات الأجنبية. في ذلك الوقت أقول أننا ابتكرنا بالتعاون مع اليونسكو نظرية، لأن المنظمات العالمية المالية كانت تطالبنا بالمردودية رنتابيليتي الاقتصادية، تقول نحن نمنحكم الأموال للتنمية الاقتصادية الفلاحية الصناعية، أما منحكم أموالا لتصرفوها في مدارس فأنها ليس لها أي مردود اقتصادي أو مالي. فابتكرنا في ذلك الوقت نظرية، يمكن أن نقول أنها نظرية طريفة، قلنا لهم أنتم مخطئون، لأن الاستثمارات في ميدان التعليم شيء أساسي يتوقف عليه النمو الاقتصادي، لأنه لا يمكن أن يوجد نمو اقتصادي بدون أن يكون هناك أشخاص يخلقون ويصنعون هذا.
0: هذا الكاتب والمفكر والسياسي التونسي صاحب حدث أبو هريرة قال والسد محمود المسعدي، اللي بعد الاستقلال تولى وزارة التربية القومية وأسس الجامعة التونسية. ومن أهم الخطوات اللي تم إحداثها في وقت تقلد الوزارة إقرار مجانية وإجبارية التعليم لكل طفل تونسي، أيضا ساهم في تحديث المناهج، وهذا يعتبر إصلاح كبير برشا صار بالتدريج ومس الهياكل التعليمية التقليدية، وكانت الغاية تعصير المنهج التعليمي التونسي وزاد توحيده. والمنهج هذية تخرجت منه كوادر وإطارات ورجالات ونساء دولة، هما اللي في مرحلة لاحقة قادوا مؤسسات الدولة. اليوم 5 أكتوبر نحتفيه باليوم العالمي للمعلمين والمربين، المعلم في كل المراحل التعليمية، واحد من أنبل المهن، واحدة من أنبل المهن وأكثرها مسؤولية، لأنه تحمل معها مسؤولية بناء أجيال وبالتالي وطن. وبالحق في نهار كيف ما اليوم نحب نقدم تحية إكبار وتقدير لكل مربي ولكل من علمنا نهار من نهارات حرف وساهم في تعليمنا، ولكن أيضا وخاصة في تربيتنا، خاطر نحكيه على تربية وتعليم. وفي وقتنا راهو المسؤولية هذية مش صعبة برك، صعبة وربي يقدر المربين عليها إن شاء الله ويعينهم عليها، مع كل ما نعيشوه من مخاوف وتهديدات لأولادنا وبناتنا، وساعات ما نسمعوه حتى من محاولة البعض المس من هيبة المؤسسة التربوية، وللأسف زاد المس من قيمة المربي اللي هو من أول القدوات، من المفروض هكا من أول القدوات في حياة كل إنسان. فبالتالي ربي يعينكم على الزمان هذية وصعوبات الزمان هذية. من الأرشيف اليوم اخترنا نسمعوكم مداخلة لأحد الأساتذة الأجلاء، اللي كانت لي فرصة لاستضافتهم في وقت سابق، وكان لقاء الحقيقة مسني على صعيد الشخصي برشا. اسم الأستاذ والمترجم أحمد الحيزم من الأسماء الكبيرة واللي أعطت برشا للجامعة التونسية وللتعليم العالي حتى خارج تونس في السعودية بالتحديد. اسمعوا كيفاش يحكي كأستاذ كمربي في علاقة به وبتعاطيه مع تلامذته من اللي كان في المعهد لنوصل للجامعة التونسية.
3: أنا مدين لتلاميذي وطلابي في كل شيء، ثقتهم شجعتني. هي احنا نقولوا مثل في الدرجة يغني وجناح يرد عليه. وقت اللي تلمذتك هم اللي يرد عليك، هم اللي يتجوزوك. انت عندما تدخل يوما الى فصلك مرتبكا متخوفا مما سيطرح عليك من الأسئلة، ستشعر بحاجتك الى مواصلة التعلم. انا كنت، وكانت الإدارة متعاونة في هذايا، كنت اشتغلت على إدارة معهد الفتيات المنستير مع سنة سابعة تعطيني سنة أولى. مع سنة سابعة بكالوريا تعطيني سنة أولى. كانوا تلميذات سنة أولى المعيات يخوفوني بسألتهم، وأنا أعد درسي ولكن لا أقدر أن أحيط بما يدور في أذهانهم، بما يخطر على بال كل
0: ما تنجمش تتوقع شنو السؤال اللي يسأله لك ولا الملاحظة اللي يقولها لك.
3: فكنت والله ندخل وأنا خايف، فقلت المسألة تقتضي توسع في دائرة المعرفة. ثم المعرفة اللي أنت تتطلع إليها، وفهم المعرفة الأساسية التي لابد منها. وهذا لا يتسنى لك إلا بمواصلة التعليم الجكاية.
0: مش سهل أنه أستاذ يقول نخاف من تلامذتي.
3: لا لا، أنا نخاف الغدوة. لا لا، أنا خواف وبكائي، ممكن أعجبهم الناس. أنا خواف لأني أقدر عواقب، وبكائي لأني حساس.
0: جاك سؤال بالحق أحرجك في وقت ما مثل إمزا متاعك أنت، وقلت لي توا باش نطور من إمكانياتي وقدراتي وش كامل قرايتي. تتفكروا الموقف اللي عمل لك الديكليك هكا؟
3: لا، ما نذكروش الموقف، أما أكيد الأسئلة كانت تتعلق بالبدائل التعبيرية، لأني أنا دايما حريص على استنطاق البنية اللغوية للنصوص. أنا حريص على تحليل المعاني والمفاهيم من كيفية أدائها، كيف يؤدي صاحب اللفظ معانيه. فكنت دائما نحاول باش ننبه التلامذة إلى قيمة الاختيارات اللغوية. هذا السؤال، هذه مغامرة، لأنك أنت عندما تلقي بهذا السؤال أنت تعرض نفسك لقراءات مختلفة متباعدة يملك بعضها عللها ولا يدرك جلها أسبابها، شفتها. فأنت في حاجة إلى نظرية، وكنت في تلك المرحلة أشك في وجود نظرية في قراءة الأدب في الفكر العربي القديم، وإن كان قد شاع في الدراسات السابقة أن العرب يمتلكون نظرية نقدية قديمة. أنا كنت أشك في ذلك، وكانت ذلك مدعاة حيرتي وتوجهي إلى مواصلة الدراسة.
0: واضح جدا. شعور الأستاذ، أنت قلت لي كلمة نحب نتوقف عليها ونمر للي بعد. قلت لي ساعات التلميذ يتجاوز أستاذه. شعورك كأستاذ وقت اللي تلميذك تراه جاوزك في المعرفة؟
3: شوف، أنا نذكر قريت عبارة وصدرت بها إهدائي الأول كتاب هديته لبنتي الكبيرة، هي دكتورة في الأدب الفرنسي فدوى. قال: وربما كان الفرع أطيب ابن الأصلي. هذا القدامى الأوائل قالونا، يعني الأوائل لم يعطلوا تجاوز الفروع أصولها، قال وربما كان الفرع أطيب من الأصلي. فينبغي أن يكون الأمر كذلك، وإلا فنحن قد فشلنا وخسرنا المعركة. إذا لم يكن أبناؤنا أفضل منا فما قيمة مجهوداتنا؟ أسماء وحكايات.

0: مدام جبدنا قبيلة شوية على السيدة نعمة الله يرحمها، سمعناها الليلة في غنية نحب نقدمها تحية للهلالية الكل اللي يسمعوا فينا أهالي قصر هليل. الغنية من تأليف الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشدلي أنور. قصر هليل الدافية بالموقع متاعها، بناسها، بحركتها، ببركتها. ونتفكر نهار دكتور في التاريخ الأستاذ محمد حسين فنتر، واللي هو بطبيعة أصيل قصر هليل، حكي مرة على أصل تسمية قصر هليل اللي كانت حولها بارشة ترجيحات دولتها الذاكرة الشعبية الشفوية، ثم الصحيح ثم الغلط. لكن الدكتور حسين فنتر قال أنه تسمية قصر هليل منسوبة لعشيرة بني هليل اللي استقرت في المنطقة وبنيت وقتها مسجد وديار صغيرة حول المسجد فتسميت قصر هليل نسبة ليهم. بينما برشة تفسير أخرى جات باش توضح أصل التسمية، مثلا دكتور أحمد بكير يقول أنه التسمية ترجع لشريف هلالي كان هرب من الاضطهاد العباسي وجاء من الشرق واستقر في المنطقة وبناء النواة الأولى للمنطقة. الأستاذ والباحث في شأن قصر هليل محمد الحبيب براهم يرجع تسمية هذه الاسم فرد من أفراد بني هليل بعينه معناها، وبالتالي كان الجد المؤسس للمنطقة واللي بطبيعة الدولة فيها برشا أسماء برشا ألقاب برشا حكايات في علاقة بناس عطات للمدينة وللمنطقة، وكعرفين ليهم برشا من أعلام قصر هليل تسميت على أساميهم أماكن أحياء أنهجة مؤسسات استشفائية تربوية. ومنهم الاسم اللي اخترنا نتوقفوا معاها اليوم الحاج علي صوة، وشكون باش يحكي عليه؟ عبد العزيز العرفي. مدينة وحكاية.
1: أواخر الشهر اللي فات كنت قمت بزيارة سي المنجي الكعلي والي بن زرت، وفي أثناء المحادثة اللي وقعت بيناتنا قال لي اللي هو تعليمه الابتدائي كان وقع في مدرسة الحاج علي صوة، وفكرني في الحاج علي صوة، فكرني في تاريخ. هاك العام أنا مروح من المهدية للمستير، تعديت على قصر هلال، تعديت وراء البلاد وقيت مرمى، ثم واحد هلالي نعرفه قال لي اهبط تفرج، واهبط ولقيت ناس تبني وناس تخلط في البغلي وناس كل واحد حط طبق كذال قدامه وفي يده حجر يغطسها في الماء ومنها يبدأ يحك فيها في كذال هذاك باش يردوا أرطب كيف البلار، خاطر هذاك باش يعملوه في الأقواس متاع البيبان. واحد لحيته منقر فيها الشيب طويل أكحل مكمش لابس كدرون واصلوا للركايب وسروال وظهر من اللوطة وساقي حفيانين ويهز في الحجر، قال لي هذاك الحاج علي صوة. هذاك هو اللي يحكيوا عليه، قال لي هذاك اللي يحكيوا عليه. ايش يحكيوا عليه؟ ولو هو في الساحل كل بلاد بماليها معروفين، وحتى حد ما هو محتاج باش يلبس مليح باش يقدروه ولا باش يخزروله بعين كبيرة، كل واحد يخزروله بالعين اللي هو يستاهلها قد قد. بالرغم على هذا الكل ثم ناس يبدأوا يتفيسخوا عليهم هكايا، كيف ناجي صيادي في المستير مقاول الأشغال العامة صاحب الملاين المتالفة اللي يبدأ لابس كدرون وبلغة صفرة وعمره بلبس كلاس في ساقيه، وفي قصر هلال الحاج علي صوة يقولوا يكسب ميات الملاين، وكيف تشوف الهيئة متاعه وتقول هذا يا طالب هذا يا، ولا يضرب به الأمثال في كل بلاد من بلدان الساحل كعنوان الشحة والنتونة. وإذا به قال لهم أخرصوا الكل، وبداها بهاك المدرسة هذيك اللي قلنا لقيته يبني فيها، وعامل يد الله مع الجماعة يخدم بيده باش ربي يثبت الأجر. بناها مدرسة قرآنية وعليها الكلام بست أقسام، وبدأ يكبر فيها كل عام حتى ولوا فيها 18 قسم، وحط ولده هو المدير متاعها، وعب الأقسام الكل بالطواول والخزاين والصبورات وكل ما يلزم، والشهاري متاع المعلمين من عنده هو، وشهريتها كل مكلف بالتنظيف من عنده هو. وبالرغم على المضايقات متاع حكومة الحماية زمانتها اللي وصلت حتى حطت البعض من المعلمين في الحبوسات، المدرسة تجد فيها التعليم الثانوي، ولو الناس الكل يجيبوا لها أولادهم. في هاك العصر هذاك كانوا الناس اللي يقريوا أولادهم في المدارس القرآنية كانوا يخلص عليهم شهاري، أما في هذية ما يدفعوا شيء وما ينشدوكش من بلاد جاي، ادخل أقرب ركب. وإذا كان ما يدفعوا شيء مش معناه ما موجودة إلا لأولاد الفقراء برك، أما أولاد قصر للكل يقرأوا فيها مهما كانت حالتهم. ومدرسة كيف هذه ما يخفاش عادة إيش فيها من أناشيد ومن حماس ومن وطنية، اللي تلامذة اللي يتخرجوا منها يمشي ويبثوها وقت اللي نقلوا لتونس. وهاك التلامذة اللي يتخرجوا من المدرسة متاع الحاجة اللي صوى اش تكون حالتهم وقت اللي نقلوا لتونس، إذا كان ما يلقاوش وين يسكنوا؟ كان في تونس ما ثم مدرس البياتة والنصبياتة وثم مدارس الطلبة بتاع جامعة زيتونة وغيرهم، امشى هو ابن مدرسة في رحمة غلم فيها 43 بيت، كل بيت ترفع 3 تلامذة، وهذو 150، وناظر المدرسة هو ولده، وبدأ يتسبب في تكوين الأساتذة والطب والمحامين والمتظفين العائليين من أولاد قص هلال. وهالمدرسة هذه حبس عليها الدخل متاع وطيل صبرة، وبما أنه شدها طريق هذايا زال توغل فيه قدام. عنده أرض 10,000 متر مربع مشى بنا فيها مستشفى، وجهزوا جهاز كامل من الفروشات للآلات الطبية لكل ما يلزم والكل من ماله الخاص، وحتى من شهاري الطب والممرضين من ماله الخاص. وحبس عليها شيل البزازية، موصي من حياته اللي يجيه مريض حتى حد بيسأله عنده شهادة الفقر ولا ما عندوش، وحتى حد ما يقول له انت من بلاد وبرا امشي للمستشفى نتاع بلادك، اللي يجي مريض يقبلوه. وزاد بنا حمام حبسه على المدرسة، وأسس كثير من المساجد والجوامع كذلك من ماله الخاص، كيف الجامع نتاع المنزل نتاع جابس، وجامع بوحجر، وجامع شراحيل، والجوامع الكل نتاع قصر هلال ومنطقتها جد لهم المنابر متاعهم والثريات والحصر وكل ما يلزمهم. وبلا فسقية في الجم هاك اللي منول الدنيا ناقصة ماء. وفي زمان الحرب عمل الكوشة، وكل يوم الكوشة هذيك تفرق في 500 كيلو خبز على الفقراء المسلمين. هذا هو الحاج علي صوى، صاحب الأيادي البيضة على أولاد بلاده وعلى غيرهم، والله يرحمه ويوسع عليه ويكثر من أمثاله في هالبلاد السعيدة.
2: مدينة وحكاية، أسماء وحكايات.

شفرتها قتالة نظرتها ذبالة قالوا القلب تعالى.

0: متعة الاستماع الكراوين الشرق فايزة أحمد يلي بتسأل عن أحوالي. أيوة تعبني هواك وياك. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في الجزء الثاني من لقانا معكم في أسماء وحكايات وفقرات متنوعة. ما زلت سنة فيكم في ساعة ثانية هذية إذاعة المنستير. إن شاء الله متونسين معنا سواء كان تسمعونا على فريكونس المتنوعة. نرجع نفكركم زيدا تسمعونا على غاديو منستير بوانت إن. فقرتنا الجاية حكاية وعبرة.
1: حكاية وعبرة.
0: ديما قولوا يا حسرة على الماضي احنا هكا ولا ليه؟ ان شاء الله كل زمان وعنده البهاء والخير اللي فيه ان شاء الله. حكايتنا اليوم عنوانها كلمة قولوها برشا في تونس اما ما نعرفش يكمش البال باش تسألوا على معناها. نقولوا يا حسرة على زمان بو عنبة. شنو زمان بو عنبة وشنو بو عنبة الساعة؟ ثم شكون قال انه بو عنبة هو راجلك طيب عاش في وقت البيات في تونس وبرشا الحقيقة داولوا الحكاية هذية والخرافة هذية. لكن ما هيش صحيحة. صحيح انه بو عنبة عمره ما كان انسان انما هو قطعة نقدية. القصة ترجع لعهد مصطفى بي وقصتنا بطبيعة في تونس وقت لا تم صك الريال التونسي من الفضة الخالصة. البلاد وقتها كانت في زمان بركة قلوا احنا وزمان وفرة. عاد الريال التونسي زخرفت بمعنيها البياسة متاعو بعنقود عنب كدلالة على الخير وعلى الخصب. وقتها سماوا الناس هالقطعة النقدية هذية بو عنبة وإلا بو عنقود. وقتها كانت تقضي معناها بالباهي بالباهي وتجيب ما تجيب وحتى أنه امتد التداول متاحة لأسواق طرابلس والمناطق المجاورة. لكن دوام الحال من المحال. مع دخول الاستعمار الفرنسي وتغيير نظام العملة للفرنك تراجعت القيمة الاقتصادية والنقدية للعملة هذية وتغيرت أحوال الناس وتحول بو عنبة من ريال فضي مفقود الرمز من رموز الماضي. ذيك علاش جات عبارة زمان بو عنبة كنوع من التحسر على الماضي وبركة الماضي وتفاصيل الحياة في الماضي اللي تبدلت بين الأمس واليوم.
1: حكاية وعبرة أسماء وحكايات.

0: صدرين على ذراعه يجفوا سبعين على كتافه يبنوا قصرين يا صلاة الزين على الأمم يا صلاة.
1: دريج من زمان صلتنا مع صانع النغم ومتحف الموسيقى العربية هكا كانوا لقبورة وزكريا أحمد، ولكن زادا يقولوا أنه طريد الأزهر. علاش؟ لأنه ساعة هو في بيئة معناها كانت خاصة جدا، البيئة اللي نشأ فيها مع والده، نشأة يعني دينية، وكان طالب أزهري، لكن نهار من نهارات شيخ من مشايخ الأزهر راه قاعد في القهوة لبس الزي الأزهري، صار ما صار، معناها كيفاش الأزهري يأكل المرتدلة والخبز الإفرنجي كما يقولوا المصاروة، فتكتب به تقرير الشيخ الأزهر واضطرت هذا زكريا أحمد ينعم بخلف أنه صارت مشكلة زادة مع أحد زملائه. ولكن كي نحكيه على زكريا أحمد هذا جزء من مسار حياة، نحكيه على نتاج الحقيقة إبداع على مستوى التأليف الموسيقي والتلحين، شيخ الملحنين، ويقال أنه من أغزر الملحنين إنتاجا باعتباره لحن أكثر من 1000 أغنية وموشح، ويعد من كبار الموسيقيين العرب في القرن العشرين، وكان عنده أسلوب خاص خرج بالاتجاه التقليدي للتلحين باعتباره ما كانش يهتم بالكتابة الموسيقية الأوركسترالية. الموسيقى بالنسبة لي والفرقة الموسيقية هي خلفية للصوت البشري لا غير، وبالنسبة لزكريا أحمد المغني هو محور العمل الموسيقي في المدرسة متاعه. نقوله زكريا أحمد ونقوله تاريخ كبير، نتفكره زادة ثنائيته مع الست، مع أم كلثوم اللي بدأ يلحن لها تقريب من عام 1931، وتقطقات عدة وروائع عدة قدمهم لها، لكن ما ننساوش أنه كان ثم خلاف في مرحلة ما بيناتهم في علاقة بحق الملحن والتأليف الفني، صار ما صار بيناتهم ودخلوا الاثنين للمحكمة بدعوى رفعها زكريا أحمد على أم كلثوم. مش شوية معناها الخلاف هذا دام تقريب 12 عام، و أصيب زكريا أحمد خلال الفترة هذه بذبحة صدرية، وكانت قضيته مع أم كلثوم والإذاعة في أشدها كما نقوله، فزادت تعكرت حالته الصحية، والصلح صار بيناتهم بعد ما ربح هو القضية ورجعوا يخدموا مع بعضهم من لولو جديد، وكانت ثمرة العودة هذية واحدة من روائع الست زكريا أحمد وبيرم التونسي هو صحيح الهوى غلاب. اسم زكريا أحمد في أسماء وحكايات، في حديثه على بدايته في الفن.
2: من الأرشيف
3: في نشأة أزهرية، وتربيت في الأزهر وحفظت القرآن في الأزهر، وبعدين بقيت تلميذ في مدرسة خليل أبا. فلو عشت بقى مطربش على طول كنت بقيت زكريا الفندي، وحيث أني بقى متفقت مع أبويا أن أنا أحفظ القرآن وأبقى من أهل الأزهر ومن مقرئين القرآن، فلبست العمة مدة كبيرة أول حد ما ابتديت ألحن في سنة 17، ابتديت ألحن وأنا بعمة برضه، وقعدت 3 سنين.
4: طب وكانت إيه الظروف يعني خلتك تتحول من قرآن لتلحين؟
3: والله يا سيدي حتى غريبة جدا لما أقول لك عليها تندهش. كانت واحدة من الممثلات المشهورين جدا بتشتغل عند عالم الطار أول أنا ما اشتغلت هناك، واعد انا في البروف اشوح بقى وانا لابس الجبه والقفطان ولا يخلو الامر من ان ايدي تطلع وتنزل، فالممثله اللطيفه المشهوره دي قاعده بتشرب فنجان قهوه ولابسه فستان عليه القيمه، واذا بالكم يروح واخذ الفنجان على وشها وعلى صدرها، قامت وزعقت وانا بقيت في نص ثيابي من الكسوف الافتيانين، من لابس من هذا اليوم لا الجبه ولا القفطان ما حييت.
4: ودورك وقتها كان مع الفرقه، كنت بتقرا قران
3: مع الفرقه؟ لا كنت بلحن.
4: طب مين من المطربين غنى اول الحانك؟
3: كتير طالع عبد الحاج ولا فيه البنا ومنيره المهديه.
4: لا اول لحن، اول لحن
3: هو ده، اول لحن بالذات.
4: مين اللي غناه؟
3: الجماعه دول هم اللي انا بقول لك عليهم، نعيمه المصريه وفاطمه سري ومنيره المهديه.
4: طب ما فيش لحن من الحانك يعني بعد ما تقدم للجمهور والمستمعين؟ شفت انت انك تدخل عليه بعض تحسينات في اللحن مثلا؟
3: لا ما فيش، ان كان فيه يكون في البروفه الاقي حاجه انا ما كنتش ملاحظها وقال لما لا انت زي ما بيقولوا الاقيها فيها مرهقه شويه على الشخص اللي بيقوله ان كان لحن طوله او لحن مجموعه، او الاقيها عنيفه زياده عن اللزوم او هاديه شويه زياده عن اللزوم، فربنا يوفقنا ونوصل للمطلوب. ان انا خلص اللحن خلاص وتغنى ما دخلش عليه حاجه ابدا. انما اذا غنيته انا بقى اذا كان لحن مثلا بتاع مغاني بتاع طرب او بتاع او خلافه
4: تغني بشكل اخر يعني.
3: لا بس يعني اذا ربنا كان مسهل لي ارتجل فيه بعض الاشياء يعني ان امكن تحسينه عن كده امكن، ما امكنش نقول الاصلي.
4: فنفسي كده تنقي كده اغنيه من الاغاني اللي انت بتحب تسمعها.
3: لا والله ذكرى عزيزه في ذكرى هم برضه.
4: ايه هي؟
3: هم تقيل قوي زنقه ما حدش الزنقه بعرف زنقه الفار في المصياده.
4: كانت هي طالعه الاغنيه.
3: تصور بقى لما يجي لك قطعه المذهب بتاعها اللي هتقوله الكوره كلمتين اتنين بكره الصف بس لا في يا حبايب ولا بكره السفر يا اخوانا ولا بكره السفر يا هو. وقال لي اقول للاستاذ رامي هات رامي حرام عليك انت ناوي تجنني يعني افضل اقول بكره السفر بكره السفر بكره السفر زي الزك زي يا لطيف يا لطيف او الله حي الله حي. بس مفيش مجال علشان الواحد يقول لي الله يا حبوبي انا عارف وعذرك انا عذرك ان اعمل ايه بضرخ يعني يقول لي دي سينما مش عايزين لت وبتاع. وقعدت بشكلنا 11 يوم والله لحد ما كنت حمول. وبعدين بقى ربنا سهل فكرت في الموضوع موقف ام كلثوم ايه؟ الراجل الخليفه مطاهر اللي بيحبها ونقلوه ودوه معرفش تاني بلد في ليله سودا وبرد ورعد وبرد فجات الجواري بتاعتها فرحانين مبسوطين قالوا لها الحائط مش نقل صاحبنا وحدث البكره قلت لهم والله العظيم بكره قالوا لا والله العظيم بكره كان بكره صحيح بكره بكره قال لي التكرار ده اهو نطلع منه الحكايه بكره السفر بكره بكره بكره بكره السفر بكره نلت في الكلمتين دول ونطلع من المأزق وربنا هون وطلع زي ما سمعتوه كده.

0: ما شاء الله عملتوا كيف على الاختيار هذايا. مرحبا بكم مستمعين الكل، مساء النور. هذايا إذاعة المونستير من الست الزكريا أحمد، الفايزة أحمد زاد قبيلة شوية للأغنيات التونسية اللي اخترناهم في ساعتنا الأولى من لقانا في أسماء وحكايات. ما زلت حكاياتنا متواصلة في الوقت اللي ما زل ربيع ساعة معكم من إذاعة المونستير. وقلنا خلينا نحكي على اسم لمحالة هو مرتبط بهذا اليوم 5 أكتوبر. التفاصيل بعد قليل.
1: ناس ما تتنساش،
0: ومن الناس اللي ما تتنساش واليوم حابين نتوقفوا مع هذا الاسم، المناضل التونسي الراحل الشادلي قلالة. شادلي بالحاج أحمد بن محمد قلالة اللي توفى كيف ما اليوم 5 أكتوبر عام 1962 وكان عمره وقتها 64 سنة. كيف نجبدوا اسم الشادلي قلالة؟ كيف مقبلة شوية حكينا على الحاجة اللي صوى معناها ششويرة في المستير وأحيان تحمل اسم الشادلي قلالة. نتفكروا الاسم هذي، نتفكروا ارتباطه الإنساني والنضالي مع زعيم الحبيب بورقيبة، خاصة بعد عودة بورقيبة لتونس عام 1927 وانطلاق النشاط السياسي والصحفي اللي خلى الشادلي قلالة من أبرز رجالات بورقيبة في تونس، لكن بالخصوص في المستير، حتى أنه أسند له رئاسة الشعبة الدستورية بالمدينة وقت تأسيسها عام 33 وبقى على رأسها حتى وفاته. خلينا نقوله أنه النشاط الوطني للشادلي قلالة بدأ من اللي كان نقوله أحنا في الشباب متاعه، خاصة مع انخراطه في الحركة الدستورية بعد ما انقطع على القراية متاعه بسبب ظروف عائلية وقتها توجه للخدمة. اسم الشادلي قلالة برز بشكل كبير في معركة التجنيس اللي شهدتها المونستير بالتحديد في صيف 33 وبالتحديد نهار 7 أوت. النهار هذية اللي اعترض فيه أهالي المونستير على دفن طفل بوه تونسي متجنس في المقبرة الإسلامية. وقتها دخلت قوات الأمن والجيش الفرنسي وأطلقوا النار على المتظاهرين واستشهدوا برشا، من جملتهم المناضل شعبان بن صالح البحوري مع إصابات عديدة. الحادثة هذية تسجلت وقتها كأبرز المواجهات اللي كشفت حجم الصدام بين الحركة الوطنية وسلطة الحماية حول مسألة التجنيس. شنو نحكي على شادلي قلالة وشنو باش نخليه؟ شادلي قلالة كان من العناصر اللي ساهمت في الانتقال من العمل داخل الحزب الحر الدستوري القديم للتنظيم الجديد اللي تبلور في مؤتمر قصر هلال نهار 2 مارس 1934، وقت اللي تم اعتقال بورقيبة في المونستير عام 34. وقف شادلي قلالة في وجه القوة المكلفة بالمهمة هذية قبل ما يقع اعتقال بورقيبة وإبعاده مع عدد من قادة الحزب. وقتها شادلي قلالة ادفع بدوره ثمن نشاطه السياسي فتسجن وأبعد، ولا زد من الوجوه اللي ربطت بين القيادة الحزبية والقواعد المحلية. وبعد الإفراج على الوطنيين عام 36 استأنف نشاطه السياسي. على كل الشادلي قلالة ظل يعني اسم مرتبط بالعمل السياسي للسنوات الأخيرة من حياته، وتوفى في مسقط رأسه المونستير في نهار كيف ما اليوم عام 1962. هذا اسم الأسماء التونسية، من أسماء المناضلين التوانسة اللي دفعوا دمهم فداء لهذا الوطن، ومعناها ما شدوا على تونس حتى شيء، معناها حريتهم نضالهم حياتهم. الله يرحمه وينعمه، فرصة باش استحضرنا هذا الاسم.
1: ناس ما تتنساش. أسماء وحكايات.

مع وردة نخلص معكم الآخر اللي قالنا في أسماء وحكايات، لكن برامجنا ما زلت متواصلة معكم. تحياتي ليك لطفي المكي اليوم اللي أمن الحصة تقنيا، شكرا ليك وشكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنسير كان مازال في العمر بقية. بسلامة ناس الكل. أسماء وحكايات.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الوردة إيقاع أو كلمات.
1: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
0: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
1: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.
2: إيقاع الوردة يعزفه لكم
0: جميل بن علي
1: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق،
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عماذا ستحدثني اليوم مولاي العاشق؟
1: سأحدثك اليوم سيدتي الوردة عن الطريق.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. آه، ما أوحش طريقك يا مولاي، وما أغرب صوفيتك وأنت تسير في طرق لا يهمها كثيرا ما تكتب وما تقول. كم هو حزين وقع خطاك على الرصيف، كم هو موحش هذا الشيء.

أي طريق تعبرين الآن؟ أي شوق يدخل القلب مع جرح الغريب؟ أي غريب يبحث عن مأوى داخل أهوال البحر؟ أي موجة تتكسر الآن عند صخور الشاطئ الأسود؟ أي دمعة تتجمد الآن عند حدود عينيك؟ أي صراخ يصعد من قلبك يبحث عنك في عربات القطارات الليلية وفي العيون التي انكسرت قبل الأوان؟ أي شيء يأتيك حارا مثل يوم القيامة قاطعا أنفاسك ودقات قلبك؟ لماذا أنت بعيدة؟ لماذا افترقنا في منتصف الطريق؟

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
0: سأعود لأعبر الطرق والأزقة التي عبرناها معا يا حبيبي تحت الأمطار وتحت الشمس الحارقة. سأستمع في غيابك إلى نحيب الذي دفنته في صدرك ذات ليلة شتوية لا أتذكر تاريخها، سوى أن اليوم كان ممطرا مثل هذه اللحظة التي تتآكل بين الشقاء والخوف وحالات الموت القصوى والتيه.

ما أبهج الطريق الذي جمعنا وفرقنا وما أوحشه. أين أنت الآن يا حبيبتي يا ابنة النور الذي لا يموت مع أي ريح ساخنة تهتي مثل الغيمة المدهشة؟ أي دهشة سرقتك على حين غفلة؟ أي حنين موسيقي حولك إلى ذرة أخذتها نسمات الفجر الأولى داخل مدينة تستيقظ باكرا قبل أن تغسل الأمواج الهاربة ملوحة البحر والشط الصخري المهجور؟

0: أي طريق جاء بك إلى قلبي؟ لم يكن الطالع يعلم أن ما بيننا كان كبيرا مثل هذه الأحزان، وأن غفوة مميتة ستأخذك مني وأبقى وحيدة.
1: سأظل أستمع إلى أصدائك التي لا تموت حتى نهاية المطاف، سأستمع في غيابك إلى نحيبي وألمي.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
0: أنا ما زلت أهواه وفي قلبي ذكراه، وتهفو دائما عيناي يا أمي لمرآه، فمن أقصاه عن دربي ومن يا رب أغواه، ليهجرني وينساني كأني لست أهواه، ليهجرني وإني ما عرفت الحب لولاه، أأنساه وينساني الهوى إن كنت أنساه. أذنبت؟ هل أخطأت معه دون أن أدري؟ وكيف وحبه في الروح في قلبي وفي فكري؟ سأصبر يا نجوم الليل حتى ينجلي فجري، رسائله تعزيني فأحضنها إلى صدري، أقبلها بأشواقي فبين حروفها عمري، وأؤمن أنه ما حن يا أمي.

بفتحة ثوبك الأحمر، أرى بحرا من المرمر، أرى مدا، أرى جزرا، أرى فيضا من الكوثر، أرى وردا، أرى فلا، أرى حقلا من العنبر. زرعت جناه أحلامي، فماج بحلمي الأخضر، فلا تنسي مهمتنا بجني الموسم الأكبر.

تعالي نرتوي أملا، تعالي الآن فلنسهر، تعالي نبتني عشا، ربيع العمر قد أدبر، وجاء الصيف ينبئنا بعرش شبابنا الأنظر. وعهد زهورنا ولى، وحقل حياتنا أثمر، تعالي قبل أن تذرى ثمار الحب في البيدر، ويهرب صيفنا الغالي وكرم وجودنا يعصر، وعهد شبابنا يذوي وهم شتائنا يحضر.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
0: مسلم بن الوليد يرثي زوجته، وقد حاول بعضهم أن يسليه فقدم له الشراب فامتنع وقال:
2: بكاء وكأس كيف يتفقان؟ سبيلهما في القلب مختلفان. دعاني وإفراط البكاء فإنني أرى اليوم فيه غير ما تريان. فما الحزن حتى تنزف العين ماءها وتستفق الأحشاء بالخفقان؟ وكيف بدفع اليأس والوجد بعدها وسهماهما في القلب يعتلجان؟
1: ضحكات الوردة.
2: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. قيل إن امرأة عجوزا مرضت، فأتاها ابنها بطبيب، فرآها الطبيب متزينة بأثواب مصبوغة فعرف ما بها. قال الطبيب:
2: ما أحوجها إلى زوج؟
0: فقال الابن:
2: وما حاجة العجائز للأزواج؟ فقالت الأم العجوز:
0: ويحك، الطبيب أعلم منك على كل حال. وداعا مولاي العاشق.
2: وداعا سيدتي الوردة.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: غداً ألقاك.
2: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت إني مت وبعدك
3: بكتب اسمك يا

0: لأنك لم تعرف الحب صديقي.
1: أوقاتي بتحلو تحلو بعد
2: البنستير صوت الطرب الأصيل.

Welcome to our

fuck up.

flower.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

الذين استضعفوا لمن آمن منهم الذين استضعفوا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حوادث الآيات، مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: لم يكن محمد مجنونا ولا كاهنا، فما يكون إذن يا ابن معيط؟
1: هو شاعر مثل شعراء العرب الذين يسحرون ألباب الناس بمحصول ما يلقون عليهم من شعر بديع.
0: وهل رأيت محمدا ينطق الشعر يوما بين الناس؟
1: أوه، ليكن كذابا إذن. لا تنتصر محمدا يا وليد، بعدما وصف قومنا بالجهل والذل وأذل آلهتنا العوالي.
0: وهل رأيتم عليه كذبا يا عقبة؟ أجبني.
1: قل ما شئت يا ابن المغيرة، سأتركك الآن مع نفسك تفكر وتدبر، وإنك فينا لذو عقل راجح، وأنت السيد يا وليد، فلا تكن تابعا لمحمد. أنت ذو مال وقوة، فكن صاحب الرأي. تذكر جيدا إنك أنت الوليد بن المغيرة، ولا تجعل قريشا تتندر بك. سأتركك لنفسك، وإنها لكفيلة بك.
2: لو كنت قد أنجبت كلبا لوفى إلي بعض رعايتي وحناني إلي، يا ليتني لم ألدك يا عاق.
3: لا داعي لهذا البكاء والعويل يا عمتي، من يسمعك وأنت تذمين وتسبين ولدك هكذا، يحسبه كما تدعين فيه حقا. على رسلك يا عمتي، إنما أنت تعيشين اليوم في ظل داره، وتأكلين من طعامه، وتلبسين من أمواله، ماذا تريدين أكثر من هذا؟
2: ويلك يا لبابة، ويلك. ولم لا؟ لا عجب أن تنصري زوجك العاق علي. نعم، تبا لطعامه الذي يطعمني، وثيابه التي يكسوني بها، ولداره التي تؤويني. ما نفع كل ذلك ها؟ وأنا بين جدران هذه الحجرة البائسة كأنني ناقة جرباء ينفر منها الناس. لا، لا أريد منه سوى أن يشعرني بأنني أمه، يطل علي كل يوم، يكلمني بكلمة واحدة لا أكثر، يسأل عن حالي، يمسح على رأسي.
3: أوه يا عمتي، حسنا حسنا، لك ما تريدين. سأتحدث إليه بشأنك، لعلك محقة فيما تطلبين منه. أعدك يا عمتي، أعدك أنني سأتحدث معه. والآن
4: لماذا أظلمت الدنيا في عيني؟ ماذا دهاني؟ أي هوة سحيقة تريد أن تلقي نفسك فيها يا وليد؟
3: يا وليد، جئت أتحدث إليك في شأن أمك.
0: سحقا لك ولمن جئت تتحدثين في شأنها يا شقية. كيف تدخلين علي هكذا وتقطعين خلوتي مع نفسي يا لبابة؟
3: لا، لا يحق لك أن تزجرني هكذا يا وليد، وكأنني عدو لك. ثم لا تجد نفسك وكأنك تذوب وتضمحل يوما بعد يوم خلال الأسبوع هذا؟ ما بدهاك يا وليد؟ لم تكن هكذا من قبل.
4: يا لباب، لو تعلمين ما يجيش بصدري. أحس بنفسي وكأنني زججت بنفسي في حرب ضروس، وليس بحوزتي سلاح ولا عتاد ولا حتى شجاعة. لابد أنني مهزوم دون ريب.
3: كبدي عليك يا زوجي المتعب، عن أي حرب وسلام تتكلم يا وليد؟ أجبني.
4: إنني أخير نفسي بين قومي وما يعبدون، وبين محمد وما يعبد يا لبابة.
3: وهل أجبرك أحد على هذا التخيير وأنت سيد قومك وأشرفهم؟ لا، لا أظن أحدا يجرؤ على ذلك. دعك من هذا الغم والنصب، والتفت إلى شأن أمك وشأني أنا.
0: أين أنا الآن مما تطلبين يا لبابة؟ والآن اخرجي في الحال واغلقي علي الباب، وياك أن تدخلي هذه الحجرة قبل أن أخرج منها. هيا هيا انصرفي. قلت انصرفي ولا تنظري إلي هكذا.

0: ها أراك تدخلين علي وأنت مطأطأة رأسك، ماذا جرى لك؟ هل صرخ بوجهك؟ هل ضربك؟ تكلمي
1: يا عمتي. لو بقي الوليد على هذه الحال التي وجدتها عليها فإن مصيره لا بد أن يؤول إلى الجنون أو الهلاك.
0: أية حال هذه التي وجدت عليها ابن الوليد يا لبابة؟ هل فيها شيء يخصني أنا؟
1: لا لا لا، ليس لك شأن فيما يقاسيه يا عمتي. إنه واقع بين أمرين جللين، أحدهما أمر من الآخر في حسبانه. آه، من عناده واعتداده بنفسه. لو أنه أخذ برأيي آنفا لما وصل به الحال إلى ما هو عليه اليوم من حيرة وقلق وتوحد.
0: ألا تفصحين لي قليلا فيما تقولين يا لبابة؟ ما يكون من شيء بيني وبين الوليد ابني، فهو يظل طفلي الكبير وقرة عيني. أنا لم أنجب ذرية سواه، يؤلمني ما يؤلمه ويسعدني ما يسعده. دعك من غضبي عليه وثرثرتي بشتمه وسبابه، كل ذلك كان من وراء قلبي، صدقيني يا لبابة. والآن أخبريني عن ولدي، ماذا يجري له؟

0: الذي يجري لك يا وليد؟ أفقدت رشدك؟ كيف تقول هنا كلام محمد حق وأنت السيد في قريش؟ كيف أنكر ما جاء به محمد؟ إنه الحق. نعم نعم، لا ريب أنه الحق من عند الله. قلبي يحدثني بهذا ووجداني يصدقه، ولكن لا لا لا لا، حق أكبر مني أنا. ستتخذك قريش لعبتها وسخريتها. ولكن ماذا سوف أقول لهم؟ بما سأجيب سادة قريش إنهم سألوني عن أمر محمد؟ ماذا سأقول لهم؟ كلام محمد ليس بكلام أهل الأرض، أنا أعرف هذا جيدا، ليس بكلام أهل الأرض، إنما هو كلام السماء. نعم،
1: وليكن كلام محمد من السماء يا وليد.
0: من صاحب هذا الصوت؟ أين أنت؟ لا أحد في حجرتي سواي أنا. يا إلهي يا إلهي، من من من من أنت يا صاحب الصوت؟ وأين أنت؟
1: لا لا لا لا تخف يا وليد ابن المغيرة، لا تخف مني، أنا صديق لك.
0: ولكن كيف دخلت علي الغرفة؟ الباب مغلق والنافذة كذلك. يا ويلي يا ويلي، من أنت ومن تكون؟
1: قلت لك لا تخف يا وليد، أنا صديق لك وحسب، أريد أن أساعدك وأقف إلى جنبك لتتخلص من همك ومحنتك مع قومك. يا رجل اسمع، ليكن كلام محمد من السماء، فهل تريد أن تسلم لمحمد وتقلل من شأنك بين قومك؟ ثم ما أدراك إنه من عند الله؟
0: حسناً، لأن كلام محمد ليس مثل كلامنا، إنه ليس بشعر ولا بخطابة ولا بسجع، إنه كلام متقن وعجيب.
1: وأنت أكبر من أي كلام يا ابن المغيرة، وهيبتك فوق الجميع، ألا تعرف قدر نفسك جيدا يا وليد؟ أنت أوحد أهل زمانك يا رجل، إن أنت قضيت على محمد ودينه وقرآنه الذي يدعيه، فلسوف تذل لك رقاب قريش بالطاعة والموالاة لشخصك. يومئذ ستأتي بعظيم من الفعل لم يسع أحد من جبابرة قريش وكبرائها أن يأتي بمثله من قبل ومن بعد.
0: هكذا إذن أحسبني أستطيع فعل ما تقول؟ لم تقل لي من أنت.
1: قلت لك أنا صديق مخلص لك يا ابن المغيرة وحسب.
0: حسنا، أعدك يا صديقي المخلص بأنني سوف أبذل كل غال ونفيس للقضاء على دين محمد وللأبد.

0: غدا نلتقي. حوادث الآيات،
1: دعاء الكروان، فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الفاضل، إن الله يبتليك لتصبر، فإن صبرت أدهشك الله بعطائه. لقد أقسم الله تعالى في الحديث القدسي بأن يغفر لنا ذنوبنا ما دمنا نستغفره، فأكثروا من الاستغفار مستمعين الكرام. يقول المولى عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فماذا بعد أن أقسم الله بنفسه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أجمل ما يقال كل يوم: اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. دعاء الكروان، فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

0: الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.
1: يكفيني هذا القدر من الناس الذين جاءوا لعيادتي، لا أريد أن يدخل علي أحد يا ابنتي بلقيس.
2: إن شعب سبأ بأجمعه قلقون على صحتك يا أبي، إنهم يقيمون النذور والطقوس عند الآلهة ويدعون لك بالشفاء لتطل عليهم من جديد.
1: لم أعد أطمع من الدنيا بشيء بعدما عرفت محبة الناس وإخلاصهم إلي. إن رضا الناس عني كان أعظم أمنية تمنيتها في حياتي يا ابنتي. وها أنا ذا صرت على تمام اليقين من الفوز بها.
2: وسيظل اسمك محفورا في قلوب الشعب أجيالا بعد أجيال يا أبتي، فأنت أعظم ملوك سبأ عدلا ورحمة وحكمة، وأظن ملوك الأرض جميعهم يحسدونك على ما أنت عليه.
1: تعال يا بلقيس، جلسي هنا بقربي وحدثيني كيف كان أول يوم لك في الجلوس على العرش. ماذا صنعت في أمور الناس التي عرضها عليك أرباب حاشيتي؟
2: سأخبرك بكل شيء، ولكن تناول جرعة من هذا الدواء. خذها من يدي يا أبي، هيا هيا.
3: إنه مر، يلذع لساني يا ابنتي.
2: جرعة واحدة لأجلي أنا، هيا هيا يا أبتي. أحسنت، والآن سأخبرك كيف كان يومي الأول في حكم سبأ نيابة عنك.

0: مولاي الملك أدعار عظيم الحبشة، العرافة التي أرسلتها إلى سبأ تطلب الإذن بالدخول إليك.
1: من؟ العرافة؟ وماذا تنتظر يا روبين؟
2: أدخلوها علي في الحال.
0: سمعا وطاعة يا مولاي الملك.
3: فلتدخل عرافة الحبشة.
4: عظيم إجلالي وتحيتي لمولاي الملك أذعار.
1: تقدمي أيتها العرافة وأخبريني، لماذا تأخرت كل هذا الوقت علي في سبأ؟ إياك أن تتعذري هذه المرة، وإلا فإن سيف جلادي ينتظر إشارة من يدي ليضرب عنقك.
4: سلمت لمملكة الحبشة وأطالت الآلهة في عمرك يا مولاي الملك. جئتك بخير الدنيا كلها وبعز الدهر وفخاره. إن سد مأرب آخذ بالضعف يوما بعد يوم، ولا ريب أنه غدا سوف ينهار ويغرق سبأ بأكملها، وسينفر الناس جميعهم لردمه وإعادة بنائه، ومنهم الجيش. أجل مولاي، جيش سبأ سيترك السلاح ويسهم بمعالجة السد مع الناس، وحينها
1: يا لها من بشرى عظيمة. الحلم سيصبح حقيقة، واليأس سوف يستحيل أملا قريب التجلي. سأظفر بسبأ وأتربع على عرشها، أحس بالنشوة وهي تتخلل جميع أوصالي. ولكن كيف لي أن أضمن صدق ما تقولين أيتها العرافة، وقد خيبت ظني بك في المرة السالفة؟ ها؟
4: لن تكون ثمة خيبة هذه المرة يا مولاي الملك أذعار، وأنا ضامنة لك النصر بحياتي وبرقبتي هذه. حسبك أن تسير بجيشك في أسرع وقت ممكن لتقطف ثمار ما سعيت به من أجلك.
1: روبن! روبن!
0: مولاي الملك،
1: أريد جيوش المملكة بكامل أهبتها فورا، وسأكون على رأسها صباح الغد، فننطلق إلى سبأ.
0: سمعا وطاعة مولاي الملك.
1: وأريدك أن ترسل خير فرسانك بصحبة أسرع حصان ليسبقنا إلى قائد الأسطول البحري، كي يتهيأ فيعد السفن اللازمة لتحمل جيوشي إلى سبأ.
0: في الحال يا مولاي الملك، في الحال.

Ardu, să-ți aducă în media!

0: Abby! Abby! Abby!
1: ابنتي بلقيس، ما خطبك يا ابنتي؟ تبدين مفزوعة. ويحك، تكلمي.
0: لا أدري ما أقول لك وأنت على فراش السقم. أرجوك أن تستقبل ما أخبرك به بعظيم الهوادة والحلم. أرجوك يا أبتي.
1: سأفعل يا ابنتي، سأفعل، فقط أخبريني.
0: سد مأرب العظيم لقد تهدم، أغرقت مياهه المساكن والزروع، باتت سبأ بأكملها مهددة بطوفان مدمر سيحصد أرواح الشعب. ماذا أفعل يا أبي؟ أشر علي أتوسل إليك.
1: يا إلهي، أيعقل ما أسمع؟ إنها فاجعة كبيرة. وماذا فعل الناس يا بلقيس؟
0: إنهم يحاولون معالجة الفيضان المتدفق عليهم بعد انهيار السد، ولكن دون جدوى.
1: اسمعي يا ابنتي، اسمعي، انطلقي إلى أوديف قائد جيوش المملكة في الحال، وأمريه أن يستنفر جند المملكة جميعهم ليعينوا الشعب في معالجة الفيضان. هيا هيا يا بلقيس.
0: نعم، إنها فكرة سديدة يا أبي، سأنفذها من فوري.

لقد فعل انهيار السد أفاعيله، الفوضى والخراب يعمان أرجاء سبأ.

0: غدا نلتقي، ومسلسل بلقيس ملكة سبا.
1: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

إلهي دعوتك فاقبل دعائي، وناديت يا رب فاسمع ندائي، ومن غير بابك يحيي رجائي. فأمضي إلى النور خلف الحجاب، صلاة تغني بقدس الضياء. بجنبي طير غريب الجناح يغني، وتصغي إليه جراحي، ويبسط كفيه عند الصباح. إلهي أعني وبارك صلاتي، وبالعفو طهر خطى معصياتي. ويا رب، يا رب بالنور ساعد جناحي. إلهي وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الصبح إلا ضياك، ولا عون للروح إلا يداك. إذا رفرفت كنت فيها الدعاء، وإن هتفت كنت نور الرجاء. فما لي ولا لي مجير عدا.

0: يقول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إن هذا النص البياني الساحر والتعبير القرآني الآسر يوقظ المشاعر ويحرك لواعج القلب ويضيء جنبات الفؤاد وينير أعماق النفس. أنت تقرأ آية النور فتجد أنك تغمر في النور من رأسك إلى أخمص قدميك، تقرأها فترتسم أمام ناظريك لوحة جميلة هائمة عرضها السماوات والأرض، تفيض نورا وتنشر ضياء وتنثر سناء، وينكشف للقلب المؤمن من الضياء والنور ما لا يدرك مداه. فسبحان الله وتبارك من أنزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يفيض هذا النور الهادي على النفوس فتشرق، وعلى العقل فيتوهج، وعلى الكون فيقمر، وكأنما الكون كله يسبح في فيض من النور. فما أعظم هذا النور وما أسعد ضياءه وأوسع دائرته وأشد توهجه. خالق الموت والحياة هو الحي مفيض الحياة على الأشياء، في الغصون الخضر الجميلة، في الطير المغني، في الغابة الشجراء، في الكلام الجميل من فم إنسان جميل عذب شفيف الصفاء. فالحياة التي نرى قبس من نوره، فيه لمسة للبقاء، نوره سبحانه وتعالى في الوجود. ما غاب فوق الأرض حي عنه ولا في السماء. الله تعالى نور، والقرآن نور، والنبي محمد نور، والمؤمن نور، والملائكة نور، والشمس نور، والقمر نور، والفجر نور، والجمال نور، والعدل نور، والحق نور، كل الكون نور على نور.
1: أضأت بنور الحق قلبي وخاطري وصهري.

وكل نور تراه الأعين ويبصره القلب ما هو إلا من نور وجه الذي أشرقت له الظلمات، الله تبارك وتعالى. هو النور وذاته نور، وهو منزل النور. إذا اعتمت الطرق بالسالكين نفذت بصيرة المستنير بنور الله تعالى، فيمضي على نور من ربه وبصيرة من خالقه وضياء من وحيه تعالى، ثم يسعى بهذا النور بين الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وينادي فيهم: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك السنية، واجعل لنا نورا نمشي به في طريق الهدى. يا نور السماوات والأرض، ويا رحمن الدنيا والآخرة، إنك يا رب سميع مجيب. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. الله.

أذكرك مستمع الكريم، لا تنس وأنت داخل المسجد أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا للمسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ربنا لا تحرم خطانا من السعي إلى المساجد. اللهم اهدنا في من هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. ربنا نحمدك على نعمة الإسلام.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم. طوى الليل أستاره المسدلة، ولف ذوائبه المرسلة، وهب ضياء الصباح العليل، فعفى رواسيه المهملة، ومر بأنفاسه كالحياة، فأيقظ أعيننا المقفلة، وألقى الشذا في برود الندى على الزهر والأغصن المخضلة، وذر على الطير نفح النشيد، فغنت جماعاتها المقبلة، فأمعنت في حسنه الباهر، فآمنت بالخالق القادر، وفي الصبح للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر.

0: الحبيب.
1: مستمع الحبيب، استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعه، فإن له جمالا وجلالا وإشراقا يفتح لك الأمل والتفاؤل. من روعة في نفسي أضواء الصباح، أضواء الحياة كما هي، مغروسة في قلبي محبة الله تبارك وتعالى، ترافقني إلى ساحة عملي بسياج من الإيمان، لتملأها بالخصب والعطاء، بالانسجام والصفاء. فأنا في قمة السعادة والانشراح والتفاؤل والارتياح. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله تعالى وعن طاعته ومحبته، بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق الله العظيم.

مستمعي الحبيب، إذا كان لديك بيت يؤويك ومكان تنام فيه وطعام في بيتك ولباس على جسمك، فأنت والله غني. نعم، أنت أغنى من الكثير من سكان العالم. فقط لا تنس فضل الله عليك. إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة، فأنت واحد ممن يشكلون نسبة مئوية كبيرة من أغنياء العالم. نعم، لا تعجب من ذلك، فأنت والله غني. إذا كنت قد أصبحت في عافية هذا اليوم، فأنت والله في نعمة عظيمة. فهناك مليون إنسان في العالم لن يستطيع أن يعيش لأكثر من أسبوع بسبب مرضهم. نسأل الله تعالى العافية والسلامة في البدن والأهل والولد والمال. لا تغفل وكن من الشاكرين. إذا كنت تبتسم وتشكر المولى عز وجل، فأنت في نعمة عظيمة. فكثيرون يستطيعون ذلك ولكن لا يفعلون، نسيان وغفلة. نعم، نسيان وغفلة عن شكر الله تعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين. اللهم فهمنا وعلمنا.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح. إلهي وسيدي، يا رب أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك. سبحانك اللهم سبحانك.

سبحان الله، قادر فاعل، قوي عزيز، خالق مصور، حارت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. في كل شيء له آية، أنبت حدائق ذات بهجة، وفضل بعضها على بعض في الأكل، وباين بين أذواقها وألوانها وأشكالها وطولها وقصرها سبحانه وتعالى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب.

من فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ويعرف لها قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات الإنسانية فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال العمل الصالح النافع، فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها. والتفاؤل كما يخبرنا الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني حسن الظن بالله تعالى واتساع الرجاء في رحمته وبره. يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وجوهر التفاؤل عند الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يتمثل في الارتباط الوثيق والصالح والمتهلل بكل مسؤوليات الحياة. إن التفاؤل يجد في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أقوى نصير وأرحب أمل، وضعف التفاؤل عنده صلى الله عليه وسلم يعني ضعف الإيمان بالله تعالى وضحالة الثقة في

الإكرام والجلال الأعلى لذاتك سبحانك، يا من تجود بالإنعام. فلأجل العباد أشرقت الشمس ومدت نجومها في الظلام، وجرى الماء في العيون وفي الأنهار، وانساب من حواف الغمام. وجعلت الثمار مختلفات تابعات لدورة الأيام، قدرة لا تكون إلا لذاتك يا ذا الجلال والإكرام.

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، وهو ينهى الناس عن التطير والتشاؤم، ويوصيهم إذا خرج أحدهم من داره فرأى أو سمع ما يكره ألا يستسلم لتشاؤمه وينصرف عن عزمه، بل عليه أن يمضي قدما وأن يهزم هواجس نفسه وتشاؤمه بهذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. إلهي، أبدعت خلقك فالرياض نواظر، أنت الذي في كل شيء ظاهر، رب الخليقة والزمان معدنا، هو أول هو آخر هو ظاهر.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عبد الحليم حافظ.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول، تتواصل بمدينة المنستير فعاليات المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية فجر اليوم وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في استهداف لمطار الملك خالد. وأوضح بيان للهيئة أن الضحايا يتوزعون بين 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة. وقد اتخذت السلطات السعودية في عقاب الهجوم قرارا بتعليق العمليات التشغيلية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة أن البنتاغون صاغ مخططا عسكريا متكاملا لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران في ظل تعزيز لافت للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. قالت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية الجمعة أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة العربية السعودية في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمة قواتها دفاعية حصرا. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة تشمل ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان. بعد قليل زميلان حمدي الحول وهذه لفتني يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتابك

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجله يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

كما سرى البدر في داج من الظلم.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام، إرضيت الوالدين وإنما كنتم من مسكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام لحد 11 أكتوبر 2026، الموافق لليوم 29 من شهر ربيع الثاني من سنة 1448 هجرية. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه وتستجاب فيه الدعوات. أدام الله السكينة في قلوبكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمن في دروبكم والبركة في أرزاقكم.
1: صباح الفل ليكم الكل،
2: نهاركم طيب، صباح الخير،
3: نهاركم
2: مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين،
0: إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام. الكل من اختار مختلف موجات إذاعة المناسير، هذه البشير اللي تنطلق من توا حتى للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله صبحية أحد نستقبلوها برشة طاقة برشة تفاؤل وخاصة برشة محبة مستمعين الكرام، والكل زاد من يتبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي مناسير بوانتيان. إن شاء الله يوم جديد ما تسمعوا فيه كان الأخبار اللي تفرح قلوبكم، وإن شاء الله زاد من خلال مختلف فقراتنا نحاول ننسوكم لاستقبال هاليوم الجديد. إن شاء الله يوم كل فرحة وخير عليكم وعلى الناس العزيز عليكم. هذه إذاعة المنسين، نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، حمدي لحول في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، القائد نجل عطية بن محمد على مستوى الإخراج الرقمي. كيف كيف تحية لزملائنا من قسم الأخبار إن كان سي فتحي سعد ومختار كمون. نحب نوجه تحية كيف كيف لكل من يتواصل معنا ويكلمنا على 73 460 800. إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله مختلف اقتراحاتكم الغنائية إن شاء الله تلقاوها معنا طيلة صبحيتنا لليوم. نحب نوجه تحية كذلك الحمدي مكادة في اللوجستيك ومروى زيدي إن شاء الله تلتقي بها الأسبوع القادم في البشير. هذه إذاعة المنسير كما قلنا تنجم تتواصلوا معنا كيف كيف مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير، مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا بيهم إن شاء الله بتسمعوا معنا أحلى الإيقاعات إن كانت التونسية الشرقية الطربية. من خلالها نحاول نعطيكم برشة طاقة لاستقبال هذا اليوم الجديد. كالعادة لوقيت هذا نفسح المجال لسيدة الصباح وكل الأزمنة والأوقات جارة القمر فيروز. هذه إذاعة منسير، إن شاء الله نهاركم زين.

يا هوا. هذه فيروز مستمعين الكرام، نوصلوا معها للستة وسبعة وعشرين دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجدة لكم من صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات. وقيت ناخذ فكرة حول حالة طقسنا لليوم وأكثر تفاصيل تعرفوها مستمعينا من خلال فقرة الميتيو. بالنسبة للتوقعات الجوية لطقسنا لليوم لحد 11 أكتوبر، فإنه ما يميزه سيكون كثيفة سحب بالجنوب مع أمطار متفرقة محليا رعدية، سحب عابرة ببقية المناطق، الرياح تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. درجات الحرارة في تراجع طفيف بالشمال والوسط، حيث تتراوح عامة الدرجات بين 24 و 29 درجة في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية، وتكون في حدود 31 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للبحر فهو سيكون شديد الاضطراب بالشمال فقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لشمسنا لليوم فإنها ظهرت في 26 دقيقة. بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير، فإن صلاة الصبح كانت في 4:55 دقيقة، ستظهر في نصف النهار 10 دقائق. صلاة العصر في ماضي 3:18 دقيقة، صلاة المغرب في 5:48 دقيقة، وصلاة العشاء في 7:11 دقيقة. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول حال طقس اليوم تكتشفوها معنا مستمعينا في موعدها القار في 8 غدا الجين مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي. نسمعوا الإيقاعات والنغمة التونسية مع الكبير محمد الجاموسي. نهاركم زين.

0: الفحص، النظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: اضبطوا إيقاع نهاركم مصباح وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
2: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
1: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: إن شاء الله يا ربي في هذا اليوم الجديد ما تسمحوا فيه كل الأخبار تفرح قلوبكم مستمعين الكرام بمحبة الدنيا كل نعاود ونصبح على كل ما التحق بنا في الاستماع. هذه إذاعة المنسير هذه للبشير نهار 11 أكتوبر إن شاء الله يوم سعيد عليكم. خلينا نرجع للماضي ونكتشفوا أهم ما صار في هذا اليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم حبينا نسلط الضوء على شخصية وطنية بهرزة ولدت في نهار كيما اليوم نهار 11 أكتوبر سنة 1916 باش نحكيه على محمد الهادي خفشة من مواليد مدينة المنسير. قرأ الحقوق في فرنسا ثم رجع لتونس ومارس المحاماة وكان من أشد المدافعين عن شباب الحركة الوطنية أمام المحاكم الاستعمارية الفرنسية. انخرط في سن مبكرة في الحزب الحر الدستوري الجديد وشارك مع الباهي لدغم والهادي السعيدي في قيادة الديوان السياسي الخامس الحزب والذي عرضه العمل السياسي إلى الاعتقال من قبل سلطات الاستعمار. بعد الاستقلال محمد الهادي خفشة عين مديرا للموانئ التونسية وفي سنة 1966 انتقل في خطة كاتب دولة في وزارة الصحة ثم تولى وزارة الداخلية في سنة 1970 وفي مارس 1973 عين في خطة وزير للتجهيز والإسكان وفي 14 جانفي في 1974 تقلد وزارة الدفاع وظل في هذا المنصب إلى وفاته في 24 ماي 1976. يعتبر محمد الهادي خفشة من الكفاءات الوطنية التي اعتمد عليها الزعيم الحبيب بورقيبة والهادي نويرة في إدارة وبناء أجهزة الدولة خلال الستينات والسبعينيات. هذا كان أهم حدث حابين نركز عليه لليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: وبالطبيعة من الأحداث اللي ما يلزمهاش تغيب علينا هو نصبحوا على الميمة. حب نوجه تحية من خلال الأغنية جاي لكل الأمهات ربي يمتحهم بالصحة والعافية الله لا يحرمنا منهم الله لا يحرمنا من ضحكتهم ومن دعوتهم لنا في الخير يا ربي. إن شاء الله دائما وأبدا يبقاوا تاج فوق رؤوسنا والله يرحم كل أم توفيت إن شاء الله من أهل الجنة. أغنيتنا الموالية الدنيا هي أمي أغنية لسعد الفنان اللبناني سعد واللي من خلالها نحب نوجه تحية لكل الأمهات إن شاء الله ربي يمتحهم بالصحة والعافية. خليكم على مستمعينا الكرام هذه إذاعة منسير. We'll be right back.

0: صباح الفل ليكم الكل.
1: نهاركم طيب. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: نهاركم مبروك. سيدي إن شاء الله نهاركم زين.
3: إن شاء الله نهاركم عطر بريحة الفل والياسمين لأحلى مستمعين هذه بشائر الصباح من إذاعة المنسير. صباح الخيرات والبركات لكل من يسمع فينا، الناس اللي تسمع فينا في كرابة طريق سلامة واحدة واحدة. إن شاء الله دائما وأبدا عشرتنا معاكم في الخير دائما. ربي وتحياتنا لكم وين موصلكم صوتنا. التوقيت توا 6:43، موعدكم الآن من خلال جولة لأهم كتبة ونشرة من مقالات صادرة إن كان بالصحف العربية أو العالمية ومختلف المواقع الإلكترونية لهذا اليوم من خلال فقرة صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
3: البداية تكون مع المقالات الصادرة بالصحف العربية. نقرأ في جريدة الشرق الأوسط في الافتتاحية مقال جاء بعنوان رئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر سبتمبر 2027. وحسب ما ورد في المقال فإنه جاء إصدار المرسوم بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها قوى الاحتلال على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق. في صحيفة العرب اليوم نقرأ مقال بعنوان انفجار في مطار الرياض يسفر عن عشرات المصابين وإلغاء رحلات جوية وإجلاء مسافرين. وحسب ما جاء في المقال يأتي الحادث وسط تصعيد في الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على المملكة السعودية. في جريدة الأهرام نقرأ مؤسسة هند رجب الحقوقية تشكو نقابة الأطباء الإسرائيلية إلى محكمة الجنائية الدولية بسبب تعذيب الأسرى. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان على وقع أحداث اليمن، منظمة أطباء بلا حدود تحذر من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للنازحين في عدن، مشيرة إلى أن الفارين من مناطق التصعيد يواجهون معدلات مرتفعة من سوء التغذية، الكوليرا والإسهال المائي الحاد إلى جانب أمراض معدية أخرى في وقت تتراجع فيه قدرتهم على تأمين الغذاء والمياه والرعاية الطبية. في جريدة النهار نقرأ الجيش اللبناني يتشدد بملاحقة أسلحة حزب الله من سوريا وفي الداخل، آخرها نقل نصف طن من المتفجرات والتحقيقات تتقصى عن هوية المتورطين. في صحيفة رأي اليوم نقرأ نتنياهو يخطط لاعتداءات جديدة ضد أهداف إيرانية بمشاركة واشنطن لتأجيل الانتخابات القادمة. بالنسبة لأهم إصدارات الصحف العالمية في جريدة لوموند نقرأ الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ينتقدان اتفاق الديزل بين ترامب وبوتين. في صحيفة واشنطن بوست نقرأ دونالد ترامب يدعو لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا قادر على إبرام اتفاق، كما طالب زيلينسكي بالتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية. في جريدة تايمز نقرأ الناتو والاتحاد الأوروبي يفشلان في إقناع اليونان وإسبانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت. في جريدة ذا غارديان نقرأ ترامب يجهز ملايين لحماية عائلته تحسبا للمحاسبة في حال فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس. في جريدة ليبراسيون بسبب عدم منحه جائزة نوبل للسلام دونالد ترامب يهاجم دولة النرويج. نختم بمقال صادر في جريدة نيويورك تايمز، ترامب يعلن أنه سيقرر سريعا بشأن الانضمام إلى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن. هذه كانت جولتنا اليومية مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالات صادرة لهذا اليوم من خلال فقرة صباح بلا حدود. اختيارنا الغناء الموالي باش يكون طربي مع واحدة من أيقونيات وأيقونة الفن اللبناني صباح. إن شاء الله نهاركم مبروك وزين مستمعينا. هذه بشائر الصباح، خليكم تسمعوا معانا الدنيا حلوة قدامي. مرحبا بكم نسكن.

0: بحبك.
1: السابعة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. حذر عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، داعيا إلى ضرورة تكثف الجهود لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. يصوت الصحفيون التونسيون اليوم لاختيار المكتب الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الذي ينعقد في دورته 29 للمهنة والذي يناقش الشأن النقابي ومستقبل القطاع الإعلامي. أعلنت مدارس في العاصمة السعودية الرياض الانتقال إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع كامل عقب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي وسط تصاعد التوترات الأمنية في المملكة. وفي عقاب الهجوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول، مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب هذا الحدث. من جانبها قالت وزارة الخارجية الكويتية أنها تدين الاعتداء وتستنكره، وقد شنه الحوثيون ضد مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض في السعودية والذي أسفر عن قتلى وجرحى. أدان رئيس الوزراء الكندي الهجمات الحوثية على السعودية ولا سيما الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وعدها أعمالا شنيعة، وأضاف المسؤول الكندي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للهجمات على البنية التحتية المدنية ولا يوجد هدف سياسي وعسكري يبرر الاستهداف المتعمد للأبرياء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير،
5: من العشرة النصف النهار برامج إذاعة المنستير،
6: إذاعة المنستير
5: لكل الاهتمامات.
6: أوكي.
5: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.

0: قرون مع ريم الهين.
1: السلام أني اسمي ياسين لقب عباس. مش نحكي لكم كيف تعاونوا أمكم، هي تبدأ مريض، أمكم تبدأ مريضة لازمكم تعاونوها. أي حاجة تبدأ تعرفوها مش طيبوها طيبوها، ولازمكم توكلوها وتشريوا لها دواء وتبريوا لها. وإذا أي حاجة أمكم برات والكل قولوا لها نحبك برشا يا امي، وانتي اللي تعبت علينا، وانتي اللي كبرتنا، انتي ابونا، ونحب امهاتكم الكل. امي مرضت عملت عمليه، يا اخي بابا قعد بحذاها خذا كونتي قعد يعاون فيها والكل. يا اخي قالت لنا برا امشيوا لدار ماميتكم، هاني باب هاك ابوك مشيت لها بيكم. وبعدك يا بابا وفا الكونجي متاعو، يا اخي قالت لنا عايش ولدي انتي واختك برا، امشي واقضيولي من حانوت، وانتي ياسين اقعد بحذايا مش تعطيني كاس ماء وجيب لي دواء. يا اخي عطيتها كاس ماء ودواء، يا اخي شربته وبرات والكل، ورجعت تخدم وولات لباس وتحسنت وولات تضحك وعاملة جو، ولات تلعب معنا كما كانت تقبل الكل. ونحب نقول لكم غناية تاع الأم، أنت الأنان أنت الحنان، من تحت قدميك لالا الجنان، عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمام في طريقنا، نحس بالأمام. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. نقول لكم ننصحكم نصيحة إنكم ما طيشوش أمكم، ونحبكم توليوا كل واحد يستحفظ على أمه.

0: إيجابية. إن شاء الله صباحكم مزيان وبالخير مليان، وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المناسير. مرحبا بالجميع كالعادة في الوقت هذا، فرحانين برشا باستقبال المدربة التحفيزية كوتش منى المستيري. أهلا وسهلا، صباح النور كوتش.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. مرحبا بك هديلي، ومرحبا بكافة السادة المستمعين.
0: مفهوم العطاء، برشا ناس تخمم انه كي تعطي باليمين تحب تاخذ باليسار، هو بالعكس. نصور حسب رايي كي تعطي تحاول تعاون غيرك ما غير ما تنتظر المقابل، بالعكس. نصور انه كي تكون ذلك الانسان في خدمه الناس انك تحاول تعاون، اما ما تستناش باهي واحد يستنى حاجه اما تفاجئه، مش بالضروره تعمل الباهي باش تستنى الباهي.
1: صحيح كلامك، احلى العطاء. برشا من الناس يقولك والله انا ايدي كريمه ونعطي، ولكن ما نعرفش علاش ما نلقاش نفس الرتور، معناها الناس ما تعطينيش كما انا نعطي. أنا أعطي الباهي وهما يعطيوني الخايب، وما عنديش زهر مع العبيد وما عنديش زهر في الدنيا. ربما لم يتساءل الإنسان هذايا، هل العطاء اللي أنا قاعد نعطي فيه عنده المقومات متاع العطاء السليم اللي هو بطبعه كما ربي خلقه، معناها القانون هذايا ووضعه قانون العطاء يسمح لي باستقبال المقابل، أو أني أنا قاعد نعطي بطريقة ربما تكون تليميتي هكا الاستقبال متاعي ما غير ما نشعر.
0: الفكرة الأساسية تكون من خلال أنك تحاول تعاون، كان على المستوى المادي أو المستوى الدعم العاطفي أو المهني، في كل المجالات رأي العطاء مهم جدا. في المقابل زادة ما تنتظرش حاجة في المقابل، على خاطر نصوره كي تبدأ عندك انتظارات كبيرة تجاه شخص ما والانتظارات هذيك ما تتحققش، مش تكون أكبر خيبة أمل تتسناه، واللي يجيبه ربي ديما باهرة حتى في ملاحظات كم نكاك أكو تكتشف حقيقة الإنسان هذاك.
1: يعطيك الصحة، والله أنت حطيتي ديك على أول معناها شرط من شروط نجاح العطاء، هو أنك أنت كي تعطي ما تنتظرش مقابل، وخاصة من نفس الإنسان. العطاء نتبنيه كقيمة، فأنت كي تعطي تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى، وتأكد أنه الله يمحق الربا ويربي الصدقات. ربما ما يكونش من نفس الشخص، ربما هذا الشخص سيتصرف معك بطريقة غير ملائمة للحاجة اللي انت عطيته له، ولكن تأكد ربي مش يبعث لك في طريقك اللي خير منه واللي مش يرتد لك الحاجة اللي انت عطيتها دون أن تتعلق بهذا. يعني ربي يعطيك من حيث لا تحتسب، يعني الواحد الأحد تأكد أنه هو بالطريقة اللي انت ما تنتظرهاش مش يجيك المقابل. يعني العطاء كيما انت مش تغرس حبرة وتنتظر باش تطلع، لازمك تختار التربة تكون باهية صالحة، لازمك تقدم لها الرعاية، فما مجموعة من المقومات حتى هيك الحبة تصبح شجرة وتعطينا ثمار. كيف كيف العطاء؟ دونك احنا حكينا على أول حاجة اللي هي أنك ما تنتظرش المقابل. الحاجة الثانية أنه فما برشا ناس تعطي بالنفس غير راضية، يعني أنا نعطي ما يقولش علي يتحس، وإلا ما نكسرش بخاطر، وإلا اللي يصير هوني أنه أنا نعيش معني مشاعر رفض ومقاومة، وبعد حتى كي يخرج لابيرسون هذيك يقول بربي طوينا نقص، وكان هو هوني يفسد تماما كالعطاء. ما تنتظرش انه مش يجيك المقابل، علاش؟ على خاطر انت ديجا الريزيستانس هذيك
0: المقاومه
1: تلوث الطاقه نتاعك. فمن المحبذ انك انت حتى لو انت غير قادر انك تواجه الشخص هذاك تقول له راهو معناها سامحني ما نجمش، خير من اللي انك تعطي وانت عندك مشاعر رفض ومقاومه وتعيش هكا الكونتراديكسيون بين العمل وبين الاحساس، وهذه اكثر حاجه تلوث لنا الطاقه نتاعنا.
0: واضح. هذا كان موضوعنا لليوم عن العطاء مع الكوتش والمدربه التحفيزيه مدام منى المستيري. شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات، وان شاء الله والاهم كان فما نصيحه في الاخير نحب نختموا بها مدام منى، شنو نجم نقولوا للساده المستمعين؟
1: نقول لهم انه اعطيوا وتبنيوا مبدا العطاء كقيمه وليس كشرط، معناها انك انت مش تنتظر حاجة في المقابل. كي تعطي تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى، ونتجنبوا المن والأذى. يعني حتى هيك الناس اللي تلقاه كي يعطي من بعد يبدأ يحكي والله يا عطيت وين عملت له وين ندرش نوا كيف كيف، راهو حاجة تمنع استقبال. فماذا بينا احنا نعطي ونعطي فنكونوا في المقومات السليمة لاستقبال المقابل، وفي تناغم هكاك نكونوا مع القوانين الكونية اللي خليها ربي سبحانه وتعالى على هذه الأرض.
0: ونعم بالله. شكرا جزيلا كوتش منى المستيري، كالعادة نتمنى لك يوم سعيد بكل فرحة وخير عليك وعلى الناس عزيز عليك وعلى كافة سادة المستمعين اللي اختاروا مختلف موجات إذاعة المناسير هذه البشرية. نرجع لكم بعد شوية.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيتي.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، النقابة التونسية للزيتين تحذر من انتشار مرض سل الزيتون بغابات ولايتي المهدية وصفاقس وتدعو إلى الإسراع بمنع امتداده إلى مناطق أخرى. في إنجاز طبي هو الأول من نوعه، المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ينجح في اعتماد تقنية متطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. 12 قتيلا وزيد من 300 جريح في استهداف حوثي لمطار الملك خالد السعودية وسط موجة إدانات دولية واسعة. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
3: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
4: المنستير 104.7.
5: رد بالك ما تجريش.
6: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
5: تسمع من البعاد والقراب ليك.
6: رد بالك ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك.
5: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
6: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.
7: دقيقة صحة.
8: عسلامة، معكم دكتورة الأعصاب مريم المهيري في دقيقة صحة. اليوم جيت حبيت نحكي لكم على الأمراض اللي تسبب التنميل في اليدين والساقين. منهم مرض حكينا عليه المرة اللي فاتت، هو التصلب اللوحي المتعدد اللي يجي عند لجون ما بين 20 و 40 سنة. جيت حبيت نأكد على نقطة معينة، اللي المرض ذي راو يعطي تنميل أما يلزم تتراوح المدة متاعه أكثر من 24 ساعة، وأم بلوس ماهوش مربوط بحتى بوزيسيون معينة، خاطر عادي كي أنت تتك على يدك ولا تشد تليفون برشا ولا تقعد قاعد برشا عادي باش تحس بالتنميل والعكشة، دونك مش هذا هو المرض. بار كونتر اليوم جيت باش ناكد على التنميل اللي يجي عند عباد الكبار، جينيرالمون اللي يبدا عندهم السكر راهو يكون عند التنميل هذا ناتج من مرض السكري كيمس الاعصاب الجويده، واللي هو يبدا من اطراف الساقين وبعد يمس اطراف اليدين، وخاصه كي يبدا السكر نتاعهم مش معدل. دونك يعيشكم ويفضلكم استحفظوا على رواحكم، عدلوا السكر نتاعكم باش ما ندخلوش في مرحله مضاعفات السكري.
7: دقيقه صحه.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. البداية بافتتاح الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سجلنا التعادل بين نادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنسيري التعادل السلبي بدون أهداف مع إصابة لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري أحمد بوعصيدة. في المقابل سجلنا أيضا انتصار فريق الترجي التونسي تحت قيادة المدرب الجديد بابلو لحقق الترجي التونسي فوزه الرابع هذا الموسم بانتصار أمام الأولمبي البيجي 3 أهداف مقابل هدف في ملعب حمد العقربي. وحازم المستوري سجل ثلاثية في دقيقة 13:49 وأيضا 13:59 في المقابل. الأولمبي البيجي دل الفرق عن طريق حازم المبروك. مكن الترجي من الانفراد بصدارة الترتيب مستفيد بعد تعثر النادي الافريقي وهزيمة أمام اتحاد بنغردين. افتتح النتيجة لصالح فريق اتحاد بنغردين دانيال أبو في الدقيقة 18. تمكن أسامة شريمي من تعديل النتيجة لفريق النادي الافريقي دقيقة 24. وفي الوقت بدل الضيع في الدقيقة الأخيرة في دقيقة 90+6 تمكن وائل الصالحي من حسم نتيجة المباراة لصالح اتحاد بنغردين بتسجيل هدف الانتصار كما قلت لصالح فريق اتحاد بنغردين. اتحاد بنغردين بهذا الانتصار يحتل المركز الثاني متساوي مع فريق تقدم سقيدير اللي حقق المفاجأة وبداية استثنائية هذا الموسم لفريق تقدم سقيدير خاصة بعد فوزه في ديربي جنوب أمام فريق نادي الصفاقسي في ملعب المهيري بصفاقس هدف مقابل صفر سجل هدف محمد علي العمري. النادي البنزرتي الاتحاد المنسيري 0-0 الترجي ان الاولمبي البيجي 3-1 تقدم سقيدير نادي الصفاقسي 1-1 واتحاد بنغردين انتصر النادي الافريقي 2-1. اليوم بقية البرنامج في ملعب الاولمبي بسوسه النجم الساحلي يستضيف نادي حملان في الحكم احمد الداودي وحكم الفار هيثم الترابلسي. ترجي الرجيس في مواجهه المرضي بحمام سوسه اميل عيادي حكم الرئيسي محمد علي قروية في حكم الفار. شبيبه العمران في مواجهه الجار مستقبل نادي بالمرسى محرز الملك باش يظفر المباراه والبرتغالي فيليب في تحكيم الفار. واخر مباراه باش تجمع في ملعب المتلوي نجم متلوي الملعب التونسي بدايه الحكم فرج عبدلاوي وحكم الفار هيثم جيرا. كل المباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى تنطلق الساعة 2:30. نمشي إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وسجلنا في افتتاح الجولة الثالثة هزيمة لمستقبل سليمان هزيمة مفاجئة على أرضية ميدانه أمام جمعية ميجرين 3-2. في المقابل نجم الخالدي سكة حديد صفاقسي التعادل 0-0. الملعب السوسي انتصار مهم من بعد وحجلة 3-2 نظيفة وكان مباراة مشوقة في ملعب أحمد أخواجة بالمهدية التعادل 2-2 بين هلال المساكن ومكارم المهدية بعد ما كان الهلال المساكن متقدم هدف مقابل صفر أرجع المكارم من بعيد وعد النتيجة 2-2. في المقابل هزيمة لمستقبل جابس أمام هلال الشاب على أرضية ميدانه بهدف مقابل صفر. وآخر مباراة دارت في الرديف جمعة هلال الرديف ونادي قربة والانتصار لنادي قربة هدف مقابل صفر. اليوم بقية البرنامج أيضا كل المباريات الساعة 2:30 سبورتينج بن علوس اتحاد طاوين رائد جويد هو حكم المباراة. جمعية مقرين تستقبل القلعة الرياضية بإدارة الحكم سلام الزوالي. أولمبيك الكيف قوف القفصة الحكم ياسين نهماني. يوسف توتي زفر مباراة سبورتينج المقنين جندوبة الرياضية. فرج بن رابح في مباراة شبيبة الخيرة واتحاد قصر السيف. أمل بوشم الملعب الجابسي الحكم حمدي بدر الدين. وآخر مباراة تجمع أولمبيك مدنين بمستقبل القاسي بإدارة الحكم وائل المصباحي. نغير الاختصاص ونحكي على الكرة البرتقالية والقمة جمعت أمس في قاعة حمام سوسة بين الجارين نجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنسيري وكان الفوز للاتحاد الرياضي المنسيري 58-51. انتصار صعب للدرجة دي بجرومبالي من نجم راتسي بنقطة فارق 84-83. في المقابل الشباب القيروانية تواصل انتصاراتها وتفوز بسهولة أمام نجم حلق الويد 90-60. الملعب النابلي حقق الانتصار أمام النادي حمام سوسة 80-63. النادي الإفريقي يرجع بانتصار أمام الجارة اتحاد أنصار 64-46. واليوم استكمال الجولة بمباراة النادي صفاقسي شبيبة المنازه الساعة 3:00. في كرة اليد النجم الساحلي يواصل تحقيق نتائجه الإيجابية ويحقق انتصاره جديد أمام مكارم هدية 29-26. نادي سقيت الزيت نصرة بلبة الفوز سقيت الزيت 30-23. النادي الإفريقي فوز أمام نادي كرة يد بجمال 38-32. بعث ابن خيار الانتصار أمام جار بنقطة فارق وبهدف فارق 26-25. سبورتيج المكنين ينتصر أمام اتحاد تميمي 29-27. والترجي يواصل انتصاراته وينتصر المنزه الرياضي 36-28.
الترجي النادي الافريقي نجم الساحلي اليد في اليد ب 18 نقطة في الصدارة في المقابلة. المركز الرابع لنادي ساقية الزيت 15 نقطة، والمراكز الأخيرة الاتحاد التميمي والمنزه الرياضي بستة نقاط. نختم بالكرة في العالم ونعمل طلة على أبرز النتائج في البطولات الأوروبية. البداية بالبطولة الفرنسية والانتصار الثامن على التوالي لبرشلونة، يحقق انتصار من ختافي 3 أهداف مقابل 0. الغريم ينتصر، من نحكي على ريال مدريد، ينتصر من فيريال بهدف مقابل 0. وأتلتيكو مدريد تنتصر من ألافيس باثنين مقابل 1. في البطولة الإنجليزية، أرسنال يفوز أمام ليدز يونايتد 2-1. تشيلسي تضرب بقوة وتفوز أمام بورسموث 5-0. في المقابل مانشستر يونايتد وتوتنهام تعادل 1-1. وأكيد الفرجة باش تكون موجودة اليوم في البطولة الإنجليزية، والأنظار باش تتجه لمباراة قمة تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي. في البطولة الفرنسية، موناكو تولوز تعادل 2-2. في المقابل في البطولة الإيطالية، انتصار الانتر من بارما 3-0. والبوندسليغا، تعادل بين أوكسبورغ وبايرن ميونخ، التعادل 2-2. نقطة نهاية سبور انفو، نشارككم أسعد الأيام، أرجع لكم لهذه اللي كمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

0: يا عزيز عيني ذكرى محمد نصل معها مستمعينا للسبعة 51 دقيقة من إذاعة المونسير. تحية مجدة ليكم وين ما وصلكم صوتنا في بشير الصباح والموعد الآن من خلال قراءة محينة وآخر المعطيات اللي تم تقصن اليوم وأكثر تفاصيل تعرفوها مع سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال فقرة الميتيو. سي سرحان هارك سعيد.
1: نارك زين، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين المونسير.
0: شكرا جزيلا سي سرحان. ممكن الملاحظة الأولية مع الساعات الأولى لهذا الصباح لاحظنا تراجع طفيف في درجات الحرارة.
1: هو تراجع مهم في الحقيقة، مش طفيف على خاطر تبدلت ملامح الطقس وتراجعت بشكل ملحوظ درجات الحرارة. التراجع هذا صحيح لمسناه بمناطق الشمال، ولكن أكيد باقي المناطق يحسوا زيادة بهذا التراجع، سيما ويكون هذه الفترة ونحن قاعدين نستعد شيئا فشيئا إلى الدخول في فصل الشتاء، وبالتالي الأجواء باش تبرد خاصة في الصباح الباكر وآخر النهار وبداية الليل. التساقطات موجودة والحمد لله كما كان متوقع في 24 ساعة الفارطة بالمناطق الساحلية الشمالية. أساسا سجلنا كميات أمطار أقصاها كان بسجنان من ولاية بنزرت 21 مليمتر، 11 بنفزة من ولاية بيجا، و16 بجومين كذلك من ولاية بنزرت. الحمد لله على هذا الغيث النافع اللي يتواصل اليوم بالمناطق الساحلية الشمالية، وممكن يخو صبغة رعدية يعني بعض الجهات المطلة على البحر من ولاية بيجا أو بنزرت تكون محلين رعدية هذه التساقطات، مع درجة حرارة قصوى بين 25 و 30 درجة عموما في حدود 21 بالمرتفعات الغربية. غدوة مناطق الجنوب هي الأولى الأماكن اللي باش تستقبل الأمطار المتفرقة ومحلين رعدية بعد الظهر، تشمل بعض السواحل الشرقية هذه الأمطار، مع درجة حرارة تزيد شوية في الحقيقة بين 26 و 30 درجة عموما في حدود 23 بأقصى الشمال الغربي وكذلك المرتفعات الغربية، وتوصل حتى 33 بالجنوب الغربي. الثلاث والأربعة أمطار متفرقة بالجنوب، الأربعة المناطق الساحلية الشمالية هي المعنية. الحرارة تبقى في هذه المعدلات الحمد لله، يعني كل ما تبدأ الأمطار موجودة وكل ما التفاؤل يزيد إلى أن حين أن تأتي يعني وضعيات جوية طيبة فيها من الأمطار ومن البشائر ما تخلينا نستبشر بموسم فلاحي وشتاء يعني من أحسن ما يكون.
0: يعطيك الصحة.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: النقابة التونسية للزيتون تحذر من انتشار مرض سل الزيتون بغابات ولايتي المهدية وصفاقس، وتدعو إلى الإسراع بمنع امتداده إلى مناطق أخرى. في إنجاز طبي هو الأول من نوعه، المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ينجح في اعتماد تقنية متطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. 12 قتيلا وزيد من 300 جريح في استهداف حوثي لمطار الملك خالد السعودية وسط موجة إدانات دولية واسعة. إلى تفاصيل الأنباء، حذر عضو النقابة التونسية للزيتون عبدالله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، داعيا في تصريح للزميلة خولة سليتي إلى ضرورة تكاثف الجهود لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
1: سل الزيتون هو مرض بكتيريا معيب وخطير يصيب أجهاب الزيتين وأحيانا نباتات أخرى مثل الياسمين والدفل. الأعراض الرئيسية ظهور ترمات وعقد خشبية تأدليل أو درنات ذات لون أخضر أو بني على الأفرع والأغصان وجذوع الشجرة وأحيانا على الأوراق. طرق الانتقال عدوى الانتشار الجروح والشقوق، خاطر احنا توك في نجي ومش يصبر أجار الزيتين، تعدل الأمراض من شجرة إلى شجرة. هذا هو المرض نطور ويضر برشا خاصة في ولاية صفاقس ولاية المهدية، وإحنا نطلب من وزارة الفلاحة باش تسوقوا في وقتها صحيحة، على خاطر كي اقتصاد بلاد كامل راهو والفلاح وحده ما يجمش يعمل حتى شيء.
0: بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول تتواصل بمدينة المنستير فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي. الدكتورة فاتن بن عبدالله بن عمر رئيسة الشرفية للمؤتمر الدولي لطب الأسنان:
2: المؤتمر هذا أبرز أهدافه وهي معناها التركيز على التقنيات الحديثة وعلى كيفاش مهنة طب الأسنان تغيرت برشا كي تستعان بالتقنيات الحديثة. نستعملوا الإيان، نستعملوا الاسكانير نيميريك، نستعملوا البلانيفيكاسيون ديجيتال متاع المريض، نعملوا البلان بتاعنا على الأورديناتور والإتود كاملة، وقبل نزرعوا نحضروا البروتيز بتاعنا نجمو باش نقدموا أحدث حاجة للمواطنين بتاعنا في طب الأسنان، أحدث مصادر. صحيح احنا مؤسسة استشفائية جامعية بيبليك، لكن نحب ديما نقدم أحسن الخدمات للمواطن، أحدث التقنيات اللي تتركز على آخر ما وصلنا له في طب الأسنان باش نرجع الابتسامة للمريض، ابتسامة اللي هي مفتاح في كل شيء. آخر حاجة توا الروبوتيزاسيون، النجم حتى الروبو هو اللي يزرع للمريض، ولينا الديجيتاليزاسيون ونكبروا بالميكروسكوب ونكبروا بالأورديناتور. أما احنا ديما نقولوا لازم لسبي الماء يقعد، هو الذكاء الاصطناعي لكن نخليه زاد الذكاء الطبيعي اللي هو الإنسان.
0: نبقى في الشأن الطبي، حيث حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس من خلال اعتماد تقنية لايف بورت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. وتعتمد هذه التقنية على الإرواء الآلي خافض الحرارة، بما يتيح توفير بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة دقيقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين استخراج العضو وزراعته للمريض. منسقة عن المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالمنسيرة الدكتورة إيناس جعفر:
3: لاباري هذه لايف بورت دخلناها جديدة لتونس، استعملناها أول مرة في عملية أخذ أعضاء من عند متبرع في حالة موت دماغي، الكلية اللي نخرجوها من الإنسان المتوفي باش نحافظوا عليها أكثر في ظروف أحسن، خاصة لما تبدأ المتبرع كبير في السن أو عنده مثلا مرض ضغط الدم أو فما مثلا المسافة اللي باش نتنقلوا بها من مكان الأخذ العضو حتى المكان الزرع فيها تبدأ بعيدة شوية، من أحسن أن نحطوها في الماكينة هذه في لاباري هذه لايف بورت. هي تعاوننا على الاستحفاظ على العضو في أحسن ظروف، فما كل دورة متاع ليكيد تدور فيها ديما يبدأ أونترفيجيان يدور فيها ليكيد يحافظ على المكونات متاع العضو هذا، هنا باش نضمنه أنه العملية بعد إن شاء الله العضو يوصل في احسن ظروف ويوصل في احسن حاله باش العمليه نتاع الزرع تنجح وتكون نسبه النجاح نتاعها اعلى. وهذه اثبتوها معناها حتى علميا في العالم اجمع اللي يستعمل الطريقه هذه كليات تخدم خير وتخدم في احسن ظروف.
0: نبقى في المناسير، ففي خطوة واعدة تجمع بين الهندسة والطب والتكنولوجيا وقعت المدرسة الوطنية للمهندسين بالمناسير اتفاقية شراكة مع 5 مؤسسات تابعة لجماعة المناسير، وذلك في إطار مشروع الاعتماد الخاص بإحداث شهادة مهندس وطني في الهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، وهو مشروع متعدد الاختصاصات تقوده جامعة المناسير. مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بالمناسير أنيس السكلي:
4: الاختصاص هذية في علاقة بالهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، خاصة وأنه عندنا في جامعة المنستير أكبر مركب جامعي طبي في الجمهورية التونسية بوجود 5 مؤسسات بالتمام والكمال. نسقنا مع دخيان زملاء العمداء والمديرين تاع المؤسسة هذه بمعية رئاسة جامعة المنستير باش نحضروا مخطط دراسات الا تساهم فيه المؤسسات الكل، يعني تساهم فيه الكفاءات الهندسيه اللي عندنا في المدرسه نتاعنا والكفاءات الطبيه في المؤسسات الشريكه هذه. طرحنا مخطط نتاع الدراسات في الاختصاص هذايا ولا تغير في العديد من المرات، وكل مره اما ملاحظات اضافيه ونزيدوا نغيروا ونزيدوا نتناقشوا ونزيدوا نشوفوا الامكانات المتاحه. والوين حضرنا يعني مخطط دراسات وقعت في المصادقه عليه المجلس العلمي نتاعنا في المؤسسه، ثم فيما بعد مؤخرا في مجلس الجامعه بتاريخ 6 اكتوبر الفارق. وبنفس السياق قمنا باعداد اتفاقيه شراكه اللي هي تلزم كل طرف شنو باش يحط من دعم لوجستي، من دعم كيف زاد بشري لإنجاح ولتطبيق مخطط الدراسات هذا.
0: انطلقت أمس الحملة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي لتتواصل طيلة السنة الدراسية في مسعى للتوعية بمدى خطورة هذه الظاهرة، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالمندوبية الجهوية للتربية تونس واحد سليم السحيمية.
5: خطة لوزارة التربية مشتركة مع 12 وزارة للتوقي من خطورة المخدرات والظواهر المستجدة بالوسط المدرسي وفي المؤسسات التربوية. عندنا مشاكل كبيرة ياسر في المؤسسات التربوية وفي المحيط متاعها من ناحية المخدرات من ناحية العنف. الرؤية أنه فما خطة للتوقي من هذه ورصده ومقاومته. تتواصل العملية على طيلة السنة الدراسية، ما هيش نشاط متاع اليوم، هذا نجم هو البداية وافتتاح للنشاط. خطة عمل احنا قاعدين نخدموا فيها تعطي نتيجة متاعها نحو مستقبل أفضل للتلامذة متاعنا.
0: يصوت صحفيون تونسيون اليوم لانتخاب المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000 من بين 14 مترشحا، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الذي ينعقد في دورته 29 للمهنة والذي يناقش الشأن النقابي ومستقبل القطاع الإعلامي. في تطورات الوضع في الملف أو في منطقة الخليج، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية فجر اليوم وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في استهداف لمطار الملك خالد. وأوضح بيان للهيئة أن الضحايا يتوزعون بين 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة. وقد اتخذت السلطات السعودية قرارا بتعليق العمليات التشغيلية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية. كما أعلنت مدارس في العاصمة السعودية الرياض الانتقال إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع كامل عقب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي وسط تصاعد التوترات الأمنية في المملكة. الهجوم تلته موجة إدانات دولية واسعة، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول، مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب الهجوم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن صدمته العميقة وإدانته الشديدة للهجوم الدامي، مؤكدا أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب أن تتوقف فورا. من جهته الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الغادرة التي شنتها ميليشيا الحوثي على المطار. أما رئيس الوزراء الكندي فقد أدان بدوره الهجمات الحوثية على السعودية، ولا سيما الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والتي عدها أعمالا شنيعة. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا لنا تذكير بأبرز عناوينها. النقابة التونسية للزيتون تحذر من انتشار مرض سل الزيتون بغابات ولايتي المهدية وصفاقس، وتدعو إلى الإسراع بمنع امتداده إلى مناطق أخرى. 12 قتيلا وزيد من 300 جريح في استهداف حوثي لمطار الملك خالد السعودية وسط موجة إدانات دولية واسعة. يا النشر، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور.
6: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوب الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصر الساف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
7: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيتي.
2: صباح الخيرات والبركات، صباح القلوب الدافئة والمحبة الصافية. هذه إذاعة منستير في بشائرنا كالعادة. بداية هذه الساعة تكون من خلال الاستضافات والمواكبات مع فقرة الكلمة ليك.
3: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
2: مدينة المنستير تعيش على مدى هذا اليوم وأمس البارح عاشت موعد مع العلم الابتكار التجديد من خلال المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بالمنستير. كما قلنا البارح واليوم يتواصل لقاء يجمع المختصين المهنيين والمهتمين بطب الأسنان لمواكبة آخر التطورات إن كانت العلمية وتبادل الخبرات والتجارب. حبوا نكتشفوا أكثر حول أهداف هذا المؤتمر، برنامجه العلمي، أهميته بالنسبة لقطاع طب الأسنان في تونس. نستضيف وسعداء جدا باستقبال رئيسة المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بالمنستير الأستاذة والدكتورة سونيا زويتن. صباح الفل.
4: صباح الخير، نهار جديد، صباح الخير لكل مستمعين إذاعة المنستير. شكرا لكم على إتاحة هذه فرصة للحديث عن هذا الحدث العلمي المميز، بارك الله فيكم.
2: وشكرا جزيلا لك دكتورة على قبول دعوتنا. نعرفوا ضغط كبير برشا نتاع عمل، وفما وفود وفما ورشات وفما برشا عمل قاعدين تقوموا به، أما حبينا من خلال هذه الاستضافة نزيدوا نفهموا أكثر أهمية وأهداف هذا المؤتمر اللي هو في دورته العاشرة معناتها.
4: بارك الله فيك. بواني الأستاذة سونيا زويت النسخيري، أستاذة جامعية استشفائية بكلية طب الأسنان بالمنستير، رئيس الجمعية العلمية لاتوريكت ورئيس المؤتمر الدولي العاشر للجمعية. بالفعل هذا المؤتمر يكتسي أثناء أهمية خاصة، علاش؟ على خاطر يتزامن مع احتفال بمرور 20 سنة على تأسيس الجمعية العلمية لاتوريكت وتنظيم لي بروميير رونكونتر تونيزيون روماني، لقاءات بين تونس ورومانيا. البارح كان الافتتاح وكان والحمد لله حضور وإقبال كبير جدا من أطباء أسنان تونسيين وأجانب، كسوا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، وكانوا معنا زادة أطباء وأساتذة من وعمداء من رومانيا وكثير رومانيا زادة كذلك أحضر في الافتتاح. والبرنامج العلمي لهذا المؤتمر كان سري جدا، كان فما برشة برشة محاضرات علمية متنوعة في جميع الاختصاصات، ألقيت من قبل أساتذة تونسيين ولا أجانب من جميع أنحاء العالم، من إيطاليا، فرنسا، أمريكا اللاتينية، مصر، رومانيا، جزائر، العراق، ما شاء الله. وكانت بالحق فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث المستجدات في مختلف اختصاصات طب الأسنان، كسوة في العلاج التحفظي، زراعة الأسنان، تقويم الأسنان، علاج اللثة وجميع الاختصاصات. وكانوا عنا زادة دي ماستر كلاس، وكان فما ورشات تطبيقية، ما تعرفوا الأهمية ورشات التطبيقية في مجال طب الأسنان، ما يقارب 13 ورشة كلهم كانوا كومبلي. ودير نعتذروا من أطبائنا اللي ما نجموش يدخلوا خاطر فريمون كانوا أخشي كومبلي. كانت تتضمن أحدث التقنيات في مجال طب الأسنان، وطبيب الأسنان كان يبشرها هذه التقنيات مباشرة على ديدان إكسبريت، أسنان مخلوعة، وعلى دي موديل بيداغوجيك، دونك يمارسها ديريكتومون على هذوما لي موديل هذوما على الأسنان، ومن بعد يطبقها مباشرة بكل ثقة على العلاج المرضى. وتعرفوا انتما توا تبارك الله مجال طب الاسنان في تطور سريع ومتواصل.
2: اليوم نحكيوا على دور الذكاء الاصطناعي في مجال طب الاسنان زاده، والتكنولوجيا الرقميه الجديده، ومنتصور انه فما برشا عمل في الجانب هذا.
4: فيكما واحنا ديما حريصين على التكوين المستمر ومواكبة احدث التطورات العلميه، ونحبوا ديما طبيب الاسنان توجو على باش.
2: وهي الحقيقة الملتقيات هذه فرصة للتعريف بأحدث التقنيات كما أكدت سيادتك، وخاصة تحسين الممارسة اليومية لأطباء الأسنان، قدر كل مرة فما حاجة جديدة، وممكن من الحاجات هذه اللي تنجم تعاون المواطنين زادة، إنهم كي يمشي لأي طبيب أسنان ينجم يلقى تقنية جديدة حتى على مستوى جودة العمل تحسن برشا وتخفف حتى على مستوى الآلام.
4: صحيح effectivement على مستوى الالم وعلى مستوى الاستيتيك زاد الاستيتيك احنا نحبوا ديما لي باسيون ساتيسفين ما نحبوش الالم للمرضى نتاعنا ونحبوهم زاد لو بو سوغير ديما موجود وكما تعرفوا الاسنان ديما
2: دكتوره
4: ديما
2: والتكاليف ترخص شويه
4: الكلف كيفاش سامحني
2: اي خاطر كيما نعاود لك دكتورة خاطر كما تعرف راهو نحكيه اليوم طب الأسنان راهو ارتفاع كبير تشهدوا معناتها خاصة نحكيه على الجراحة التجميلية للطب الأسنان فماشي إمكانية مع التقنيات الجديدة الكلفة تكون أقل بالنسبة للمواطن
4: يمكن الكلفة تزيد مش تنقص
2: ممكن تزيد هذاك هو متطلبات السوق كما تعرف حاجة مهمة بالآفاق المستقبلية من خلال هذا المؤتمر معناتها نصور عنده تأثير كبير برشا نحكيه مثلا على مدينة المنستير تبقى دائما من خلال حضورها وتنظيمها لهذه المؤتمرات قطب علمي كبير من خلال استقطاب أفضل كفاءات حول العالم مواكبة لآخر المستجدات آخر التحديات نحكيه على المستوى التكنولوجي نحكيه اليوم على الذكاء الاصطناعي مهم جدا استمرارية هذا الملتقى
4: وي تفاصيل ديما فماتي كونغري وكل شيء باش والتكوين المستمر واحنا نتمنوا بعد اللقاءات والمؤتمر هذا يكون يعود الطبيب الاسنان المشارك في هذا المؤتمر يعود للعمل نتاعو بافكار متجدده معارف جديده ومكتسب لي مهارات زادة وكفاءات حديثه لانه ديما يكون مواكب للتطورات
2: الجديده صحيح
4: بقى في ممارسه اليوميه نتاعو في الكابينه نتاعو وهذا كله يساهم في تحسين جوده علاج المرضى
2: صحيح دكتورة ويعطيكم الصحة بالحق من خلال هذه المبادرات وإن شاء الله مختلف هذه المؤتمرات العلمية تبقى موجودة في بلادنا ونأخذ بطبيعة فكرة على آخر ما فما على مستوى العالم خاصة وهذا نأكده رانو عن أفضل الكفاءات العلمية في جراحة طب الأسنان ونعرف قيمة جامعة المنستير وجامعة طب الأسنان بالمنستير وإشعاعها الكبير إن كان على مستوى الوطني والإقليمي والقاري والعالمي راهو معناتها افضل كفاءات ما شاء الله
4: صحيح على كفاءات كبار وصغار حتى اللي جون تو تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم وكفاءات ممتازين جدا والكليه عندها اشعاعها كبير في العالم الكل معناتها نتعاملوا معاهم مع فرنسا مع ايطاليا مع رومانيا كيف تقول انت كليه طب الاسنان في تونس بالمناسبه في تونس يعرفوا شنو هي قيمتها ويعرفوا شنو هو المستوى نتاع الاساتذه وكل شيء ودونك وفينال نشكرك برشا على هذه الاستضافة
2: مرحبا
4: ونشكر زادة كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر خاطر مش واحد ويخدم الحقيقة توت اون ايكيب وفما في من القدام وفما في الخفاء اكسيتيرا دونك نشكر سبيسيالمون توت ليكيب دو سيرفيس دي كونسلتاسيون اكسترن على رأسهم بروفيسور فاتن بن عمر وليكيب الكل بروفيسور أتفيدي بروفيسور أيا تون جون ريزيدان كلهم تبارك الله عليهم معناتها كلهم ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر وشكرا لكم على هذه الاستضافة بارك الله فيكم ونهاركم جميل إن شاء الله
2: نهارك سعيد إن شاء الله بالتوفيق دائما وأبدا المختلف التظاهرات اللي قاعدين تنظموا فيها وما نتمناو كان نجاح وتوفيق لكم شكرا جزيلا أستاذة والدكتورة سونيا زويتن السخيري رئيسة المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بمدينة المنستير واليوم هو الاختتام احنا ما زلنا مصير معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا من البشار نحب نجدد التحية مرة أخرى لكافة الفريق وايدة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام القائد نجل عطية بن محمد في الديجيتال وحمدي لحول في الإخراج رقمي خليكم معنا

0: الثامنة ونصف على موجاتنا، أهلا بكم. في عناوين الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح، والبداية بالصباح: في انتظار منصة التسجيل آخر سنة، مشروع جديد لسنيت ضمن آلية الكراء المملكة. ومن العناوين أيضا: مع برمجة زراعة نحو 1,000,000 هكتار من الحبوب، توفير أكثر من 500,000 قنطار من البذور الممتازة. وفي عناوين الصباح: 81 مطعما و174 مبيتا جامعيا، الخدمات الجامعية بين تعزيز طاقة الإيواء وتدعيم الوجبات. ومن العناوين أيضا: اليوم الصحفيون التونسيون ينتخبون مكتبهم التنفيذي للفترة 26 و2029 و2020. وفي أبرز عناوين الرياضة: الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم النجم يبحث عن التدارك، والغموض يخيم على المتلوي وجرجيس، أمس الامتياز لساقيت الدائر وبنجردان، وأول هزيمة للإفريقي وصفاقسي. في عناوين جريدة الصحافة: في إطار برنامج الكراء المملك، رئاسة الحكومة تكلف شركة سنيت بإنجاز مشروع سكني بفوشانة. الصحافة خصصت افتتاحيتها لموضوع الطاقة تحت عنوان: الأمن الطاقي أولوية قصوى للدولة. الوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي، حياتك أغلى من مخاطرة، تحرك وطني لحماية التلاميذ. وفي عناوين صحيفة الشروق: الشروق تحصلت على التفاصيل، مليارات المونديال في خبر كان، والجامعة في قلب العاصفة. ومن العناوين كذلك: تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، صفحات مشبوهة تستدرج الأطفال للانحراف. سموم كانت ستوزع على المستهلكين بعقارب، مخدرات وأقراص خطيرة في قبضة الحرس الوطنية. وفي عناوين الشروق أيضا تقرؤون في حق الشروق العالمية: معركة وعي ربيحة الفلسطينيون، الصهيونية بلا مساحيق. ونختم بصحيفة لابريس، ومن عناوينها: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد أن معركتها متواصلة من أجل صحافة حرة ومستقلة. صحيفة لابريس وفي عناوينها ومن ضمن عناوينها افتتاحية اليوم حملت العنوان التالي: من أجل نمو تدريجي مستدام. إذا نصل إلى ختمة هذه الجولة عبر أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح، نعود ونلتقيكم في التاسعة مع موجز لأهم الأنباء.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7.
2: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معاكم وين ما كنتم، على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم، باش ديما نقدموا الأفضل.

0: جورج وصوف. مستمعينا الكرام نوصلوا معاه للثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة من إذاعة المنستير, وأحسن كلمة اختم بها شو بحبك أنا نحب نقولها لصديقي الشيف مازن عيسى. صباح الفل.
1: صباح الخير هذيلي, صباح الخير ليك وليكيب الكل اللي معاك كيف متابعين إذاعة منسير.
0: وديما تدلل فيها هيك علاش نحبك برشا الحقيقة, باش تجينا بدبارة جديدة, دبارة فيها برشا تجديد, فيها برشا حاجات مزيانة وباش نكتشفوها بعد شوية. أما خلينا ناخذوا فكرة علاش فما جديد خضرة غلة أسعار من خلال جولة جديدة باش تكون المرة هذه في مدينة الشابة مع سي ناصر المكشر من خلال فقرة أسعار السوق. سناصر نهارك سعيد.
2: صباح النور سيد, مرحبا بك, تحية ليك وتحية للسادة المستمعين, مرحبا يتجدد اللقاء في هذا الموسم الجديد, إن شاء الله يكون طال خير وبركة على مستمعينا وعلى مستهلكينا في تونس بصفة عامة.
0: إن شاء الله يا رب, إن شاء الله يا رب, إن شاء الله تكون أسعار في المتناول وتشهد انخفاض كما درجة الحرارة.
2: هو أنه تشهد انخفاض كما درجة حرارة, درجة الحرارة لحد الآن ما انخفضتش كما ينبغي, ما نحن في تقريبا على أبواب فصل الشتاء, ولكن إلى حد الآن ما زال الطقس حار, وتعرف أنه حتى موسم السباحة ما زال متواصل يعني في المناطق الساحلية, للناس اللي عند الوقت ما زالت متمتعة بالشاطئ معناها.
0: وتبارك الله معناتها شط الشابة ما فماش ما خير منه تمشي تعمل فيه غطس.
2: هو فعلا هو كل الشتوت التونسية حقيقة يعني جميلة ومزيانة, خاصة في الأيامات هذه البحر من عنده رونق آخر.
0: صحيح
2: جميل. صحيح نعم.
0: أي سناصر كيفاش كانت جولتك اليوم؟
2: بالنسبة لليوم الملاحظة العامة هو يعني تقريبا فما نقص كبير في التزويد, يعني تلاحظوا أنه اليوم حتى النصابة نحن اليوم هو سوق الأسبوعي في مدينة الشاب.
0: أي؟
2: والملاحظة كبير أنه العارضين معناها عددهم أقل من العادة بصفة عامة, لكن الأسعار فما أسعار في المتناول خاصة بالنسبة للخضر يعني أسعار عادية. بالنسبة للفلفل الأخضر من دينار و500 ثلاثة دينارات, الطماطم من دينارين و200 دينار و500, بصل دينار و500 دينارين, الفنارية دينارين و300, البطاطا دينارين و500, القرع الأخضر والأحمر دينارين و500, الباذنجان دينارين و800 ثلاثة دينارات و500, خضر الورقية بصفة عامة 800 مليم, الفلفل العولة وخاصة توا برشا عائلات يعني تعمل العولة دينارين 300, وولد القمرة دينار و500 ثلاثة دينارات. بالنسبة للغلال والملاحظة كبيرة في نقص كبير للغلال, ما عدا التفاح موجود تقريبا في سوق الشاب اليوم من 4 دينارات 500 6 دينارات 500, فما الدقل أيضا 7 دينارات 8 دينارات 500, والعنب من 9 دينارات 11 دينار ولكنه أيضا تقريبا شبه مفقود. بالنسبة للحوم الحمراء اليوم تقريبا فما شوية انخفاض في السوم العلوش 50 دينار, البقري 48 دينار, الهبرة بقري جيج الحي أيضا انخفض بالمقارنة مع الأيمات السابقة 5 دينار 500, خذان 14 دينار, الدجاج 13 دينار, والسكالوب 18 دينار 19 دينار. بالنسبة للأسماك نتيجة ربما التقلب الجوي متاع أمس فما شوية نقص, السردين اليوم 6 دينارات, الميلة من 14 دينار, وخاصة نحن تو في فصل المجل أو الميلة كما نقولوا نحن الشابة من 14 دينار حتى 30 دينار حسب النوعية. أيضا موجود الكالامار من 28 حتى 38 40 دينار, وخاصة توا اللي يعرفوا يعني هواة الصيد أنه فصل الكالامار توا الشوابي بصفة عامة
0: باش ياخذوا بشطر
2: الشاكة, أي نحن يقولوا هما السيد الرخويات هذه بصفة عامة. بالنسبة لي أيضا الشوابي موجود 25 دينار, وإسبارس من 4 دينارات حتى 7 دينارات. نعم
0: يعطيك الصحة سناصر, شكرا جزيلا على شكرا. كل هذه المعطيات جولة كانت موافقة, فما حاجات الحقيقة فيها تراجع كما الحمل علوش نشوفه فيه بدأ يشهد في انخفاض كبير برشا, إن شاء الله يتواصل إن شاء الله يتواصل. يعطيك الصحة سناصر, شكرا جزيلا. احنا نمشيو لدبارتنا, وشنو اختارنا الشيف من مكونات قضية اليوم سناصر؟
3: دبارت اليوم, دبارت اليوم.
0: تبارك الله الخيرات السبعة موجودة, ربي نوب الفلوس وكهو شيف
1: بالفلوس. أنا قعدت بيت في العنب اللي كان بسبع ألاف, وإحنا نقوله غالي هذي اللي يتول لحد بحدشن ألف معناته برشا نقعد موسم الدقل
0: يتول شيف. وحتى الجودة متاع مثلا تلقى عنب بتسع ألاف وثمانية ألف ونص, الجودة متاعه مش باهي.
1: أي صحيح. أي. أي. وفي المقابلة الطماطم تحت اللي كانت بربع ألاف ونص ومش مفقودة ومفقودة معناتها كذا, حتى البارح في المكنين تحت حتى بخمستاشمية وصلت معناتها تو نسمع في الشابة بالفين والفين وميتين به, ومو معناتها فما شوية خضرة كذا. قالوا رحنا شو كيفاش تبارتنا, والله البارح مستدعي بحذا حبيباتنا
0: أيوة.
1: فهمني من سوريا وكذا فرحوا بينا, عملونا هكا شوية أطباق والله حلوة وسامباتيك, وحاولت هكا معناتها اعطوني ريسيت بيان سير واحنا عملنا لهم الحاجه اوريجينال، عطونا هما حاجه اوريجينال وانا في الدسير عطيت لهم حاجه اوريجينال نتاعنا.
0: خذوا
1: رشا تبادل الثقافات تبادل موروث غذائي هذا
0: تقبرني يا شيخ.
1: الور اش عملونا؟ عملونا في السلطه، السلطه نتاع الدجاج باللبنه، اللبنه دي اللي هي
0: الياغور طبيعي،
1: الياغور طبيعي وخليوه كي نقولوا احنا كيتيلو ولا كومبريس ولا كي ريتك الكوافه يبدا معناتها صحي فهمتني.
0: ناي.
1: يحطوه فك التيلو هذيك ويعصروه يخليوه حتى في الفريجيدير ولا في شنو احنا نقول ولا الكسكس الجويد الموا حاسيلو يزم يستقطر الماء نتاعو الكل داكوردو يضر كي البن. ها الور وشنو عملوا مع دجاج جريل مشوي؟ الدجاج هذايا تلمو في مطعم سكري سالي، كيفاش يعملوا له باش احنا خاطر انت كي تشري تو دجاج روتي ساعات تاكل الزر تلقى يغصص الزر، واش يعملوا؟ ياخذوا الزر نتاع الدجاج اقل حاجه ساعتين ثلاثه شويه يحطوه في الماء وشويه سكر داكورد، يحطوه في الماء ويحطوه في الفريجيدير، ومن بعد كي يخرجوا الدجاج هذاك الزر يقصوا شرائح ساكات ونسكالوب يفوحوا بالبيج شويه غورت ناتوريل شويه معناتها عصر قارص وملح في الاخر ويقصوا اون لاميل اون باتوني صوابع صوابع ويشوي يحطوا قري داكورد تلمو زبده يولي الدجاج هذاك، علاش؟ خاطر شبع بك الماء ويولي طري برشا برشا. يا دور اللبنه عندنا اللبنه دي اللي هي الياغورت ناتوريل بعد ما استقطرت الماء نتاعها الكل نزيدوها عصرة قارص شوية ملح وشوية فلفل هكا على شوية زيت زيتون اوكي
0: ممتاز.
1: ونخلطوها بالبيت ناخذك الصحن نتاعنا نحطوها اللبنه هذه وناخذك الدجاج جري هذاك نحطوه فوقه ومن بعد شويه اونيون كراماليزي يعني بصل كراماليزي، ناخذوا البصل نصمتوه في الماء تلموك البصل يولي ترانسبارون اوكي ومن بعد نزيدوه السكر ونقليوه في السكر يولي يلمع يعطيك الدوري نتاع هذاك هو اللي باش نزينوا به، تنجم تقصوا جراير جراير فهمتني اكل البصل هذاك
0: تزيد السكر معناتها باش يعطي
1: باش يولي كراماليزي فوالا فهمني يزم تصمتوا في الماء باش معاش يولي كروستون يولي تري برشا فهمت كيما كل انت طرف البصل اللي تحطها فوق كعبه البريك
0: ايه.
1: اما اكل البصل هذاك نستقطروا الماء ومن بعد نزيدوا شويه سكر ونسوتيو ونحطوه فوقك الدجاج هذاك على تحت تبدا اللبنه وريقة روكات فهمتني شويه طومات سيريز اكوتي فما اللي قالنا نحبوا شويه شويه فرويساك نجم نحط شويه فرويساك يعني تحسوا طبق متكامل اكثر منها سلطه، ريت اللبنه من الفوق والدجاج معناتها حاجه مزيانه برشا فهمتني وطريه برشا
0: خفيف. بالنسبه للدجاج كي يبدا كاسع هو الحقيقه نحط ياغورت طبيعي نحطه ساعتين ثلاثه في الفريجيدير ووقتها يطرى اما الفازه نتاع الماء ديما نعرفهاش
1: احنا مثال ديما وقت يجي في ريفيون مثال
0: كليل وزعتر وفلفل اكحل وملح وشويه بربيكا ولا فلفل احمر وتزيدوا طرف ياغورت وتحطوا في الفريجيدير
1: يا اخو الدجاجه هذيك انا نحكي لك الاستيس الدجاجه كي تحبها روتي الدجاجه كي تحبها روتي تحطها في الماء اقل حاجه لافي يعني قبل بليله وكذا في الماء وكل ماء ذاك حط له رومارا وكليل وعصر قارص فلفل اكحل اونغران كعب وخليه في الماء وغدوه كي تحطها الدجاجه بعد انت في الكوشه طيب لك فيسع فهمتني ومعناته تقعد طرية برشا مش لا يابسه لا حد شيء داكوردو باه هذا في الطبق الرئيسي عملنا التاجل ياتيلي باللحم ولكن اللحم الفيلي غالي داكوردو
0: صحيح
1: اذا باش ناخذوا اللحم كديزيام كاتيجوري نحن نقولوا روم ستيك ما عاد تمشي جزارك الهبره الجيك الكويسه الفوقانيه الهبره الفوقانيه ذيك هي يقصها لك ستيك ومن بعد يقصها اون باتوني كيف كيف شنو يعملوا اللحم هذا باش نطريوه خاطر ما عندناش احنا كل 55 شنو نعملوا نحطوه في ماء وفهمني وخليه يتسمط حتى يشرب الماء نتاع الماء هذا فيه شويه زيت وشويه ملح وزيت زيتونه شويه ملح وفلفل اكحل مش برشا ماء مع تقص انت كذا جيس في النيفو نتاعه وخليك النص ساعه تو هو يشربك الماء نتاعو الكوليك يولي طري به نخليه نستقطروه ومن بعد شنو ناخذه في بواله بصل وثوم نقصوهم بجويت فهمتني نسوتيو ناخذوا كل حم هذاك نسوتيو معاه ناخذوا كريم ليكيد كيف كيف ومن بعد نطيبوا التاجلياتيلي داكور التاجلياتيلي نسوتيوها معاك الكريم ليكيد وكذا ونزيدوا شويه ماك الماء اللي صمتنا فيه باش يفوح احنا نقولوا ديما ناخذوا من ماء سباغيتي فهمتني احنا لا المره دي باش ناخذوا
0: ماك الماء
1: خاطر القوه نتاعو الكل غادي داكور ونزيدوا معاه زاده كيف كيف كعبات طومات سيريز مقصوصين على اثنين ونسوتيو معاه شويه معدنوس ويخرجك التاجلياتيلي فهمني فك اللحم فوق وكذا. هذاش فرحوا بينا جماعة سوريا البارح فهمني فك اللبنة ذيك أكل معها الدجاج والعنيو كارماليزي مع التاجل يتلي باللحم وحتى اللحم توندر توندر. أنا عجبني أكثر حاجة الطري برشا الدجاج واللحم طري برشا مع الطريقة اللي يخدموا بها.
0: لا فرحوا بيك بالباهي الدجاج واللحم وتبارك الله فرحوا
1: فرحوا بي ما شاء الله. يعني احنا تعرفنا
0: ودي باش رجعت لهم
1: عملنا لهم ديسير فهمتني زواولية احنا وعنا الدقلة موجودة نجمش نعطيو بحدا شنال في العنب تو سامبلومون حاجة اوريجينال شوية. عنا الريغوتا ما هما عطاونا الياغورت ناتوريل واستقطروا في الماء احنا الريغوتا نستقطروها في الماء وناخذوا فهمتني شوية دقلة نقصوها جويدة نخليوها نخلطوها بك الريغوتا هذيك نزيدوها شوية عسل فهمتني كان شوية فرويساك نجمو وناخذوا كعبة بريك فهمتني ونعملوا كي صوابع فاطمة باش فرسيك صوابع فاطمة بالخليطة اللي كنت نحكي عليه تو بلا هو بالريغوتا وبالدقلة وكذا اوكي نجمو نطيبوه بعدها في الكوشة نخرجوه ونعملوا له ضرب عسل ولا ضرب معناتها ناباش فهمني باش يخرج الماء وفما شكون يحب نعملوه معناتها نقليوه في الصوابع فاطمة نقليوها في زيت مضمين ما يديش الزيت بارد باش ما تتحلش ومش سخون برشا باش الورقة ما تتحرقش باهي الزيت هذاك ونقليوه بعد تطلع تقرمش. يعني انت كي تبدا تقرمش فك الورقة الصوابع فاطمة تبدا فرسيه بالريغوتا وفرسيه بالفرويساك وبالدقلة تبدا حاجة واكيد ديما الناباج فوقه وشوية فرويساك فوق.
0: لا لا تبارك الله
1: هاكا صوابع فاطمة فرسيه بالريغوتا والدقلة.
0: هويدا قلت لك دبارة للصغيرات
1: للصغيرات
0: معناتها اعطت هنا في المباشر شنو تنجم تنصح مثلا حاجة أخرى للصغار غدو يهزوها في اللوم جاي
1: هو كب كيك يحبوه الصغار ولا كالميني كيك ولا سيرتو كب كيك وكذا ولا الكريب يمدوا عليه الصغار تنجم حتى تعمل الكريب فهمتني حليب وعظم وفارينة فهمتني زوز كيسان حليب مع كاس براسك فارينة الفارينة ديما نحاولوا نغربلوها من اللون نزيدوه شوية عظم نخلطوه شوية زيت ما ضبون من زيت زيتونة زيت حاكم نخليه الباتة ذيك نصفيوها ومن بعد نزيدوها زيت ونخليوها ومن بعد تعمل الكريب متاعك ومن بعد تفرسي تنجم عندك شوكولا ولا باتة جلاسية احنا نقوله كنوات الشوكولاتة ذيك تعمل في باماري ذوبة وتمسكي الكريب متاعك تعمل رولي يهزوا معهم يحبوا برشا الكريب ولا زاد كاب كيك زاد يحبوا كاب كيك احنا نعملوه ساعات كل الجاتو يعني هاي. تحط كعبة كريمة فوق وكعبة فهمتني كل لازانيا يبدأ إتاج فوق إتاج زاد نجمو يهزو
0: تبقى تحط بيبيت دي شوكولا ولا تحط شوية فرويسيك وهي منصوح بها ويأكلوها الصغيرة دبارت هويدة ووصلت معناتها وهذه فكرة ممتازة برشا للنساء اللي تسمع فينا التوى وحايرين الغدوة شنو نجمو يهزو لمجة الصغيرات وحاجة صحية وحاجة خفيفة ويحبوها الصغار هذاك المهم
1: وإحنا نحاولوا ديما كي تبدأ الصغيرات نحطوا لهم شوية فروي فهمتني ما عنا كان التفاح تورينا هكا ولا هكا التفاح هذاك نجمو نعملوه زاد باش ما يقلقهمش نحيو له القشره نتاعو نجلاسيو شويه احنا شويه
0: سكر هو المنافع نتاعو في القشر
1: اي
0: ولا الصغار ممكن كما قلت انت ما يحبوش القشره هو المنافع نتاعو في القشر
1: لا وحتى كي تنحي حتى الداخل تلقى منافع
0: اي وحتى كي تنحي القشره تصفار في ساعة معناتها
1: لا احنا شو احنا علاش نحينا القشره باش ما يقعدش يتلكلك في السنين حاجه وباش يولي طري برشا لك الصغيرات إذا تشوفش بعد ما نقصوه مربعات في شوية بوالة في السكر وشوية زبدة وشوية قرفة فهمتني ونخليه حتى تذبالك التفاح هذاك وهو علاش نفرسيه به كعبة الكريب مع الشوكولاتة يعني كعبة الكريب تعمل تحط الشوكولاتة تحط التفاح وبعد ترولي ولا تعمل أنت والشكل اللي تحبه مع مثلث مربع فهمتني ويهز لهم الواحد يعني ديما نحاولوا الغلة لا عنا المشكلة الغلة ما فماش موجودة برشا العنب ما تنجمش تعملها خاطر كي ياكل العنب يلقى فيه القلوب وكذا باش تحط كي وي بار اكزامبل مش موجود غالي برشا باش تحط بنات نجم هذاك
0: لمن
1: استطاع اليه سبيل هذا هو يعني اي نوع تاع غله موجوده نلقاو تو تفاح هذاك علاش احنا اخترنا التفاح الموجود تو في السوق
0: والله تعرف تو حتى البسباس ولا موجود نجم تاخذ بسباس سفناريا فقوس راه تعمل لهم جاي جراي وياكلهم صغير حاجه صحيه على الاخ معناتها خير ألف مرة إنك باش تمشي تأخذ عنب ولا بنان توا بالأسعار هذه راهو المنافع نتاعهم مهمة جدا راهو
1: هو راهو الفقوس والطماطم يعتبروا من الغلة خاطر تلمو كمية الماء اللي فيهم معناتها فهمني معناتها علاش احنا صغيرات ناكلوه طماطم ني وناكلوا الواحد ني ولتوا بعد الديسير نحطوا شوية بسباس وفقوس معناتها على الطاولة مع الغلة
0: أي وصفة نارية أوكي تهضر بها فيها برشا سكريات زادة
1: تو يجي موسم لي زاكريم معناتها القوارص تو يجي البومبليموس ليم وكذا واكيد تو ترخص
0: وكل عاده تودى بابن كيك نتاع برقدان ويعملها الشيف مازري عيسى الحقيقه هذه شهاده ذقت قبل كيك بورغدان من يدين الشيف مزيعيس. لا حد عليك يا شيف. احنا وصلنا لختام هذا الموعد من البشاير. نحب نوجه تحيه لكافه الفريق هاكو يتشهاو الكل, خاصه حمدي الاحول عجبته
1: البورغدان,
0: لا عجبته التكلياتين قالك باللحم هذه عجبته. اوكي عندك الدبار موجوده وحاضره, الناس اللي خلطت علينا توا نجموا ويرجعوا المختلف الدبارات اللي ودنا بهم الشيف في صبحيه اليوم من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اللي امنت اخراجها زميلتنا وصديقتنا القائده نجلاء طيب محمد. نوجه تحية كيف كيف لهويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. اليوم 11 أكتوبر هو يوم عالمي يا شيف, تعرفش يوم عالمي لشنو؟ يوم عالمي للبنات. اليوم الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للبنات من 11 أكتوبر 2011 بدأوا يحتفلوا بالنهار هذا, نهار خاطر البنات هما مهجة الحياة, هما أكثر حاجة فيها زينة وفرحة للأولياء, محليهم البنات ربي يفضلهم وربي يخليهم, وإن شاء الله وإن شاء الله حاجة ممتازة كل ما يتمناوه البنات يتحقق, خاطر هما الحقيقة عاطين للدنيا برشا روح وبرشا حب وبرشا حاجات مزيانة. معناتك تقوم الصباح
1: أكيد.
0: شو قولك في البنات؟
1: أنا عندي زوز بنات ربي سارة كل عام.
0: شو سميهم شيف؟
1: دعاء وآلاء.
0: ربي فضلهم لك دعاء وآلاء وربي يخليهم لك. شو قولك؟
1: أو حاجة ممتازة, يقول لك من أكرمه الله ورزقه بأنثى, معناته حاجة ممتازة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده البنات, معناته أبو البنات, وهك شفت معناته رسوله ما أدرك.
0: ربي فضل البنيات الكل وربي متحهم بالصحة والعافية, والله لا يحرم حد من خلفة البنات
1: أكيد.
0: خليكم معنا نسي عجل نختموا بها الناس كل مستمعين الكرام. وعدنا اليوم من البشير هذه إذاعة المنسير, بعد شوية موعدكم مع زميلة وصديقة ريم الهاني من خلال برنامج مع الأطفال, وين مسكم صوتنا عشان نهاركم سعد ليام سلامه.

0: التاسعة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. يصوت صحفيون تونسيون اليوم لانتخاب المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000 من بين 14 مترشحا، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الذي ينعقد في دورته 29 المهنة والذي يناقش الشأن النقابي ومستقبل القطاع الإعلامي. حذر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين شركات الملاحة الجوية من استخدام مطارات واجهة سعودية. تحذير يأتي بعد الإعلان عن مقتل 12 شخصا وإصابة مئات آخرين في هجوم حوثي على مطار الملك خالد بالرياض. أعلنت مدارس في العاصمة السعودية الرياض الانتقال إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع كامل عقب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي وسط تصاعد التوترات الأمنية في المملكة. من جانبها دانت جامعة الدول العربية استمرار اعتداءات الحوثيين وآخرها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. قال وزير الخارجية الأوكراني في منشور عبر منصة إكس اليوم أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني وأن الشعب وحده يملك الحق في حسم هذه المسألة. في الرياضة تستكمل اليوم منافسات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقا من الساعة 2:30. وفيما يلي البرنامج، الترجي جرجيسي يستضيف ملحمام سوسة بإدارة الحكم أمير العيدي. النجم الساحلي يستقبل نادي حمام الأنف بتحكيم لأحمد الذوادي. نجم المتلوي يتبارى مع الملعب التونسي والحكم فرج عبداللوي. وأخيرا شبيبة العمران تستقبل مستقبل المرسى بتحكيم لمحرم الملكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من 9. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: right, I'm some sort of yoga. شهيق زفير
1: كمان نرى كمان عيطنا
0: كملتوا به تخميان كيف حالكم لباس كيف كان الأسبوع نبدأ بأسيل سنة ستة أسيل سنة ستة أقرب أنت الميكرو في انتظار كوني نطلحه لك أي شنو نحوي لك أسيل
1: لباس الحمد لله
0: لا لا لا خليني نجي نطلع لك الميكرو شوي أبدأ أحكي كيف كان الأسبوع
1: جيد
0: أي أحكي لي أجمل ما صار في الأسبوع شنو هو
1: قصيت على البيسين ورجعت
0: أجمل ما صار أنك قصيت ولا أنك رجعت
1: رجعت للبيسين
0: أنك رجعت للبيسين وانت علاش قصيت
1: عطلة
0: أي ليه عاد البيسين يسكر بطبيعته في بداية العطلة مش أنت قصيت معني
1: أي نقصد
0: تحب نشاط الرياضة باي خارق العادة ثم بحذينا خليل سنة ثالثة
2: خمسة
0: يا إلهي غاب عني هذا الأمر أمر خطير جدا كيف حالك يا خليل وما أجمل شنو أجمل حاجة عشتها هذا الأسبوع بسم الله عليك
2: الحمد لله
0: منعت من مرضى يظهر لي أيوة
2: ليه لباس وكاو عطست وكاو
0: لباس أي
2: بيه. أحسن ما عملت اليوم هو أني
0: الأسبوع هذي فما مشوش على جانبي اليا جانب اليسار فما ياسين مشوش التزم بالهدوء ياسين اقعد بالقدام شنو ما تتكلمش راه ما نعطيوكش الميكرو يلا
2: أحسن ما عجبني في الأسبوع هو احتفلت بعيد ميلاد أمي
0: هذا خبر جميل ورائع جدا
2: نعم
0: مدان كيفاش عملت الاحتفال احكي لي
2: صنعت لها مثلا كنوار
0: اي
2: وعطيته لها
0: كيفاش تذكرت انت تاريخ عيد ميلادها وحدك
2: هي ساعة ذكرتني بعديك أني بقى في مخي بعدك بقى في مخ
0: يا يوم
2: بعدك هو ساعة البارح البارح في الليل ولا منعرفشاني كنا أني وسارة أني وأخواتي كنا نحضروا في الكذا في النوارة اللي كنا قاعدين نصنعوا فيها
0: بيه شنو اسمها ماما
2: وفاء
0: ما نغنيوا لها عيد ميلاد سعيدة
2: نعم
0: عيد

0: ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير وربي يخليكم امهاتكم يعطيك الصحه. ثم باش نشوفوا بحذينا يوسف المصلي. صباح النور يوسف، شنو حوالك؟
1: بخير
0: بخير. شنو اجمل حاجه عشت هذا الاسبوع؟
1: اني قيدوني في التنس.
0: قيدوك في التنس؟ اول مره باش تجرب تشرب النشاط هذا ولا ليه؟
1: اول مره.
0: ياسين ايش نقولك؟ اخرج عايش في البرامج الاستوديو فوق الطاوله، فما شهيه تجيبهم لي هارم غادي الشهيد هذوكم جيبهم لي نتاع الاولاد. اي اول مره باش تجرب رياضه التنس؟ جربت شديت راكيت في ايدك ولا لي؟ من بعديك باش تجيب تقعد في كل مكانك بكل هدوء، فما جانب اخر في الاستوديو. اي هدوء. يلا يوسف.
1: جربت
0: قبل شديت الراكيت في ايدك، رزينه ولا مش رزينه؟
1: رزينه.
0: وكيف كانت التجربه الاولى؟ هل ممتع هذا النشاط؟
1: ممتع.
0: حسيت كونه في وسط افاده لعب جماعي، تتعلم فوائد اللعب الجماعي مع الاصدقاء متاعك. ممتاز جدا رائع. ثم بحذينا ياسمين اللي تقدمنا مسرح الياسمين. كيف حالك يا ياسمين؟
2: بخير.
0: ياسمين يظهر لي افضل مسار هذا الاسبوع كونك تحصلت على شهاده في حفظ القران الكريم بملاحظه حسن. أحسنتي يا ياسمين المصلي، برافو عليك، أنت طفلة متميزة جدا ورائعة جدا. وياسمين تقدمنا فقرة مسرح الياسمين. أكل مشيكس اللي من غادي وين؟ إيجا من هوني باش تحكي ليش؟ ليه ماما يجب أن نتكلم؟ ما يقوليش صباح الخير الأطفال، قولي نعم.
2: أحب نقرأ صوت النبأ.
0: نقرأ شوية. يلا نسمع على السادة المستمعين، يلا نشوفوا قدراتك في تلاوة القرآن. ياسين هدوء. يلا بسم الله.

0: صدق الله مولانا.
1: صدق الله مولانا العظيم. احسنتي، ممتازه جدا، برافو عليك ياسمين المصلي. فما ياسين، شفت كيفاش ياسين كي تبدا تشاغب؟ ما عادش نجم دور للميكرو ده. يلا، كيف حالك ياسين؟
0: بخير
1: بخير. احكي لي كيف كيف كيفاش قضيت العطله مع والدك خلال هذا الاسبوع؟
0: نسيت.
1: وين مشيت؟ وقريت شنو قريت؟ قريت تربية تكنولوجية؟
0: اي.
1: شنو علموك في تربية تكنولوجية؟
0: علموني حاجة.
1: شنو كيف؟
0: أورديناتور.
1: لازمك أورديناتور، هوني باش تورينا اش عملتوا في التربية التكنولوجية.
0: اي.
1: شنو تعملوا؟ فسر اللي حكي لي. ترى اقرب ميكرو، هدوء.
0: حشتي بأورديناتور قبل.
1: هوني باش نجيب لك الأورديناتور توا.
0: يظهر لي.
1: نجم تحكي لنا، تعبر لنا شنو عملتوا في التربية التكنولوجية؟ أعطاكم وحدة مركزية؟
0: لا لا. لازم تعطيني الأورديناتور خاطر ما نعرفش نقولك بالقديه كيكة.
1: ما تعرفش تقولي كيفاش عملتوا نجمة ودار ولونتوهم؟
0: أي. ما نعرفش كيفاش نقولك هذا بومي، أما نعرف كيفاش نوريك هذا.
1: أحسن. باهي، لا داعي لأن تورينا تنشوفوهم في في الدار الحاجات هذوما. انا حبيتك تحكي للسادة المستمعين عما تعلمته. بيه يلا خليكم معنا باش نمر مباشره لفقره الاخبار نتاع الصغار بعد شويه. هذه اذاعه المنستير واحنا معاكم على المباشر، معنا خليل بوزقرو، يوسف وياسمين المصلي، ياسين صمودي، ساره الجويلي، معنا في الفريق الهندسي حمدي الاحول على الكونسوليت، ويدا سيسي في تنسيق فقرات الحصه، نجل عطيه في الإخراج التلفزيوني، ومعكم ريم الهيني من قدام ميكرو.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: أطلقت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر مؤخرا دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، وأكدوا أن تلوث الهواء الداخلي يؤثر بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من مشاكل تنفسية، ويمكن أن يتسبب في نوبات الربو والسعال والحساسية وصعوبات التنفس وتهيج العينين والأنف والحلق، فضلا عن الصداع والتعب وتراجع القدرات على التركيز وأوصوا بتهوئة الفضاءات المغلقة بانتظام وعدم التدخين داخلها، والحرص على صيانة أجهزة التدفئة والتكييف والتهوئة، والحد من استعمال المنتجات التي تطلق موادا وروائح في الهواء، فضلا عن تنظيف الأرضيات والأسطح بانتظام للحد من تراكم الغبار والعس والفطريات.
0: الأخبار تصغى.
1: أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، وتشمل هذه الآليات إمكانية تصفية المواقع غير المناسبة عبر قوائم حجب وإدارة الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت وتعرفها عليها، فصلا عن تحديد أوقات النفاذ إلى الشبكة. كما يلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بالإعلام المشتركين بتوفر خدمات الرقابة الأبوية وكيفية تفعيلها أو إيقافها واستعمالها، إلى جانب توفير دليل يوضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها.
0: الأخبار تصغى.
1: طقس كثيف السحب مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر والوسط
2: بعد الظهر الوسط
1: ومحليا الجنوب، مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب، الحرارة في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.
0: الأخبار تصغى.

نواصل حصتنا في برنامج الأطفال مباشرة من إذاعة المنستير. وقبل ما نمر إلى موضوع حصتنا اليوم اللي نحب نحكي فيهم على الأنشطة اللي مرسوها الأطفال اللي هي معناها مش الأنشطة اللي تقوموا بها وسط الأنشطة الدراسية خارج الإطار الدراسي, باش نحكيوا على كل واحد شنو النشاط اللي اختاروا باش يمارسوا خلال هذه السنة, شنو عمل قبل ولماذا باش يواصلوا إلا باش يغيروا, كيفاش لقى النشاط متاعو. والقبل حبينا نعطيو الميكرو لياسمين في إطار مسرح الياسمين باش تقدم لنا حكاية للأطفال.

0: المهمة الصغيرة. ذات يوم أعطت الأرنب الأم مهمة صغيرة لابنها الصغير زيد. قالت الأم: زيد سأخرج للتسوق وربما أتأخر قليلا، فلا تنسى إطعام قطتنا الصغيرة. أجاب زيد: لا تقلقي يا بابا، سأعتني بها. وبعد برهة سمع أصدقاءه يناديه من الخارج، فقال: سأذهب للعب قليلا ثم أعود. خرج مسرعا وانشغل في اللعب، وبعد وقت طويل عاد إلى المنزل متعبا. دخل غرفته واستلقى على فراشه وغط في نوم عميق. عادت الأم إلى المنزل فلاحظت أن القطة تتصرف تبوء بواء غريبا. حينها أسرعت وولجت غرفة صغيرها وأيقظته بلطف وقالت: زيد، ما بال قطتنا؟ إنها تتصرف بغرابة. صرخ زيد: يا إلهي، لقد نسيت إطعامها. أنا آسف يا أمي، لقد انشغلت في اللعب ونسيت مهبتي. أجابت الأب: لا بأس يا بني، ولكن عليك في المرة القادمة الانتباه والقيام بمسؤولياتك حتى بعد شغالك بلعبي. إذن يا أصدقائي،
1: المسؤولية
0: تعني أن نهتم بما أوكل إلينا وأن لا ننسى واجباتنا حتى مع انشغالنا بشيء آخر.
1: ممتاز، أحسنتي أحسنتي أحسنتي ياسمين المصلي.

0: هذه ديما اذاعه المنستير واحنا معاكم على المباشر. محليها الاغنيه ما عادش تعرفوها الاغنيه شنو تقول ولا ليه؟ كل عنده سيارات وجدي عنده حمار بيركبنا خلفه بياخدنا مشوار. خاطر في وقت الفراغ سابقا ما كاينش فما انشطه ونوادي وهز للنادي الفلاني ويجيب من النادي الفلاني يمشي يمارس انشطه. ما كاينش قبل كانوا العباد يمشيو يلعبوا في دار جدتهم, يمشيو يلعبوا مع ولاد خالاتهم ولاد عمتهم, يعملوا قرقيف يطرزوا يتعلموا مهنه معناتها يعاونوا في مهنه ما يتعلموا صنعه هكا كانت في الصيف. يعني هذيك شنو كانوا الاطفال وشنو يعملوا كانشطه؟ نحكي لك سابقا معناتها نحكي لك على اجدادنا مش ابائنا, خاطر ابوكم وامكم كانوا يمارسوا في انشطه لكن أنشطة محدودة كانت في إطار النشاط الشوي تسمى الحكومي اللي تابع الدولة, الدولة اللي تتحكم فيه. تولد فما حاجة اسمها نوادي خاصة. دونك النوادي كي كثرت النوادي الخاصة كثرت الأنشطة وتنوعت بزهركم انتوما ورب يكون في عون والديكم اللي يلزم يدفعوا يدفعوا يدفعوا يدفعوا يدفعوا يدفعوا يدفعوا للنوادي, يلزم يهزوا ويجيبوا ويوصلوا ويرجعوا للنوادي باش سيادتكم تتفرهدوا وتشيخوا في النوادي متاعكم. يلا ناخذ فكرة على أنشطة النوادي متاعكم باش نشوف هل النوادي هذية باهية مش باهية, تفرهدكم ما تفرهدكم, مش عندها إضافة على حياتكم ما عندهمش إضافة على حياتكم. أبش نبدأ مع يوسف. يلا يوسف شنو النشاط اللي تمارسه أنت؟
1: تنس.
0: تنس عمليه شنو الأنشطة اللي عملتها؟
1: تنس في البيسين.
0: بيسين أي مسرح مسبح البلدي. أي ما أنا ما في بليش كنت نسخال في كل ولاية فما مسبح بلدي إلا أن صدمت ولقيت كونه ما فماش مسبح بلدي في كل ولاية. فأنت محظوظ خاطرك عندك مسبح بلدي في مدينة المنستير. ربي فضله لنا وربي خلينا هذا الصرح المهم وإن شاء الله يعمه معنا في بقية الجهات وبقية الولايات. أيوة دونك عملت البيسين الرياضة أي
1: والقرآن
0: والقرآن وسناء عنا التنس. اي مازلت بديت كان بالتنس. احكي لي عن النشاط هذا كيفنه هو, كيفاش لقيت روحك فيه, عجبك ولا لا, شنو تعملوا فيه وكل قديش تتريني؟ برشا اسئله محلتون عامنك. يلا
1: مازلت ما بديتش نترين انا بعد ما نخرج من الاذاعه باش نمشي
0: نترين. اول حصه اليوم
1: اي
0: وقديش من حصه عندك في الاسبوع؟ مازلت ما تعرفش؟ مازلت في العاده يعملوا زي حصص لانه زيد خليني نحييك لانه من محظوظين اللي عنا نشاط زيد كيف كيف منظم على المستوى الحكومي في رياضه التنس. محظوظين جدا, صحه ليكم في مستير يا يوسف. به يلا نشوف خليل.
2: كره القدم.
0: ايوه
2: كره القدم عجبتني الساعه.
0: انت مارست عملي ولا شنو الانشطه اللي مارستهم؟
2: تايكواندو
0: اي
2: سباحه. وذكم هما
0: المميزين والرسم. عملت ثلاثة عملي ولا عملت ثلاثة أنشطة, سباحة وتايكواندو ورسم. وقتيش كنت تمارسهم هذوما؟ في أي أيام من الأسبوع؟
2: ما نعرفش
0: نسيت. بعد الحصة أو حصتين في الأسبوع؟
2: كرة القدم.
0: الكرة القدم والتايكواندو والرسم.
2: بكرة القدم حصة برك
0: إيه
2: حصة في الجمعة, وتايكواندو زوز ولا ثلاثة الأكثرية
0: نتخيل زوز أنا في الجمعة إيه.
2: والرسم مرة برك
0: مرة بالجمعة بيه. وكين تحس اللي انت عندك وقت فراغ
2: والنتاسيون مرة برك
0: مرة برك هم أربعة هذوم. اي كين عندك وقت فراغ وقت فراغ تحس اللي عندك وقت إضافي باش تنشط فيه ولا وقتك كين مليين؟ كيفاش كنت تشعر بجدول الأوقات متاعك؟ كيفاش تحس فيه؟
2: ممتع
0: ممتع فرحان بيه معناه.
2: اي اما احسن حاجة تو عجبتني هي كرة القدم.
0: كرة القدم معليش
2: خضر رياضتي الممتعة المشوقة ونحب. واني ماركت غاديك زوز بونتوات
0: زوز اهداف كاملين سجلتهم على الانطلاقة متاع الموسم.
2: لا بديت هو ساعة نتدرب
0: نتدرب
2: حتىك اللي نجم نماركي بونتو. عادة مرة اول بونتو تخل عارضة بعدك تخل بونتو والثاني كان واحد جت لقيت الكرة ما حد ما خذيها. عادة واحد قوي يحب يفكها لي قاعده شط طول طول.
0: واو
2: قاعده والجول فارغ
0: والمهارات نتاعك قاعده تتطور راهي النهار بعد النهار.
2: والجول فارغ
0: والكل فارغ زيده. حتى ياسين يظل يعمل في كره القدم هكا ولا لا ياسين؟
1: اما الجول نتاعنا فارغ زيده ما فيهوش حارس مرمى.
0: كيفاش يا اخي تلعب كره قدم ما غير حارس مرمى؟
2: ساعات يحطوا صح حارس مرمى ساعات لا.
0: علاش؟
2: وزيدا يعلمونا في المراوغة.
0: المراوغة زيدا كيفاش المراوغة ذي؟
2: مثلا هكا حركات فنية مثلا لان واحد شو مثلا لازاي باش يفك لك وذا انت ترى انت تتقدم بالكره اوب تعمل حركات فنيه
0: في حركات فنيه تسمى مراو
2: كيما
1: ليه لازم لازم الحركات هي كان فما شكون قدامك عم اعطيه عظمه تحت ساقه
2: ساعات ساعات هذيك ساعات
1: تيسكت
0: علموا هيلكم هذيا في العظمه علموا هيلكم في المواني دي المباراه
2: هذيك تقنيه نتاع لامين يامال
0: اه ليه خاطر اختصاص رونالدو
2: اي نتاع الناس الكل
0: اه يعرفوها اللاعبين الكل هذيك ياسين اللي يغضب ديما يغضب على روحه راه عايش في الديار بهدوء نتصرف بهدوء يلا سار احكي لنا على رياضه السباحه انت اسيل سامحني انت رياضتك هي السباحه اي علاش تحبها رياضتك المفضله
3: خاطر نحب كي نكبر نولي سباحه ونحب نحب معناها الماء
0: السباحه في الماء كيفاش كان كيفاش هو تنظيم وقتك نتاع النشاط مقارنه بالدراسه
3: هما انت تختار الوقت معناها وهما يعطيوك ثلاثه اوقات وانت تختار انا اخترت وقتي معناها بعد القرايه كي نكمل القرايه نرتاح شويه ونمشي
0: باهي وقديش من حصه في الاسبوع
3: زوز
0: وقديش من نادي اخر عندك
3: باش ندخل عازف
0: لا موسيقى باهي وكيفاش تقيم الوجود النوادي والانشطه هذه مقارنه بوقت الدراسه نتاعك هل هو كافي برشا شويه مازال عندك وقت
3: ما زال عندي وقت ونحب معنا أني اللي نحب ندخل مش ما تقولي أدخل أني نحب نتفرهد معنا القراية كي تخسرني نحب حاجة بعدها تفرهدني أكعلين نترنى في بيسين معنا
0: بيه تاو باش نحكي لكم على نشاط يظل حتى واحد فيكم أجربه حتى مرة آه كان ياسين جربه مرة حتى واحد فيكم أجربه حتى مرة اللي هو فما رياضة أخرى اسمها ركوب
3: الخيل
0: ركوب الخيل ومعانا مجد من قربة باش تحكي لنا تجربتها مع هذا النشاط
2: نعرفها
0: ألو عسلامة مجد مرحبا بيك ألو مرحبا يا مجد شنو أحوالك نسمع فيك يا مجد مرحبا قول ألو يا مجد قول ألو مرحبا عشان احوالك يا مجد عرفنا بروحك ترى اسمي يا مجد احكي نحبك تحكي لي على ركوب الخيل انت نعرف لي انت عندك اما حصان والا فرسة شنو اسمها يوم شنو تمشي يمشي يوم شنو تمشي تمارس رياضة ركوب الخيل يا مجد
4: يوم الأربعاء
0: ممتاز جدا باهي يا مجد أنت تخاف من الحصان ولا ما تخافش يا مجد ما تخافش أي وكيف تجدين هذه الرياضة هي ممتعة ولا تحب السباحة أكثر
1: أسلمها مش
0: تحب السباحة أكثر أنت سنة تقرأ في سنة أولى
4: أي
0: شو اسمها سيدتي
4: سيدتي رؤية
0: أخرى باهي وماما شنو اسمها
4: عفيف
0: ما لا يلزم نسلم على ماما عفيف اللي تزن لسيدتي رؤية الأولى والثانية والثالثة وللسباحة ولركوب الخيل وللموسيقى زيدا شنو تحب تقولها ماما تقولها نحبك برشا يا ماماتي
4: أنا تو
0: عايشة للموسيقى أول حصة متاع موسيقى هذي باش تعزف باش تجربها
4: أي
0: ولا مشيت قبل
4: مشيت
0: شنو عند جربت عزفت على آلة
4: أي.
0: شنية اسمها الآلة؟
4: بيانو
0: آلة البيانو إذن أنت تركبين الخيل وتعزف على البيانو هذه أنشطة ياسر جميلة صح عليك
4: نعمل بانتور
0: بانتور زيدة هذه فنون جميلة جدا يا صديقتي أنا فرحانة برشا بالأنشطة المزيانة هذه كان فما نشاط آخر تحب تمارسه شنو ينجم يكون يا مجد؟
4: بيسين
0: بيسين بيه يا مجد. مجد
4: كرة قدم.
0: وكرة القدم زيدة. انا في العاده نعرف الاغلب الاولاد يلعبوا كره قدم ولا اللي فما بنات يلعبوا كره قدم. زيدنا شوي في الميكرو في الاستوديو ترى يا حمدي. فما اي ابناء لك في المحترفين في الكبار، ما اطفال ذولي ما فماش.
5: انا محترف في كره القدم.
0: انت محترف في كره
2: القدم؟
0: سامحوني انتم زوز محترفين في كره القدم. اي معاكم بنات يلعبوا كره قدم؟
2: لا
0: اي لكن اذا كان يحبوا يلعبوا بنات هذا امر ممكن ولا ليه؟ فمش حتى مانع ولا ليه؟ انت شنو رايك مجد؟
5: فما مانع اما مش في نادي بحذا
2: حتى النجم مثلا الاولاد يلعبوا وحدهم والبنات يلعبوا وحدهم.
0: وعلاش ما يلعبوش مع بعضهم انتم اطفال وفي
5: الجسد تاعكم مثلا حاجه النجموا يلعبوا البنات اما بشرط واحد انه الواحد اللي باش يلعبوا فيه ما يكونش بحذاه سكت قيطار خاطر كي يمشي القيطار من بحذاهم يتف
0: لا لا خليني نفسر للساده المستمعين اللي انت التيران اللي قاعد تلعب فيه بجنبه فما سكه قطار، فانت حفاظا على سلامه البنات تقترح كونه ما يبداش فما سكه قطار. لا ماما ما نعملوش هكا، ما نعملوش هكا، نحن على الهواء مباشره وكل العالم يسمعك الان، ما نبكيوش هكا ماما. باهي اذا نرجعوا لمجد. اذا مجد النجم نعم نلعب كره القدم ونتمنى كونك تستمتع بالرياضات نتاعك. شنو تحب تسلم على ماما؟ شنو تقول لها؟ قولها يا ماما أحبك جدا. عاود لها بالقوية بالقوية مجد. باهي قلها منك ليها يلا ليست مشكلة. باش نتعديو للفقرة الموالية في حصتنا اليوم، فقرة قولي علاش. وحبيت نشكر برشا مجد على مشاركتها معنا ونتمنيو لها سفرة طيبة في قربة لمختلف النوادي اللي قاعدة تمارس فيهم. مع تحياتنا لوالدتها عفاف. نواصلوا معكم حصتنا باش نمشيو لفقرة قولي علاش. وتعرفوش يا الأولاد علاش عنا برشا تمارين في الدار كل أسبوع؟ تعرفوش علاش يوميا المعلمة تعطيكم تمارين؟
5: يعني يظهر لنا فعليش
0: علاش؟
5: خاطر باش نوليو باهين وزادة نعرفو برشا حاجات.
0: باهي شنو رايك انت يوسف؟ كيف شنو رايك انت خليل؟ هي القراية في الدار حاجة باهية ولا خايبة؟
2: باهي
0: حاجة باهية؟
5: اي باهية.
0: تراجعوا دروسكم في الدار بكل فرح وسرور.
5: اي
0: اسمع يا سيدك اي أبهرتوني أيها هو إسيل باش تقول لكم في فقرة قولي علاش لازم نقراجعوا دروسنا.

0: مرحبا بكم في فقرة جديدة.
1: مرحبا بكم في فقرة جديدة من برنامجكم قل لي علاش، وين كل سؤالي خلينا نكتشفوا حاجة جديدة والكل معلومات تزيد. اليوم باش نحكيوا على موضوع يهم الصغار والكبار، والموضوع عايشوه تقريبا كل يوم. أما ياخي سألتوا روحكم مرة قل لي علاش نعمل تمارين في الدار؟ علاش المعلمة تعطينا تمارين بعد نهار كامل قراية؟ وعلاش نروحوا من المدرسة نرتاحوا شوية ومن بعد نلقاو رواحنا قاعدين قدام كراسة وكتاب من جديد؟ يا اخي المدرسة ما تكفيناش؟ مش قرينا وفهمنا في القسم؟ علاش لازمنا نعاودوا نخدموا وحدنا في الدار؟ الحقيقة التمارين اللي نعملوها في الدار مش مجرد واجب لازمنا نكملوه باش المعلمة ما تتغشش علينا، اما زادة عندها فايدة كبيرة تعاوننا باش نفهم الدروس اكثر ونكتشفوا اغلاطنا ونصلحوها ونتعلموا كيفاش نعتمدوا على رواحنا ونلقاو حلول وحدنا. وزيد التمارين تحضرنا للفروض والاختبارات، تخلينا أكثر في قدراتنا، أما هذا ما يعنيش اللي لازم نعاودوا نقراو بالساعات ولازمنا زادة ناخذ راحة ونلعبوا. واليوم زادة والنوم زادة مهم ونخدمه بتركيز ونظمه وقتنا. وتوا نرجعوا لسؤالنا، قولي علاش نعملوا تمارين في الدار؟
2: يظلي لازمك تعمل تمارين أكثر في الدار أنت. تزيد تراجع التمارين بتاعك في الدار، نحي الورقة وقل لنا أنت علاش لازم نقرأ. يلا
1: لازمنا نقرأ باش نزيدوا فايدة في قرايتنا ونزيدوا يزيد المعلومات والفايدة تقعد في راسنا.
2: إذا نشوفوا عنا في البرشة أنواع متاع مواد، احنا عنا نراجعهم، فما مواد اللي تحبوهم وفما مواد أقل شوي، لكن في طريقة المراجعة فما أنواع، فما تمارين متاع ذكاء كما تمارين الحساب، تمارين الإيقاظ العلمي، وفما تمارين متاع حاجات نتعودوا بها كما تمارين الخط. عادة هو الخط كي يقول لك تعمل نسخ ولا تعاود تكتب ولا تعاود رتب جملة، إذاك باش ترسخوا في مخكم الحروف وطريقة كتابة الكلمات وباش تفهموا لورتوغراف أو طريقة صياغة الكلمة وإلا صياغة الجمل، باش تعرفوا كيفاش تنظموهم. والأمر هذايا ما يصير كان بالتدريب كما في كرة القدم مثلا، لو كان نجيب واحد يلعب كرة قدم الشارع ما هوش عامل حتى تمرين، نجيبوه يكون راقد في الدار طوال السنة ونقول له إجا سجل لنا العب لنا مباراة، تو مسكين ما يعرفش يشوت الكرة هكا ولا ليه؟ كان نجيب واحد مش متمرن أبدا هل يعرف يشوت كرة ويحقق هدف؟
1: لا،
2: مش يخرجها خارج المرمى وبش يخرجها خارج التيرا. أما لو كان نجيب واحد كيما رونالدو ويعمل تمارين كل النهار ويقوم في الصباح يمارس رياضة ويعمل تمارين متاع تسجيل أهداف
3: كيما رونالدو كيما لامين يامال كيما البهين،
2: صحيت البهين هذوكم شنو يعملوا؟
3: يدربوا.
2: إذن الدراسة هي أيضا دربة وهي التعلم، يعني كيما الرياضي. حللنا الميكرو بربي يا حمدي حللنا الميكرو بربي. اذا كيما الرياضي يتدرب على كرة القدم، انتوما تعتبروا زيدا كيما الرياضيين، يلزمكم تتدربوا على مسك القلم، يلزمكم تتدربوا على الحفظ، يلزمكم تتدربوا على الكتابة، يلزمكم تتدربوا على ما درستوه في القسم كداخلة وخارجه وخط منحني وخط دائري وبونجور مامان وجو مابيل ياسين وشنو اخر تقراو انتوما في الدورس الفرنسية شنو تقرأ في الفرنسية؟
3: le verbe de premier groupe.
2: Les verbes de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. في الانجليزي شنو تقرأو يا اسيل؟
1: نقراو على الفيفورتس والحاجات.
2: الفيفورتس.
3: نحن نتوا نقراو على البوزيتيف أبجكتيف.
2: بس ما يا سيدي، هذوما لو كان ما تدربش عليهم في الدار كيفاش باش يدخلوا للدماغ نتاعك ترى؟
3: هل ما يدخلوش؟ ما
2: الدماغ نتاعنا هو صندوق باش نحلوه ونحطوا فيه الكتاب ونعاودوا نسكروه، مش صندوق هكا ولا ليه؟
3: لا.
2: إذن ماذا يجب أن نفعل؟
4: نتدرب.
2: نتدرب
3: أتدرب وأتدرب وأتدرب
2: صحيت. إذن كيما نتدرب على العزف على آلة كيما البيانو ولا الكمانجا وإلا اللي هو كيما نتدرب على الرياضة في كرة القدم كيما نتدرب على السباحة باش ما نغرقوش. تخيل نجيب واحد ما يعرفوش يعوم ونرميوه في البيسين شنو يصير له؟
3: يغرق ويموت.
2: أحسن إنما اللي كان نعمله تدريب على السباحة ونتعلمه كيفاش نعوم. وهل بعد مدة من الزمن نغرقه؟
3: لا
2: ما نغرقوش في المسبح في ظروف عادية نجمه ما نغرقوش إذا كان تدربه بالإبداع.
3: أنا ماهر في
2: السباحة.
3: في السباحة
2: أحسنت لأنك تتدرب لأنك
3: وأنا
2: تتدرب
3: أيضا.
2: أحسنت لأنك
3: أنا عندي أكبر قفزة وأنواعها.
2: برافو. إذن يجب أن نتدرب على الدراسة كما نتدرب على التمارين متاع الأنشطة اللي نقوم بها خارج المدرسة باش نتميز في دراستنا وتكون القراية سهلة.
3: سهلة ما مهلة.
2: سهلة ما مهلة. نختم لكم بحاجة بسيطة بجملة برك به. هل تعتقد أنه اللي يتدرب على كرة القدم يسجل هدف بسهولة ولا مش بسهولة؟
3: بسهولة.
2: بسهولة شديدة ولا ليه؟
4: كيما رونالدو كيما مباب ميسي كيما
2: يسجل الهدف بكل سهولة.
3: أي أما مجموعة كبيرة ما ينجمش خاطرهم باش يقعدوا يفكوا الكورة.
2: أما كيبدا ماهر برشا متدرب برشا يعمل مراوغة
3: يعمل مراوغة
4: مراوغة مثلا تفنتي بالكورة وكله تفنتي بال مو تفنتي بالكورة مثلا تفنتي بالعبد مثلا رونالدو يفنتي بميسي
2: بالضبط.
3: سيدي
2: تيري نعم
3: علش ما تقول لهم سل انت على نظرك
2: لبسة نظارات جديدة. انا يا جماعة لبسة نظارات جديدة اقول لكم شنو رايكم قولوا لي شنو رايكم في النظارات الجديدة متاعي. استنى خنوريكم على شعري الجديد ترى شوفوا هكا النظارات على شعري مزيانة
3: بيه.
2: تشجعوني باش نلبس النظارات باش ما نحيهاش ديما.
3: اذا
2: كان تذكروني
4: إلا كي ترقد إلا كي ترقد عاد إلا كي إلا أما كي ترقد
2: نح
4: النظرة
2: وكي تقوم في الصباح
3: عند نظارتك
2: كيفاش
3: عند
2: نظارتك صحيح لازم ديما تذكرين باش نلبس نظارتي برافو.
4: إلا ما ترقد نحيها
2: باهي. استنى خلينا نختم الموضوع يعطيني شوية
3: كي هي حتى كي أنت ترقد لازمك تقعد لبستها
2: يلزمك
4: ما يجيش ما يجيش فما قانون
2: باهي. استنيوا لي لحظة واحدة واحدة باش نختم الموضوع. إذا قلنا اللي يدرب برشا يسجل الهدف بكل
3: سهولة.
2: سهولة واللي ما يدربش يسجل الهدف بكل
4: صعوبة.
2: صعوبة يعني كي تدربوا في الدار تولي القراية عندكم حاجة سهلة ما مهلة.
3: سهلة ما مهلة كعبة حلوة.
2: كعبة حلوة. تبدأ سيدتي تتكلم في القسم وانتوما الدماغ متاعكم يعني يشرب المعلومات كل بكل سهولة. أما لو كان ما تقراوش في الدار تولي هي المعلمة تتكلم في القسم وانتوما تشوفوا فيها وكأنه تتكلم لغة غريبة
4: وكأني
2: رائد من الفضاء جيتكم من عالم خارجي. ما كنا قرأوا في الدار نبداو فاهمين سيدتي شنو قاعدة تقول خطنا مزيين نعرفوا نكتبوا بسرعة وكي نكتبوا بسرعة النجم نروحوا للدار نقرأوا خطنا ونحفظوا بكل سرعة. واضح؟
3: واضح يا بطة.
2: واضح يا بطة. إذن حان الوقت باش يهزنا خليل إلى البرتغال.
3: البرازيل.
2: يلا يا خليل
4: توا نبدا.
2: هاي توا بداي.
4: اليوم باش نحكي لكم على البرازيل. البرازيل تقع في قارة أمريكا الجنوبية وتعتبر أكبر دولة في قارة الأمريكية من حيث المساحة وخامس أكبر دولة في العالم. عاصمتها برازيليا ولغتها الرسمية هي البرتغالية. أما عملتها فهي الريال.

0: كارنفال ريو دي جانيرو، حيث تقام عروض موسيقية ورقصات واحتفالات جميلة. يتميز المجتمع البرازيلي بالطابع الحيوي والترحيب والشغف الكبير بكرة القدم. طبعا اللي يقول البرازيلي يقول البلاد الأكثر تتويجا بقلب كأس العالم، بلقب كأس العالم، حيث فاز بهذا اللقب لخمس مرات في تاريخه. كذلك البرازيل تعتبر مصنع للمواهب والأساطير الكروية كيما بيلي، زيكو، رونالدو الظاهرة، رونالدينيو، وصولا إلى نيمار. وهذا اللي خلى كرة القدم أكثر من مجرد رياضة في هذا البلد، بل هي عنصر أساسي من هوية البرازيل. في الأخير السياحة قطاع حيوي بامتياز في البرازيل، فهي تجمع بين شواطئ الأسطورية والطبيعة العذراء في الأمازون والمهرجانات الثقافية النابضة بالحياة. وهكذا تنتهي رحلتنا لليوم.
1: يعطيك الصحة. البرازيل نمشوا لها بالقطار ولا بالحافلة؟
0: بالطيارة.
1: بالطيارة، إذا من بعيدة هي. يعطيك الصحة. شكرا شكرا شكرا.
0: مرحبا الأرجنتين.
1: هل أنت طائرة الآن أم صاروخ يا ياسين؟
2: طيارة.
1: أنت طائرة، أحسن.
0: أزداد بحضر الأرجنتين.
1: لا هدوء هدوء. ياسمين، نسيت ما قلت ليش اللي أنت تمرنت على رياضة ركوب الخيلة؟ ما قلت ليش اللي أنت تمرنت على ركوب الخيلة؟ علاش مبكرة نحكي على ركوب الخيل وأنت ما قلت ليش اللي أنت جربت ركوب الخيل؟ جربت ركوب الخيلة؟ كان عندك حصانة؟
2: لا.
1: مالا؟
2: شرينا ركبنا وين فما الحصونة.
1: صحيت، كانت تجربة رائعة. شكرا جزيلا لك.
3: حد نمشي للحصان.
1: شكرا جزيلا. يلا باش نختموا الحصة. خليل بوزقرو شكرا على الحضور. ياسمين ويوسف المصلي، سارة جويلي، أسيل جويلي، ياسين الصمودي شكرا على الحضور. نشكر الفريق اللي رافقنا هذا الصباح احنا معكم على المباشر، نجلة عطية بن محمد، هويدا في الإخراج التلفزي، هويدا سيسي في تنسيق فقرة الحصة، حمدي لحول في الإخراج الهندسي، ريم الهيني كانت معكم وقدام ميكروب. ما تنسيوش باش تسمعوني كل صباح في برنامج صغير صغرون في إذاعة المنستير، في القايلة يوميا في برنامج نيو تيك، ونهار الأربعاء في برنامج مسائيات المدينة من الخمسة للسبعة، إضافة لهذا البرنامج صباح كل أحد. يوم طيب وسعيد. بسلامة.

من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. صوت صحفيون تونسيون اليوم لانتخاب المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2020، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الذي ينعقد في دورته 29 للمهنة، والذي يناقش كذلك الشأن النقابي ومستقبل القطاع الإعلامي. أطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي

0: تأتي في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر تحديدا إلى غاية 6 نوفمبر القادم. بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول، تتواصل اليوم بمدينة المنستير فعاليات المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير اليوم حملة تلقيح الحيوانات الأليفة أي الكلاب والقطط، وستقيم بهذه المناسبة خيمات بيطرية مجهزة اليوم وإلى غاية 1 بعد الزوال بالساحلين وسط مدينة معتمر، وبقصيبة المديوني أمام مقر سيدي المديوني، وبالزرمدين أمام مدرسة الجمهورية. جددت جماعة الحوثي اليمنية اليوم تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلة إنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجد. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الرياض أمس السبت. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: إشهار هذا البرنامج برعاية
3: الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. دافينشي كوتشينا، في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيو ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس، صياد المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
4: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752، أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
5: موجة ديكو، موجة ديكو، موجة ديكو مع إناس الغرياني ومحمد أمين بالطيب.
6: يصبح النور والنوار، يصبح الصحة والعافية، نهاركم أسعد ليام. مرحبا بكم معنا في طبعا حصة أخرى من حصص موجة ديكو. هكا صوتي باح على بكري، على بكري يا إمين، الله غالب ملي بديت الصبحية. صبح النور، هاي تكلم في بلاصتك.
7: نهارك زين يا مروة، صبح النور السادة المستمعين. أربع حصص عملنا تو،
6: شفت بحيد
7: اليوم، أي اليوم الحصة الرابعة. صباح الصحة الدائمة للمستمعين ومشاهدي إذاعة منستير، كل صباح الطاقة الإيجابية. نحب نقول لهم نهاركم زين، ان شاء الله يكونوا خفيف ظل عليكم لمده ساعتين، ان شاء الله نقدموا لكم الافاده ونقدموا لكم النصايح اللازمه باش نحسنوا مستوى العيش في ديارنا. هذا هو الهدف نتاعنا،
6: محلى الكلمه، نحسنوا مستوى العيش في ديارنا. احنا نحبوا نعيشوا مرتاحين، نحبوا نعيشوا مفرهدين، ونحبوا زاده نعيشوا في صحه وسلامه. وهذيك علاش اليوم الموضوع الكل تقريبا في حصه كامله مهم ياسر ياسر ياسر
7: بدرجه كبيره برشا
6: صراحه. ما موضوع رائع جدا اليوم اخترته امين، اللي هو المنزل الصحي، الاخطاء اللي في منازلنا واللي يضر بصحتنا
7: بالضبط. خاطر شوف احنا كي نجي وكي يجي واحد باش يحل مشروع مثلا باش يحل ريستوران تجيه لجنه صحيه تراقب له المحل نتاعو اسكو المحل هذاك مطابق للمواصفات ولا احنا في ديارنا شكون باش يراقبنا اذا ما نراقبوش رواحنا ما نجمش يجي واحد يراقب لك دارك. دونك احنا لازمنا نتمعنوا برشا لازمنا نشوفوا لي ديتاي هذوما نتاع الدهون نتاع لي نيفو في ديارنا نتاع البناء نتاع التهويه نتاع الاضاءه هذا كل راه مهم برشا دونك باش نكونوا عايشين في جوده عيش طيبه.
6: نعم معني تحب تقول مين انه احنا في ديارنا نجمو لا قدر الله الا اللي ورينا نجمو نجيبو المرض نجمو نجيبو المشاكل الصحيه وحدنا وبفلوسنا
7: بفلوسنا وبيدينا
6: واحنا كسرفنا زيدها احنا فندقنا على الدار باش زيناها وقديناها وفي نفس الوقت ضرينا روحنا. كيفاش هذا الكل باش تعرفوا عليه اليوم ما شاء الله مع ضيوفنا مع مختلف الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين بحضنا وتنورنا بعد شويه دكتوره لميا بوزقر وحرزله باش تحكي معنا فيها كتكون في تفاصيل الموضوع هذه. معنا أيضا سي محمد مينا ميلاد المهندس الداخلي الأستاذ الخبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة في فقرة الخبير في دارك وانتم اللي تسمعوا فينا باش تتابعونا زادة وتابعوا الاسبونسور بتاعنا مين اللي مشكون حاضرين بحضنا
7: في الاسبونسور بتاعنا اليوم باش يحكيولنا على المنتوج متاعهم. إذا كان عندكم أي تساؤل زادة فيما يخص المواضيع هذه النجم مرحبا بكم على 73 460 800.
6: صحيح حافظ درسك صحيح نعاودو 73 460 800. وان توكا عندنا مسابقه زاده لليوم
7: عندنا مسابقه اليوم موجوده على الصفحه الرسميه فيها بون داشا من عند سبونسور نتاعنا مع بيتورا نوسترا فيها معنا بون داشا ب 100 دينار والحاجه الممتازه اليوم والحاجه يمكن هي الابليكاسيون بلاش معناتها اللي كي تشري من عندهم الدهن باش يبعثوا لك شكون يعمل يركب لك الدهن هذاك يدهن لك في دارك بلاش.
6: دونك
7: هذا هو الحاجه
6: نشارك معاكم هاني اخر حصه باش
7: هو حتى هذه اللي شارك ديجا
6: اسمع انا اخر حصه معني بعد ما عادش تبعني البرنامج يرجع المولات ويرجع الايناس دونك هات نشارك حد انا بالك نجرب حظي عندي حيتك في الدار نحب نركحو
7: اي بالضبط هذا هو معناتها 100 دينار هي باش تاخذ بها قيمه
6: تاعها تعمل قرعه حيلو معايا مال اهدي لي لي العشرة وثمانية دقائق صباح النور اللي كيف الكل هالي معاكم بتبيعه بالنسبه لليوم في موجود يكون ان شاء الله حتى النصف النهار باش نكونوا على موعد مع المعلومات اللي عندها علاقه دائما بالديكور وايضا في نفس الوقت حتى بالجانب الصحي اليوم باش نركز عليه برشا برشا برشا مع مختلف الفقرات وما تنسيوش زادا بدلها بذكي وما تعاودهاش هذه فقراتنا اللي حاضرة معاكم كما قلت حتى النصف النهار. تحياتي لليكيب الكل مرحبا بكم معنا وانتم اللي تسمعوا فينا اهلا وسهلا بالجميع. اخترنا نبداو بصوت زيد غرسة لو كان

0: صباح الصحة والعافية وصباح الزين والعين وصباح الراحة البال وصباح كل الحاجات المزيينة والإيجابية. وبالحق أهم حاجة صحة والعافية اللي ديما احنا نركز عليها باش نعيشوا مرتاحين، خاطر من غير صحة ومن غير سلامة أجسادنا وولادنا وعائلتنا ما نجموش نكونوا في راحة ولا في مرتاحين، حتى كان نكونوا ساكنين في قصورات العالم وهكا ونرقدوا على مخدد ريش وناكلوا بمغرفة ذهب ما حشتنا بصحتنا. وهذا اللي باش نحكيوا عليه اليوم في فقرة هكا تكون. اليوم تنورنا في الاستوديو ومحليها بحذينا الدكتورة لميا بزقر وحرزلة. صباح الورد والفل والياسمين.
1: صباح الخير،
0: شحوالك؟
1: لاباس عليك؟ الله يخليك. ميرسي.
0: فما تراك
1: شويه
0: شويه تنحيو هاي بدنا نحكيو في موضوع مهم برشا اليوم بقدره ربي مع طبعا السادة المستمعين. خليني فقط جوست نقول دتاي صغيره لانه جاونا برشا تليفونات على 73 460 800. تنجموا تشاركوا معنا فقط في البرنامج اذا كنت تحبوا تدخلوا بعد في فقره الخبير في دارك، اما بالنسبه للمسابقه راهي على الفيسبوك. مين غلطوا دونك خلينا نوضحوا لكم المعلومه هذه، تحطوا الكومونتير في الفيسبوك، تجاوبوا في كومونتير وتابعوا طبعا مقاييس المشاركه وبطبيعه نجموا تفوزوا معنا اليوم بالكادو. امين كلمه عندك.
2: صباح النور دكتوره.
1: صباح الخير.
2: نورتنا اليوم في ذات مسير في برنامج موجه ديكو. اليوم جبناك بحذانا باش نحكيو معاك في موضوع حساس برشا الحقيقه، اللي هو ما تطرحش قبل في صحيح. في في معناها في دي بلاتو اخرين ما تطرحش، اللي هو المنزل الصحي.
1: صحيح.
2: المنزل الصحي ايش معناتها؟ نقولوا احنا كما بكري قلنا الفضاءات التجاريه، الفضاءات معناها لازم يكون فيهم معناها يعني يقول تغذيه صحيه معناتها من المختصين بتاع الادارات بتاعنا. لكن في ديارنا شكون باش يراقب لنا الشيء هذا اذا كان ما نراقبوش احنا؟
1: صحيح.
2: معناها كي نجيو نبنيو ديارنا اوكي معناتها الارشيتيك باش يعمل لنا الدار ويحضر لنا البلان تاعنا، ومن بعد نبداو نمشيو نشريو في الدهن، نشريو في كل في الجري تو موجود برشا الجري اللي داخل بطرق على السوق الموازيه ما نعرفوش عليه وين مصنوع. فما شكون يقول فما برشا رايحه تصدر من الجري الموجود هذاك توا، فما شكون ركبه في السال دوبان تاعو كي تخلي يعمل في دوش ولا يشم في روائح ما فهمهاش منين هو هي خارجه من الجري وكل الروفيتمون هذاك. دونك هذا هو الكل اللي نحبوا نحكيوا فيه معك دكتوره. المسبات معناتها شنو وين نجموا نوصلوا بالحاجات هذه؟
1: يعيشك سي امين، يعيشك على اختيار الموضوع لخاطر بالحق موضوع مهم جدا وقليل وين يتعرض، والا حتى كي يسالك المريض يسالك على المشكل اللي في الخدمه، يسالك على المشكل في الطريق، قليل وين يخمم انه المشكل ينجم يكون في داره وبفلوسه كيف ما قلتوا ينجم يعرض صحته للمخاطر. المسكن الصحي راهو هو معناها في المنظومه في منظومه الصحه العالميه ديفينيسيون كامله منها وقت تعريفها كأحد محددات الصحة متاع الإنسان، كيفها كالتعليم كالغذاء كالدخل اكسترا. المسكن يلزم يوفر الصحة ويعززها للمتساكنين ويلزم يحميه زادا مخاطر ديما منسية المخاطر المنزلية. نحكيه برشا على مخاطر الطرقات على مخاطر الشغل، أما ننسيه برشا المخاطر المنزلية اللي هي موجودة واللي هي تمس خاصة الفئات الهشة كيف ما الناس الكبار بويتنا مماتنا اكسترا، الصغيرات النساء الحامل. ساعات احنا في عويدنا تلقاها مرا باش تولد تبدا تزرب باش تعاود تدهن تنقل لدار جديده اكسترا، الوغ كو المشكل هتنشوفوا راهو حتى الدار الجديده ساعات الدار الجديده فيها اكثر مشاكل من دار قديمه.
0: ابا كيفاش هذه تا باش يقول لك كيفاش تو انا مشيت من القديم جيت للجديد وفي الجديد مش نلقى راحتي مش نلقى صحتي؟
1: هو تنجم تلقى راحتك على خاطر الصحه يلزمنا نذكروا راهي صحه بدنيه جسديه نفسيه واجتماعيه.
0: صحيح.
1: والتعرض للمخاطر ينجم يكون مخاطر نفسيه، ينجم يكون بدنيه، تنجم تكون مخاطر اجتماعيه. والدار الجديده كيف ما قال سي امين انت وشنو شريت وانت وشنو حطيت وانت والمراقبه اللي صارت على المواد مثلا الدهن اللي استعملته الغيل الغوفيتمون اكسترا، مين شريته والمراقبه اللي صايره على المواد مش حتى الماده كي تراها اما المواد الاوليه نتاع الصنع مهمه جدا.
2: ونعرفوا دكتوره ساعات وكي تجي مواد من برا نستوردها من هجري ولا دهن راهو فما مصالح نتاع الديوانه تهز معناها تاخذ ايشونتيون وتهزوا للتحليل قبل يقولوا نهزوا للتحليل
1: ساعات التثبت من التكوين من كونيت
2: نتاع هي
0: سائل أن يسأل. وإحنا نسمع هكا في الحديث على الموضوع هذا أمين ودكتورة شنو ينجم يكون فما في الجري مثلا حاجة اللي تكون خطيرة على حياة الإنسان ولا على صحة الإنسان؟ شو تجم تكون؟ أعطينا أمثلة مثلا.
1: برشا برشا حاجات نجم تكون خطر لغي نجم يكون ثم ديكال منها لساق مستعمل نجم يكون لبارتيكول المصنوع بها بجودها نجم يكون ثم سكون أبيل احنا أنا نحب نحكي عليها جودة الهواء اللي نعيش فيها في الداخل ديما نحكيه على التلوث الهوائي البرا
0: أي.
1: الثنية السيركولاسيون المصانع
2: يمكن في ديارنا ما حكيناش عليه
1: اكزاكتومون الوغ كو الانسان يعدي اكثر من 80% من الوقت نتاعو في الداخل ونسبه كبيره منه هو في داره دونك الهواء في الداخل راهو مش اكيد يكون نقي ولا انقى من الهواء الخارجي وينجم في حالات يكون هو مضر بالصحة وملوث أكثر من الهواء الخارجي
0: نعم.
1: يلزمنا نعرفوا أنه هذية مثلا اللي قلت لقيغي وكل برشا مواد تتسبب في تلوث الهواء الداخلي كيف ما الدهن كيف ما الصمغ كيف ما الفرني ألواح الخشب المضغوطة مثلا نستعملوها برشا في الديكور وفي منها البوا أغلوموري نستعملوها برشا في التغطيات الأرضية اكسيتيرا نجم زادة يلزمنا نخمو ثم دي برودوي نستعملوهم بذمة تنظيفك القغي هذاك ولا قل لك راهو ما تمسحوش بالبرودوي العادي شريلو كذا شريلو كذا المنتوج التنظيف هذاك بجوده شنو هي الكومبوزون نتاعو يلزمنا نعرفوه حبوا ياسر كي نقعدوا في الدار نهويوها نحطوا معطرات نحطوا شموع
2: معطرات موضوع مهم برشا في المعطرات جداً. وكل روائح اللي تسيبها هذيك راهي راه فما برشا اللي يقولوا هي توكسيك راه
0: اي فما انواع
1: وشكلها
2: فيها انا نعرفوا من عند شكون نشريو
1: لازمنا نعرفوا من عند شكون نشريو والمراقبه نتاع النوع هذاك وشنو هي ثم البيو راهو ثم الشيميك سانتيتيك ثم انواع مختلفه
0: هو حتى في دارك نجم تعملوا المعطر هذاك بحاجات انا وحده من الناس نعملوا بحاجات بسيطه
2: حاجه طبيعيه
0: وطبيعيه وموجوده في الدار نتاعي ونعمل هاك الفشفيشه ونبخ ونتعدى على روحي مش لازم كل شيء نشريوه ونصرفوا عليه فلوسنا
2: الدكتوره ساعات نسمع يقول لك تعجبني ريحه الدهن تبدا جديد في الدار ريتها الكلمه
0: هي في بالي وراها حاجات اخرين
2: وراها برشا حاجات
1: فيها برشا مشاكل اخرى لو هو الدار بصفه عامه كي تدخل دار جديده يبدا فيها انواع روائح مختلفه الدهن حاجة أخرى ليكول اكسيتيرا لو ثم حاجة نسميوها نحن ليكوف منها ليكومبوزون أورغانيك فولاتيل المركبات العضوية المطايرة اللي هي تجينا من برش حاجات نجم تكون من البوا أغلوموريت نجم تكون من منها الأرضية نجم تكون من الدهن اكسيتيرا هي الحقيقة مواد كيميائية عضوية فيها الكربون أكيد تتبخر بسهولة في الحرارة العادية للغرفة معناها مش لازم انت مسخن الدنيا باش تتبخر كي تتبخر تتوجد في الهواء نستنشقوها كي نستنشقوها عندها برشا مضار خاصة حساسية ربو أمراض تنفسية أما زادت نجم تكون فيها دي كومبوزون ربي يسلم الناس الكل سرطانية خطر فيها مثلا الهيدروكاربور أروماتيك الألديد الليتير الفورمالديد السولفان بأنواعهم السيتون برشا مواد منهم معروفة ومؤكد أنها دي كومبوزون مسرطنة للإنسان فتخيل أنت موجودة وقاعدة تتسرب بكونتيتي صغيرة صحيح أما مستمرة
0: على دوام وعلى طويل
2: ريت علاش دكتورة تأكيد لكلامك توا بكري كي قالت ديارنا القدم صحيين خير من ديارنا توا هذا هو التأكيد
1: لزوتر كومبوزون مثلا ديارنا القدم وحاجة مهمة برشا تحل على السقيفة تحل الباب عندك سقيفة لداخل دونك ثم الانتيميتي ناس الكل تهوي بيوتها المشكل في التهوية توا
0: صحيح
1: الله غالب التيران صغير وغالي ويبني كيف ومكشوف. ما ينجم ومكشوف ما يحلش شبابك ما يهوي دونك إذا كان ثم هذم غيانكو الكمبوزوم أنا فولاتيل هذم إذا كان أنت ما تهويش باش يتراكمه والتعرض
2: والشمس دكتورة زادة
1: والشمس
2: الزوز ما بعضها
0: أي أما لهنا يرون نوقف كما قالت هي الدكتورة فما إشكال كبير تلقاها المرأة تخدم مصباح لليل وقتاش باش تحل الشمس كيف باش تحل شبابك خايفة من السراق كيف باش تسكرهم معني مشكلة باش تهويها نهير ساعاتك لحد
2: في الجمعة.
0: اللي هو حد شيء واذا كان هذا فما شمس نجم يكون حد فشتيم فمش اي بالضبط
1: ونزيدوا احنا نحطوا الزرابي ونحطوا الستائر وهذوكم يشدوا اكل كومبوزون ويساهموا في التراكمات نتاعها والاضرار الانسان اللي يستنشقها بطريقه فمش كاين لي كومبوزون هذو ما ثم راهو وحادي الكربون مونوكسيد دو كربون مثلا في التدفئه نحطوا الكينون ونخليوها مسكرة لباش ندوش مكشوفين اكسيتيرا. ثم ديوكسيد دازوت، ثم زيدا لي بيرتورباتور اندوكرينيان باللي نحب نقول عليهم كلمة خاطر موجودين في برسك في كل شيء من البلاستيك، خاصة المواد البلاستيكية.
0: هذوما يضروا بالغدد الصماء اللي في جسم الانسان، يضروا
1: بالغدد الصماء ويضروا بالوظيفة الإنجابية والتناسلية للإنسان، ويتسببوا في برشة مشاكل صعيب باش نلقاو لها حلول من بعد. غيان وفو الوقاية،
0: هذوما نلقاوهم أكثر في البلاستيك،
1: في البلاستيك خاصة في البلاستيك، أما مش كان في البلاستيك راهو حتى في لي برودوي لي بيرتورباتور اندوكرينيان، في المعطرات، في المواد التنظيف اكسيتيرا موجودين.
2: تعرف على ذكر البلاستيك فما كل لي روفيتمون اللي نعملو فيهم في الحيوط اون بلاستيك ولا بي في سي، هذوك هما اللي نحكيو عليهم.
1: اكزاكتومون هذوك يخرجوا برشا هالمواد هذوما ويضروا برشا بصحة الإنسان، وانت كي باش تحطهم في دارك مش بتجي بعد مدة وتنحيهم، معناها باش يكون تعرض على
2: طول. يقولوا عندهم حتى ينجموا يعملوا رياكسيون مع الحراره، معناتها تلقى هي محطوطه بالضبط، معناها هي تلقى ريفيتمون موجوده بجنب الرادياتور بالضبط، الرادياتور كي تسخن يولي فيه ريحه خايبه،
1: ريحه خايبه. هذوكم لي كومبوزون قاعدين خاطر ثم دي كومبوزون انت والحراره اللي في الغرفه باش تسيبوا بكونتيتي اكثر ولا اقل، دونك كي باش تسخن انت باش يكون ثم تبخر واستنشاق اكثر من
0: عباره حطيت بلاستيك على غاز،
1: كينك حطيت بلاستيك على الغاز.
2: فما نقطة أخرى دكتورة باش نحكيو فيها مهمة بارشة وما يعطيوهاش أهمية الحقيقة حتى الناس كل، اللي هي البلان دو ترافاي بتاع الكوجينة.
1: أي
2: مهمة
1: مهم جدا، جا نقول لك مهم أكثر
0: للظهر للساقين للرقبة
2: حتى كماتير حتى كماتير
0: مروه حكيت حتى على جانب الصحي
1: وهذيك زادة جانب صحي
0: بيان سور.
1: كيفاش باش تقطع وباش تسعم باش تحط الخضرة نتاعك باش تحط حاجة ميكلة بعد ما تغسلهاش سوفيزامون اكسيتيرا، إذا كان ثم دي كومبوزون كي سو ديتاش من البلان دو ترافاي في الاخر باش تقعد تاكل فيهم وانت وشنو ثم فيك البلان دو ترافاي والتسممات اللي تنجم تسببها على طول.
2: الرخام مثلا نعرفوا هما برشا ما يعرفوش الديتاي، معنا الرخام هو بورو معناها فيه دي معناها نقولوا احنا نقب صغار هكا ما نشوفوهمش بالعين المجرد، لكن النقب هذوك راهو يشدوا الفواضل نتاع الاكل ويشدوا كل البكتيريا ويشدوا
1: وتكثر الفطريات وتكثر المشاكل.
2: هذا كل مره وشي بالعين المجرد
1: اكزاكتومون.
2: شنو الحل دكتوره في حاجه كذا؟
1: الحل في الاختيار الاولي، نرجع انا الوقايه خير من العلاج. دونك الاختيار الاول يلزم يكون صحيح، الكلنا نحبوا الدار مزيانه والا مود اكسيتيرا، لازمها تكون صحيه. راهو معناها الاختيار لازمك تختار مع المختص المهندس نتاعك اكسيتيرا ينصحك. من ما نبداوش سامحني في الكلمه نمريو في بعضنا، هذا جديد وهذا خلينا ناخذوا الماتيريال هذه جديده. وحاجه اخرى راهو ساعات لي ماتيريال يخرجوا للبرا مثلا معناها في اللغه في كندا اكسيتيرا، الحراره والشمس ماهيش نفس الحاجه
2: نتاعك،
1: مش نفس الكليما، خاصه مع التغيرات المناخيه اكسيتيرا. راهو عندنا دي كانيكول طوال برشا، معناها سخانه برشا اكسيتيرا. دونك الاختيار الاولي مهم جدا، والجانب الصحي في الاختيار الاولي مهم جدا.
0: احنا يظل لي دكتوره اخر حاجه نفكروا فيها وقت اللي نجيو هي صحتنا. اول حاجه شنو هي؟ الفلوس، انت تعرف
1: صحيح. والله
0: نقول لك انا الميزانيه تحكم فيا، زاد باش نختار حاجه مثلا نفترضوا هكا نعطي مثال في البوار او غاليه باش تكون غالي، واذا كان مقارنه بانو تلقاها بلاستيك ولا حاجه باش نغطيها وكذا مش تظهر خليها تكون هكاك خير.
1: ونفس الحاجه مش كيف ما كتجيك كيف ما قال في السيركوي المراقب من الديوانه اكسيتيرا ومتستي تعرف وين كيف ما تلقاه في منها مرشي موازي
0: تو، حتى في الفونت اون ليني حتى على مواقع التواصل اللي يبيعوا في انواع واشكال
1: نتاع انواع واشكال
2: موجود. فما حتى عندنا بلايص في تونس ما من غير ما نسميوهم، راهي سوق حره، سوق موازيه فيها كل شيء باللانكار دو بري، معناتها بربع الحق.
1: المواطن المسكين بشي الله غالب
2: يقول لك مثال اش نمشي ونجيب ومش مشكل، وفي الاخر هو يقول لك بارتير اش نعفس عليه بسقيه ما عنديش بيها
0: باش نمسحوا باش نظفوا باش نحكوا باش
1: وبعد يزيد يقول له مواد تنظيف اختار هذاك مش هذاك. دونك الحقيقه يلزمها تدخل في الثقافه نتاع التونسي، مثال مش لازم تكمل كل شيء فرد وقت، مثال خذ بتدخ بشويه بشويه بالضبط. اما خمم في الجانب الصحي نتاعكم نتاع صحتك.
2: اني دكتوره ممكن باش نهرب بيك شويه، راهو كي تمشي المهندس كي كي تتبع دارك مع عن طريق مهندس معماري ولا مهندس داخلي راهو باش يقول لك البيدجي نتاعك قداش. دونك هو باش يبدا يعرف البيدجي نتاعك وباش بالبيدجي هذاك راهو باش يوصلك في الاخر لوين تحب انت.
0: صحيح.
2: معناها مش الفلوس هي كل شيء، معناها نجمو بمونطون صغير نعملوا حاجه مزيانه عن طريق كما قلت لك مهندس. دونك ونوصلوا الحل باهي ان شاء الله
1: باهي. والامانه زاد يلزمنا نخمو انه الدار التونسي مش باش يبني 3-4 ديار، التونسي العادي معناها باش يكمل فيها حياته لازمها هيك الدار تكون فيها جانب دوغابل معناها تتطور معاه. نخمم الا انا راني ماشي للكبر مش ماشي باش نصحى صحتي باش ممكن الصحه والنجم نعمله تو ما نجمش نعمله نهار اخر.
0: صحيح.
1: الدروج نجم تو نستحمل فوق اللوطا ما نخمم في دار اللوط علاش خاطر زاد الجانب الصحي هذاك مهم جدا ومهم انه الدار تحمينا حتى من تعثرات السقوط الام الظهر.
0: هذا شكون باش نقول لك انا زاد قبيله
2: الام الظهر
0: الام الظهر حاجه وكل سقوط حاجه. انا نعرف شكون معناها من اللي عرست مسكينه وهي تتزحلق في الدار
2: ساعات يعملوا معناك الديفيرون نيفو معناها بين الساله والهول 10
1: تبدا مش ظاهره وتبدا مش ظاهره فرد غي فرد
0: صحيح ما تعرفهاش ما تلاحظهاش.
2: وكل مره قلنا لهم احنا اعملوا معناها بون سكوتش حمراء باش تتشاف خاطر
1: خاصة كي يبدا عندك يا راجل كبير يا صغير نقص في النظر يا صغير اكسيتيرا كي يبدا ثم قصور وظيفي يلزم التصميم نتاع الدار ياخذوا في اعتباراته ويحضر. معناها سامحوني في كلمة أخرى ساعات نخمو في الديكور وفي المنظر ونجي في وسط الكلوار ونحط حاجة للزينة يعثر فيها
2: ويكون أوبستاكل
1: أوبستاكل
0: وتكون عرضة للكسرة صغير تعدى لعب بكورة متحرك مشي جرحة ليقدر
2: وكل ليزونغل في الديار
1: وليزونغل هذوكم اكزاكتومون راهو بالحق مهم جدا في التصميم باش نخمو الصحة والسلامة.
2: محلها كلمتك دكتورة
1: مهمة.
2: أي والله مهمة التصميم صحة وسلامة قبل كل شيء
0: لأنه هو فيه مراعاة الجوانب عديدة من التصميم ينطلق من كما قلنا في الحصص الفارطة أنه يحكي معناها على عائلتك هذيك هو مخصص لك أنت لدارك. كان عندك لطف صغير عنده توحد إيبر أكتيف كان عندك زادة أم كما قلنا كبيرة هذوم كلهم معناها مقاييس أنت تخدم عليهم معك أنت. قلت قبيلة على حكاية الزلقان والتحان وكذا رفهم أنواع متاع جريد تتزلق تطيح معناها
1: أنت
0: اكزاكتومون انت مسحتك الدار باش تعمل غون ميناج فرحان بالقريب تاعك الجديد يلمع يلمع تقول خازي اللمع تلقى روحك لا قدر الله في اليورجونس. هذه نقطه مهمه ياسر
1: راهو يلزم نعرفوا انه اللي اكبر من 65 سنه اكثر من ثلث نتاعهم يتيحوا اموا مره في العام واغلبيه السقوط هذاك يصير في الدار مش البر. احنا ساعات تلقانا نخرجوا الولد ولا الوالده ونحذيوه كي يبدا ماشي البر وفي الدار تلقاه مثلا في الكوجينه تمسح ولا كذا تزلق. مهم جدا التصميم الاول والقري اللي يمشي في الصاله ما يمشيش مثلا كوجينه ولا سال دو بان اكسيتيرا. لازمنا نخمو في الديتاي هذه مهم جدا.
0: نقطه الفطريات انا باش نخدموا بها بربي خاطر انت قلت لها موجوده وتتكاثر وهذه راهي اختار شو تنجم تعمل معني بعد دكتوره. رانا نلقاو الفطريات للناس اللي ما تخملش ياسر دارها ربما ولا عندها برشا ضغط وتخمل مريضه في الجمعه بسبب نقص الشمس دو ان دو دو ستير كما قلت انت تلم برشا غبره كيف تحل الزرابي تريكن هذوكم اللي ما يتنظفوش
1: اللي ما توصلهمش واكثر عندك حاجات سامحني ديكوراتيف صغيره تولي اصعب عمليه تنظيف دونك
0: تشد اليد
1: تشد اليد ودونك تشد الغبره هذوكم يتسببوا في الحساسيه. انتم ما تعرفوا انه توربوا من المشاكل الهامه جدا عند الصغار وعند الكبار زاد الفطريات زاد تتسبب في امراض منقوله ومهم جدا انه نخموا فيها.
0: نعم
2: اي دكتوره اي تفضل
1: كلمه بركه جست راهو التخميل والتنظيف زاد عمل سامحوني كلمه عمل شيق للمراه اللي هي 7 ايام 6 ايام تخدم تجي نهار باش
0: يا دكتور انت تو جيت على الوتر الحساس مسيتنا الكل
1: صحيح. تصور انت مثلا امراه تخدم في المعمل 6 ايام 8 سوايع وهي واقفة وتجي باش تقف الطيب ما تلقاش الوقفة ظهرها محني أنكار ما ثماش بقعة باش تحط كرسي وتعمل. وإحنا لغالب المرأة التونسية ديما تبدأ تجري نبدأ نوصي نقولهم بالله الحاجة اللي تنجم تعملها بالقاعدة أخرى وين الوقت ميسيش نخمو في صحتنا
0: وين القاعدة يا دكتورة تلقاها تحط في مكينة الصابون غادي ويدها في ويد الأخرى غادي والعينين تعس على القراية متاع الصغار
2: بشي حبوك برشا مستمعات
0: حبوها حبوها تستحق لي حب هيك الواقع راهو هيك الحقيقة بالحق ذي اللي يحب يخو مرأة زادة يعرس بها راهو يزمو يقف معاها يشدها معناها يشد من يديها ويز معاها وذن القفة
1: وفي التصميم الكوجينة يخليها لها هي تخمم هي كيفاش باش تستعملها هي المست ولا ياخذ هو الكوجينه كما يحب
2: ولكن مغرومة بالكوجينه تفضل
1: كما يحب
2: فما رجال مغرومه بالكوجينه
1: راهو اسمها مش مشكله
2: بربي نقطه اخرى دكتوره حاجه اخرى بربي قبل كنا نختموا بالجبس العربي
1: اي
2: السقوفه نتاع ديارنا كنا نختموها بالجبس توا شو ولا عندنا ولا عندنا البلاكو بلاتر اللي جاينا من برا هل البلاكو بلاتر هذا اسكو هو صحيه
1: يسو ديغراد اكثر من الجبس العربي مشكلته وكل لي بارتيكول ما يتراوش كما قلنا المشكل رحنا نتعرضوا في الدار المخاطر مره وهيش بالعين مجرده ونتعرضوا لها مده طويله دونك نستنشقوها مده طويله وتنجم تسبب في برشا مشاكل منها حتى دي فيبر يسبوا مشاكل سرطانيه
0: تحكي العزل الحراري اللي حكينا عليه قبل فكر اذا كيف كيف فيها كالامور الاخرى كالخفيف وكل حاجه هذيك
2: الاندوروش
1: اي الاندوروش هو الامانه الاندوروش اقل مشاكل مثلا من قبل كانت لاميونت مستعملينها برشا بون احنا اقل في تونس لكن برا كانت اكثر حاجه العزل الحراري يستعملوا لاميونت لاميونت توا رغم لها معناها تمنعت تقريبا في اغلبيه البلدان الاوروبيه من الزاني 90 مشاكلها وسرطانات المتسبب فيها التوى قاسيو فيها دونك مهم جدا انه اختيار الماتيغ يكون من الاول نخمو فيه مش كان السوم بالله مش كان الثمن نخمو زاده في صحتنا وعلى طويل خاطر الماتيغ اللي تحطها في الدار باش تقعد على طويل هيك شنو
2: نمشيو للمهندس نتاعنا هو اللي
1: نستشيروه
2: نستشيروه يوصلنا ان شاء الله
0: ان شاء الله ويحمينا من كل الاضرار شكرا لك نورتنا دكتوره لميا يعطيك صحه بزقرو حرزلة شكرا جزيلا على طبعا كل هذه المعطيات اللي قدمتها في فقره هكا تكون خليكم معنا
3: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
4: 104.7

0: احنا معكم في موجة ديكو ديما شعارنا ونعاونوكم باش تصلحوا هكا الاخطاء اللي قاعدين تقوموا بها. وفقره كامله اسمع ما تعاودهاش. شنو اللي ما نعاودوش مين يحكينا؟
1: الجمعة هذه باش نحكيو شوية على الإضاءة.
0: أيوة
1: الإكليراج نقولوا احنا خاطر قاعدين نعملوا في أخطاء كبيرة برشا على الإضاءة في ديارنا موجودة. نستعملوا في إضاءة ماهيش مطابقة للمواصفات موجودة في السوق التونسية مالوروزمون. دونك باش نحكيو احنا اليوم باش نحكيو على الحرارة نتاع اللون. على حرارة اللون شنو معناتها؟ معناها كيما نشوفوا الضوء الابيض والضوء الاصفر معناها من الاصفر برشا حتى للابيض العاتي على الزروقيه هذوك منقسموهم درجات احنا فما يونيتين نخدموا بها اللي هي اللي نقولوا الكلفين. دونك من 2700 حتى 6500 معناها 2700 شنو نقولوا ضوء اصفر حتى اللي نوصلوا ل 6500 يولي ابيض برشا عاتي على الزروقيه واحنا هذاك هو اللي نستعمل فيه برشا في ديارنا.
0: بي واضح.
1: دونك كيما منعش الصوره موجوده على الديجيتال ولا
0: نعم موجوده
1: اي الصوره هذه تورينا نفس الفضاء نفس الفضاء معناتها هي هو سالون جوست بدلنا الاضاءه وكذا.
0: الفرق هو في الضوء
1: هو الاضاءه بالضبط
0: باش تعرف قداش تعطي قيمه معناها
1: كان الساده المشاهدين يشوفوا فينا
0: أي
1: ينجموا يشوفوها الصوره ما عملنا حتى شيء بالضبط معناها نحينا الاضاءه البيضاء اللي هي اني راها الحقيقه ما تعجبنيش الضوء الابيض ما يعجبنيش بكل
0: هو شنو اللي ارتاح للعين خلينا نحكي
1: ارتاح للعين ديما لومير دو جور نقولوا احنا اللي هي من 3500 حتى لل 4000 هذاك راهو الاضاءه الممتازه. هذه تو يقولوا لي ساده مستمعين فاش تحكي انت تو شنو هي 3500 شنو هي 4000 راه كي تشري لامب ولا سبوت تشريها من عند السيد اللي يبيع في الـ فما فيش تكنيك سهله نقراوها راهو من التالي نقراو يقولوا قداش من شمعه هي اللامب هذيك يقول لك مثلا 6 وات ولا 9 وات ولا اللي هو ونلقى من لوطا تمبيراتور مكتوبه 3000 كا حرف الكا معناتها كيما كيلو
0: هنا هاك في الصوره موجوده حطيناها
1: هنا في الصوره هذيك موجوده تتشاف. دونك هذيك ما عملنا حتى شيء كنشوفوا حتى في اللاميناجمون حتى في تلاحظش الا الفضاء بالاضاءه نقولوا احنا الصفراء هذيك الاضاءه الحاره شويه تحسوا اوسع
0: هلا واقل عيوب
1: ولا
0: وقال ديفويت
1: ما يظهرش العيوب ما يظهرش ديفويت جوستومون
0: خاصة كان سالون لونها فاتح ولا كان فما هكا ستاير فاتحة
1: بالضبط خاطر الإضاءة هذيك الإضاءة النهارية نسميها أني ولا لومير دو جور يعني نقولوا لها احنا الضوء نتاع ربي الضوء نتاع ربي راهو مش أبيض كان ثبتوا لبرا في الشارع
0: ضوء الشمس
1: راهو ضوء الشمس ماهوش أبيض معناها ضوء عاتي شوية على الصفورية
0: صحيح
1: وهذاك أحسن هي سبحان الله هي حكمة ربي في خلقه. دونك الضوء هذاك هو أحسن ضوء ينجم يعاون الإنسان على التركيز وعلى حتى حمايه للعين بتاعنا
0: صحيح.
1: دونك الضوء الابيض برشا راهو حتى علميا راهو يقلق العين راهو فما شكون يقول يسبب امراض جلديه مش متاكد من الدراسه هذه اما راهو موجود موجودين لي زيكو
0: بان ولدي في اسباس قاعد يقرا فيه تو نعرف وقت القرايه الناس كلها تركز على الامور هذه وعنده اباجور نختار اللون الاصفر مش اللون
1: مش الاصفر برشا
0: اي
1: مش اللمبه الصفراء بتاع قبل
0: لا أي.
1: معناها نختاروا ديما
0: هو يعطيك ساعات الاباجور تعطيك زوج اختيارات يا ابيض يا اصفر
1: فما اللي فيهم ثلاثه الوان كل الناس
0: تاع اي انا شو نختار باش ولدي عينيه محميه ولا بنتي عينيها محميه
1: نختاروا لوميير دو جور نختاروا لوميير دو جور نقولوا احنا سامحني نقولوا من 3200 حتى 3700 كا هذيك تلقاها مكتوبه على اللامب نتاعك هذيك تشريها وعينيك مغمضه باذن الله
0: كي نبدا نتفرج على التلفزه في الصالون وساهره
1: كيف يا لومير دو جور يا شوف كي تتفرج على التلفزه ما تخليش الصاله طافيه مهم برشا ما تخليش الدنيا كلها ظلام وكان التلفزه تشعل هذيك مضره برشا ديما خلي الضوء بحذاك باش تبدا فما ايكيليبر في الاكليراج
0: ممتاز جدا تو نزيدو نخصوا لها حتى في المستقبل نخصوا لها اكثر تفاصيل
1: يعني نقول نحب نقول نصيحه قبل ما نختموا السادة المستمعين قبل ما تعمل ريامي نجمو في دارك قبل ما تعمل حتى شيء خذ بدل الكليراج وكهو معناها هاش تعمل نحي سبوتات بدلهم بدل الكليراج دو جور وشوف روحك ممكن وقتها باش توصل معناها تحس انك بدلت الفضاء متاعك من غير ما عملت حتى شيء
0: صحيح
1: معناها قبل ما تعمل الدهون قبل ما تعمل تبدل كما نقولوا احنا
0: الديكور
1: ولا حتى التيسو بدل الكليراج اول حاجة ومن بعد نحكيه
0: واضح. انت لقم ليك لي غاش باش تفهم الاضاءه اللي مسيطره وقتها شنيه، وبعدها تولي على اساس هذاك تنجم تخدم. كما قلت لك امين ننصحكم تخصوا لها اكثر وقت لانه فيها برشا اسئله.
1: مهمة
0: فما ناس تسالك تقول قد نحط من سبوت في الصاله وقد وانت والسباس قداش معناها عندها قيمتها الحكايه هذيا. نحكيوا فيها ان شاء الله في او تحكيوا فيها ان شاء الله انت والناس في قلنا يوم في موجه ديكو. خليكم معنا راجعين بعد شويه، واكيد موعدكم باش يكون مع طبعا وقفه مع الاشهر مع سيده حنين بن قدوم مع طبعا المستشار الخاص بحصة اليوم من موجة ديكو.

0: في إضاءة المنستير ديما سبورت.
1: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوبة الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصور الساف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
0: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
2: الفحص النظور بير مشارقة على الموجة 104.7
0: 104.7.

0: إذاعة المنستير.
1: اسمعوا إذاعة المنستير ما يفوتكم حتى شيء أكيد. مرحبا بكم في موجة ديكو، نكملوا معكم المشوار حتى نصف النهار. ولقيت هذية باش يكون وقيت للإشهار، وسعداء جدا باستقبالها بحذينا ودخلتك بطليلة مزيانة نورتنا في الأستوديو. مرحبا بك حنين بن قيدوم، شنو أحوال الصحة؟ لاباس عليك، شنو أحوالك يا للا؟
2: مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات، حبيت نشكركم على الاستضافة الحلوة هذه.
1: عايشك
2: فرحانة برشا برشا بوجودي في إذاعة المنستير، خصوصا نشكر سي محمد أمين بالطيب.
3: صحة حنين، شكرا.
2: عايشك. جيت اليوم كممثلة تجارية في شركة دافينشي كوتشينا، الاسم هذا قاعدين نسمعوا فيه برشا طواليمات هذه في الإذاعة. هذاك على جيت باش نعطيو أكثر فكرة على الاسم هذا، باش نحكيو على منتجاتنا ونعرفوا بالبرودوي متاعنا في دافينشي كوتشينا.
1: هو من الاسم نفهموا ان انتم متخصصين في الكوجينات.
2: اي الكوجينا من اهم منتج من المنتجات متاعنا.
1: نعم.
2: باهي نحكيوا على دافينشي، هي شركه تونسيه، علامه تونسيه 100%. اختصت في صناعه الاثاث اون جينيرال والديكور الداخلي بجوده عاليه. المصنع متاعنا يقع في ثرية سوسه. تاسست سنه 2016، بدأت بشوية بشوية، بدأت بقاعة عرض واحدة، واليوم ما شاء الله عنا ثلاثة قاعات عرض في مختلف الولايات، تنحكيوا عليهم من بعد. من أهم المنتجات اللي حاولوا تتخصص فيهم دافينشي الكوجينات، الكويزين، الدريسينج، وثالث حاجة للأبواب، تنحكيوا عليهم بالدتاي. بالنسبة للدافينشي كوتشينا حاولت تركز برشا على الجودة العالية في مختلف المنتجات متاحة. كي نقولوا جودة عالية نقولوا جودة تبدأ من المواد الأولية اللي نخدموا بها، الماتريو، اللوح، الأكسسوار اللي نستعملوهم. نخدموا برشا بلامبورتاسيون، معناها أوت كاليتي. الجودة تشمل حتى البروسيدور دو ترافاي، معناها طريقة العمل، التركيب في دار الكليون. معناها نحاول نركزوا على أبسط التفاصيل باش نخليو الكليون مقتنع انه خدم مع دافينشي وفرحان ساتيسفي بالنتيجه النهائيه.
1: كيفاش نفرحوه احنا حنين؟ نعطينا فكره ساعه على التفاصيل اللي معناها الخدمات اللي تقدموها انتوما باش بالحق يخرج فرحان. عطينا الكاليتي، حكينا على حاجات كيما هكا.
2: الكليون كي يجي حدنا لقاعه العرض نتاعنا نحاولوا نفرحوا به. اول حاجه نحاولوا نفهموا
3: كيفاش تفرحوا به حنين.
1: شوية جزوز،
2: شوية قهوة، ميزيك دوس، معناها باش يحس روحه أليس، باش يحس روحه أليس. نعملوا به دورة في الشوروم، ما ياخذ فكرة، يتفرج على مختلف التصاميم تاعنا. عنا تصاميم مزيانة في ديفيرونت ستيل، ستيل روستيك، ستيل مودرن، كونتمبوران.
3: يمشي مع الأذواق الكل.
2: يمشي مع الأذواق الكل. بقدة ربي. نحاولوا نفهموا الكليون البزوان متاعو، شنو الستيل اللي يحب يمشي فيه، شنو ذوقه في الألوان. نحكيوا برشا برشا برشا مع الكليون باش نحاولوا نخدموا تصميم يناسبه أو يناسب احتياجاته، وبين سور أهم حاجة يناسب الميزانية.
3: مع الكليون ولا مع الكليون؟
2: كليون اي كليون، لي دو لي دو.
1: حالي نقعد عقلة تو تو.
2: الحقيقة ساعات
1: كوجينا عنا راهو،
2: الحقيقة ساعات المرأة هي الكوجينا على المرأة، معناها التصميم يمشي أكثر مع المدام. مي ساعات يجيب الكليون ياسر يتعمق، ياسر يسأل، ياسر يستفسر، والمرأة تلقاها ساكتة وتتفرج معناها. مي الأكثر ينتعاملوا برشا مع النساء، كليون تعاملوا معاه كان في البيمو.
3: كان في الفلوس.
1: كي نحكيوا على دافينشي شنو يقدم خدمات، بعد ما تقعدوا مع الكليون تفهموا رغباته شنو يقدم لهم بالضبط، مرحلة ثانية معناها.
2: أول حاجة نحاولوا نعطيه ثقة كبيرة للكليون تاعنا، نحاولوا نطمنوا أنه اختار دافينشي كسوسيتي باش يتعامل معها. ويحبوه يقعد مطمئن حتى كي يبدا يستعمل في كوجينته.
3: تعطيه غارونتي حنين ولا؟
2: بيان سور، اي سوسيتي عندها الغارونتي نتاعها، غارونتي مينيموم نحكيوا عليها من 10 لزون، تنجم توصل حتى الاكثر. غارونتي في ريغلاج في حاجه، اما بيان سور كي تبدا فما مثلا حاجه تكسرت، حاجه ما نعرفش جودين نامبورت كوا، بيان سور ذاك الكليون باش يتكلف بها. مي احنا عندنا غارونتي في الماتيريو نتاعنا، في لي اكسسوار. مي والله الحمد لله سافا، معناها خاطر بالحق نقول دافينشي تخدم بجوده عاليه، سي جوده عاليه في الخشب. اول حاجه في الماتير بريمير اللي تخدم بها اللي هي اللوح، معناها
3: الجوده اللي تحكي بها حنين. انت وبرشا راهو ساده مستمعين تعرفش يقولوا يقولوا زعما ما نتصور راهو سوام غاليه برشا.
2: الحقيقه رابور كاليتي بري، علاش قلت لك بكري؟ من اهم الاسئله اللي نسالها للكليون كي يدخل هو الميزانيه، البودجي نتاعك. باش في الكونسيبسيون اني وقت نخدم كيك سوا في الكوجينه ولا في الدريسينغ نعرف لي ليميت نتاعي، ما يلزمنيش نخدم كونسيبسيون دوبلوتور بلين داكسسوار بينتور خاطر فما ماتيريو اغلى من معني حاجه اغلى من حاجه دونك اني نبدا عارفه لي ليميت نتاعي انه الكليون عطيني البيدجي نتاعي
3: عندي بيدجي تخدم عليه
2: فوالا عندي بيدجي نخدم عليه هذا هو معناها
3: به وبه باش نرجعوا شويه لحكايه الجارونتي هذه اللي قلت عليها معناها بعد 5-6 سنين انتم قلتوا من 2016 بديتوا تخدموا
2: بدينا من 2016 اي
3: من 2016 تخدموا معناها عاش يعني في 2017 2018 كلموكمش ناس معناتها قالوا لكم راهو عندنا مشاكل في الكوجينه بتاعنا
2: ولا هي راهي تصير مش ما تصيرش تصير مثلا يصير ساعات حتى ديزاكسيدون في كوجينه مثلا الصغار كما تعرف مثلا
3: هذوكم حاجه اخرى ما يدخلوش في الجرائم
2: ولا هي تصير مي احنا رانا نكونوا نتحملوا مسؤوليتنا كما قلت لك من اللي يبدا الكليون يخدم معنا حتى لين تركب الكوجينة وخدمه ما بعد البيع
3: بعد 7 سنين مثلا اني نقول بعد 7 سنين سكه نتاع قجر اللي تعمل في الحس ولا
2: هذاك ريغلاج اي
3: متى تمشيو تصلحوا غراتويتمون
2: كل غراتويتمون اني قلت لك ريغلاج نتاع سكك نتاع دي شارنيير نتاع دي موبل غولوفون اي ميكانيزم هذاك يتبع الريغلاج واحنا كما قلت لك نتحملوا مسؤوليتنا معناها الحريف امانه عنا من اللي يدخل حتى لين
3: ممتازه هذه
2: مش تاخذوا فلوس وكهو معناها تخدموا معاك بالحق لازم
3: مش تاخذوا عليه بريم
1: حنين خلينا نسالك انا توا على الكليونت تجيب لك الورقه اي مين شنو تشد تجيب لك ورقه هكا ولا تصويره تقول لك نحب كي من هكا
2: اي
1: تعملوا لها عرفت كوجينه احلامها تبقولها حتى وكان هي ساعات تبدا ما تعرفش

0: تبدا تستعمل في الكوجينه نتاعها مرتاحه, فما باساج دو سيركولاسيون مرتاح بالكدا. دونك احنا نحاولوا نقنعها بالتصميم اللي يتماشى مع كوجينتها سويفو القياسات اللي عطاتهم الكويزين نتاعها. وكان فما دي موديفيكاسيون باش نعملهم في الكوجينه كيما الطلب نتاعها, بيان سور نعملوا لي موديفيكاسيون باش هي تتحصل على
1: الحاجه اللي تحب,
0: على الحاجه اللي تحب عليها, على الكوجينه اللي تحب عليها.
1: في الستيل انت سميت لنا بلوزيور ستيل, واحكي لي على لي ستيل توندونس مثلا هنا اللي عندكم انتم تحسهم يخرجوا برشا.
0: هو من اكثر لي ستيل خارجين, معناها لي ستيل مودرن, معناها لي فاساد ليس بواني انكاستري
2: بواني نوا.
0: الالوان طبعا توندونس الغريش بيج غريش,
1: نحكوا على الابيض شويه خاطر يمسخ
0: سيرتين سيرتين كليون يقعدوا يعشقوا الابيض خاطر الابيض يكبر الاسباس يقعد كولور دورابل ما تقلقش منه معناها فهمت. مي في الاخر انت والشوا نتاع الكليون, ساعات يجي كليون يختار الفير فير باستيل
1: حلو حلو
0: نوار نوار معناها
2: الروج. فما اوقات وقت
0: توندونس 2022
1: 2021
2: الناس
1: الحمراء
0: توا نخدموا برشا الكريج بيج, ساعات البلون مع بلون دو ترافاي يكون نوار, فما البلون افيك دي فين جولد ولا دوري. دونك كيما قلت لك معني نحاولوا ناخذوا التصميم تاع الكليونت يجمع بين لي تروا بوين, هذا مش الفايده يكون مزيان كهو مي لازم يكون كوميم عملي فونكسيونيل.
2: عندي سؤال تفضل مدام حنان, مهم برشا يعني راه انتوما كدافنشي في السوق التونسيه باش تمتازوا على باقي لي كونكورون تاعكم في المارشي.
0: هو سؤال مزيان برشا. ما نجمش نقول اني احنا دافنشي كوتشينا افضل من بقيه لي كونكورون, خاطر كل شركه طريقه خدمتها كل شركه عندها نقاط قوه نتاعها وربي يعين الناس الكل. مي لازمني نركز على ثلاثه حاجات تميز دافنشي: الجوده كما قلنا بكري, الجوده العاليه, الالتزام تجاه الحريف, والثقه. هذو ثلاثه حاجات تميزوا دافنشي. معناها مهم برشا انك يدخل لك الحريف تعطيه ثقه, تبيع له ثقه وتبيع له راحه بال قبل ما تبيع له كوجينا ولا دريسينغ.
1: فما اشكال اخير باش نختم به ديما يتشكاو منه في علاقه بتركيب كوجينا ولا دريسينغ ولا غيره, اللي هو الوقت. تلقى باش يعرس هو عنده دات معين والا باش ينقل وغيره هكا. هذه مهمه ياسر هذه النقطه, يقول لك انت ما تعطلنيش راني حاجتي بها بوزي في دات فلاني. هذه موجود مضمونه
0: صحيح. هذا احنا كي يدخل الحريف عندنا دوسي يتصحح من الحريف في كونترا بين دافنشي وبين الحريف. الكونترا هذاك موجود, هو فيه الدات اللي هي 45 جور, احنا عندنا شهر ونص هذا الماكسيموم تاعنا. مي خدمنا معناها دولي أقل من هكا برشا سويت في ديكا معينين, واحد شي عرس حد شي تحول لداره. اهم حاجه ان احنا ملتزمين بالوقت.
1: واضح, يعطيك صحة. هو الوقت فيه
0: كان دي ودي يزيد نحكي أكثر
1: وانا ساعات عدى مدام حنان
2: بيكي
0: إن شاء الله إن شاء الله نحكي وأكثر. بوان أخيرة نحب نقول على شوروم تاعنا, عنا شوروم في صيادة ولاية منستير, شوروم في سكرة تونس, وإن شاء الله طوى شوروم ثالثة في سهلول كاد سوسة. مرحبا بالناس الكل,
1: يعطيك صحة, شكرا لك, خليكم معنا في موجة ديكو.
0: شكرا. إشهار
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
4: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف, الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوبة الرياضية, الشبيبة القيروانية واتحاد قصور السيف, جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
3: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
5: صباح الخير, أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدي صالح شرف الدين بأن وزارة الفلاحة اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لآفة سل الزيتون التي ألحقت أضرارا بعدد من حقول الزيتين بمعتمدية

0: يملولش من ولاية المهدية، خاصة منها تخصيص اعتمادات مالية لمعالجة المحاصيل المتضررة. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسوس الجنوبية ومركز حي الزهور ومركز الاستمرار وإطارات وأعوان المنطقة من ضبط شخصين من متساكني حي الزهور سوسة بصدد ترويج مواد مخدرة، وتم حجز كميات مختلفة من القنب الهندي وأقراص مخدرة من نوع إيريكا وإكستازي ومبلغ مالها مؤلة وزن إلكترونية وفق مصادر مطلعة. على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط وفي إطار اللجنة الفنية المكلفة بدراسة اعتراضات عمالة الحظائر، تم إرجاع العملاء الذين يستجيبون لشروط الجمع بين منحة الأمان الاجتماعي ومنحة عمالة الحظائر، وذلك لوجود حالات إعاقة بالأسرة أو إصابة بأمراض مزمنة، وفي نفس الوقت شطب الذين لا يستجيبون لشروط الجمع مع آلية الحظائر، وفق ما أفادت به الوزارة في إجابة على سؤال كتابي وجه به عضوا مجلس النواب نور الهدى سبايتي ومحمود العمري. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وطالت الاعتقالات عددا من الأسرى المحررين بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين لسرقة ثمار الزيتون. وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيا. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع أن محادثات جرت مؤخرا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرب إيران دون قرار نهائي بين الطرفين، وأنه لن يكون هناك هجوم بمبادرة إسرائيلية على إيران قبل الانتخابات. من جانبه اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسعي للإفلات من المحاسبة، قائلا أن يدي نتنياهو ملتختان بدماء العرب والأمريكيين والإيرانيين. وفي الختام، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لاختيار قيادة جديدة في أوكرانيا بعد انتقادات وجهها لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب استهداف مصافي النفط الروسية والتسبب في إطالة أمد الحرب، بينما هاجم الرئيس الأوكراني قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن واردات الدايزل الروسية. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، بوحجلة، سبيخة، حفوز، على الموجة 97.3. إذاعة المنستير
2: 97.3. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، مؤنسة، مؤنسة، إفادة، إفادة، وخدمة، خدمة، وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
3: كل ما يهمكم.
2: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات، أمسيات. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، كونوا معنا، كونوا معنا.
4: إشهار. الأناقة تبدأ من التفاصيل، والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. دافينشي كوتشينا، في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاورو ممتعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة. دافينشي كوتشينا.
5: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة للدوم.

0: مع شكون عندك رونديفو أمينة؟ أنت اخترت الأغنية تحمل مسؤولية تكون مدام تسمع في الدار.
1: تعجبني رونديفو مع موجة ديكو.
0: مرحبا بكم معنا في موجة ديكو. أنا عندي رونديفو معاكم بتبيع فما برشا رونديفو كل واحد والرونديفو متاعه, وإحنا نخليكم معنا في الرونديفو متاع موجة ديكو حتى النصف النهار ونوصلوا معكم المشوار مع الخبير في دارك. الخبير في دارك محمد أمين ميلاد, أهلا وسهلا ومرحبا مهندس داخلي وأستاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. منورنا يا سيدي, مرحبا
2: منورك بوجودك. ربي يخليك مروة وربي يخلي سي محمد أمين.
1: يعيشك. صحة محمد أمين.
0: أهلا وسهلا.
1: هكا بين زوز محمد أمين أنت توا.
0: أي كيفاش نوفق؟ يلا مرحبا بكم الاثنين, وبالرحب بالطبيعة باش نحكيو في موضوعنا بالنسبة لليوم. ساعة شنو رأيك في الحصة؟
2: والله ما شاء الله حصة باهية, معناتها الموضوع راهو مهم على الآخر.
0: نعم.
2: كنت أسمع في الدكتورة زيدة, معناتها ما شاء الله الواحد به إنه يتطرق المواضيع على الصحة خاصة في المنازل متاعنا. ذاك المنزل كما قال الدكتورة 80% من وقتنا نعديو فيه. دونك موضوع انتريسون, إن شاء الله نلقاو الحلول المرضية.
0: نعم, باش نلوجو على الحلول التطبيقية والعملية. محمد أمين باش ما نكرروش
1: في كلام الدكتورة وقت اللي قالت التصميم يلزم يرتكز على الصحة, معناها قبل كل شيء راه ما نزينوش ديارنا ونعملوا تصميم جميل لكنه غير صحي. هذه اهم حاجه. بكري حكينا محمد امين مع الدكتوره في التوسكي خامات نقولوا احنا ومواد وانواع الدهن اللي موجوده توا. فما انواع نتاع دهن توكسيك موجوده الحقيقه في الـ في الـ في, الـ في السوق التونسيه. فماش نصايح انت تقدمهم للمستمعين كيفاش, معناها نقولوا احنا كيفاش يصمم داره وحده, كيفاش يصلح داره باش تكون, معناها نحكي حتى على التهوئه, مهم برشا التهوئه في ديارنا, مهم برشا
2: نقطه مهمه
1: اي الشمس. معناها احنا توا تشوف كي واحد ياخذ بلون يحطه قدامه باش يبدا يعمل التصميم تاع مهندس معماري ولا حتى مهندس داخلي كي يجي باش يصمم. اول حاجه نشوفوا لوريونتاسيون تاع الدار, منين الشمس, منين الريح, منين يجينا باش يكون المنزل صحي اكثر. انت توا احنا توا ناس ساكنه في ديارها شنو النصايح تعطيهم لهم باش يصلحوا شويه هالتهوئه, هالانسوليمون الشمس هذيك, فاش يولي عنده فضاء مريح وفضاء صحي.
2: سي محمد امين, اول حاجه بالنسبه للحلول تتقسم الزنوعي الحلول. فما حلول اللي نجم نعملها اني وحدي في داري, وفما الحلول اللي لازم الارشيتكت ولا المهندس نتاعي اللي بالدار هو اللي يقوم بها من لون. بالنسبه للحلول اللي نجم نعملها اني وحدي في الدار, عندك اهم نقطه اللي هي التهويه والاضاءه. لهنا سمعت بكري كونه كما قالت مروه الانسان ما نجمش كان يحل شبابك الدار كان سبت ولا احد خاطر ذاك الفضوه. يعني نركز على النقطه ذي, لازم فما حلين شبابك في الدار. ما نعرفش يعني نجم يقوم الصباح بكري قبل ما يمشي الخدمة متاعه يحل شوية يخلي كل الهواء يدور في وسط الدار. زاد الشمس, راهي الشمس معناتها مهمة على الأخر, سورتو إنها منها تكون إكليراج ناتوريال ومنها تكون زادة راهي تعطيك روح جديدة وتبدل حتى الهواء ونفس
1: وتقتل البكتيريا.
2: تقتل البكتيريا,
1: فما نوع تاع بكتيريا تقتلهم الشمس.
0: أكيد. وإحنا شبعنا شمس ما شاء الله, معناتها عداوا علينا أيامات حرارة قوية ياسر, معناتها الحيوت تبارك الله شبعت بالشمس. الديار حتى ما تحلش ما شاء الله, الدنيا تحرق معناها.
2: الدنيا تحرق. سيرتو ما تنساش حتى نحن جات بيريود كي جينا مطرة و
0: صحيح
2: تغرق الدنيا.
0: تتنفخ.
2: تتنفخ. دونك علاش الشمس زادة مادام جبدنا على النفاخ والماء وتشنيع زاد راهو ندي ندي راهو مخترع على الاخر, خاطر ذاك راهو يحضر انه تتكاثر الفطريات. معناتها انفيرومون ملائم
0: للبيئه
1: ملائمه خاصه بيوت صغارنا
2: وحدنا عند البيت. لهنا الحل كي اني مثال راه عندي ندي في الدار ما لازمنيش نمشي جوست ان نقرقش ندي بوحدي ولا ندهن وحدي. ليه؟ فما معناتها بروسيدور لازمني نطبعها باش نجم نداويه نعالجو الدواء ذاك قبل اني جوست ندهنو بر.
1: لشكون نمشيو محمد امين؟
2: شوف لهنا فما لازم يكون عندك الدهان اللي باش يتهالك بدا لازم يكون محترف, هذه حاجه. زيد راه فما حالات لازم نستعينوا بانجنيور معناتها بخبير في الامور هذه
1: باش يشوف لنا الاسباب.
2: معناتها الاسباب
1: اهم حاجه,
2: خاطر راهو سي محمد امين الندي هذيك ينجم يوصل حتى كما تعرف نجم يوصل للعرس للحديد ينجم.
0: صحيح.
2: معناتها الستركتور نتاع الدار البنيه كلها هي تنجم تضر, معناتها كيما الصحه
1: كيما واحد طلعت له نقول ويني حاجة صغيرة في يده ولا في ساقه ولا حبة صغيرة ويكم يداويهاش من الأول ما تنجم تولي له ولا اللي يقدر امرأة أخرى
0: تكبر وتتكبر تتفرع كما يقولوها في الدار
2: أكيد حتى لو كان ما عنديش الإمكانية أني نستشير خبير وبش نمشي ناخد دهن وحدي راه فما شروط سي محمد أمين فما حاجة اللي هي الفيش تكنيك نقوله نحن لازم كتمشي تختار برودوي باش تستعمله شوف الفيش تكنيك أسكو مطابق للمعايير الصحية ولا كما انت جبت بكري ونقطه مهمه اللي ما فماش حاجه في الجري قلت سي محمد امين يتعدى مخابر يصير تحاليل زاد حتى في اي مش كان في الجري او حتى الدهن ساعات ينجم يكون دهن جاي ما نعرفوش مصدر نتاعو يتعدى دونك لازم نراجع اللي فيش تكنيك نراجع اسكو مطابق للمعايير الصحيه ولا
0: انا مواطن عادي بسيط ما نفهمش برشا في التفاصيل هذه الكل شكون ينجم يعاونني يعني اللي باش نشري من عنده هو اللي باش يعطيني التفاصيل كلها
2: الفرنسير ولا الحانوت باش يشري من عنده هذه تنجم تستعين
0: تركز معاه
2: تقول له راني حاجتي بالحاجات هذوما معناتها وينصحك بطبيعه ما نجمش مش باش يغشك سينو زاد الحاجات اللي نجم نعملهم وحدي اني حاجات بسيطه مثال في اللاميناجمون في كي نجي باش نلاميناجي الدار نتاعي في الاثاث ما لازمنيش نقدس الاثاث نتاعي بطريقه عشوائيه لازمني نخلق ديما مساحات نتاع حركه تكون مسترسله ما لازمنيش زاد عندنا نحن مشكله ديما نحطوا التابي السجاده السجاده هذيك السجاده اللي قدر الله عندها وقت نجم تعثر فيها كما قالت الدكتوره مبكري انسان كبير
1: ينجم يحط عليها ساقه وتزلق مع الجري
2: هي نفسها عندها نفس المخطر زاد المخاطر كيما نتاع لي ديفيرونس دي نيفو دونك
1: محمد امين فما توا حاجات قاعدين نشوفهم فما برشا على الفيسبوك وعلى فما كلي زاكسسوار صغار يبيعوا فيهم اون سيليكون كلي يركبوا في الحوافي نتاع الطواول ويركبوا في الكوانات نتاع هذوكم اللي شكون عاملينهم عاملينهم للصغيرات
2: حماية للصغيرات حتى الكبار راهو الأونج هذاك سي محمد أمين راهو ينجم لا قدر الله تضرب فيه جنبك تضرب فيه يدك اختار كبير أما زاد الصغار هذيك فكرة باهية أما زاد نرجع لازم يكون السيليكون برودوي معناتها صحي نستعملوه زاد
1: السيليكون أما فما حاجة ما عندهاش دوية يعني يقول لك الأكل يبدا يمشي واحد يضرب إصبع ساقه صغير فيك حتى على الطاولة هذيك ما عندهاش
2: هذيك ما عندهاش دوية
0: حل من سنين يا تنحي الطاولة يا ما عادش تتعدى من غاد
2: تنحي صبعك زاد محمد امين فما لي ديفيرونس نيفو قلنا سورتو في الدروج كي فما واحد يحب يعمل في داره نيفوات لذلك ننصح المهندس انه يركز له ومو يعطيه دي سيني معناتها يعمل له فك ديفيرونس دي نيفو في
1: والله يعني يقول اذا كان ماناش محتاجينها ما نعملوهاش
2: لا هو كان مش محتاجينها ما نعملوهاش اما زاد فما دي كليون يقول لك خويا نحب اني مثال النيفو نتاع الصاله اوطى من النيفو نتاع الكوجينه فما زاد طرق معناتها
1: خمو في نسيل كبار جماليه خمو في رجال كبار
2: اكيد اكيد
1: مهم برشا راهو
0: حتى في السالون فما برشا يحبوا السباس يقول لك عالي شويه والاخر اللوطه دونك يحبوا
2: هكا علاش نحن نجيو نعملوا في الكونتر مارش نحن نقولوا في الدرجه نعملوا بوند ليد هكا تبدا الضاويه ظهر اللي فما نيفو ولا باللي ديفيرونس دو ماتريو مثل الصاله بنوع نتاع غري والكوجينه زاد الدكتوره قالت حاجه باهيه انه لازم نثبت اسكو اونتي دي رابون ولا اسكو يزلق فما بلايص كيما سالدو ولا سالدوبان فيها برشا مي لازم تكون الجري لازم يكون اونتي ديرابون باش ما نزلقش
1: دونك الاونتي ديرابون هذا نقولوا احنا ما يزلقش المستمعين ما يعرفوهاش كلمه اونتي ديرابون هو الجري اللي ما يزلقش معناتها مش معناتها يلمع يزلق
2: لا
1: وينجم يكون يلمع وما يزلقش
2: لازم يكون يلمع وما يزلقش
1: كوليه نقولوا له
0: كيفاش نعرف كيفاش نطلع انا التفاصيل
1: هذا هو هذا السؤال
2: هو اوزل التفاصيل هذه راهي الانسان العادي المواطن العادي نجم يتعلمها بالتجربه انه هو باش يقضي ما عندوش تو هو ارشيتكت باش ينصح باش يمشي وحده راهو حتى كيمشي للشوروم باش يقضي راهو حتى بالملمس كي جوست يمس الماتريو ينجم يحس به
1: نقول لهم تعرف نقول لهم ساعات تحطوا الكعبه في القاعه واعفس عليه
2: حل بسيط وبرش يعملوه برش يعملوه هني ريت على عيني في شهروم هبط الكليونت كليونت وبدأت تعفس كليونت كليونت خدت هذية في الكوجينة
0: عقل محمد المين يعني لهنا ندفع نسي
2: هذية في الكوجينة ما تريد وش يأخذ الكوجينة هبطته قلت لي مين لازمني نعمل بسيقي عندك الحق
0: والله عند الحق والله بالحق عند الحق على خطر هي باش تعيش غادي
2: باش تعيش
0: لي قدر تزلق لي قدر تحلها حاجة عندها بيبي معها في الدار فكوجينتها معني لازمها وبفلوسها في الاخر كولي معني تشري فيه باش تركبه مش تقوم بعد عامين تقول شنحي ونحط حاجة اخرى
2: دونك
0: على طويل كما قلنا هي حاجة مستدامة
1: نعم في البلان دو ترافاي في الكوجينة بديناه الموضوع مع الدكتورة باش نكمله معك الارخام الرخام اللي ركبوا فيه ولا الجرانيت بصفة خاصة خاطر برشا يركبوا الجرانيت في ديارهم الجرانيت راهو بورو كما قلنا بكري فيه معناتها
2: فيه دي مولكيول تنجم
1: لا من الداخل فيه فراغات
2: فراغات ايه
1: فراغات هذوك قلنا يشدوا البكتيريا فماش حاجة نجموا نحميوا بها الجرانيت نتاعنا هذاك فمش ريزين صحي يقولوا احنا ندهنوا به كل جرانيت هذاك، ولا مواد اخرى نجموا نستعملوها موجوده في السوق اللي هي تكون صحيه. خاطر مهم راهو الجرانيت، راهو الناس كل ركبوا فيه في كوجنة توا، مي هو راهو غير صحي. يقولها يقولها بالكبير ونكتبوها بالاحمر، راهو الجرانيت غير صحي في كوجنة.
2: صحيح،
1: خاطر يشد البكتيريا كما قلنا، ولات خارجه منه امراض راهو وما نشوفوهاش بعين المجرد.
0: وغالية،
1: غالي
2: غالي
0: غالي غالي.
2: شوف بالنسبه لي سي محمد امين، ديما نحب الذل للمربر، ديما معناتها الخام هذيك حجره ناتوريال طبيعيه من عند ربي سبحانه.
1: أيوة.
2: دونك باللي يكون صحيح، فما باش تقول لي كي مثل تبقى هي تشد الوسخ، اما مع شويه اونترتيا مع شويه لهوه
0: تنجم. والخام على الخام يفرق في بالي، ولا كل كيف كيف
2: لا يفرق.
1: الخام
0: على الخام انواع تخلي البقع، وفما لا
2: انواع
1: هذاك اللي ما يخليش البقع تبقى فيه ريزين من الفوق،
2: بالضبط
1: في كوش دو ريزين،
0: هي اللي تعطيك اللمعه،
1: تعطيك اللمعه وما تخليش
2: الكوش الكوش والليس ما يتشدش المثال.
1: اما الريزين هذاك نرجع للموضوع الحصه نتاعنا اليوم، صحي ولا
2: كي يكون معناتها مرخص من لابو باش تعامل مع باش تعامل مع شركه ثقه وعالميه، راهو شكون في تكنيك مرخصه من لابو مش باش يعمل لك ريزين معناتها جابو من بلاصه اخرى.
0: ما فيش مواد،
2: فيش مواد كيميائيه خطيره بالضبط. فما زاد اللي جوست نصيحه، فما زاد اللي يحب ينفستي تو باش تعمل بلان دو ترافاي، قلت انت جرانيت وغالي، فما الكوارتز. الكوارتز راهو حل من الحلول.
1: فما السيراميك،
2: فما السيراميك تو ماشيين بالسيراميك، فما سي محمد امين حتى شكون يعمل اللوحه تو بالام دي اف؟
1: فما
2: ما عندوش طاقه ما عندوش الامكانيه باش نجم يعمل الام دي اف باللوحه.
0: اما على طويل،
2: على طويل، على طويل
1: يشرب عامين ثلاث سنين،
2: عامين ثلاث سنين ما تنجحش، ما تنجحش جوست باش يديباني.
1: اما نرجع بربي للكوارتز والسيراميك اللي قلت عليهم تو، السيراميك اني معناها شفته قبل ونعرف معناها كيما السيراميك في ديارنا هذاك ما يدي بلونش كبار ويتعاملوا على البلون دو ترافاي فريمون، اني نشوفه الحقيقه صحي بارابور الرخام بارابور الجرانيت.
0: صحي، ولكن هل هو براتيك ولا لا في العمل في
2: هل الحركة؟ هو براتيك ولا زاد الناس نسالوا دورابل ولا اي
0: تتكسرش؟
2: اي خاطر
0: نعرفوا السيراميك
2: نحن عندنا المهريس تك تك
0: على كل شيء، على كل شيء
2: معناتها توقع كل شيء منها المرأة
0: تطلع فوق الوحش تتحرك وتجي غادي.
2: توقع ديما السؤال هذاك، هل هو براتيك؟ هل هو معناتها دورابل؟ زاد ما نجمش ننفستي في جري باللي يكون
1: نجمو
2: جمعتين نعاود نبدل وحده اخرى.
1: نجمو نجيبوا مختص مره اخرى نحكيو فيه الموضوع هذا في البرنامج ان شاء الله، حتى الساده المستمعين هكا عندهم
2: فكره،
1: اي عندهم فكره باش نحكيوا مره كحصه كامله على الكويزين وعلى المواد اللي نستعملهم في الكوجينه من الداخل، خاطر الكوجينه هي اللي ناكلوا منها في دارنا.
0: صحيح،
1: هي الماكله بتاعنا خارجه منها الكل
2: اكيد.
1: معناها السلطه تتقطع على البلون دو ترافاي، الكل الفريجيدير بتاعنا توا معناتها موضوع راهو حساس الحقيقه.
2: نتفكر مدام ألفة جت لهنا كانت ضيفه وحكيت على الكوجينا، قالت لك راهو معناتها فما فرق حتى بين المراه يدها اليمين ولا يدها اليسار باش نعرفوا. فما تريونغل نتاع سيركيلاسيون زاد هذاك، معناتها راهي الكوجينا وحدها راهي موندو راهي عالم في الهندسه ورا.
0: كان نمشيو لسلدو شويه، فما المخاطر زاد نتصور حتى غادي تنجم اذا كان ما يكونش فما مقاييس واضحه نجم لا قدر الله فما مخاطر سقوط ولا تعثيره ولا ضربه ولا
2: بالضبط.
0: فما ناس قاعده تحط في حاجاتك جديده تبع في الديكوراسيون ما تنجم تكون هذيك اختر هاك اللي يقعدوا عليهم وقت الدوش ولا ما نعرفش
2: لي بونكيت. والله يعذر لي الحاجات كي من هيكم هما ينجم يكونوا في العين ديزاين مزيانين صحيح. اما راهو كما يتعاملوش معناتها في فما دي نورم معينين قياسات معينين اللي هما معناتها يعرفوا من زارشيتيكت ولي زارشيتيكت انتيريور، راهو ينجم يضر الانسان كي مش يعملها وحده، مش يعمل بونكيت اعلى من مستوى الجلوس نتاعو، ينجم يضر ظهره، مش يعملها في بلاصه غلطه ما تولموش. دونك هنا لازم يكون باش تعمل حاجه كيما هكاك لازم ليتيو تكون مع عند الارشيتيكت.
1: اكثر حاجه تخوف اللي سال دوبا هي خطر الانزلاق.
2: انزلاق
1: معناها ساعات تو احنا الشباب نجموا قدر مراه كبيره تدخل ولا راجل كبير يدخل يحط ساقه بالغلط، معناها قد ما تكون 5 سنتي بركه مع جري يزلق
2: اكيد. محمد امين فما حاجه اخرى ما ننساوهاش ديما ننصح بها الكليونت نتاعي، كونه كي نجي نعمل سال دو بان برشا يجي يقول لي نحب نوار ولا نحب ليه، نقول له هاو عندنا دوشه الايطاليان، علاش تعمل في حاجه نيفو عالي كان ما عندكش صغير باش تغسل له غادي انت باش يضرك كل الطلعه والهبطه هذيك راهي لا قدر الله. دونك دوشه الايطاليان سيفونه وشويه ديزاين مزيان وتبدا انت ضامن روحك.
1: وقت تجيب حذانا سي عبد الحميد الحمداني يسمع فينا هو نوجه له تحيه،
0: سلموا عليه
1: وقت تجيب حذانا قال لي كلمه في الاوف البر عجبتني ياسر وقعدت ترن في وضني، قال لي امشي شوف الارجونس نتاع السبيطارات، قال لي امشي شوف المهندسين اش باعثين العباد المهندسين اش بعثين ناس المهندسين انا ما خدموش خدمه صحيحه اش بعثوا ناس للسبيطارات اللي ساقوا مفسوعه اللي يدوا تاح عليها
0: وين وانا اللي صارف على داري وانا اللي نحب نرتاح وانا نحب مشي باش نروح معني نعمل دوش مثلا نبدا اليز ونلقى روحي من بعدها في مشاكل صحيه كبيره.
2: مروه نعطيك نقطه زيدة لازم نقولوها اللي هي مهم على الاخر في الصحه نتاع في الدار اللي هي الدروش الاسكالية راهو لهنا فما برشا ريتني معناتها عرضوني في دي شونتي ندخل نلقى دروج نحس الدروج ماهوش معناتها ماهوش مناسب انك تستعمله نقول له كيفاش عملت يقول لي والله وحدي جبت المقاول وصبيته لا دروج في حكمه ذاك وفي قواعد راهو انجينير يعمله لك
0: ما
2: فهم حتى انك الكونتر مارش العلو نتاع الدرجه ذاك راهو عنده نورم بينه وبين راهو كان يوصل يفوت حتى سنتي او يعرف يمين
1: يولي لك مشاكل
2: 15 و16 يعمل لك مشاكل في الركبه
1: لونتير
2: مره راك طلعت في دروج وحسيت روحك طلعت تلعب تقول طالع في جبل
0: صحيح
2: دونك هذوك مشاكل
0: فما يبدا نيفو صغير ونيفو عالي كل مره
1: تعرف تعرف ما نقطه مهمه برشا حتى كي يبدا النيفو طايح برشا راهي ما يعملك مشاكل
2: يعملك مشاكل اكيد
1: فما نور كونتر مارش 13 سنتيمتر ولا 13
2: ملي طايح
1: طايحه برشا تريد ما تعملك مشاكل في في في, في ساقيك كيف كيف تبدا زايد
0: ولا الدوره هذيك نتاع الدروج حتى هذيك عندها قيمتها كانك رجعه والراحه هذيك
2: حسب اللي نرتاحوا فيها بحسب هذيك لازم خاطر بعد نيفو معين نرتاح ناخذ نفس وبعد نكمل احنا ما نقراوش حسب الناس الكبار والرجال الكبار ذوكم يتعبوا فهمت
1: وكل ما كورونت باش تشد
0: خدمه دونك خدمه كبيره
2: خدمه كبيره وموسيله
0: باهي خلينا نختموا معاك ميلا لازمنا بالحق محمد امين ميلاد اللي هما نركزوا على المهندس اللي باش يعطينا او باش يعاوننا بخبرته وبالتقنيات وباللي نورم هذيا بالمقاييس الصحيحه. نعم
2: بالنسبه لي راه معناتها حاجه لازمها تكون موجوده في اي دوسي من نظنش انسان باش يبني وباش يصرف برشا فلوس معناتها على داره انه باش يستخسر انه يجيب مهندس ولا يجيب انجينير باش يعمل له لي زيتود هذوما. دونك تنصح العباد اللي باش تبني انها تركز مع المهندس راهو يعرف باش يعمل انسان قاري معناتها باش يحطك في ثنيه صحيحه باش يبني لك دار وتركز انت حتى وحدك كان باش تشري كما قلنا اللي فيش تكنيك المعايير المطابقه للصحه هذيك ما تفلتهاش لازمك ديما تتبعها
0: يعطيك صحة وشكرا لك نورتنا محمد امين ميلاد مهندس داخلي واستاذ خبير في المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. يعطيك صحة على المداخلة الجميلة هذه ونتلقاوك الخير ان شاء الله
2: بركة الله
0: يعيشك بدلها بذكي بعد شوية وخليكم معنا حتى لنص النهار في مجدكو وعلي صور

0: معكم مكملين، مرحبا بكم. حكينا اليوم في المنزل الصحي الأخطاء اللي فيما نزلنا وضر بصحتنا. كنا سعداء باستضافتها بحضرنا الأستاذة الجامعية في طب الشغل الدكتورة لميا بوزقرو حرزلة، وطبعا حكيت برشا تفاصيل في فقرة هكا تكون. والخبير في دارك قبيلة كان معنا سي محمد أمين ميلاد، اللي طبعا نتطرق للطرق العملية ولا الحلول التطبيقية والعملية باش ما نكرروش الأخطاء هذه. باش نمشيو معاكم لبيت الاستحمام و تغييره من بلاد قديم إلى فضاء حديث بطلاء رائع. التصويرة بتشوفوها توتسويت في ستريمينج، وشكرا نجل على تأمينها في فقرة بدلها بذكاه. بدلها بذكاه، كيفاش نبدلوها مينا؟ خلينا نشوفوا صورة قبل وبعد.
1: أي شوفوا بون، هي بيت استحمام قديمة شوية، معناها هذاك الفايونس القديم نقولوا احنا بتاع التسعينات، هذاك الديمونسيون 20 على 30. معناها يقول لك واحد، يقول لك باش نبدلها باش نجددها لازمني برشا مصروف، لازمني برشا فلوس، باش نكسر هذاك الفايونس القديم ونعاود نليق ونعاود. احنا عندنا الحل ان شاء الله توا بقدرة ربي، حل ممتاز برشا وما يتكلفش برشا. أهم حاجة أنه ما يتكلفش. احنا في فقرة بدلها بذكية ديما نحبوا حلول
0: أقل كلفة،
1: أقل كلفة وتكون تكون في معنا في متناول الناس الكل. كما قاعدين تشوفوا في الصورة على الصفحة الرسمية على الديجيتال، دونك الصورة كيفاش كانت سال دو بان وكيفاش ولات، اللي شافها كيفاش ولات راه قال واو
0: واو واو. هو أي واحد شراها يقول واو. أما قداش كلفت ساعة من
1: هذيك؟ هذيك في بالنسبة للروفيتمون تاع الحيوط، نحكيو على حيوط برك، ما غير أميناجمون، ما غير موبل، ما غير كلفت 2000 دينار برك.
0: زوج ملي،
1: زوج ملي.
0: باه قول لي كيفاش عملنا؟
1: باه هذيك حطينا استيماسيون تقريبا تاع 35 متر كاري، 35 متر مربع في الحيوط، باش نعملوهم ماستيك. ماستيك داكروشاج يتسمى، باش نعملوه فوق الفايونس القديم. راه هو
0: ايوا ما جبناش كل الخدمه اللي قال لها ضيع الوقت،
1: وعندنا تكسير وعندنا مرمه ولا البرويطه ماشي جايه في الدار ولا حتى شيء.
0: دونك يجي ما تاخذش سباس بربي مين، معناها ما تضيقش البقعه.
1: لا لا لا، حكايه بسيطه برشا، ممكن 3 4 ملم.
0: واضح خاطر برشا يخافوا منها هذه، يقول لك توا تضيق لي وتوا صغار.
1: 3 4 ملم ماكسيموم بال بدوزيم كوش بتاع الماستيك، بالدهن توليش 5 ملي اذا كان، معناتها هذا في حد اقصى.
0: باهي
1: 5 ملم ونص سنتيم، معناها حكايه بسيطه على الاخر. دونك الماستيك هذاك القديم نعملو فوقه ماستيك دا بلوتو الفايونس القديم هذاك نعملو فوقه ماستيك داكروشاج عليه هو ديريكتومون راه ديما نقول فوقه هو ما يتكسرش هذاك. فهمنا؟ دونك بعد هو فما دي بريباراسيون اخرين نعملوهم، فما معناتها ماستيك اخر، فما كوش دو بريباراسيون، وبعد تالي فما طلاء خاص نخدمو به باش يعطينا اكل لي في هذاك كانه اي في ماربري. شنو الافونتاج تو في الحاله هذه؟ في الحاله هذه الافونتاج انه بعد الحيط نتاعك تشوفه بلوك واحد، ماكش تشوف جوانات في بين كعبه الفيونس وكعبه الفيونس وكل كحوليه اللي تولي في الجوانات. صحيح. وكل هذاك ماكش تشوف
0: عباره بلاكه واحده،
1: بلاكه واحده
0: رغم اللي فما شباك في الوسط هاكي ظهره مريقله.
1: بالضبط، بلاكه واحده تبدا راكبه على الحيط الكل، امورها منظمه. كان جوست البارتير، البارتير هذاك لازم نركبوا له كعبتين بارتير، ما حكايه بسيطه هي راهي ديما سال دو بان قداش فيها 3 4 متر مربع.
0: البارتير مش كيما الحيط المقابل معناها. اي
1: دونك الحيوط نتاعنا باش يولي لافونتاج كيما قلنا ما عادش عندنا فيه جوانات، التنظيف نتاعو سهل برشا،
0: ما يلمش الغبره والوساخ اللي في الوسط.
1: ما عادش عندك الغبابر والوسخ الكل، ما عادوش. ومنظر جميل، معناتها كي تولي تشوف ريفليكسيون في الحيط، معناتها داخلك ترى في روحك، تحس بنظافه.
0: صحيح.
1: حتى بسيكولوجيكمون تحس في تحس روحك في سباس ايجين سباس. نرجع للموضوع نتاع الحصه نتاعنا اليوم اللي هو الصحه نتاع الانسان نتاع المواطن في السال دو بان. دونك التكلفة هذه كل كي حطيناها تقريبا فما سيراج في الاخر باش نعملوه تقريبا 75 دينار. المادة هذه اللي باش نخدموا بها الحيوط نتاعنا تقريبا قربناها تقريبا 800 دينار، مع العيد العاملة تقريبا 1900 دينار، حطيناها تقريبا بكلها في زوز ملايين. دونك بزوز ملايين
0: قداش تاخذ وقت باش تتصلح من الى؟
1: من 5 ايام الجمعة.
0: 5 ايام الجمعة، ممتاز. حتى الوقت عنده قيمته.
1: اي عنده قيمة. صحيح. علاش؟ ما خاطر فما كل الوقت نتاع الشيحان نتاع الماستيك، باش نعملوا في ماستيك نهار اللول في ساعتين من زمان، ما لازم يقعد شي اقل شي 24 ساعة باش نعاودوا نحكوه ونعاودوا ننظفوه.
0: ممتاز. هذه بدلها بسكي تبعوا بالكدي تفاصيل متاع الفقرة هذه على خاطر كل مرة أمين يعطيكم دي زاسيوس مزيانة باش بقل كلفة تتحصلوا على نتيجة مزيانة وتغيروا الديكور متاع دويرتكم. معاكم كاملين بعد شوية سيدة أمين ضيف الله وحاضرة معنا أيضا مستشارة أخرى في البرنامج بيتورا نوسترا والموسيقى نعنو بعد شوية زد على الفيز معنا على الباج أوفيسيال غاديو مناسي خليكم معنا.

0: يتواصل مشوارنا معكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل في متابعتنا. الكلمة باش تكون في الوقاية هذية لمستشهر ثاني في البرنامج أمينة بيتورا نوسترا. واليوم بون داشا بقيمة 100 دينار من عندهم. بعد شوية نعلنوا على الفايز. أما قبلها نستقبل وظيفتنا
1: بون داشا ومعها معها الابليكاسيون هكا قلنا
2: اي الابليكاسيون غراتوي.
1: فوالا
0: ايميل مرحبا ايميل ديك
2: عايشك مرحبا.
0: أهلا وسهلا
3: إشهار.
0: أي لا لا الكلمة عندك باش تعرفنا أكثر بيتورا نوسترا. نحكيو عليها شوية ونحكيو على الفوائد اللي أو الحاجات والمزايا اللي نجم نستفيد منها. طبعا أي واحد في دق بابكم ويجي بحذاكم.
2: باهي أول حاجة نعرف روحي إيمان ضيف الله. نعرف روحي إيمان ضيف الله كيميائية في تركيبات دهانات شركة بيتورا نوسترا. شركة بيتورا نوسترا اللي متواجدة في منزل حرب من ولاية المنستير. فروعنا في تونس الكل من شمالها إلى جنوبها. وأبر سالي كوميرسيون متاعنا اللي تقريبا يغطيو تونس الكل. معناها نصوم ديسبونيبل للكليون متاعنا حتى من غير ما يتنقلوا للشوروم متاعنا. يعني الكوميرسيو يتنقلوا لهم ويعطيوهم فكرة على البرودوي. يعني عنا دي كتالوج متاعنا والكل ونعاونوهم في الشواء.
0: بيه ممتاز.
2: البرودوي بيان سور يوصل لهم حتى الباب الدار.
0: انت قلت كيميائيه نحكيو هنا على تفاصيل هامه برشا عندها علاقه بطبيعه بالصحه نتاع الانسان.
1: عندها علاقه بموضوعنا اليوم.
0: مهم اليوم. احكينا يلا احكينا كيفاش شنو هو المكونات اللي بالحق تكون بجوده عاليه وصحيه اللي تتقدم من عندكم.
2: باهي اللي يميز لي بانتور نتاعنا اللي هما سيسون دو بانتور اكريليك يعني اباز دو لو ماهمش اباز دو سولفون اللي هما يكونوا نجم يكونوا مضرين للصحه نتاعنا وللبيئه بصفه عامه. لي بانتور نتاعنا الباز نتاعهم لو بقيت لي برودوي اللي هما تقريبا 100% ناتوريل يعني هذا اللي يميزها بيان سور. اللي يميزنا اخر اللي نحنا عندنا جام يعني ديفيرون من البانتور بازيك العاديه اللي نستحقها لدارنا والكل حتى للبانتور ديكوراتيف اللي هي التزويقيه الداخليه والخارجيه. وابار سا عندنا زاده للحمايه.
0: فسرنا شو الحماية.
2: الحماية يعني ديارة متاعنا والكل اللي سيبور اكستيريور. ديجا الحماية نعرف اللي هي تبدأ من اللي سيبور اكستيريور متاعنا. عنا للأسطح برودوي معروف برشا.
0: هذه حكاية مهمة برشا تو سيرتو في خريف وشتاء وجينا برشا نصلح الوقت هذايا.
2: سيلاندو شي بيتورا نوسترا. السيلاندو هذا يعمل عازل للأسطح الخارجية.
1: اللي جاوبت على السؤال
0: سيء عطتها لهم. ما حتى احنا لازم نقولوا شكون الفايز.
2: السيلندو هذا يسكر لي ميكروفيسور الموجودين في السطح نتاعنا ويعمل ان كوش ديزولاسيون يعني يمنع تسرب المياه.
0: طبقة عازله باش ما يتعداش الماء.
1: فهمت كيفاش يتباع هذا في
2: باهي هو يتباع
1: مخلط ولا مخلط ريكه
2: وي بري ا لومبلوا وي بيان سور. الكوش الاولى تكون كي تتخدم دولي شويه تسكر لي ميكروفيسور الصغار الموجودين في السقف نتاعنا ومن بعد تخدم تاخذ البرودوي كيف ما هما بسباتول ولا راكليت ولا براكليت ولا حاجه باش تعمل لك الكوش الخشينه شويه تبدا نتاع ليزولاسيون اللي عباره فيلم بلاستيك.
1: ينجم يخدموا واحد وحده ولا يلزم
2: والله ينجم يخدموا
1: ما فيش حاجه ما تنصحوا كيفاش مش
2: حاجه اكيد نجم ننصحوا يتبع الفيش تكنيك ديجا ينجم
0: والا انتم توفروا لهم شكون
2: والله اللي ما يعرف شكون ويحب ياخذ نصيحتنا يعني نجم نوفروا له شكون ينجم يخدم له الابليكاسيون من عندنا.
1: والدوري دي نتاعه نقولوا باش
2: يعيش احنا في الجارانتي نقولوا 10 سنين يعني الجارانتي نتاعو 10 سنين هو راه ينجم يقعد حتى الاكثر من 10 سنين. باهي زاد سيلون سيبور انت تنجم تكون عندك ديفيسور كبار في السقف نتاعك وما تصلحهمش بيان سور وقتها البرودوي وحده ماهوش كافي راهو لازم تصلح السيبور نتاعك تسكر لي فيسور الكبار وهو من بعد يسكر لك هكا لي ميكرو فيسور اللي عندك ويعمل لك الكوش ديزولاسيون
1: ولا هو ايتونشيتي فوالا
2: بيان سور.
1: قداش يمشي الستال
2: هو 1 كيلو يمشي 1 متر كاري.
1: 1 كيلو 1 متر كاري سهله
0: والكلفة قداش تقريبا هكا
2: الصح 1 متر كاري في دو كوش
0: في دو كوش
2: في دو كوش وبيان تروا كوش حتى تروا كوش نجم تخدم
0: ممتاز. اي معناها كلفته مناسبه نتصور ايكونوميك بالكدا الالوان احنا شو كنقولوا دهنات شو نقولوا نقولوا الوان احنا نحبوا الالوان واللي تلقاها عندها هكا شوا معين لغرفه بيت بنتها ولا اي بلاصه في الدار كل شيء متوفر عندكم في بيتورا نوسترا الالوان كلها.
2: باهي عندنا جام كبيره من الكولور تو لي كولور ديسپونيبل شي بيتورا نوسترا. ابار سا هو الدهن هما مش كان كولور
0: تكستور
2: تكستور هي اللي تختلف.
0: ماني بديت لك بالحاجه اللي نغزروا لها احنا برا ونختاروها ما انتم كي جيوكم اكيد باش تعاونوهم وتعطيوهم المعلومه الصحيحه
2: اكيد. وديجا بكري شفت سي محمد امين بالطيب على الفيتمون نتاع لي سال دو بان لي ريد هاد البرودوي هذاك ديجا ديسپونيبل عندنا اللي هو ستيكو جي تي يعطي لي في مربري يعني عباره كي تراها عباره اون ديري رخامه وهو نو معناه هو بينتور ديكوراتيف ديجا موجود عندنا والسراج اللي يعطي البروتيكسيون والكل في الاخر اللي تخدمت ديجا زاد موجود عندنا
1: تري بيان معناتها المستمعين تو ينجموا يمشيو ديريكتومون
0: بيتور لادريس واضحه يعطيكم مساحة. شنو تقدموا نصيحة خلنا نختموا بها بطبيعة مداخلتك اليوم للناس اللي باش تجيو دق الباب حذيكم في بيتورا نوسترا وتحب تقضي قضيتها وهي عندها مرمى وبرشا مصاريف وبرشا فلوس برشا حسابات
2: باهي نحب نقول لهم رانا نجموا نعاونوكم مش مجرد رانا نبيعوا دهن فقط راهو نجموا نعاونوكم في النصائح سيلون الشوا نتاعكم سيلون معناها نمشيو حسب القدرة الشرائية للكليونيد وان بلوس حسب شنو يتطلب مثال كل دار شنو لازم ثم مثال شكون لازم حماية قبل الديكوراسيون حماية كبيرة أكيد يبدأ مثال عنده ديفوسور ولا اندي ولا ريمونتي كابيلير يبدأ والكل إذوكم لازم يصلح السيبور متاعو يبدأ بالبازيك ومبعد نولي ونحكي في الديكوراتيف وثم مثال دي برودوي من نجمو يمشيوش مع السيبور متاعو مثال مش باش نقولوا له
1: معناها تتنقلوا انتم على البلاصه وتشوفوا
2: وين الكوميرسيون نتاعنا يتنقلوا ونجمو يعاونوا في اختيار لي برودوي
1: و بايمان خلينا نرجع معاك جوست فيس على السيلندو قداش الستل نتاع 20 كيلو
2: 126 دينار
1: قداش فيه ميزان 20 كيلو
2: 20 كيلو
1: معناها 20 كيلو هذا يعمل لنا 20 متر كاري
2: وي هو ينجم حتى اكثر ومينيموم 20 متر كاري
1: يعطيك الصحة إيمان شكرا
0: ممتاز جدا إيمان يعطيك الصحة ونورتنا ما نخليوكش كيكة تروح فارغة لازم تهدي كادو للناس اللي قاعدة تسمع فينا يلا نعلم على المسابقة الإجابة قلناها
2: سيلاندو
0: سيلاندو اللي جاوبوا صحيح وتبعوا مقاييس طبعا الحصة هما اللي بيشربحوا معنا يلا
2: ديريكت زيت دي
0: قلنا شكونا
2: هدي برمضة
0: هدي بالرمضان مبروك عليك هدي بالرمضان
2: مدام هدي بالرمضان
0: فسرنا شوش اليوم
2: عندها بانداش ب 100 دينار 100 دينار تنجم تشري بهم بانتور ديكوراتيف انتيريور ديجا تنجم تجيب لها حتى 2 كيلو او بيان اكثر بانتور ديكوراتيف انتيريور
1: تجي تختارهم على كيفها
2: تجي تختار على كيفها
1: في الشوروم نتاعكم
2: وي في الشوروم نتاعنا والابليكاسيون غراتويت
1: معناها تمشيو انتم
2: اي احنا نخدموا لها البرودوي ناتشورال البرودوي والابليكاسيون نتاعو
0: ممتاز برشا مبروك عليها هي ومبروك على كل من باش يجي بحذاكم في بيتورا نوسترالين الوقت مازال اكثر ايمان خلينا نزيدوا نحكيوا شويه على الجانب الصحي والليجين هذيا اللي موجود في لي برودوي نتاعكم الكل احنا حكينا على الجوانب الصحيه اللي لازم تكون معناها متوفره في لي برودوي نتاعنا في كل شيء مش معناها عندك هاني هذه موجوده بمقاييس معينه وهذه لا
2: نو نو لي برودوي نتاعنا
0: كلها كيف كيف بجوده عاليه
2: كلهم بجوده عاليه اكريليك ديجا
1: صحيين
2: صحيين
1: اكيد
2: كل حاجه اكريليك على صحيين ايكولوجيك يعني ايكونوميك ايكولوجيك
1: لي برودوي نتاعنا يطلب فيش تكنيك نتاع البرودوي تاعتيوها
2: اي طول فيش تكنيك موجودين عندنا بيان
1: بربي التشققات يا ايمان بربي حكينا تو على التشققات اللي في السطح فما تشققات ساعات نلقاهم في الفساد هذوكم التشققات عندهم برودوي معين نجمو نخدمو به قبل ما نعملو البانتور ديكوراتيف نتاعنا ولا نحكيو على ليتونشيتي اهم حاجه
2: باهي بالنسبه تحكي على ليمير اكستيريور انت قلت لي كيتش حاصه حكيت على ليمير اكستيريور والكل باهي عندنا برودوي في بيتورا اسمه غريزي ايتونش الغريزي ايتونش هذا ديكوراتيف ماهوش فقط الحمايه يعني هو ديكوراتيف اكستيريور ديجا فيه معناها فيه ديزاين مزيانه والكل و او ميم طون هو ايتونش 100% يعني
0: تختار انت ديزاين فيها انواع ولا
2: نو معناها هو فيه كيفاش نقول لك لي غران كيف هكا كافيت لي غران يبداو لي كولور انت تختار سيلون لي شوا بيان سور هو منه ديكوراتيف ومنه حمايه يعني الحيوط الخارجيه نتاعنا لي مير اكستيريور نتاعنا
1: باه ممتاز والالوان قلت لي موجوده كل معناها هذه الابليكاسيون نتاعو ديريكت تصير على الحيطه
2: هذا اللي قبل بيان سور البرايمر اللي هو الكوش داكروشاج اللي هي قبل اي بانتو لازم تخدم الكوش داكروشاج موجوده عندنا
0: باش تقعد وقت باش يحضر الحيطه نتاعي مثلا انا في قداش من نهار الديوري مهمه ياسر زيد
1: فساد نقولوا احنا تاع 10 متر والارتفاع نتاعها 4 متر
2: ما يستحقش برشا وقت الحق بالضبط ما نجمش نعطيك اما معناها مش تعطل برشا نو لا
1: فهمتك
2: ديجا تنجم اليوم تابليكي البرايمر باش تلقاه شيح من العشيه ولا حتى قبل اما ديما نخليوه يشيح في وقته خاطر هو الكوش داكروشاج واليوم تخدوها تبدا تخدم
1: خاطر تو فهمت فما برشا مشاكل نتاع ايتونشيتي نتاع المتر كي تصب نشوفوا كل بلل هذاك ملحيت من الداخل دونك سمنا نحميو الحيط نتاعنا
2: بيان سور من برا الحمايه تبدا راهي من الخارج يعني من الاسطح والا من المير اكستيريور نتاعنا
1: ولا كل قفون نحن نقولوا الفوق لاكروتير من لاكروتير والحيوط اللي نهبطوا لل
2: وي ديما نبداو بالحمايه ومن بعد نحكيوا على ديكوراسيون والكل
1: بالضبط معناها
0: وتحس انه اللي يجيوك لي كليونت هذا ركزنا عليهم اليوم
1: اي
2: ثاني كليونت
0: نحبوا المزيانين نحبوا الجمال احنا الكليون ولا الكليونت اللي يجوا بحذاك بالحق نسالوا هنا يسالوكم على التفاصيل هذيا نتاع الحمايه نتاع ولا يسال فقط على الديكور يقول لك والله نحب حاجه حلوه ومزيانه معناها
2: نو نو يهتموا برشا طبعا بالحمايه اكيد
0: لانه باش حط فلوس يقول لك يساعدني اني
1: اني فهمتها مروه شو تحب تسالك معناتها لي كليون هذوما لي كليون يحبوا معناها يلوجوا على الصحه نتاعهم في الانتيريور ولا معناتها يقول لك اسكو البرودوي هذا فيه دي برود معناها فيه مواد سامه فيه شي مواد
2: تقلق معناها ناتور دو برودوي بيان سور
1: فوالا فما شكون يسال عليها الحكايه
2: هذه اكيد ديجا ديما نقولوا لي البانتور نتاعنا راهم اباس دو لو اكريليك
0: واضح
2: يا شباب دو سولفون يعني
0: ممتاز جدا عاود نذكروا باسم الفيزا معنا
2: هدي برمضان
0: هدي برمضان دونك تتواصل معاكم بالطبيعة
2: اكيد تتواصل معنا
0: ومع المرحبا يعيشك شكرا ليك وشكرا لليكيب الكل اللي كانت معاكم بالنسبة لليوم في موجة ديكو اجمل تحيات الناس الكل خلي نسلم على انيس نسلم على ايمن نسلم على حسام ونجلة وهويدة مروة ومحمد امين
1: ويني مروة نحب نسلم عليك
0: عايشك الى اللقاء
1: اربع حلقات تعديهم ممتازين معاك
0: ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله الجمعة الجاية مع انيس الغرياني مرحبا بها شكرا يعني ليك
0: شكرا ليك تحياتي ليك محمد امين بطيب تحياتي للمستمعين الكل نرجع لكم ان شاء الله في البشير انا لحد القادم شكرا جزيلا والى اللقاء
3: إشهار موجة ديكو موجة ديكو مع إناس الغرياني ومحمد أمين بالطيب
4: هذا البرنامج برعاية
5: الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة ملك جينة اللي تحلم بها

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
3: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء نجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوب الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصر الساف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
2: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
4: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعين، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
5: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
4: إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، صحفيون تونسيون يصوتون اليوم لاختيار أعضاء المكتب الوطني الجديد لنقابة الصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000. جلسة منتظرة بحر الأسبوع القادم بخصوص مشروع تربية يرقة الذباب الأسود بنابل. الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل تعلن عن إعادة استغلال خطي الناظور الفحص والناظور سواف زغوان انطلاقا من الغد. حملة لغراسة 200 شجرة بمسرح الهواء الطلق ببوحسينة من ولاية سوسة اليوم. مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن يصوت الصحفيون التونسيون اليوم لانتخاب المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السابع للنقابة الذي ينعقد في دورته 29 للمهنة. علي بوشوشة نائب رئيس المؤتمر. المزيد.
6: تلقت عملية الانتخاب وفق ما ينص عليه البرنامج المؤتمر ووفق ما ينظمه القانون الداخلي والنظام الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ينتخبوا اليوم الزملاء الصحفيين 9 أعضاء لعضوية المكتب التنفيذي و3 أعضاء للمناوبين من مجموعة مترشحين فيها 14 صحفي وصحفية. تنتهي عملية التصويت اليوم في حدود الساعة 6 مساء، وبعدها ينطلق في احتساب الأصوات. عملية التصويت تصير بطريقة ديمقراطية وشفافة، يتم التثبت من أسماء الصحفيين خلال دخول قاعة الانتخاب وتثبت من بطاقة الانخراط لسنة 2026 عضو عامل. يتم بعدها تقديم ورقة المترشحين وشرح عملية الانتخاب لكل ناخب على حدة. تم تنظيم الجانب الإداري من طرف الإدارة بتاع نقابة الصحفيين التونسيين مسبقا، تنسيق بين الجانب الإداري والهيئة المديرة للمؤتمر. كرئيس المؤتمر دورنا السهر على شفافية العملية الانتخابية وضمان أنه تكون ديمقراطية وفي كنف القانون المنظم للمهنة، لأنه هذه فرصة

0: نحن كصحفيين ما بين البارح واليوم انه نتبادلوا الافكار نتاعنا نتبادلوا الرؤى نتاعنا في علاقه بالمهنه لانه التسعه اللي باش ننتخبوهم اليوم هما انعكاس للنقاشات اللي صارت البارح واليوم.
1: على خلفية تساؤلات ومخاوف الفلاحين في معتمديتي الشابة وملولش من ولاية المهدية بشأن ظهور مرض سل الزيتين البكتيري وسبل الحد من انتشاره، أفادت وفاء جمعون مهندس رئيس اختصاص حماية نباتات بوزارة الفلاحة والموارد المائية في تصريح لها الأخبار بأن هذا المرض الذي أثار جدلا في الفترة الأخيرة ليس مرضا جديدا وهو معلوم لدى الفلاحين، ومشيرة إلى أن انتشار البكتيريا المسببة له يرتبط بعدة عوامل من بينها العوامل المناخية والجروح التي تتعرض لها الشجرة والتي تعد منفذا لدخول هذه البكتيريا.
2: المرض هذا راهو معروف في تونس منذ عقود، هو مرض بكتيري ينتج عنده تكون انتفاخات عقد في مستوى الأغصان ويضعف النبتة ويساعد البقعة المصابة تشيح كومبليتمون وتتراجع حتى الحيوية نتاع شجرة الزيتون. وقت شي يولي يخوف وقت اللي تتكرر الإصابات من عام لعام. شهدني في المناطق اللي سقطت فيها برشا البرد الحجر واللي أنشط جروح، جروح هذيك هي اللي تخلي البكتيريا تدخل وتصيب النبتة، ولا في القاع اللي فيها رطوبة مرتفعة جدا اللي تبدأ قريبة للبحر، ولا الحقول المنخفضة اللي يبدأ فيها بيض نتاع الصباح يتركز في المنطقة هذيك. الجني سخطوف بالعصا نعرفه في برشا مناطق فما شكون يجني بالعصا، هذيك أكبر مصدر للعدوى. المرض يعدي وقتاش؟ وقت اللي الفلاح يتهم به، وقت اللي مثال يجي وقت التقليم يقلم شجرة مريضة ومن بعد ما يطهرش أدوات التقليم وما يعقمهاش ويتعدل شجرة ماهيش مصابة، على خاطر العدوى راهي ما تنتشر كان بالأدوات، يلزم فما جروح ويلزم مصدر عدوى، الهواء ما يتنقلش، فما المدوات الوقائية اللي نجم نستعمل فيها المركبات النحاسية اللي هي الكويفر، نجم نداوي في أول فصل الشتاء بعد ما جمعنا وكل، المدوات الثانية تستعمل بداية فصل الربيع قبل الإزهار، وراهو بالمراقبة المستمرة نجم نتحكمه في المرض هذي.
1: قال رئيس مجلس الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي إنه سيتم عقد جلسة مع المجتمع المدني ومحامين وخبراء في البيئة بخصوص مشروع تربية يرقات الذباب الأسود الذي أثار احتجاج الأهالي بمنزل بوزلفة من ولاية نابل للنظر فيما يمكن اتخاذه من قرارات، وأضاف أنه سيتم مراسلة رئاسة الجمهورية إذا تطلب الأمر، وذلك نظرا لرفض هذا المشروع من قبل الأهالي. وشدد الخلفاوي على أن صحة المواطن وسلامة المحيط وحق العيش في بيئة سليمة ما يبقى فوق كل اعتبار.
3: مصنع ذباب الجندي الأسود بولاية نابل اللي موجود في مواطن جديد جرومبيريا، عنده من 2019 في جرومبيريا أخذ ترخيص جد بوزلفة. المصنع هذا يخلف أضرار بيئية كبيرة وكبيرة خاصة على صحة المواطن، يخرج في غاز الأمونياك اللي هو ينجم يضرب شبكة العينين وينجم زادة يضرب الجهاز التنفسي، وفما زادة الديشي متاع الحشر اللي هم يتسربوا على مستوى المياه اللي موجودة غادي بحكم يستهلكوا برشا مياه، الفلالات الخضار الفازة أو يغرب الفاسد باش الذباب يتكاثر أكثر ويعمل الدودة هذيك، الشيء هذاك الكل بعد يتحول في المياه الراكدة دائرة بالمعمل ويضرب المائدة المائية الموجودة غادي بحكم الأراضي هذوكم الكل اللي هم أراضي فلاحية. المدة الأخيرة مش عمل تحليل في معهد باستور والتحليل خارج نيجاتيف اللي هو فما أضرار تسببهم المياه هذه، في متابعة للمشاغل المواطنين جمع جاي باش نعملوا جلسة في ولاية نابل باش نصطادوا الأطراف المداخلة كيكسوا ناشطين في المجتمع المدني، محامين حقوقيين مختصين في المجال هذايا، زاد خبراء في المجال التنموي باش نحلوا الملف هذايا. اقتضى الامر باش نعمل مراسله حتى لرئاسه الجمهوريه.
1: نظمت بلدية سوسة اليوم حملة تطوعية لغراسة حوالي 100 شجرة في محيط مسرح الهواء الطلق ببوحسينة، وفق ما صرح به كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم. وأضاف بن سالم بأن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع اقتراب اكتمال أشغال مسرح الهواء الطلق ببوحسينة.
4: حاولنا نزينه المنطقه كامله، انطلقت كل بلديه سوسه في عمل التسجيل نفس الشجره هذه شجره الفوكاليا الترك الحزبيه، وكمتواصل الى مسرح البلدي بحيث الغلطي خيرنا باش نواصل بنفس الشجره هذه. تم اختيار الشجره هذه معناها شجره الفوكاليا الخاصيه نتاعها اللي تجيب شويه الوان والعنايه بها ما يطلبش برشا مجهود، وثاني حاجه معناها حتى في عمليه التسجيل ما يطلبش برشا مجهود ديما قائمه، وحاجه باهيه. انطلقنا بعمليه الشجره هذه في محيط الارك الحزاميه البلديه، وكواصلنا حتى المسرح البلدي اليوم زرعنا 200 شجره الكاريا في الحرمه نتاع المسرح البلدي بالبحسينه، ذلك تدعيم على الغطاء النباتي للمدينه قاعده تقريبا على 10 متر مربع في بلديه سوسه للساكن الواحد، وحنا نعملوا مستويات الوطنيه اللي هي 15 متر مربع للساكن الواحد. دونك انطلقت الحمله هذه التدخل هذا الاولي قبل اليوم الوطني للتسجيل في انتظارنا اتمام الاهداف الحملات.
1: استجابة لطلبات الملحة للمواطنين وتحسين ظروف تنقلهم بمعتمديتي النظور وصواف من ولاية زغوان، قررت الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل إعادة استغلال خطي النظور الفحص ونظور صواف، وذلك ابتداء من يوم الغد الاثنين بحسب ما أكد الأخبار ناجح جلاصي مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل.
5: وكان باش نراجع ان شاء الله ابتداء من غدوه يوم الاثنين خطي زغوان الفحص، خطي ناظور الفحص، كنا الانطلاق نتاعو ان شاء الله 8 نتاع الصباح، الرجوع نتاعو 5 نتاع العشيه، سيقع الانطلاق في تشغيل خط ناظور عبر صواف الى زغوان، كيف الانطلاق 8 نتاع الصباح من ناظور، 8 ونص ان شاء الله من صواف، والعوده 10 ونص من زغوان، وهذا ان شاء الله تمشي اولي تدريجي خاطر الشركه تو مازالت ما عنديش الماتريال نسيسير، هذه الحافلات هذه نخدموا بها السباحة كامله، وبعد نوجهوها ان شاء الله للمواطنين خاطر ما عندناش الكافي، شيقة تربية ان شاء الله زيادة خطوط اخرى، وهذا دعيم من الخطوط هذه زاد في بعض الاقتناءات الجديدة ان شاء الله باش توصل في اواخر السنة هذه ولا اوائل السنة الجديدة، بعض الخطوط اللي مش ترجع مربوط بالصفقة العامة اللي هي وزارة النقل عملتها، يكون نصيب الشركة ان شاء الله في حدود 80 حافلة. الشركة ككل مربوطة بال إن شاء الله عنا الانتدابات، إذا فما انتدابات جديدة قاعدة تخدم 2025 و 2026 باش يحضروا إن شاء الله هما والحافلات هذه الجديدة يدخلوا إن شاء الله باش يقع تدعيم الخطوط هذه، كيف كيف إذا في ولاية زغوان سيقع إرجاع بعض الخطوط الأخرى إن شاء الله، باش نحاول نربط الفحص بتونس إن شاء الله صواف عبر زغوان تونس، باش نحاول نرجعوا خطوط الربط مع الولايات، كيف كيف نجموش نخدموا حتى على خطوط هذه مربوطة إن شاء الله بالماتريال اللي ما عادش بشرطة برشا.
1: بهذه المتابعة أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، لكم أجمل تحيات نجلة عطية بن محمد، أيمن الشابي، أنيس كريم، أمن الغزيل، وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد لهذه الموجات إذاعة المنستير. بعد شوية نحكي على إقالة جديدة في الفرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لكن البداية بالدفعة الثانية من مباراة الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل المباراة تنطلق الساعة 2:30. نعطيكم البرنامج في ملعب الأولمبي بسوسة. النجم الساحلي يستقبل نادي حمنان بإدارة الحكم أحمد اللدوادي وحكم الفار هيثم جيرات. وعلى ذكر النجم الساحلي، أكد مروان تفيف حنادق رسمي للنجم الساحلي في كلمة مصورة صفحة رسمية للفريق أنه أي شغب في الفيراج أو المدارج في مباراة اليوم ضد نادي حمنان فقد يحرم النجم الساحلي من جماهيره في المباراة القادمة ضد نادي صفاقسي. مروان تفيف حق تعا جماهير النجم الساحلي مش تكون صف واحد خلف فريق النجم الرياضي الساحلي. نعطيكم بقية البرنامج لليوم. ترجي رجيس في موجات المرضي بحمسوس، الحكم أمير العيادي محمد علي قروية هو حكم الفار. شبيبة العمران تستقبل الجار، مستقبل رياضي بمرسى محرز المالكي هو الحكم، والبرتغالي فيليب هو حكم الفار. وآخر مباراة بتجمع في فيلم تلوي نجم تلوي، يستقبل الملعب التونسي الحكم فرج عبد اللوي وحكم الفار هيثم جيرات. والبارح كانت الدفعة الأولى من المباراة، سجل انتصار للترجي، انتصار رابع في الموسم لفريق الترجي التونسي أمام الأولمبي البيجي، 3 أهداف مقابل هدف وثلاثية للاعب المهاجم حازم المستوري. النادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنسير تعادل 0-0 في المقابل، اتحاد بن قردان يفوز من النادي الإفريقي ب2-1. وآخر مباراة تقدم سقيدير يحقق المفاجأة وينتصر أمام جاره نادي صفاقسي بهدف مقابل 0. هزيمة السي اس اس عجلت بإقالة والقطيعة بالتراضي بين المدرب نبيل الكوكي ونادي صفاقسي، بعد ما أعلنت الهيئة المدير نادي صفاقسي اتخذت قرارها بإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نبيل الكوكي بعد القرار بعد هزيمة النادي صفاقسي في ديربي الجنوب ضد تقدم سقيدير بهدف مقابل 0 في إطار الجولة الخامسة. وآخر المعطيات تشير أن هيئة نادي صفاقسي بصدد الاتفاق حول صيغة إنهاء العلاقة بين الطرفين، في انتظار الإعلان على الساعات القادمة على المدرب الجديد لفريق النادي الرياضي صفاقسي. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، البارح كان للدفعة الأولى من المباريات الجولة الجديدة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وبعد شوية نعطيكم النتائج. لكن البداية بالدفعة الثانية والأخيرة في برنامج سبورتيك بن عروس في موجات اتحاد تطاوين، الحكم رائد جويرو، جمعية أريان القلعة الرياضية الحكم إسلام الزوالي، أولمبيك الكيف قوف القفصة ياسين لهماني، سبورتيك المكلين جندوبة الرياضية الحكم يوسف التوتي، الشباب القيرواني اتحاد قصور السيف رج بالرابح، أمل بوشم الملعب القفصي عبد الحميد بدر الدين، وآخر مباراة تجمع أولمبيك مدين من مستقبل القاصرين بإدارة الحكم وائل المصباحي. والبارح كان الموعد مع الدفعة الأولى، وسجلنا انتصار جمعية مجرين خارج القواعد أمام مستقبل سليمان، وفاجأ فريق مستقبل سليمان 3-2، التعادل 0-0 بين نجم الخلادي سكر حديد صفاقسي، الملعب السوسي ينتصر من بعد بحجل 3-0، مكارم مهدية هلال مساكر، المباراة كانت مشوقة بعد ما كان الهلال متقدم 2-0، المكارم يرجع ويعدل النتيجة 2-2. مستقبل جابس هزيمة أمام الهلال الذي بالشابة 2-1، وآخر مباراة جمعت الفريق هلال رديف بنادي قربة، وكان الانتصار لنادي قربة خارج القواعد بهدف مقابل 0. البارح كان الموعد أيضا مع نتائج في كرة السلة وكرة اليد، ونعطيكم النتائج. البداية بكرة السلة والقمة كانت في قاعة حمام سوسة، الاتحاد المنسير يرجع بانتصار أمام جاره نجم الساحلي 58-51، مباراة كانت مشوقة بين نجم الراتسي وديلا رذيب جنوباليا، والداليا تفاجأ نجم الراتسي 84-83، الشباب القيرواني تنتصر دون صعوبة أمام نجم حلق الواد 90-60، الملعب النابلي يفوز من نادي حمام سوسة 80-63، اتحاد الانصار هزيمة امام النادي الافريقي 64-46. واليوم في برنامج المباراة الاخيرة نادي صفاقسي شبيبة المنازة، المباراة تنطلق الساعة 3:00. هذا مباريات بالنسبة للبطولة المحترفة لكرة السلة الجولة الخامسة. في كرة اليد الجولة السادسة هون نعطيكم النتائج. نادي ساقيت الزيت كان فائز من نصر بطولبة 30-23، النجم الساحلي بدوره يحقق انتصار السادس 29-26 أمام مكارم المهدية، النادي الافريقي أيضا يواصل نتائجه الإيجابية والفوز أمام نادي كرة اليد بجمال 38-32، بعث ابن خيار فوز أمام جارو جمعية الحمامات 26-25 هدف فارق لبعث ابن خيار، سبورتيك المكنين يفوز أمام اتحاد التميمي 29-27، والترجي المنزه الرياضي الفوز للترجي 36-28. ولاتي في الطليعة اليد، في اليد نحكي على الترجي نادي الافريقي والنجم الساحلي 18 نقطة.
نخرج خارج الحدود ونختم بالكرة في العالم. الأنظار تتجه للبطولة الإنجليزية، قمة بين ليفربول ومانشستر سيتي الساعة 4:15، وأيضا قمة في البطولة المصرية الساعة 6 الزمالك المصري الأهلي المصري. البارح كان برشلونة في البطولة الإسبانية فاز أمام خيتافي 3-0. ريال مدريد بدوره وانتصر من فيريال بهدف مقابل 0. في البطولة الإنجليزية مانشستر يونايتد توتنهام 1-1. أيضا التعادل في البطولة الفرنسية بين موناكو وتولوز 2-2. وفي البطولة الإيطالية إنتر فاز أمام بارما 3-0. في المقابل في البوندسليغا أوغسبورغ بايرن ميونخ تعادل 2-2. نقطة نهاية سبورانفو. شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

مرحبا. صباح الاثنين 15 سبتمبر 2008 في نيويورك، يقوم موظفين في أحد أعرق البنوك الاستثمارية في العالم يلقاوا البلاصة اللي يخدموا فيها معاش موجودة، بنك ليمان براذرز، مؤسسة مالية عمرها 158 عام، صمدت قدام الحرب الأهلية الأمريكية وصمدت أيضا قدام الكساد الكبير، تعلن إفلاسها بين ليلة ونهار. بعد بساعات الأسواق المالية الكل في أنحاء العالم تتهاوى، ملايين من الأشخاص خسروا خدمهم، ديارهم ومدخراتهم، وهذا مش في أمريكا فقط، الحكاية وصلت لإيسلندا واليونان وحتى بعض الدول العربية تمست بطريقة غير مباشرة. الانهيار اللي حصل ما كانش حادث مفاجئ، كان نتيجة لسلسلة متاع قرارات اتخذت على مدى عقد كامل. بدأت من قانون خرج من الكونغرس تعدى ببلايين الدولارات من القروض الممنوحة للناس ما تنجمش تخلص قبل ما تنفجر في وجه العالم. اليوم باش نرجعوا الأصل حكاية الأزمة المالية العالمية لسنة 2008. بعد انهيار الكساد الكبير عام 1929 سن الكونغرس الأمريكي قانون عرف بقانون جلاس ستيغل، كان هذا عام 1933. القانون هذا يفصل فصل تام بين زوز أنواع من البنوك، البنوك التجارية التقليدية اللي تحفظ ودائع المواطنين العاديين، والبنوك الاستثمارية اللي تخوض مخاطرات مالية عالية في الأسواق. الهدف كان بسيط، منع البنوك من المقامرة بأموال المودعين العاديين. لسنوات نجح القانون في حماية النظام المالي الأمريكي من انهيارات كبرى، لكن مع التسعينات المؤسسات المالية الكبيرة ضغطت بقوة لإلغاء هالقانون بحجة أنه يعيق قدرة البنوك الأمريكية على منافسة البنوك العالمية الأخرى. وفي نوفمبر 1999 وبتوقيع من الرئيس بيل كلينتون يتم إلغاء هالقانون رسمياً، ويسقط الجدار اللي فصل لعقود بين الادخار العادي والمقامرة المالية عالية المخاطر. البنوك التجارية والاستثمارية اندمجت في كيانات عملاقة تحمل أموال المودعين البسطاء وتستخدمها في نفس الوقت لأخطر المضاربات المالية. قرار يظهر بعيد تقنيا على حياة الناس اليومية، لكن قرار كان أول حلقة في سلسلة أدت من بعد إلى الانهيار. في مطلع الألفية مع أسعار فائدة منخفضة تاريخيا كان شجعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، انطلقت البنوك في حملة إقراض عقاري غير مسبوقة. البنوك بدأت تمنح في قروض عقارية لأشخاص ما كانوش يملكوا دخل ثابت ولا تاريخ ائتماني باهي، وساعات حتى بلا أي إثبات دخل على الإطلاق. تعرفت هالقروض هذه بقروض السبرايم، أي القروض عالية المخاطر. السؤال، علاش كانت البنوك مستعدة للمخاطرة بالشكل هذا؟ الإجابة هي لأنها لم تكن تحتفظ بالقروض في دفاترها، بل كانت تجمعها فيما يسمى بحزم استثمارية معقدة برشا تسمى السندات المدعومة بالرهن العقاري، ومن بعد تبيعها لمستثمرين حول العالم من بنوك في ألمانيا وصناديق تقاعد في اليابان. وكل ما تتباع بسرعة أكبر زاد حافز البنوك لمنح قروض أكثر بغض النظر عن قدرة المقترض الفعلية على السداد. ولجعل هالمنتجات هذه تبدو آمنة منحتها وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيفات ممتازة، بالرغم من أنه جزء كبير منها كان مبني على قروض شديدة الهشاشة. وزيد على هذا فما أداة مالية أخرى ظهرت، مقايضات العجز عن سداد الائتمان. الأداة هذه سمحت للمؤسسات المالية بالمراهنة على فشل أو نجاح القروض هذه من غير ما تملك بالضرورة أي علاقة مباشرة بها. وبحلول عام 2006 كانت فقاعة العقار الأمريكي اتضخمت لدرجة غير مسبوقة، أسعار المنازل اتضاعفت في برشا مناطق، منازل كانت مشرية بقروض ما ينجموش أصحابها يخلصوها على المدى الطويل،
كان الجميع يراهن على استمرار ارتفاع الأسعار إلى الأبد. من عام 2007 بدأت أسعار المنازل الأمريكية تتراجع شوية. أصحاب قروض السبرايم اللي ما كانوش أصلاً قادرين على السداد بدأوا بالتخلف على دفعاتهم، وفجأة تحولت هالسندات الآمنة اللي اشتراها بنوك العالم إلى أوراق ما عندها حتى قيمة. طوال عام 2008 تصعدت الأزمة تدريجياً، ومع انهيار مؤسسات مالية كبرى الواحدة تلو الأخرى تدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ بعضها. لكن في منتصف سبتمبر 2008 واجهت الحكومة الأمريكية اختبار حاسم مع بنك ليمان براذرز، رابع أكبر بنك استثماري في أمريكا، اللي كان غارق في ديون سامة من سوق العقار. وفي اجتماعات ماراثونية وسرية في مقر الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، حاول وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون إيجاد مشتري ينقذ البنك، لكن المفاوضات فشلت، وقررت الحكومة الأمريكية المرة هذه وخلافا لحالات سابقة باش ما تتدخلش لإنقاذ البنك. خافوا أنه يرسل الشيء هذا رسالة بأن الحكومة باش تنقذ أي مؤسسة مهما بلغت مخاطرتها. في 15 سبتمبر 2008 يعلن بنك إفلاسه رسميا في أكبر إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة. النتيجة فورية وكارثية، يفقد المستثمرين حول العالم الثقة الكاملة بالنظام المصرفي. توقفت البنوك عن إقراض بعضها البعض، تجمدت الأسواق المالية بالكامل، وبدأ شبح انهيار شامل للنظام المالي في العالم الكل. أمام خطر انهيار النظام المالي العالمي بالكامل، تحركت الحكومات بسرعة غير مسبوقة. في الولايات المتحدة يقر الكونغرس برنامج إنقاذ ضخم بقيمة 700 مليار دولار لشراء الأصول المالية السامة من البنوك وضخ السيولة في النظام المصرفي المتعثر. التدخلات هذه نجحت في النهاية في منع انهيار كامل للنظام المالي العالمي، لكنها أثارت غضب شعبي واسع. بينما خسر ملايين المواطنين العاديين بيوتهم ووظائفهم، منعت البنوك الكبرى اللي تسبت أصلا في الأزمة وبفضل أموال دافعي الذرائب، وأصبحت هالمفارقة لاحقا وقود لحركات احتجاجية كبرى أبرزها حركة أوكيباي وول ستريت عام 2011. بعد أكثر من 15 عام على الأزمة، تم فرض قواعد تنظيمية جديدة أكثر صرامة على البنوك. لكن برشا خبراء اقتصاديين مازالوا يتسألوا، هل تعلم النظام المالي حقا الدرس من عام 2008، أم أن الفقاعة القادمة قاعدة تتشكل مرة أخرى وفي شكل مختلف؟ سلسلة بدأت بقرار تشريعي في واشنطن عام 99، مرت عبر قروض عقارية مشبوهة، وفات بانهيار بنك عمره قرن ونصف، خليت وراها دروس حول هشاشة النظام اللي يتحكم في مصير مليارات من البشر، وأيضا حول السرعة اللي يمكن أن ينهار بها نظام يظهر أنه ما يتمسش إلى الأبد. كانت هذه أصل حكاية الأزمة الاقتصادية متعام 2008.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: إشهار مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تستخدمه كحاسوب محمول عند توصيل لوحة مفاتيح سيرفاس برو اللي تباع منفصلة بسعر قدره 150 دولار. أما سيرفاس لابتوب 13 في جيب تصميم الحاسوب المحمول التقليدي من مايكروسوفت مع شاشة قياسها 7 سنتيمتر ووزن يبلغ نحو 1.22 كيلوغرام. وتحصل الأجهزة الجديدة على شاشات بسطوع يصل إلى 500 شمعة بزيادة قدرة 25% مقارنة بالجيل السابق، مما يوفر رؤية أفضل في ظروف الإضاءة المرتفعة. وتقول مايكروسوفت أن معالجات سناب دراجون إكس 2 بلس جديدة تقدم تحسن بنسبة قدرها 60% في أداء الرسومات مقارنة بالجيل السابق، بالإضافة إلى زيادة قدرها 95% في سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي في الجهاز. وكانت مايكروسوفت كشفت زيادة عن فأرة السيرفاس موس الجديدة بسعر قدرها 80 دولار، وتقدم تصميم مناسب للاستخدام باليد اليمنى أو اليد اليسرى، بالإضافة إلى تقنية لمسية تتيح للمستخدم الشعور ببعض التفاعلات داخل ويندوز 11. وتتيح التقنية الجديدة إحساس لمسي عند تنفيذ إجراءات كما ترتيب النوافذ أو محاذاة العناصر في تجربة تشبه ما توفره بعض الفأرات الحديثة ومنها لوجيتيك ام اكس ماستر 4. ومن المقرر طرح أجهزة السيرفاس الجديدة بالإضافة إلى السيرفاس ماوس في الأسواق بداية من يوم 13 أكتوبر. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: تمام الواحدة بعد الظهر من إذاعة المناسير، ومنها نقدم هذا العرض الإخباري الموجز. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء أمس بالسجن لمدة 15 سنة في حق رجل أعمال، إلى جانب إصدار أحكام بالسجن لمدة 11 سنة ضد عدد من الإطارات البنكية ببنك عمومي مع فرض خطايا مالية مشددة على جميع المتهمين. وتعود وقائع القضية إلى شبهات فساد مالي وتجاوزات قانونية تتعلق بحصول رجل الأعمال على قرض بنكي أو قروض بنكية دون تقديم الضمانات المستوجبة قانونا. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن أقرار خطة عمل استراتيجية تهدف إلى إيجاد حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات التي تواجه المؤسسات الناشطة في قطاع النقل السياحي والمنظمية تحت لوائها، خاصة تقادم أسطول النقل السياحي والمنافسة غير الشريفة من القطاع الموازي إلى جانب ظاهرة المناولة غير القانونية. قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم أن ما لا يقل عن 109 مهاجرين بينهم 15 طفلا لقوا حتفهم، بينما لا يزال أكثر من 116 آخرين في عداد المفقودين بعد أن قلب مركب كان يقل على متنه حوالي 350 شخصا أثناء إبحاره من جيبوتي إلى اليمن. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بالتفجير على مزرعة بيوت السياد في قضاء صور جنوب لبنان، كما اعتدى الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على بلدة المنصور في قضاء صور إلى جانب تنفيذ عمليات نسف وتدمير وتجريف داخل القرى الجنوبية وفقا لمصادر صحفية. أكدت وزارة الخارجية في صنعاء أن مبدأ المعاملة بالمثل هو المحدد لطبيعة الرد العسكري على النظام السعودي في هذه المرحلة، مشددة على أن عشرات الشهداء ومئات الجرحى وتدمير البنية التحتية تضع القوات المسلحة أمام مسؤولية الرد، محذرة من أنه لم يكف النظام السعودي عدوانه وتدخله في اليمن فالمقبل سيكون أعظم. وفي الختام، حضر مساعد وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي اليوم من أن رد طهران

0: لأي عدوان عسكري جديد سيكون مختلفا عن ردودها السابقة، داعيا الطرف الآخر إلى التعقل وتجنب التصعيد. تصافحون الآن زميل عادل يوسف في برنامج مدينة لها تاريخ، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
2: المنستير تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: مسافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة، في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع تمشي وترجع
2: يا مسافر.
1: في طريق الأمان السلامة أولا.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
4: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوبة الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصور الساف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
3: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير،
6: الفحص، النذور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
5: إذاعة المنستير
7: 104.7.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: مدينة لها تاريخ،
4: مدينة

0: مدينة لها تاريخ.
1: مدينة لها تاريخ.
0: مدينة لها تاريخ مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: وفي برنامج مدينة لها تاريخ، مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه الشبكة. خريف شتاء 2026-2027، سعداء اليوم باستقبال ضيوفنا كالعادة، ضيفنا زميلنا والمسرحي الوجه الكاتب الأستاذ صادق عمار مدير دار الثقافة بأكودا، وزميلنا كذلك في التلفزة الوطنية في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وكذلك المدير السابق لمركز التوثيق الوطني الدكتور صحراوي جمعون الصحفي. مرحبا بك سي الصحراوي.
3: أهلا بك. مرحبا.
2: مرحبا سي صادق.
4: مرحبا، اهلا وسهلا.
2: ولد الدار انت، ما نجموش كيما نقول نشرحوا بك. تشرف بك. اذا ضيفنا لتاسيس هذه الحلقه الخاصه بمدينه أكودا كما يصفها البعض مناره الساحل نسبه الى الشيخ سالم بن حميده، وكذلك منتجه النخب ورجالات منذ القرن التاسع عشر. بالامس الصحراوي اعتقد قدمتم الرحله الاندلسيه مع ترجمه جديده واعاده الطبعة جديدة للطبعة القديمة للدار التونسية للنشر في 1984 التي قام بتحقيقها سي عبد الجبار الشريف. كيف كانت الأجواء في منتدى الشيخ سالم بن حميدة بأكود؟
3: شكرا أستاذ على هذه الاستضافة الكريمة. وبالفعل أمس في العشية احتفلنا بصدور الطبعة الجديدة، الطبعة الثانية لكتاب الرحلة الأندلسية مع ترجمته إلى الفرنسية لفتحه أمام الرأي العام الناطق
2: باللغة الفرنسية.
3: اللغة الفرنسية. وهذا علي الورداني أحد وجوه الحركة الإصلاحية،
2: من أول الصحفيين أعتقد، والدفعة الأولى للمدرسة الصادقية لما فتحت 1875.
3: نعم، يمكن اعتباره في تاريخ الصحافة التونسية أنه من أول الصحفيين التونسيين، لأن جريدة الحاضرة جاءت بعد
2: 1888
3: بعد هي الجريدة الثانية بعد الرائد التونسي. الرائد التونسي كان جريدة رسمية حكومية، والحاضرة فتحت الباب أمام الصحافة التونسية ليتكون فيها المبادرة الخاصة، أي أن جريدة غير تابعة لا للدولة ولا للحكومة ولكنها قريبة من الحكومة.
2: وأسسها خريجون مدرسة الصادقية،
3: علي بوشوشة صديق وزميل الدراسة لعلي الورداني، كان أصدقاء
2: ودرس في لندن، عمل لغة إنجليزية. نعم، تخصص في إطار الاستئناس نقولوا احنا المؤسسات الرسمية التعليمية لتكوين نخبة رجالات الدولة.
3: نعم، وكان علي الورداني معناها كان من كما
2: الدفعة الأولى،
3: الدفعة الأولى. ثم اشتغل في الوزارة الأولى. ونظرا لنباهته ونبوغه فقد اصطفاه خير الدين باشا، وهو خير الدين التونسي.
2: وزير المصلح.
3: وزير أكبر. تولى الوزارة الكبرى، أي الوزارة الأولى.
2: من 1873
3: إلى 77 هو ما واشتغل معه كمترجم. لأنه كان يتقن اللغات الثلاثة.
2: كانت العربية في الصادقية،
3: العربية والفرنسية
2: والتركية.
3: هذه. ولهذا لما سقطت حكومة خير الدين وانكفأ خير الدين على نفسه وذهب إلى إسطنبول، من فرنسا ذهب إلى إسطنبول، فاستدعى علي الورداني إلى إسطنبول، لأن علي الورداني خير الدين تولى الصدر الأكبر، أي أن أصبح وزيرا أول،
2: الصدر الكبرى، وزيرا أول،
3: وزيرا أول لمدة سنة،
2: خرج كما قلنا بمحنته من تونس.
3: نعم.
2: وهنا ينطبق سي الصحراوي على قول ابن خلدون، يقول كما خالف وافق أو نافق أو غادر، هو غادر البلاد معناها بكمد، نقول احنا
3: بكمد.
2: نعم، كانت كل تقريبا القوى ضده، لا يريدون إصلاح شؤون البلاد وأغرقوها في الديون لأن كان الاستعمار.
3: نعم هو مقولة ابن خلدون في الحقيقة. نعم. ابن خلدون نفسه وجد نفسه في بيئة
2: بيئة
3: زعبة الزيتونة في صراع مرير. نعم. نعم. بين الحداثيين أو الليبراليين وبين التقليديين. نعم. فاكتوى بتلك النار. نعم. نعم. خاصة. نعم. وأن ابن خلدون لم يكن معناها شخصية فكرية فقط، بل كان رجل سياسة. اشتغل. نعم. في القضاء ثم في الوزارة وكذا، فمن الطبيعي أن يتعرض إلى المشاكسات.
2: لذلك غادر واستقر في الجزائر ثم في. نعم. مصر وإلى غير ذلك.
3: ونفس. نعم. المآل حصل لخير الدين باشا. مه. الذي تعرض إلى الاضطهاد وكذا. مه. كتب كتابه. نعم.
2: أقوم
3: المسالك في معرفة أحوال الممالك.
2: نعم.
3: وأصدره عام 1867.
2: نعم.
3: ثم انكفأ على نفسه في كان عنده. نعم. نزعة انطوائية.
2: نعم.
3: ويتشنج من الأوضاع
2: وكان المؤامرات.
3: أي المؤامرات. وكان. نعم. هناك مجموعة من الشباب. نعم. شباب
2: متعلم
3: الذي سيكون. نعم. حركة الشباب التونسي.
2: نعم.
3: الذي سيخرج من الحاضرة.
2: نعم.
3: مجموعة الحاضرة
2: وهي بيد خريجة المدرسة الصديقية هي.
3: نعم.
2: وعلي الورداني لما استنجبه خير الدين وتولى الصدارة لما كلفه بهذه الرحلة لا فقط للأندلس بل لفرنسا.
3: نعم.
2: لضبط قائمة في أمهات الكتب التي يمكن جلبها. نعم. إلى. نعم. مركز الإمبراطوري.
3: نعم. هو لما الخليفة العثماني.
2: نعم.
3: الحميد الثاني.
2: نعم.
3: عين خير الدين وهو شركسي الأصل.
2: نعم. أيوة.
3: عينه صدرا أعظم.
2: نعم.
3: قال له لقد قمت بتنظيمات
2: وتنظيمات
3: إجراءات.
2: نعم.
3: في بلادك.
2: نعم.
3: فأريد أن تلك الإصلاحات وهي الإصلاحات السياسية.
2: نعم.
3: صحيح. إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية قام بها خير الدين طيلة.
2: نعم.
3: الأربع سنوات اللي تولى فيها الوزارة الكبرى.
2: نعم. نعم.
3: قام بإصلاحات كبيرة ولهذا. نعم. هذه المسألة أغضب من ناحية المحافظين.
2: نعم.
3: مالكي الأراضي وكذا.
2: نعم.
3: التونسيين.
2: مهم.
3: وأغضبت القناصل.
2: صحيح.
3: القناصل التي كانت تتربص بتونس للاستعمار للاستحواذ عليها وعلى قنصل روستان.
2: نعم. تودور روستان.
3: نعم. والقنصل البريطاني وكلهم أنا متربصين بها.
2: نعم.
3: يريدون ضمها إليهم أو إلى إيطاليا أو إلى
2: ريتشارد وود. هذا القنصل البريطاني وماتشو القنصل العام الإيطالي نفس الشيء. ثلاثة تقريبا دول تتربص بتونس.
3: فالخليفة. نعم. الخليفة العثماني.
2: مم.
3: قال لخير الدين. مم. أريد أن تلك الإصلاحات التي قمت بها في تونس تنسج وتقوم للخلافة.
2: مم.
3: رمز الخلافة في. مم. إسطنبول.
2: نعم.
3: ونريد في بحثا عن ذلك.
2: مم.
3: أن نتعرف على كنوزنا كنوز حضارتنا ومخطوطاتنا العلمية التي الموجودة حسب.
2: نعم.
3: ما قيل لي في الأندلس.
2: نعم.
3: فهل تعرف شخص؟ قال له عندي واحد باهي مترجم عربية وفرنسية فكلفه السلطان.
2: نعم.
3: كلف.
2: نعم.
3: علي
2: الورداني
3: الذي ذهب وبقي 3 أشهر.
2: نعم.
3: في إسبانيا.
2: نعم.
3: وفي جنوب فرنسا وحتى.
2: نعم.
3: باريس.
2: مم.
3: وكتب تلك الرحلة الأندلسية نشرها.
2: نعم.
3: أولا في شكل 28 عدد في جريدة.
2: نعم.
3: الحاضرة.
2: نعم.
3: التي يشتغل فيها كصحفي.
2: نعم.
3: ونشرها هناك.
2: مم.
3: ثم عاد معناها انشغل بالعمل في.
2: نعم.
3: الوزارة الكبرى.
2: هناك من ينسب يقول علي الورداني من أصلهم الوردانيين وهذا سي علي العريبي أحد الأساتذة في الحضارة كتب مقالا كاملا ليقدم هذه الرحلة في مجلة الفكر.
3: هو نفسه المرزوقي.
2: نعم. سي محمد المرزوقي.
3: سي محمد المرزوقي في كتابه.
2: نعم.
3: الذي خصص فيه.
2: نعم.
3: خصص لعلي الورداني.
2: نعم.
3: ترجمة مستفيضة.
2: نعم.
3: بحوالي 4 صفحات.
2: نعم.
3: وهي ليس معناها أمرا هينا. قال أنه معناها أصله من الوردانين. أغلب الذين أخذوا عنه.
2: أيوة.
3: قالوا إنه واحد بما فيهم من حقق.
2: أيوة.
3: كتاب الرحلة الأندلسية وهو عبد الجبار الشريف.
2: نعم.
3: عبد الجبار الشريف لم معناها وجد. ما كتبه المرزوق لم يشكك فيه. ففي هذا العمل الذي قمنا به في الطبعة الجديدة الطبعة الثانية للرحلة الأندلسية معنا بيانت كيف أن واحد وعائلة الورداني عائلة كبيرة في أكودة والذين جاءوا البارحة
2: حفيده خاصة
3: كان معنا حفيده هو سي حميد الورداني وعائلة الورداني عائلة كبيرة في أكودة ولا علاقة لها بالوردانيين قد يكون جدهم الكبير أثناء الدولة المرادية مثلا أو غير
2: سي صحراء بقصة الأكودة مع الصحفيين العمل الصحفي نلقاو بياتريس العريف أو اسم العريف القديم نلقاو سي كمال العريف نلقاو جيل كامل أنت نفسك معناها منذ حصولك على البكالوريوس تحقق بالصحافة علوم الأخبار جيل كذلك في ذات المنسير السيدة المديرة ليليا بالشيخ العجرة أمنة الغزال سي المرحوم شو اسمه سي كمال العريف وسي حافظ كذلك قصة كبيرة مع الصحافة والإعلام اللي جانب علي الوردين نربطوا ملقاو سي محمد بن سالم كان في الإذاعة
3: محمد
2: علي بن سالم وهو لصاحب الصوت هذا معناها جاوري في عودة الزعيم لحبيب بورقيبة في غرة جوان 55 على متن الباخرة لفيل دالجي شنو قصة مع الصحافة؟
3: والله لما يكون أول صحيفة تونسية حقيقية هي الحاضرة لأن الرائد التونسي جريدة
2: رسمية
3: ومحدودة الإشعاع جريدة الحاضرة كانت من الجريدة ذات الرواج الواسع أقبل عليها القراء فكان تأثيرها على المجتمع وكل من يكتب في جريدة الحاضرة نحن لما نجد من أول الصحفيين في على المستوى الوطني وهو من أكود علي الورداني هو صحفي قبل أن يكون مترجما وهناك علاقة تبادلية بين الترجمة والصحافة الصحافي كان لابد أن يكون مترجما
2: ويعرف لغة العصر ويتوجه للقوى التي كانت تهيمن وتمسك
3: فمن الطبيعي أن نجد كثيرا من الذين تستهويهم هذه
2: المهنة
3: أجيالا كاملة عندنا حوالي معناها من الجيل الأول جيل ما قبل الاستقلال
2: وانت اشتغلت عليهم في كتاب معناها أعلام أكودة نشوفوا عديد معناها العناوين اللي أصدرها وانت تشرف على منتدى الشيخ سالم بن حميدة فقط للسادة المشاهدين والمستمعين ديوان الوفاء إذا سي عمر عبد الباري صديقنا المرحوم سي البشير بن حليمة مدير معهد الشيخ سالم بن حليمة ورقات من دفتر الحياة مع أعلام مدينة أكودة نلقاو كذلك كتابك الصحراوي جمعون الإسلام وتحرير المرأة معركة الشيخ المصلح سالم بن حميدة تونس 2017 نلقاو كيف سي محمود الغزال مسيرة حياتي في التكوين المهني والبعث السياحي كتاب أكودة عبر التاريخ تاريخ وحضارة وهو كتاب أصدرته اللجنة الثقافية ودار الثقافة بأكودة مش نرجعوا له مع سي صادق عمار وكذلك تراث المدينة تاريخ مدينة أكودة وأعلامها وكتب متاعك نذكر من بينها جزء عناوين بنات الشيخ وهي رواية تتحدث عن بنات الشيخ سالم بن حميدة وهو كان رائد الإصلاح الاجتماعي وأستاذ الطاهر الحداد المصلح وهو الذي قدم له كتابه في كازينو البلفيدير في أكتوبر 1930 مع ابنته آسيا التي ستكون زوج في المستقبل الأستاذ الهادي نويرة وانت خصصت الأستاذ الهادي نويرة كتاب ترجمة حتى الفرنسية نويرة وبورقيبة السلطة بين الاقتصاد والسياسة والاستحقاق الديمقراطي عن دار ميم للنشر شنو علاقة أكودة بالحداثة ولكن في المقابل نلقاو حوار الشيخين بين الشيخ راجح إبراهيم والشيخ سالم بن حميد
3: أكودة جمعت الحداثة مع الأصالة
2: نعم.
3: أصالة البعضهم يطلق عليها كلمة الأصالة
2: محافظة.
3: بعض آخر محافظة وبعض
2: تقليدي.
3: يسميها التزمت أو التقليدي أو غيره ولكن معناها تونس أكودة جمعت المتناقضين
2: نعم.
3: فالشيخ راجح إبراهيم الملقب نعم. ف فالملقب بتونس
2: السياسي نعم أحد مؤسسي الحزب القديم
3: لا نعم. ملقب بمنارة
2: الساحل نعم.
3: مقابل ذلك يوجد الشيخ سالم بن حميدة الملقب بفيلسوف
2: الساحل نعم.
3: وهما اتجاهان في الرواية التي بنات الشيخ
2: نعم.
3: أبرزت هذا الصراع الصراع الذي وقع في تونس العاصمة
2: نعم.
3: بين الحداثيين بين طاهر الحداد
2: نعم.
3: والجماعة المتمترسين معه
2: نعم.
3: والجماعة المتزمتين أو المصلحين
2: انتقل حتى داخل
3: إلى في أكودة كانت معركة كبيرة
2: نعم.
3: وصفت في هذه وصفت لأن دور الرواية هي أنها تسمح بتحرر الكاتب الصحفي
2: من
3: قيود التحليل
2: تحليل
3: نعم الموضوعي
2: نعم صحيح.
3: يخرج شوية على الواحد
2: الرواية التاريخية تصبح
3: الرواية التاريخية نعم. أو السردية التي تسمح لك بأن معناها تتخيل
2: نعم.
3: تنقل خيالا أو تنقل أفكارا بطريقة أخرى غير الطريقة التي تعود عليها وهي التحليل المنطقي
2: نعم.
3: أو التحليل التوثيقي القائم على الوثيقة
2: صحيح.
3: التي لا جدال فيها ولا يمكن ولا زيادة ولا نقصان,
2: نعم.
3: ففي خلال في بنات الشيخ هناك صراع وقع في المقهى
2: ما
3: يسمى هو مقهى الدروك
2: نعم.
3: الذي يقع
2: في وسط
3: قرب الزاوية
2: نعم.
3: وقرب سيدي عبد القادر
2: نعم.
3: سيدي عبد القادر أين
2: نعم.
3: هناك
2: أيوة.
3: متحف إعلام وتراث أكودة
2: نعم.
3: ففي هذا الوحد التقى بعد أن وقعت المعركة
2: أيوة.
3: في تقديم كتاب طاهر الحداد
2: على الصحافة
3: على, على على على على طاهر الحداد
2: في اكتوبر 30 نعم في كازينو بلفيدير
3: التقى
2: وسجال كبير في الصحافه التونسيه نعم. بين مؤيد ومعارض
3: وسجال في المقهى مقهى الدروك هذه مقهى
2: نعم.
3: الكناني او مقهى الدروك
2: نعم.
3: وقعت هناك مشاده بين عالمين كبيرين
2: نعم.
3: أمام الشعب الكريم مرتدي تلك القولة لا يفهمون أي شيء من هذا من ذلك الجدل
2: حشروا
3: فالشيخ سالم بن حميد هاجمه رجح إبراهيم وكان حوله جماعته
2: المسيسة
3: مريديه جماعة الحزب القديم أو الغرانطة
2: اللجنة التنفيذية
3: والغرانطة قال له لقد حشمتنا فك الواحد
2: في الكازينو
3: كازينو البلفيدير وذهبت مع ذلك
2: يسميه الزنديق ذاك والمتمرد على مشايخ الزيتونة واخرجوه من امتحان في 22
3: لا يمكن ان اقول ان انك ابن بلدتي انك يا شيخ تنكر له وهاجمه ولكن دافع عن نفسه
2: نعم. لكن القصيدة اللي أعدها وقدمتها بنت آسيا معناها بن حميدة اللي تصبح في بعد زوجة الزعيم والمناضل ورئيس الحكومة الأستاذ الهادي نويرها عندها رمزية زهرة الأوطان وديوان كامل هو الزهريات
3: ديوان الزهريات وفي الحقيقة أشتغل عليه الآن
2: مش ترجمه
3: ليخرج أولا في طبعة
2: نعم.
3: جديدة
2: نعم.
3: مثل كتاب الرحلة الأندلسية
2: نعم.
3: يخرج في طبعة ثانية
2: أيوة.
3: تسمى طبعة ثانية لأن الطبعة الأولى صدرت عام 1973
2: 73 نعم.
3: والذي رجعه هو
2: صهر سي عباس نعم. زوج جليلة البنت الكبرى أعتقد ستة بنات هو الشيخ سالم أصغرهن رحلة منذ سنوات نعم مدام أسماء بن حميدة وكنا قد حاورناها في شهادات حية وهي أول معناها فتاة تونسية متخرجة من معناها لها إجازة في اللاتينية اللغة الفرنسية من جامعة باريس وهذا شيء معناها أول
3: منجد
2: نعم.
3: لغة تركي
2: لاتينية
3: وفرنسية
2: نعم. وكذلك الكتاب الشهير مرابطون حول تاريخ
3: نعم.
2: وقرية أكودة
3: أيوة.
2: وهذا يقودنا سي صادق نمشي معاه مع أصول مدينة أكودة كيف نشأت هذه المدينة من يقول أكودة يقول الهضبتان معناها الهضبة لكولين دو دوسر تقريبا تشرف على المدينة والمجاورة لحمام سوسة كيف يمكن أن تقدم أكودة للعموم سي صادق
4: شكرا تحية لكم دكتور ولكل المستمعين والمشاهدين لإذاعة المنستير هذه أكودة كما قدمناها في كتاب أكودة عبر العصور
2: نعم.
4: الذي أنتجته لجنة ثقافية آنذاك ودار الثقافة بأكودة هي مدينة منذ العهد الفينيقي.
2: نعم. قبل معناها قدوم الرومان بطبيعة الحال وكانت متأصلة. إيتيكودا صحيحة؟
4: إيتيكودا. إيتيكودا نعم. في القرن الثامن قبل الميلاد. القرن الثامن. هي القلعة الثلاث.
2: قلعة الثلاث.
4: لأنه القلعة الثلاث كان ترمز إلى أكودا والقلعة الكبرى والقلعة الصغرى. الصغرى. نعم. يعني ثلاث هضبات.
2: ثلاث هضبات. نعم. نقول إحنا كوديا وربوة لغير ذلك.
4: ثم انفردت أكودا بالاسم.
2: بالاسم
4: فيما سميت بقية القلاع القلعتان سميت. نعم. القلعة الصغرى والقلعة الكبرى وبقيت. نعم. أكودا إيتيكودا خذت أكودا أو بعض يقولوا كوديا أو كوديا بعض يقولوا. نعم. كودا. هذا الكل وثقته أنا في قصيدة. أيوة. إن شاء الله نسمعها.
2: نعم.
4: نعم. إذن في العهد الروماني أصبحت تسمى جيرزا.
2: جيرزا.
4: نعم.
2: جيرزا قولوا تنسب للقلعة الكبرى أكثر.
4: فعلا وهذا وقع فيه برش اختلاف.
2: اختلاف حتى بين المؤرخين والأثريين نفسهم.
4: نعم. ويقولوا وأن أثار جيرزا القديمة موجودة في أكودا. أكودا في. نعم. شط الرومان.
2: هو امتداد. نعم. نعم. خطر ما فماش حد فاصل إلا السكة توا تقريبا سي صادق السكة. نعم. الحديدية وقت اللي أنشأها المستعمر الشركة الفرنسية للسكك الحديدية. نعم.
4: ولكن المرحوم الحبيب بن يونس محافظ. أيوة. محافظ متحف سوسة. أيوة. نعم.
2: وعالم الأثار الشهير. نعم. متحف بارد وكذلك. نعم. شو يقول
4: يقول سي يقول وأن جيرزا الأقرب للظن أن في أكودا باعتبار أنه الحفريات أثبتت في منطقة شط الرمان أنها منطقة مليئة بالفسيفساء. نعم. والفلاحة ما يعرفوش اللي هي الطبقة اللوطنية مليئة بالفسيفساء زارعين فوق الرمان. بهذه ساعات كي تحفر تخرج الفسيفساء لوحات جميلة جدا. أيوة. في موجودة. صحيح. تحت الرمان.
2: بعد تم نقلها إلى متحف سوسة ثم متحف باردو.
4: هذيك لوحة إله المحيطات.
2: إله المحيطات التي نشوفها في أوسيان.
4: نعم.
2: في قفاء هذا الكتاب وهذه عثر عليها في
4: حمام تيمترا. تيمترا في شط مريم.
2: أيوة.
4: في شط مريم في سنية بوستة والتوى أصبحت ملك العائلة بوستة. نعم. أما هي كانت على ملك المرحوم نوح العذاري.
2: أيوة. نوح العذاري دكتور في الحقوق والأكبر كاتب مشرع في القانون الاجتماعي.
4: نعم. نعم. الشغل. قانون الشغل.
2: أيوة.
4: وبالتالي أنا زرتها الثانية هذه
2: معروفة.
4: نعم. أي نعم. وشفنا فيها حتى الجرار. أيوة. التي كانت يوضع فيها الرماد. الرماد رماد الأشخاص الذين يتم حرقهم. نعم. ويوضعون في جرار.
2: نعم.
4: هذه اللوحة مستخرجة من الحمام من تيمترا حمام. نعم. ورممت. نعم. ثم قامت بجولة كبيرة ثم استقرت في متحف سوسة.
2: في متحف سوسة.
4: نعم.
2: نفتح قوس. أنت تحدثت على تيمترا شط مريم. من يقول كودا ظهيرها في اتجاه الغربي تلقى القلعة لا يمكن تتوسع لذلك توسعت شرقا في اتجاه شط مريم طنطانة. هذه كلها كانت تتبع منطقة بلدية لأعيان ومالكي أكودا رحلة الشتاء والصيف.
4: نعم.
2: في الصيف يقضيوا يعني 3 أشهر.
4: نعم.
2: على البحر ثم يعودوا إلى الغابة والأنشطة الأخرى الحرفية والتقليدية. وأنت السادق الوالد كان فلاح تقريبا.
4: نعم. رحلة الشتاء أنا من عائلة معنية بهذه الرحلة.
2: أيوة.
4: حيث كنا نقوم طيلة 3 أشهر صيف في الطنطانة يعني تسمى الطنطانة.
2: نعم.
4: وفلاحتنا هنالك. نعم. ثم
2: السقوية وال... نعم. عن طريق الآبار.
4: لا لأنه على في الحقول هذه. نعم. نسميها البحائر. البحائر. هي منطقة رملية.
2: أيوة.
4: وتحفر بالكاد متر وحيد
2: تلقى الماء
4: تستخرج الماء عذبا
2: ليس
4: عذبا فراتا
2: رغم قربه من
4: وبينه
2: البحر.
4: وبين البحر أمطار قليلة.
2: نعم.
4: هذا عذب الفرات والآخر ملح أجاج. سبحان الله. هذه
2: ولك علاش القيمة والمكانة معناها والسعر الأرض هناك كان سعر خيالي. السياحة وما أدراك تدشين مشروع القنطاوي في 79 من طرف الزعيم الحبيب بورقيبة كان لفائدة سكان أكودا أم وبالا. هناك حديث وأخذ ورد ما بين حمام سوسة وأكودا البلدتان المتجاورتان.
4: هو منذ البداية أنا كنت صغيرا عندما تم انتزاع أرضنا هنالك
2: بالقوة. نعم. لفائدة المصلحة العامة.
4: لفائدة المصلحة العامة. ففي صغار الفلاحين الذين كانوا يعيشون من تلك الأراضي ويقتدون منها خاصة انتزعت منهم نعم. أرضهم لفائدة المشروع السياحي ثم وزعت هذه الأرض طبعا على الباعثين السياحيين إلى غير ذلك. تضرر منها كثير تضرر منها كثير من الفلاحين. نعم يمكن للسياحة أن تكون مساهمة كبرى في الاقتصاد في ولكن ولكن ولكن أغفلنا في ذلك الحين وفي ذلك الزمن أغفلنا وأن الفلاحة هي أكبر عامل في الاقتصاد وأن الفلاحة هي التي تحقق الاكتفاء الذاتي
2: كما قال آدم سميث هي أم الأنشطة الاقتصادية ومصدر الثروة الأول.
4: أنا لست مع انتزاع أرض الفلاحين لفائدة السياحة.
2: نعم. وشفنا الانعكاسات إرهاق المائدة المائية مع موجة الجفاف وكذلك تغير نمط العيش والعادات والتقاليد. فما جوانب إيجابية لا ننكرها لكن شفناها خاصة في مسألة الحبوب ومسائل الاكتفاء أو الأمن الغذائي المعروف.
4: نعم لا ننكر فضل السياحة هذا لا شك فيه ولكن عندما نقارن بين الأشياء عندما نقارن هنالك أراض أخرى يمكن أن تصلح للسياحة ولكن ليس على حساب هذه الأراضي الخصبة التي تنتج ذهبا. سعادة لو أنك معناتها نرجع بالذاكرة إلى ما تنتجه تلك البحائر من أنواع الخضر والغلال حقيقة معناتها لم تعد موجودة. هذا
2: وصفها الرحالة الأوروبيون معناها يقول لك هي عبارة عن جنة وغلالها وثمارها معناها لا تجد طعما لها من التوت من معناها نقول احنا القرعيات
4: الدلياع البطيخ طماطم نعم الفلفل
2: نعم كل شيء اندثرت
4: كلها اندثرت وفي وقت ما في وقت ما منعوا الفلاحين من أن يبذروا بذورهم التي يستخرجونها من صابة العام الفارض وقالوا لهم جئنا لكم ببذور جديدة كثيرة الإنتاج
2: مستوردة
4: فماذا فعل الفلاحون وهم بسطاء أخذوا تلك الحبوب من التعاضديات أو من غيرها ثم بذروها ثم كما هي عادتهم أرادوا أن يستخرجوا منها بذور العام المقبل وحين استخرجوها وبذروها ظلوا ينتظرون وهم إلى اليوم ينتظرون.
2: نعم خطر يعمولة في مخاب تنتج مرة واحدة فقط
4: وبذلك ضاعت بذورنا الأصيلة والأصلية.
2: نعم في وصف أكودة وكتب الكثير خاصة شاعر أكودة سعمر عبد الباري نحيي وروحه بالمناسبة طبيعة الحال هو فقيد السلطة وكذلك المناصب اللي تحمس لها كتب كتابة معناها قصيد حول أكودة مازال لليوم راسخا من بين الذين جايلوه وعاصروه. تقرأنا السي صادق هذا القصيد ترحما على روح الأستاذ عمرو عبد الباري.
4: شكرا بهذه المناسبة لا أملك إلا أن أتوجه إلى روحه الطيبة الطاهرة بكل دعوات الرحمة والتكريم من لدن العزيز الكريم لأنه كان صديقا صديقا ملازما ومبدعا
2: وإعلامي زميلنا بالتلفزة الوطنية
4: وإماما وشاعرا ومتفقدا
2: رجل تعليم
4: مربي وكان علما من أعلام مدينة أكودة الحقيقة معناتها فرحمه الله رحمة واسعة.
2: ماذا وسمه هذا القصيد اسم القصيد وسمه باسم أكودة؟
4: نعم
2: ماذا يقول فيه؟
4: يقول فيه الأصل أنت وأنت الحب والعمر والذكر أنت فما في مثلك الذكر أكودة بلدي أرعى محبتها في العين والقلب أو مهما اقتضى الأمر إني رضعت الهوى طفلا أيا بلدي لي في محبتك الإسرار والجهر أنت الوجود وأنت الدرب لا زمني أنت الرفيق فلا صد ولا هجر هذه المشاعر بالأشواق تغمرني أكودة بلدي في حبها السحر أكودة بلد العرفان من أمد في أرضها يستيقظ الفكر فتبقى يا بلدي كالبدر مرتفعا يأتيك مني الدعاء آياته الشكر.
2: ممتاز. طبيعة الحال الحس رجل التربية رجل التعليم والمناضل وقت اللي يقول حاجة معناها من القريحة يقول وخرجت. بطبيعة الحال فقدنا الأستاذ عمر عبد الباري منذ سنتين أو أكثر. الأستاذ الصادق عمار ماذا قال عن أكودة موطنه؟ أعتقد جلبت لنا قصيد حسوب، شو تقول فيه القصيد وماذا وسمته؟
4: أكودة قافلة النجوم.
2: ممتاز. النجوم تقصد بها الأعلام،
4: الأعلام
2: الذين طبعوا
4: الأنوار
2: جهة، وكذلك حتى على الصعيد العالمي هم شوفوا مع السيد الصحراوي كانت لهم إطلالة، وكما الشيخ علي الورداني وغيره.
4: نعم. أمي كل الفراشات التي أرضعتني عبق الزهر والعطرش تقطر في صحو الندى عطرها القرطاجية، وتخبز في ابتهال الديك قمحها العاجية، وتذرأنا صبية نذرع أطراف ملاءتها، ونروي عطش الفخار من أنين الجدول. كلما تربعت الشمس فوق حاجبي أمي بعثت من رماد الفينيق إيتي كودا، وتبرجت هذه الربا لأصابع الضوء، وتمددت أذرع الرمان والتين والزيتون وظفائر الإكليل من خاصرة جيرزا إلى ثغرة مترا، حيث يرابط البحر مزهوا بين أصابع أقدامنا ولا يضيق بأسئلتنا النزقة. كلما أمعن الخيط في رعشته وأمعنت في التأبي السمكة، تنحني ذاكرتي عند شاطئ العذراء مريم، تقبل ظل إله المحيطات يؤم شاطئنا كل صيف، فنهرع إليه ككائنات الماء، ونراه كما رواه شيخ البحارة واصطفاه خيال أمي، مبللا على ربوة في الأقاصي قيل كودا، يخط مسار الفاتحين إلى قلب المدينة، ويمد يده إلى عبد الحكيم، إذ يرفع قواعد البيت الأول للشهادتين، فتتناسل قوافل الضياء في أحيائنا الموشات بالتراتيل، من باب القوس إلى باب البلد، من وادي الجنان إلى وادي العروق النابضة بالحنين. يومض الربيع في أكودة عناقيد من أئمة الفكر ونسبا وثيقا لسلالة الراشدين، ها هنا الشعر مولده من أزل، وها هنا في دروب الغد يقيم سالم وإبراهيم. سربا من المفردات أسفارا منضدة ومسارح للعاشقين، وها هنا صور الآتين الماضين في صمت الياسمين، وقبيلة من النجوم تولد في حضن المتوسط كل حين، ترفع الصخر وتعلو كأن سيزيف أودعها سره الدفين، كأن كدى مع معجزة النبيين.
2: يعطيك الصحة أستاذ صادق عمار، ما نجمش نقول معناها خالص العبارات الإعجاب بهذا القصيد، روحت فيه بين قرطاج الفترة الرومانية الفينيقية وصولا إلى عبد الحكيم المزوغي الولي هذا الذي خصته أسماء بن حميدة في كتابها مرابطون، وعلاقة الوطيدة بين قبيلة المزوغي أو آل المزوغي بكامل جهة الساحل بسيدي عامر بالمزاوغة بأماكن أخرى كذلك من جهة الساحل. تعليقك على سي عبد الحكيم، تسميه برشا سي عبد الحكيم، البرينون قولوا احنا
3: المتداول، المتداول لأنه يعتقد الكثيرون أنه من مؤسسي أو مؤسس أكود الجديدة
2: الجديدة الجاوم المغرب
3: بعد هو بصفة عام بعد سقوط الأندلس،
2: سقوط الأندلس
3: ووقعت الموجة الكبيرة لطرد الهجرة الموريسكيين.
2: صحيح.
3: الموريسكيين المسلمين واليهود أيضا. فبعضهم جاء من المغرب ذهبوا إلى عدوة المغرب،
5: نعم.
3: وبعضهم اختط داخل البحر الأبيض المتوسط وتاهوا، نعم. بعضهم تاهوا في تلك
5: الرحلة،
3: فجاء مجموعة من الحجاج،
5: أيوة.
3: من يسميهم من الساقية الحمراء، أيوة. ووادي الذهب،
5: الذهب، نعم.
3: يقودهم عبد الحكيم المزوغي،
5: نعم.
3: ففي طريقهم إلى الحج،
5: نعم.
3: فلما حجوا ورجعوا استقروا، وجدوا الجو وجدوا ملائم،
5: المكان الملائم،
3: ووجدوا معناها،
5: وهذا هو النواة الأولى، الهضبة الموجود توفيها الجامع الكبير القديم
3: تحت الجامع الكبير،
5: كانت قبلة السوق معناها
3: السوق الأسبوعية،
5: نعم.
3: السوق الأسبوعية أو نعم. مقهى النسيم،
5: مقهى النسيم
3: كانت مقبرة، أول مقبرة في أكودة، هناك نعم. صورة،
5: والزعيم الحبيب بورقيبة هو الذي قام بتدشين هذا المكان تقريبا في الستين،
3: لا هو الذي قام بمسحه،
5: مسحه، نعم، إزالة لإعادة بناء من جديد.
3: عام 61 تونس دخلت في متاهة، هي الرباطات متاع تونس كسرهم
5: كل،
3: كانت جاءت موجة متاع معناها
5: تحديث المعمار، نعم.
3: فوقع معناها هدم ثلاثة أو أربعة منهم في أكودة،
5: أيوة.
3: مقام سيدي عبد الحكيم،
5: نعم.
3: الذي الآن مكان السوق ومكان،
5: نعم.
3: مقهى بير العروي،
5: نعم، بير العروي،
3: فهمني. لما وقع
5: تجديد نقوله العمراني،
3: هم يحبوا جددوا كل شيء،
5: كل شيء، حسن، نعم. هندامة، حسن بما فيها المنسير بطبيعة الحال،
3: ليست مرتبطة، نعم. صحيح. حتى في القلعة الكبيرة،
5: حومة الشراقة وغيرها والأحياء الجديدة إلى غير ذلك،
3: فوقعت عملية معناها القضاء على بعض
5: المظاهر نقوله العمران القديم، نعم.
3: كانت أوضاعا مزرية،
5: مزرية صحيح،
3: خاصة، نعم. التي تركها الاستعمار،
5: أيوة.
3: ضواء الجوانب متاع، نعم. الأضرحة،
5: أيوة.
3: في حالة مزرية،
5: نعم.
3: الناس في حالة معناها،
5: نعم. الفقر والخصاصة، نعم.
3: فكانت حملة كاملة للقضاء، نعم. على ما يسميه بورقيبة الأوضاع البالية،
5: والسكن البدائي وغيرها،
3: السكن،
5: نعم.
3: البدائي
5: نعم. نستمع إلى فاصل موسيقي بصوت الجاموسي، ثم نعود للحوار مع الأستاذين صحراوي جمعون وصدق عمار.

0: ريحة البلاد بطبيعة الحال محمد الجاموسي وما أدراك تقودنا إلى الحديث عن أعلام أكودة الصحراوي وأكودة ولادة كما يقال. نشوفه تبارك الله الأعلام والكتب اللي تحدثنا عليها بدءا بالشيخين راجح إبراهيم سالم بن حميدة والعشرات اللي خذوا مناصب على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي سي محمد غنيمة في البنك المركزي أو تقريبا محافظ بعد سي الهادي نويرة تقريبا شد بطبيعة الحال عديد الشخصيات. نقرأوا بعض الأسماء
1: معناها زيادة على كما قلنا فيلسوف الساحل
0: أيوة.
1: ومنارة الساحل
0: أيوة.
1: سالم بن حميدة وراجح إبراهيم. راجح إبراهيم عنده ابنه
0: أيوة.
1: ابنه حافظ
0: نعم.
1: حافظ إبراهيم
0: دكتور المقيم في مدريد
1: معناها نعم. هو شخصية علم
0: نعم.
1: ليس معناها على المستوى المحلي أيوة. أو الوطني بل هو عنده ديمونسيون انترناسيونال
0: نعم. كان ممول جبهة التحرير الجزائرية
1: كان
0: نعم.
1: التحرر في شمال إفريقيا
0: نعم.
1: المغرب العربي وفي العالم الثالث
0: نعم.
1: أيضا
0: صحيح.
1: فكان ساعد مثلا يقر به مؤرخو حركة التحرير الجزائرية
0: نعم.
1: ومؤرخو حركة التحرير
0: كان صديق لأحمد بن بلة
1: صديق لأحمد بن بلة وقد عايشت ذلك
0: نعم.
1: لأني عندما
0: اشتغلت في الجزائر انت
1: في الجزائر لمدة 3 سنوات
0: نعم.
1: وكان هناك لقاء وطني أيوة. عقد في الجزائر شاركت فيه الأحزاب عام 1991
0: نعم. في
1: فلما كنت حاضرا كصحفي
0: أيوة.
1: فلما كلمت سلمت على بن بلة
0: أحمد بن بلة نعم.
1: الزعيم اللي هو
0: أيوة.
1: وقتها معناه مشارك رئيس حزب سياسي
0: نعم.
1: جديد وهو
0: نعم.
1: الأمديا
0: صحيح.
1: حركة الديمقراطية الجزائر أمديا موفمون
0: ديمقراطيك
1: أونالجيري
0: أيوة.
1: أمديا فلما عرف أني من أكودة
0: أيوة.
1: بلد قال لي منين أنت قلت له راه من جهة الساحل في تونس
0: أيوة.
1: شكون بالضبط قلت له من أكودة
0: أيوة.
1: قال لي أنت من بلد راجح إبراهيم هذا أيوة. عنده أيديه بيضاء على كذا
0: وحافظ وكان إبراهيم أيوة.
1: حافظ إبراهيم
0: أيوة.
1: وكان في الجلسة حاضر رئيس الحركة الإسلامية أيوة. الجزائرية قال له تعالى وأحمد حسين أحمد
0: أي
1: قال له تعالى هذا وهذا جاء من بلد حافظ إبراهيم
0: أيوة.
1: حافظ إبراهيم الذي كانت له أيديه بيضاء
0: على الحركة
1: وساعدنا وقت الشدة
0: نعم.
1: وأعطانا من جيبه الأموال
0: والأسلحة
1: نعم. التي كانت تصل فهو الذي معناها هو الذي قد نعم. أقر بذلك اسمه العقيد البجاوي اللي عنده
0: نعم.
1: كتاب
0: صحيح.
1: تاريخ
0: الكتاب
1: نعم. حدث فيه عن
0: نعم. إلى جانب أعلام أخرى سي عبد السلام الكناني تقريبا
1: عبد السلام الكناني الوزير
0: الوزير في
1: وزير
0: المحكمة الإدارية
1: وزير الفلاحة,
0: الفلاحة
1: وهو الذي أسس المحكمة الإدارية
0: نعم.
1: وكان معناها وأيضا ستيك
0: نعم.
1: هو الذي بعث
0: قام ببعث الشركة التونسية للكهرباء
1: أيضا معناها
0: نعم.
1: كان رئيسا لبلدية أكودة لمدة دورتين في الستينات
0: نعم.
1: وكل البرامج الجديدة والحياة
0: التهيئة الجديدة
1: قام بها وهو نعم. شخصية لامعة
0: شخصية الطباء كيف سي فخر الدين بن حميدة أستاذ
1: فخر الدين بن حميدة أيضا
0: نعم.
1: أستاذ البيولوجيا
0: نعم.
1: وعضو الأكاديمية الفرنسية للعلوم
0: صحيح.
1: وابنة أخته هي مدام سكندراني
0: الموجودة
1: في سوسة
0: نجيبة, نعم.
1: نجيبة سكندراني
0: المصلحة والمرأة الصديقة الكفيف
1: ابنة شقيقتها نعم. اسمه معناها مرت محمد الشرفي
0: ايوه
1: فوزية
0: الشرفي الوزير السابق نعم والحقوق السابق
1: للتربية
0: نعم
1: وحقوق الانسان
0: نعم
1: وغيرها
0: نعم أيوة.
1: فهي لا غير معروفه لانها ولكنها من اصل امها
0: أكودية نعم.
1: متزوجه بصيدلي في صفاقس
0: نعم.
1: وهي فخوره بالانتماء الى واحد ولكن دائما معناها مثلا توا يونس الشتالي.
0: أيوة.
1: عبد المجيد الشتالي
0: من دار الكناني.
1: أمهم من دار الكناني
0: يعني
1: الكناينية صحيح. والكناينية هذوما
0: قرين ومن
1: عرش كبير عرش موجود في في المدينة العتيقة صحيح. عرش الكناينية قرب فهمت الله ده أحد مؤسسي يكودة وهو سي عبد المجيد حربي.
0: حربي نعم.
1: يسميهم حمت الحرابة.
0: الحرابة نعم.
1: وحمت الكناينية
0: نعم. العائلات كثيرة نعم. ماذا تبقى سي سي صادق عمار من تراث مدينة كودة المدينة العتيقة القديمة؟ وانتم اشتغلتوا على تراث المادي ولا مادي لمدينة كودة عبق المدينة قولها؟
2: نعم. هو الحقيقة وقع يعني تغيير كبير للمعالم الحقيقية
0: مورفولوجية المدينة.
2: نعم معناتها هنالك معناتها كما ذكر دكتور صحراوي منذ حين بمنطق أو برؤية التحديث هذا تم يعني تغيير كثير من ملامح المدينة العتيقة. المدينة العتيقة لم تقع المحافظة عليها على الإطلاق
0: بالأسف.
2: لأنها مدينتنا هي مدينة كما سائر المدن القديمة أكل الأزقة الضيقة
0: وكل
2: الشوارع وكل الأقواس وكل
0: نمط المعماري القديم
2: نعم هذاك نمط المعماري العربي الإسلامي تم يعني تحريفه تماما تقريبا ولم يتبقى منها حتى حاولنا الحفاظ حتى على أقواس
0: موجودة البعض منها للأسف
2: نعم.
0: ما حلت ما نجموش ما نذكروش كذلك الحديث عن أعلام الدكتور أحمد صمعية رئيس قسم بوبيني المستشفى الإسلامي الذي بنته فرنسا في 26 اعترافا بتضحيات جنود شمال أفريقيا من أجل تحرير فرنسا من البراثن النازية. طبيعة الحال القائمة تطول ما نجموش نأتي في ساعة على كل أعلام أكودة. في كلمتين سي صحراء ماذا تبقى من أكودة اليوم وماذا تتطلع أكودة؟
1: معناها في أكودة الإرث الإصلاحي أو الليبرالي ما
0: زال متواصل
1: ولهذا نجد في أكودة العديد
0: نعم.
1: من النقابيين مثلا
0: نعم
1: العمل الاجتماعي هناك
0: جمعون المعروف الشهيد سيحفظ
1: جمعون الذي كان
0: نعم.
1: أيضا
0: في أحداث 26 جانفي 78 نعم الكوكي
2: الشهيد
0: الشهيد
1: والشيخ
0: نعم.
1: يوسف
0: الشيخ يوسف بن يوسف نعم
1: لما قدمت أمامه قضية
0: نعم.
1: نعم لما قدمت أمامه في محكمة
0: قضية النقابيين
1: قضية المورطين في أحداث جانفي 78
0: نعم.
1: كان شجاعا واستجاب لاستقلالية القضاء وقال هذه
0: ليس من مشمولات
1: هذه من مشمولات أمن الدولة.
0: الحديث

0: مدينة لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: تمام، ثانية بعد الزوال من إذاعة المونستير، ومنها نقدم هذا العرض الإخباري الموجز. سجل عدد حوادث المرور في تونس تراجعا بنسبة 12.47% إلى غاية 8 من أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي بتراجع قدره 533 حادثا وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. وفي المقابل تبرز هذه المعطيات ارتفاعا في عدد القتلى رغم انخفاض الحوادث المسجلة، إذ بلغ عدد 1059 قتيلا مقابل 948 قتيلا سنة 2025، بزيادة قدرها 111 قتيلا، أي بنسبة 11.71%. أثر ظهور مرض سل الزيتون البكتيري، أفادت وفاء جمعون مهندس رئيس اختصاص حماية نباتات بوزارة الفلاحة والموارد المائية في تصريح للأخبار بأن هذا المرض ليس مرضا جديدا وهو معلوم لدى الفلاحين، مشيرة إلى أن انتشار البكتيريا المسببة له يرتبط بعدة عوامل من بينها العوامل المناخية والجروح التي تتعرض لها الشجرة والتي تعد منفذا لدخول البكتيريا. أعلنت رئاسة الحكومة عن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة بولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك بصيغة مفتاح في اليد. أكد المكتب الأعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الطواقم الطبية والجهات المختصة وثقت وصول حوالي 22 ألف طفلا شهيدا إلى المستشفيات، من بينهم 1125 رضيعا لم يتجاوزوا عامهم الأول، إلى جانب ارتقاء أكثر من 612 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال فصول الحرب نفسها. كما أشارت التقارير إلى أن الاستهداف طال المنظومة التعليمية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 22 طالب من طلبة المدارس وحرمان أكثر من 650 ألف طفل في سن التعليم المدرسي من حقهم في التعليم، لافتا إلى أن أكثر من 55% من إجمالي شهداء الحرب هم من الأطفال والنساء والمسنين. جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات الملاحية الجوية كل

0: لها والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. وأوضح المتحدث باسمها العميد يحيى سريع بأن الأجواء والمطارات السعودية معرضة للاستهداف وهي مسرح للعمليات من قبل القوات المسلحة اليمنية باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي في بيان اليوم وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة وإصابة أكثر من 300 آخرين في استهداف مطار الملك خالد. شكرا على المتابعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في إذاعة المونستير ديما سبورت.
1: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوبة الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصور الساف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
0: فسبورت ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير. بين الملاعب
2: يمسيكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم بين الملاعب، حصه جديده لليوم لحد 11 اكتوبر 2026، مقابلات الجوله الخامسه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، متتمه للجوله اللي كانت انطلقت البارح، وايضا تتمه للجوله الثانيه الجوله الثالثه لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه، مقابلات اليوم وعدد من المقابلات باش تتابعوهم في المباشر. تحية تأتيكم من استوديو البث المباشر، كل من أنيس كريم، أيمن الشابي ومنير بعطي، إلى جانب أكيد بقية الزملاء في مختلف الملاعب أمن لكم النقل المباشر. نعطيكم برنامج النقل المباشر بعد ما نعطيكم المقابلات اللي تلعبت البارح والنتائج في ملعب سوسة الأولمبي النجم الساحلي نادي حملنف حكيم اسطنبولي باش ينقل المباراة، في ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي الأمراضي بحم سوسة لحبيب الزردابي باش ينقل المباراة، في ملعب المكنين في إطار رابطة ثانية سبورتينغ مكنين جندوبة الرياضية مع شوقي الحمادي، في ملعب القيروان شباب قيروانية اتحاد قصور الساف مع عبد المجيد جبيلي، وفي ملعب أريانا جمعية أريانا القلعة الرياضية مع محمد الطاهر كاية. البارح كانت الدفعة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، النادي البنزرتي الاتحاد مناسير التعادل 0-0 بين الفريقين، الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي وفوز الترجي 3 أهداف مقابل هدف، تقدم ساقية الدائر كان فاز على نادي صفاقسي هدف مقابل 0، اتحاد بن قردين كان فاز على النادي الإفريقي 2-1. وبرشا حديث على التحكيم وبرشا أشياء تتقال بالنسبة لتحكيم البارح، سواء حكام الأساسيين وإلا حكام الفار، وأكيد إن شاء الله غدوة مع المحلل متاعنا سيد مراد الدعمي ونرجع بأكثر تفاصيل حول المعطيات متاع مقابلات يوم الأمس. بالنسبة لمقابلات اليوم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، النجم الساحلي نادي حملان في الساعتين ونصف في ملعب سوسة أحمد الذويدي حكم المباراة، وهيثم الترابلسي كحكم فار، ولهنا تساؤلات أنه لأنه هيثم الترابلسي هو حكم دولي ومن الحكام الممتازين نلقوه في الفار، وأحمد الذويدي وزفر المباراة. ترجي الجرجيسي أمل حمسوسة، ترجي الجرجيسي اللي يرجع مجددا الملعب جرجيس، وحمام سوسة مع أول مباراة لها مع المدرب فريد شوشان، أمير العيادي بيشكون حكم المباراة، محمد علي قروية حكم الفار، ثم في ملعب زويتن شبيبة العمران مستقبل مرسى محرز المالكي حكم المباراة، والبرتغالي أندري فيليبي حكم الفار، ونجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللوي كحكم المباراة، وهيثم قيرات حكم الفار من أفضل الثنائيات اللي عنا، فرج عبد اللوي وهيثم قيرات، فرج عبد اللوي اللي حكم دولي يقعد بثبات في الدرجة الدولية إلى جانب هيثم قيرات من أفضل حكامنا في تقنية الفار. في الرابطة الثانية مقابلات البارح، مستقبل سليمان كان انهزم أم جمعية مقرين 3-2، واللي نجم يفهم الرابطة الثانية والنتائج متاعها ويفسرها بصراحة نقوله يعطيه الصحة، لأنه متغيرات عديدة. مستقبل سليمان مرتبة أولى يلقى روحه انهزم في أرضية ميدانه، والحقيقة اللعبة ما تلعبتش في سليمان، تلعبت في جرومباليا. نجم الخليدي يتعادل مع سكاك حاس فاقسي 0-0، الملعب السوسي ممتاز، ملعب السوسي الأداء متاعه المباراة الأولى كان تعادل في أرضية ميدانه وعمل الهزيمة 1-0، برشا كلام على المباراة هذيك اللي زفرها أمير البقير في تطاوين البارح، فاز على بعث وحجد 3 أهداف مقابل 0. مكارم المهدية الفريق الممتاز في الزوز جوليات الأولى يلقى روحه في المنهزم 2-2 في الشوط الأول، ثم يرجع 2-2 أمام هلال مساكن، وتحية لهلال مساكن. ثم مستقبل جابس انهزم قدام هلال الشابة في بلاده 2-1، هلال الشابة النتائج متاعها البارح تعتبر تصلحت نسبيا بعد فوز خارج الميدان، وهلال رديف صاحب المرتبة الأولى يفوز في ميدانه وخارج ميدانه، والبارح ينهزم على أرضية ميدانه أمام النادي القربي، هذاك علاش قلت متغيرات كبيرة بالنسبة لأندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، وفما حتى مقابلة مربوحة بالمسبق في الرابطة الثانية. مباريات اليوم: سبورتينج بن عروس اتحاد طاطاوين تحكيم رائد جويرو، جمعية أريانا القلعة الرياضية تحكيم إسلام الزوالي، أولمبيك الكاف قواف القفصة تحكيم ياسين هماني، سبورتينج المكنين جندوبة الرياضية تحكيم يوسف التوتي، الشبيبة الرياضية القيروانية اتحاد قصور سيف تحكيم فرج بالرابح، والشبيبة القيروانية من أجل المسيرة الموفقة في بداية المشوار، واتحاد قصور سيف زاد فريق لا يستهان به، أمل بوشمة الملعب القابسي تحكيم عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدنين مستقبل القصرين تحكيم وائل المصباحي. هذا تقديم لمختلف المقابلات في مختلف البطولات، بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بطولة الرابطة المحترفة الثانية. نهاية الأسبوع القادم باش يكون موعد أيضا مع جولة جديدة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، لكن منقوصة من عدد هام من المباريات بسبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. هاو نعطيكم البرنامج متاع الجولة القادمة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، باش تلعب سبت وحد وخميس. البرنامج فيه يوم السبت القادم 17 أكتوبر ساعتين ونصف اتحاد بن قردان الأمر الرياضي بحمسوسة، نهار لحد 18 أكتوبر مستقبل مرسى ساعتين ونصف يستقبل النجم التلوي، نادي حملم في يستقبل شبيبة الرياضية بالعمران، أولمبي البيجي يستقبل النجم الساحلي، والاتحاد مناسيري يستقبل التقدم الرياضي بسقية الدير، والهلالي داء ان شاء الله الاتحاد المناصري ياخذ حظه في النقله التلفزي للمقابلات، لانه تو زوج مقابلات متتاليه، وهذا ما عبروا عليه حبه الاتحاد المناصري، انه ما تمش نقل المباراه نتاعهم مباشره على الوطنيه الاولى والثانيه وتصير مسجله من بعدها. كان تذكروا مقابل جرزيز، ثم المقابله هذه مقابله نادي البنزرتي، ثم نهار الخميس 29 اكتوبر كما قلت الانديه التونسيه والمشاركه الافريقيه، نادي الافريقي نادي البنزرتي، النادي الصفاقسي الساعه 2:30 يستقبل الترجي التونسي في كلاسيكو قمه المباريات، والاشاره النادي الصفاقسي الاخبار تؤكد اقاله المدرب نبيل الكوكي وامكانيه انه محمد الكوكي يكون المدرب القديم الجديد للنادي الصفاقسي بعد تراجع النتائج للسي اس اس، انتدابات كبيره جاكم بيل واي تراعي مع تواجد معلول مع دحمان حارس المنتخب الوطني، كل اسماء اللي ما قدرت البارح تفوز او ما قدرش حتى تتعادل مع فريق تقدم ساقيه الدائره الصاعد حديثا للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. ونكمل بمقابله الملعب التونسي ترجي رجيسي نهار الخميس انطلاقا من الساعه 2:30. بالنسبه لبرنامج مقابلات الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه، نحطيكم برنامج الذهاب السويح للليبي نهار الجمعه 16 اكتوبر يستقبل الترجي الرياضي التونسي في مدينه مصراته. المازيمبير كونغولي نهار سبت 17 اكتوبر يستقبل النادي الافريقي في لوبومباتشي، هو النادي الافريقي باش يكون عنده تنقل عبر في رحله عاديه. والترجي الجرجيسي نهار سبت 17 اكتوبر في كاس الكاف يستقبل الريال باماكو المالي، وامادو ديالو الايفواري باش يستقبل النادي الصفاقسي نهار سبت 17 اكتوبر. معناه فما مقابله بالجمعه وثلاثه مقابلات يوم السبت، والعوده باش تكون بعد اسبوع، وتوا بعد شويه زاد نعطيكم برنامج مقابلات العوده وحكام مباريات الانديه التونسيه. إذا عنا شكون من زملائنا في الملاعب ناخذوه مباشرة، أكيد مازال معنا حتى حد ملاعب مازالوا ما تحقوش زملاء. هون نذكركم برنامج المقابلات بالنسبة اليوم والنقل المباشر عن عدد هام من المباريات شنقلوهم: ملعب سوسة الأولمبي النجم الساحلي نادي حملنف مع حكيم اسطنبولي، ملعب جرجيس ترجي جرجيس الأمرادي بحمسوسة مع الحبيب الزردابي، ثم في ملعب المكنين سبورتيك مكنين جندوبة الرياضية مع شوقي الحمادي، ملعب القيروان الشبيبة القيروانية سيواجه اتحاد قصور سيف مع عبد الحميد بدر الدين، مع عبد المجيد الجبيلي عبد الحميد بدر الدين باش يكون حكم المباراة، وملعب أريانا جمعية أريانا القلعة الرياضية مع محمد الطاهر كاهية. باهي ما فيها باس، نمشي ونعملوا جولة في مختلف المباريات في مختلف البطولات الأخرى، نحكي على كرة السلة ونحكي أيضا على كرة اليد، لأنه البارح دارت مقابلات البطولة المحترفة في كرة السلة وأيضا بطولة كرة اليد. هون نعطيكم المقابلات متاع اليوم أمس والنتائج اللي صارت في مختلف المقابلات بالنسبة لكرة السلة وكرة اليد، مع الإشارة أنه بالنسبة لكرة السلة فما مقابلة متأخرة باش تتلعب اليوم في كرة السلة، بنعطيكم برنامج الكامل للمقابلات. به نبدأ بكرة السلة ونتائج البارح. الاتحاد الأنصار دار شعب الفهري كان انهزم أمام النادي الإفريقي 64-46 في قاعته، الشبيبة القيروانية فاز على نجم حلق الواد 90-60، النجم الرياضي الساحلي كان انهزم أمام الاتحاد المناصري في قاعة حمسوسة 58-51، الملعب النابلي فاز على نادي حمسوسة فاز على نادي حمسوسة بالفعل 80-63، والنجم الرياضي الراتسي كان فاز انهزم امدالي رديب غرومباليا بنتيجة 84-83. المقابلة المتأخرة الوحيدة هي اللي بتلعب اليوم في لقاء النادي الصفاقسي وشبيبة المنازه. وكي تعرفوا انه فما النقل المباشر المقابلة ذوما، فما واحدة من المنصات اللي قاعدة تنقل في المقابلة ذي مقابلات كرة السلة. فقط إشارة بالنسبة للنقل المباشر لمقابلات كرة السلة وكرة اليد. طبعا احنا عندنا مدة طويلة منذ سنوات قاعدين ننقلوا في مقابلات كرة السلة وكرة اليد وقتاش انطلاقا من مرحلة التتويج، لأنه نعرف المرحلة الأولى المرحلة هذه مرحلة ما زالت ما فيهاش معناها رهان كبير، بالتالي وقت اللي يقوى النسق تقوى المسابقات، فإنه نبثوا مختلف المقابلات بالنسبة للمرحلة الأولى بالنسبة لمرحلة البلاي أوف ومرحلة السوبر بلاي اوف. بالنسبه للمرحله هذه صعيب برشا باش نعديو مقابله الكل، لانه مرجع نظر اذاعه منسير على الاقل في كره اليد عندنا 12 فريق يرجعونا بالنظر، مطالبين باش نعديو كل الفرق، اذا باش نعديو فريق ما خلفوش فريق اخر. بالنسبه لكره السله نفس الشيء، عندنا عدد كبير من الانديه منهم الاتحاد المنسيري والشباب القيروانيه وحمام سوسه والنجم الرياضي الساحلي والدالي رياضي بغرومبالي ايضا، هذه مرجع نظر اذاعه منسير، هذوما كل مطالبين باش نعديو. اذا باش نعديو المقابله هذوما لا عندنا الامكانيات البشريه ولا الامكانيات التقنيه باش نعديو المقابله هذوما الكل، ولا حتى اللوجستية باش نعديو المقابلة هذه الكل. بالتالي تفهمونا أحباء الأندية، فما مقابلات تنقل تلفزيون يمكن عندكم مجال باش تفرجوا فيهم، لكن انطلاقا من البلاي اوف ومن السوبر بلاي اوف باش يكون فما نقل مباشر لكل المقابلات كما تعودتوا مع إذاعة مناسير في المراحل المتقدمة، لأنه عدد النوادي الراجعة بالنظر معناها الولايات نابل وزغوان والقروان والمنستير وسوسة والمهدية، هذوما كلهم مرجع نظر متاعنا، معنا ستة ولايات، تتصوروا قداش عدد الأندية، بالتالي ما نجموش نعديو كل، حتى في الرابطة الثانية قاعدين نلقاو في صعوبة كبيرة برشا باش نعديو كل المقابلات، نحاولوا نختاروا كل مرة عدد من المقابلات. وإلى جانب أنه فما حاجة أخرى هي حكاية الاختلاف في التوقيت، إذا عنا مقابلات يبدأوا ماضي ساعتين وفما مقابلات يبدأوا الأربعة وفما مقابلات يبدأوا الستة، معناها المساحة الرياضية بشكون ماضي ساعتين للثمانية متاع الليل أو للتسعة متاع الليل على حساب البرمجة العادية متاع الإذاعة ولا حساب بقية الزملاء. حاولوا تفهمونا، وإن شاء الله في مرحلة متقدمة من البطولة تو نعطيكم معناها تعيشوا معنا على الأقل الفترة الممتازة والفترة الأخيرة الفترة الحاسمة لمختلف البطولات. النتائج الجولة السادسة من بطولة النخبة لكرة اليد اللي تلعبت البارح، نادي ساقيت الزيت كان فاز على نصرة بلبة 30-23، ورغم ذلك فإنه إبراهيم لاغا تفاهم طلق بالتراضي بينه وبين نادي ساقيت الزيت، نجم الساحلي فاز على مكر المهدية 29-26، النادي الإفريقي فاز على نادي كرة اليد بجمال 38-32، بعث بن خيار فاز على جمعية الحمامات في الدربي 26-25، سبورتينغ مكنين فاز على اتحاد منزل تميم 29-27، والترجي الرياضي التونسي فاز على المنزل الرياضي 36-28، مرتبة أولى للترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي والنجم الساحلي 18 نقطة، مرتبة رابعة لنادي ساقيت الزيت 15 نقطة، مرتبة خامسة لسبورتينغ المكنين 14 نقطة مع بعث بن خيار، مرتبة سابعة مكر المهدية 10 نقاط، مرتبة ثامنة نادي كرة اليد بجمال 9 نقاط، مرتبة ثم جمعية حمامات 8 نقاط مع نصرة بلبة في المرتبة التاسعة، ثم المرتبة 11 اتحاد منزل تميم والمنزل الرياضي 6 نقاط، الفرق اللي عملت أقل أداء من بقية الأندية. إذا التحق بنا واحد من الزملاء ناخذه في المباشر، مازالوا زملاء منير نعاودوا نتصلوا بهم، لأنه مفروض أنه عنا شوية وقت باش نجموا نقدموا التشكيلات، ما ندخلوش في اللعب معناه في وسط المباراة وناخذوا من توقيت المباراة، نقدموا التشكيلتين وما ندخلوش في توقيت المباريات بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. حاجة أخرى ملاحظة أيضا بالنسبة للمنصات الصحفية في مختلف الملاعب، راهو فما إشكالية في مختلف تقريبا اغلب الملاعب الرياضيه، راهو نلقاو اشكاليه في المنصه الصحفيه، سواء انه ما نلقاوش فيها كهرباء والا يمكن المنصه يكونوا بجنبهم الجمهور قريب برشا، بالتالي صعيب انه باش معناها يكون نقل ويكون مرتاح المعلق الرياضي. تفهمونا على الاقل تتوفر معطيات اقل شيء من الظروف لنقل مباراه في ظروف طيبه، لانه فما تجهيزات ولو غالية برشا باهظة الثمن، بالتالي أقل إشكالية فأنه التجهيزات على ملك الدولة وأيضا معلقين وزملائنا التقنيين توفرهم أقل ما يمكن من ظروف النقل المباشر. نعطيكم زيادة عدد مقابلات اليوم في مختلف البطولات الأوروبية، في البريمير ليج جولة سادسة ليفربول مانشستر سيتي 4:30 متاع العشية، في مصر ديما الدربي هذا ما فيش كلام الزمالك الأهلي 6 متاع العشية، كيفاش يظهر فريق الزمالك قدام الاهلي. ودرنيرمون كان عنده مباراه في نصف نهائي بطوله العالم في كره اليد والحوار الكبير وكان الفوز للفريق الاهلي. هذا بالنسبه للمقابلات اللي تلعبوا خارج تونس، معناها اهم المقابلات اللي تلعبوا خارج تونس. زملائنا حاولوا قاعدين يدخلوا على مختلف الخطوط باش نحاولوا ناخذوهم في المباشر كما قلنا، نربحوا شويه وقت لانه عندنا خمسه مقابلات. لو كان كل واحد ياخذ دقيقتين في تقديم المباراه نتاعه فانا باش نخلطوا قد تقدم على النقل المباشر كي تحضروا معنا المقابلات في المباشر. معنا خمسه خطوط، ما جانا حتى حد لحد الان من الزملاء نداء الزملاء، معناها يلتحقوا بنا خمسه خطوط كامله في مختلف الملاعب. مفروض أنه الأمور تكون واضحة في مختلف الملاعب بالنسبة لأندية الرابطة الأولى وبالنسبة لبطولة الرابطة الأولى وبطولة الرابطة الثانية. هاو نذكركم برنامج اليوم بالنسبة لبطولة الرابطة الأولى، النجم الساحلي نادي حملان في تحكيم أحمد ذوادي، هيثم الترابلسي في الفار وحكيم اسطنبولي في النقل المباشر، ترجي الرجيسي أمل حمام سوسة أمير العيادي حكم المباراة والفار لحمد علي قروية ولحبيب الزرب الدابي في نقل مباشر، شبيبة العمران مستقبل مرسى محز المالكي حكم مباراة، البرتغالي أندري فيليبي حكم الفار، نجم التوي ملعب التونسي فرج عبد اللاوي حكم المباراة وهيثم جيرات في تقنية الفار. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم سبورتينغ بن عروس تحت طويل رائد جوير وكحكم المباراة في لقاء هذا، جمعية أريانا قلعة رياضية إسلام الزوالي حكم المباراة ومحمد الطاهر كاية بشنقل اللقاء، أولمبيك الكيف قوف القفصة ياسين هماني حكم المباراة، سبورتينغ مكنين جندوب رياضية يوسف التوتي حكم اللقاء وشوقي الأحمدي بشنقل المباراة، شباب القيروان اتحاد قصور السيف فرج بالرابع حكم اللقاء وعبد المجيد جبيلي بشنقل المباراة، أمل بوشمر ملعب القابسي عبد الحميد بدر الدين حكم المباراة، أولمبيك مدين مستقبل قاسين وائل المصباحي حكم المباراة. مش مشكل إذا عنا نغم نبدأ به، إذا عنا نغم خلنا نبدأ به ناخذه في دقائق ومن بعدها يلتحقوا بنا الزملاء.

0: يعطيكم الصحة أنيس وأيمن ومنير. هوا اتصلنا بالزملاء لأنه النقل المباشر باش ينطلق بعد شوية. نحب أن المقابلات كل تقديم الورقة التحكيم قبل انطلاق المباريات باش نخصوا بعض الوقت للنقل والتعليق. حكيم اسطنبولي في أولمبي سوسة، مرحبا بك.
1: شكرا لك ذاكر، مرحبا بك. مرحبا بال
0: تفضل تفضل تفضل تفضل نسمعوا فيك.
1: مرحبا بك،
0: نقصون شويه رتور به. يلا تفضل. اي به النشيد الوطني التونسي، خلي النشيد الوطني نطيحوا الفوا، خلي النشيد الوطني، نحترموا النشيد الوطني التونسي اكيد. النقل المباشر اذا فما شكون حاضر من بقيه الزملاء، لانه المباراه قاعده تبث تلفزيا، واكيد فما صوت الاحترام للنشيد الوطني التونسي ما نجموش نعديه. وزميلنا يبدا ينقل وقت للنشيد الوطني، قاعد نسمعه في النشيد الوطني التونسي. به شكون نذكر انه باش به لحظات اي نمشيو. محمد الطاركية في اريانا، يلا محمد الطاركية في اريانا، تفضل محمد طاركية.
2: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بكافة السادة المستمعين. ملعب مباشرة من ملعب فرحات حشيد بمدينة الورود أريانا، حيث لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لفعاليات بطولة الرابطة المحترفة الثانية. جمعية أريانا تستضيف القلعة الرياضية مباشرة وبدون إطالة. نمشي للتشكيلات بالنسبة للقلعة الرياضية وتشكيلة المدرب: حلمي حنان، حسام العربي حارس مرمى، حسام عالية، محمد أمين الزويبي اللي كان أصيب في الإحماءات وخلى مكانه لعلي أمين بن تركية. إذا عندنا حسام العالية، علي أمين بن تركية، وائل الزويبي، ياسين الشوادي، محمد عزيز السويسي، ريان العيادي، القائد محمد بن صالح، محمد السيدي، حازم محجوب، ونسيم بوقديد. هذه التشكيلة الأساسية للمدرب حلم حمام. بنك بدلاء القلعة في كل من طارق ساسي، سيف الدين الزويري، فادي بن محمد، يوسف الجليلي، شادي الحاج، محمد هيثم تاج، لؤي الشادلي، محمد أمين الوسلاتي، ومحمد أمين الزويبي. بالنسبة لتشكيلة سهيل براغي وجمعية أريانا: الناصر شعباني قائد الفريق وحارس مرمى، أنس الكميتي، ذاكر بالعيد، عدنان المجري، بوبكر الفازعي، محمود الإنجليز، هشام الزغلاني، عزيز الوداني، حمزة السيد، مختار ناصر، وأحمد لعيشي. بالنسبة لبنك بدلاء جمعية أريانا في حسين الفازعي، لؤي عبدلي، عبد المجيد الحماشي، صابر بن مسعود، هارون مرياح، رسلين العثماني، صوفي نصر الله، آدم الكنزاري، وأيوب الجبنوني. هذه هي تشكيلة المدرب سهيل براغي. الحقيقة تقص مش مثلنا في أريانا، تخلوا بعض السحب لحظات قليلة اللاعبين على هذه اللحظات وتنطلق.
0: شكرا لك، شكرا لك. نرجو الحكيم في أولمبي سوسة.
1: شكرا لك ذاكر، مرحبا بك. مرحبا بالسادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير مباشرة من ملعب الأولمبي بسوسة. مباراة النجم الساحلي نادي حمنان في لحظات وتنطلق المباراة. مباراة بإدارة الحكم الرئيسي أحمد الدوادي، المساعد الأول محمد أمين المنصي، المساعد الثاني نسيم المشرقي، الحكم الرابع نبيل الأحمدي، حكم الفار هيثم الترابلسي، المساعد أشرف الهدلي، مراقب الحكام فتحي بن سالم، منسقين عالميين عمر العوري ومنصور الإمام. بالنسبة لنادي حمنان في معز بن شريفية: بهاء الدين السلامي، محمد عزيز القضاعي، لحبيب الغرالي، شهاب بن فرج، وائل برهومي، هيثم الحمدي، أحمد بن تيبة، فراس بن عمار، زياد بن سالم، وسانجار ناموري. على بنك البدلاء: إيهاب بن منصور حارس مرمى ثاني، محمد علي الماجري، إيهاب الدريدي، عزيز بكبة، أيمن العباسي، ياسين الشماخي، رفيق الكمرجي، أبو بكر سيديكي، ودمام العبيدي، والمدرب شمس الدين الدوادي. فريق المحلي: نجم الساحلي صبري بن حسن، وجدي كشريدة، ببكر ديارا، فيليب أوكوتام، ناجح الفرجاني، أوسمان دياكيتي، أوسام عبيد، ريان عنان، أشرف بن بيف، موسى سنجور، ومحمد ياسين الشعباني. بنك بدلاء: رائد جزاء حارس مرمى ثاني، حسام الدقدوق، محمد حسين، عبدالله العمري، ريان قارا، هيثم، أحمد الزرقاتي، كينكسلي إيدو، نزار شميسي، وأوسكار، والمدرب كريستيان براك أوني. مباراة لحساب الجولة الخامسة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى في طقس ربيعي نجم نقوله في ملعب الأولمبي بسوس.
0: شكرا جزيلا يا حكيم. لحبيب الزردبي في جرجيس لقاء الترجي الرياضي جرجيسي والأمر الرياضي بحمصوص. لحبيب مرحبا.
3: أهلا وسهلا ذكر، تحية لك، تحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب أسلام كازوس بجرجيس. وبيش تتلق بعد شوية إن شاء الله مباراة الترجي الرياضي جرجيسي والأمر الرياضي بحمام سوس. الفرقين مجددين عرضية الميدان تشكيلة المباراة طبعا فيها أمل حمام سوسة في المرمى، محمد أمين الحزقي معاه نور باجي، محمد أمين الهلال، جعفر موسى، غازي عبد الرزاق قائد الفريق، أيضا اللاعب ريان فيجو، مصعب سيسي، مالك بعيو، محمد أمين جراي، طيب زيتون، وأوبيري مارتين، هذوما 11 اللي عول عليهم المدرب فريد شوشان. عندك الاحتياط حارس مرمى ثاني شرف الدين النصر اللي مع أمين حاج جزيري، عياض الحولي، أيضا اللاعب الأجنبي عثمان، معتز بن عبد الله، أيوب شعبان، علي بن حسين، ريان العوني، ومؤمن بن صالح. بينما الترجي الرياضي جرجيسي المدرب شكري الخطفي في مباراته مع الترجي الرياضي جرجيسي يعول كالعادة سيف الدين شرفي مع حازم بن حامد، جاسم بن كيلاني، صادق خطوش، سامبا ديوف، دافيد روي، محمد ريان السماعلي، لهادي جرتيرة، حمدي العبيدي، ياسين الكسح، وكيبا سوي. على دكة الاحتياط حارس مرمى ثاني حمزة الغنمي، معاه محمد ياسين العريض، من تجوري، لمج الترجيري، يسر يزفلاوي، أي اللعب الأجنبي التوري، وكذلك أبي جو سامبو، وآدم قرب، وكذلك اللعب توري عاليمني. هذوما طبعا ورقة المباراة. حكم تحكيم اليوم حكم ساحة أمير عيادي، سعد محمد بكير، صديق لموشي، حكم رابع بديس بن صلاح، حكم الفار محمد علي خروي، سعد وخالد الدالي، مراقب المباراة سيد أحمد فرشيشي، والتنسيق الإعلامي لعبد الناصر ضيف الله. طبعا طقس حلو برشا في جرجيس، طقس ربيعي، الملعب وحالة الملعب والشغل شغل الشغل لعديد الرياضيين طيب، في حالة طيبة على مستوى العشب، لكن على مستوى ربما توزيع العشب.
0: شكرا لي يا سي عبد الساحبي، خلينا نكلم مبقية المقابلات وبعد نرجع لك. شكرا لك. به شوقي الأحمدي في المكنين، مرحبا شوقي.
4: مرحبا ذاكر، مرحبا كل مستمعين عبر مشاهدة إذاعة المنسير في مباراة سبورتينج المكنين وضيفه جندوبة الرياضية. سبورتينج المكنين يلعب الأزياء الحمراء، في حين جندوبة الرياضية اختار أن يلعب الأزياء البيضاء. بالنسبة لمباراة من ست ما تلقش تقريبا بعض الثواني مزات على انطلاقتها، يحاولون أن يحترموا التوقيت عند الساعة الثانية أو
0: وذاك صحيح،
4: المفروض
0: وذاك صحيح
4: لأنهم بالفعل لأنهم تقريبا عندهم زوج دقائق أو أكثر بعد تحيط العلم وبعد الوقوف.
0: هي علاش شوقي فما تثبت فما شنو إشكاليه؟
4: ممكن فما عملية تثبت، معرفش اني تو قاعد نشوف على حافة الميدان رئيس سبورتينغ المكنين سيد مود الغربي في حوار مع الحكم.
0: اقرب لنا شوية الميكرو يا شوقي لو سمحت.
4: مع في حوار مع الحكم الرابع إيهاب الكيلاني، منعرفش شنية على شنية نحاول نثبتوا.
0: باهي اعطينا تشكيلتين يا شوقي وبعدها تنشوفنا بالضبط وضعي.
4: هو ربما فما هناك حديث حول أمور تنظيمية لجمهور جندوبة الرياضية هنا في ملعب المكين الحقيقة اللي تمت استضافته. خلينا نمشي للأمور الفنية، ورقة المقابلة، تشكيلة الزوز في رقم. بالنسبة لجندوبة الرياضية نلقاو محمد عزيز النصيبي في الآونة هذه بالذات، الحكم يوسف التوتي يعطي إشارة انطلاق المقابلة. قلنا تشكيل جندوبة الرياضية، نلقاو محمد عزيز النصيبي، خالد المعروفي، غيث الحميدي، سهيل التهنتي، إبراهيم فرشيشي، جعفر زريبي، عبد القادر النغموشي، الطاهر ماني، ماهر بن سلطان، محمد الرويسي، وآدم القريش. العناصر الاحتياطية لفريق جندوبة الرياضية عبد الحق الرجيبي، حسام الكار، رائد المازني، عاشور المعروفي، أحمد زكريا عمار، رياض الفريوي، إيهاب جرية، نسيم العبيدي، والياس مفتاح، يدرب فريق جندوبة الرياضية هيكل العياري. بالنسبة لفريق سبورتينج المكنين يمثل كل من منير الجيزاني في حراسة المرمى قائد فريق، يوسف الكليبي، فارس العيسي، الياس بن فاطمة، محمد السبعي، مروان الترد، سيف الخلالي، لؤي العراكي، ريان المدب، محمد الفزاني، مروان الكوكي. بالنسبة للعناصر الاحتياطية لفريق السبورتينج المكنين نلقاو آدم جنان، محمد عزيز معتوق، حكيم حاج عياد، رباح النصري، سليم المزليني، محمد خليل عثمان، نسيم بن عامر، رامي عفاس، وحمزة الحاج حمودة، يدرب فريق السبورتينج المكنين محمد السويحي، مع الإشارة وأنه جندوبة رياضية. خالد المعروفي هو قائد الفريق، في حين في سبورتينج المكنين حارس المرمى منير الجيزاني هو قائد الفريق. طاقم تحكيم المقابلة يقود يوسف اللتوتي، يساعد كل من ياسين بن حسن وحمزة الأجلاسي، الحكم الرابع هو إيهاب الكيلاني، مراقب الحكام الياس سويدان، والمنسق العالمي هو زميلنا رضا السايبي. مباراة تندرج لحساب المجموعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في ملعب المرحوم العجمي ستين بالمكنين، ثقة 47 ثانية على انطلاقة هذا الشوط الأول. التعادل 0-0 بين فريقي سبورتينج المكنين وضيفه جندوبة الرياضي.
0: شكرا لك. شباب القيروانية اتحاد قصور سيف عبد المجيد جبيلي، مرحبا.
5: مرحبا بك ذاكر، تحية لك، تحية لكل السادة المستمعين وين ما كانوا على موجات إذاعة المناستير ملعب حمد العواني بالقيروان، ولقاء الجولة الثالثة المجموعة الثانية بين الشبيبة القيروانية والفريق الضيف اتحاد قصور السيف. المباراة ما زالت لم تنطلق بعد أمام بعض الجماهير، فما جماهير كبيرة برشا لمحالة، لكن الجماهير حاضرة في شوارع مدينة القيروان. تعرف المناسبة ذاكر البارح 10/10/2042 هو تاريخ تأسيس الشبيبة القيروانية.
0: عام ويا حي ألف خير الشبيبة القيروانية،
5: إن شاء الله عيد ميلاد سعيد كل عام، عام ويا حي بخير، فريق المجد فريق التاريخ بالنسبة لفريق الشبيبة القيروانية. بالنسبة لاتحاد قصور سيف ولا التشكيلة الأساسية متاعه، نصر الدين قواعة، محمد الصادق الزبيدي، حسام اللمتي، هاب عبيد، أشرف الشيحي، غيث العثماني، ياسين معرف، ياسين خنجل، عابد البخروف، جوهر العروض، محمد بلغيس، على البنك حازم السويسي، زياد السويسي، عزيز غنام، إدريس ميلاد، فراس الميلادي، رأد النجار، وخليل حمى. بالنسبة لفريق الشباب القيروانية مع المدرب لطفي القادري، علي الفريوي في حراسة المرمى، عفوا يوسف الحاجي، حمدي البقلوطي، أسامة العمامي، محمد من القلية، وائل التليلي، اسكندر نفاتي، صبري العماري، ماهر الوسيتي، يوسف بن عمار، أمين الزهري. بالنسبة للملاعبي على البنك، حارس مرمى ثاني معطل ياسين، اياد بن حسين، مجاهد الفطناسي، حسام الدين الحبيبي، سلمان الاخضر، ادريس ليوان، صبري الزايدي، محمد امين الفطناسي، حسين المسعدي. المدرب يبقى لطفي القادري. بالنسبه لطاقم التحكيم، حكم رئيسي فرح بالرابح، المساعد الاول خلود العمري، والمساعد الثاني رؤوف السعيد، الحكم الاحتياطي هو حسام الظاهري، يراقب الحكم من موجي الرياحي، وفي التنسيق الاعلامي زميلنا ايمن المحرزي. لحظات وتنطلق مباراة الشبيبة القيروانية واتحاد قصور السيف هنا في ملعب حمد العوين بالقيروان. ذكر
0: شكرا جزيلا. قبل بدأوا في النقل المباشر، نحب نقدم عرض تعازي لنائب رئيس الاتحاد المناصري سابقا الصديق وجدي الحذري بعد وفاة والدته الله يرحمها سامية الساقجي استوفى، وهي زوجة الحكم السابق سي عامر حذري الله يرحمه زادا، ان شاء الله ربي يرحمهم وربي يتقبلهم بعفو وبغفرانه. باهي خلينا نشوف الزملاء باش تعطوني تسمعوا فيها ولا حكيم تسمع فيها في سوسه.
1: ست دقائق
0: لا تسمع فيها حكيم،
1: تتعادل صفر مقابل صفر،
0: تسمع فيها به سي حبيب في جرجيس تسمع فيها.
6: طبعا نسمع فيك ذاكر في ثلاث دقائق اولى مباراه صفر مقابل صفر.
0: شكرا جزيلا. شوقي في المكنين تسمع فيها.
7: تسمع فيك خمسة دقائق صفر صفر بين المكنين وجندوبه.
0: طاهر كاهي في أريانا تسمع فيها.
8: نسمع فيك ذاكر ونطلب في الخط منذ لحظات، كانت ضربة جزاء لجمعية ريانا والهدف الأول في خمسة دقائق لعب عن طريق حمزة سيد افتتح التسجيل لجمعية ريانا بعد زوز كرات في القلعة الرياضية، مولا في الدقيقة الثانية والثانية في الدقيقة الرابعة، كان كيد من خلاله أنه فريق القلعة يفتتح التسجيل، لكن شاءت الأقدار أن تأتي ضربة جزاء لريانا وينجح في تسجيل حمزة سيد في الدقيقة الخامسة ذكر.
0: شكرا جزيلا.
8: سبعة دقائق لعب في ملعب ريانا.
0: عبد المجيد تسمع فيها في القروان
5: المباراة.
0: شكرا جزيلا. مادام تسمعوا فيها الناس الكل باش نحل لكم الخطوط الكل باش ما نضيعوش الاهداف كما تور ضيعنا، لانه سكرين الخطوط وهذا معناه تقنيا باش تبدا الامور الخدمه تكون افضل، بالتالي تو باش نحل لكم الخطوط الكل، كل واحد يتحمل مسؤوليته في شكون بجنبه في الحس اللي بحذاه، ما تتدخلوا معانا في النقل الا ما تفهم هدف والا اقصاء باش نبداو واضحين، والا فما شك نتاع فار ولا غيره معناه لقطه هامه جدا، بالتالي هاني الخطوط كل محلولين باش نضيعوا حتى هدف في الوقت نتاعه المناسب، معناها نجيكم في الوقت المناسب لانه مهم جدا انه الجماهير والمستمعين يسمعوا الهدف ويسمعوا التدخلات في الوقت المناسب. بالتالي انا مازلنا نحكيوا على الحس اللي بجنبكم راه مازلنا نحكيوا راه شوقي
4: نسمع فيك ذاكر مرحبا بك اذا نلعب
0: يا شوقي يا شوقي يا شوقي
4: نعم ذاكر نسمع فيك
0: انا بكري نتكلم قلت راهو يحلوا الخطوط الكل راهو اي خطوط باش يطلع لنا في المباشر راهو كلمتكم الكل باش نبداو الناس كل على بينه ما ندخلوا كان فما هدف والا ضربه جزاء والا اقصاء والا حاجه معنا مهمه جدا بالتالي الخطوط الكل مفتوحه راهو اي صوت يطلع لنا في المباشر لو سمحتوا الخمسه زملاء يلا نبداو من حكيم من سوسه في نقل مباراه النجم الساحلي والنادي حملف
1: تحية متجددة من الملعب الأولمبي بسوسة 8 دقائق من انطلاق المباراة وتعادل 0-0 كرة ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي من وجه كشريدة في ضربة تماس يتول الكرة ترجع من دفاع نادي حملنف كرة مباشرة في التماس لكن قريبة برشا من بنك فريق النجم الساحلي في مناطق النادي حملنف شارجع على التماس اللاعب وجدي كشريدة يرجع على التماس للمهاجم محمد ياسين الشعباني كرة لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي عن طريق ريان عنين وسام عبيد يطلب الكرة كرة من فريق النجم الساحلي الترويج من ياسين الشعباني لكن ترجع من دفاع نادي حملنف مجددا لصالح فريق النجم الساحلي موسى سانغور يلعب 1-2 مع التوزيع ممتاز ولكن يرجع قائد الفريق شياب مفرج قائد فريق نادي حملنف اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي رجع الكرة ترجع لنادي حملنف في الهجوم المعاكس ينطلق الهجوم عن طريق اللاعب زياد بن سالم ويرجع الدفاع يخرج كرة في الركنية يرجع المدافع لاعب النجم الرياضي الساحلي ببكر ديران يخرج الكرة في الركنية لصالح فريق النادي حملنف في توقيت الحد الآن 9 دقائق لعب ذكروا مباراة حساب الجولة الخامسة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في دفعة ثانية من المباريات باش يستعد باش يرجع ضربة الركنية بعد إشارة الحكم أحمد الذوادي اللاعب رقم 10 الحبيب الغريري يعطي إشارة التنفيذ الحكم أحمد الذوادي ينبه على قائد الفريق شيبان فراش قائد اللاعب نادي حملنف وأيضا فيليب لوكونتا لاعب النجم الرياضي الساحلي قاعد يتحدث مع زوج لاعبين الحكم الرئيسي أحمد الذوادي يعطي إشارة التنفيذ الركنية لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي مرة أخرى كيدي قاعد ينبه قبل ضربة الركنية 10 دقائق إلى حد الآن منذ انطلاق المباراة ما زال ننتظر في الأهداف نذكروا آخر مباراة بين زوج فرق كانت في موسم 2020 كان الفوز لنادي حملنف سجلوا اللاعب المسكيني والأول الهدف الأول لصالح نادي حملنف من ركنية تغالت الحارس صبري بن حسن ويفتتح النتيجة لاعب الحبيب الغرايري
0: لا يبدو لي شهاب بن فرج
1: بالفعل ما احتفلش بالهدف بما انه اللاعب السابق للنجم الساحلي وشهاب بن فرج يفتتح النتيجة لصالح النجم الساحلي في توقيت 11 دقيقة لعب واحدة بلاش لنادي حملنف أمام النجم الساحلي
0: شكرا جزيلا سي الحبيب الزردابي في ملعب جرجيس
3: شكرا ذاك تقريبا 8 دقائق أولى في المباراة هنا في ملعب سام كازوس في جرجيس 0-0 بين الأمراء لنادي حمصوصة وترجي لنادي جرجيس كورة في وسط الميدان ضاغط شوية ترجي جرجيس ريان اسمعلي ذاك كورته مقطوعة من محور الدفاع تحديدا غازي عبد الرزاق ما زالت الكره في وسط الميدان للامل الرياضي عم سوسي يلعب على الجهه اليمين بالابيض والاصفر بينما ترجي على الجهه اليسرى بالاصفر والاحمر جماهير محترمه تعدد في طقس كنا ربيع ممتاز في الحقيقه وارضيه ان شاء الله ما تخلقش برشا للعبيه عرضيه الميدان كره لترجي جرجيس في محور الدفاع تحديدا اللاعب سامبا ديوف يلعب كره في وسط الميدان هز كره على اليمين صادق توج في جانبه زميله لكن حير يلعب كره في وسط الميدان السامبال ديوف يبحث على كرة عرضية يجي ريان اسمعلي كرة وترويض خطأ من زميله تفتش الكرة مباشرة في أقدام الحارس محمد أمين الحزقي الحارس اللي مر بتجربة في ترجي جرجيس منذ الموسم الفارط كان هوني في ترجي جرجيس يتحول إلى ملحم سوسي يرفع كرة خلينا نقول كرة تقريبا خط نص الميدان وين موجود زميله بالرأس مالك بعي كترجع له من جديد مالك معاي العائد بتجربة من ليبيا يرجع من جديد لحمام سوسة بعد تجربة من النجم الرياضي الساحلي مقطوعة من ترجي جرجيس حلوة الكورة في اتجاه المهاجم لكن مقطوعة من أخرى من الجهة اليمنى من حمام سوسة لكن فما تباطع مستوى اللاعب من جعفر موسى خلينا نقول سريع جدا اللاعب هادي جرتيلا مازال كورة في وسط الميدان ترجي جرجيس ما شفناش في الحقيقه لحد الان عمليه تخطيره من كلا الفريقين. كرات في وسط الميدان ممكن ربما عكس الهجوم. متراجع الرئيسي كان اسرع على الجهه اليسار حسنا وين وجود حمدي العبيدي، لكن الى حد الان كل فريق قاعد ربما يجس في نبض الفريق الاخر. كره للجهه اليمين عبد الرحمن سوسه بمدرب فريد شوشان في الجهه اليمنى، لكن مقطوعه من دفاع ترجي الرئيسي. صادق توج صادق توج في مناطقه هز كره على اليمين وين موجود زميله رقم 35 تشكيل ترجي الرئيسي حازم بن حامد هيجي في وسط الميدان تحديدا الكاسح ياسين الكاسح ان شاء الله يكون كاسح في وسط الميدان في ترجي الرئيسي لترجع كره صادق خطوش من جديد. صادق خطوش يبحث ترجي الرئيسي على استدراج من عبيد رمح حمسوسه، لكن لحد الان كره خطيره عدى الجهه اليمين من ترجي الرئيسي وزع الرئيسي كره ويتدخل الدفاع يا يا يا يا كره كانت
0: تقريبا
3: مرفوعه وتسلل للدفاع على رمح حمسوسه. نعم
0: مو احنا راهو حبي حمسوسه تقول ان شاء الله يكون كاسح راهو حبي حمسوسه يلوموا علينا معناها نحاولوا ان نكونوا معناها من الجانبين عندنا نفس مسافه الحياد من الجانبين بين الزوز فرق لو سمحت يا حبيب
3: بكل جست مجرد انه مجرد انه
0: ما تعرف كل كلمه اول احنا هكا وما نسلمين يا سي الحبيب معناها كل كلمه اول على كل شكرا لك قش عندك توقيت عندك
3: عندك التوقيت طبعا 11 دقيقه لعب في الشوط الاول
0: شكرا جزيلا شوقي الحميدي في المكنين. يا شوقي صوتك بعيد برشا يا شوقي
9: هكا خليك يكون افضل
0: يكون هكا ممتاز
9: كل حال
0: هكا ممتاز.
9: قاعد نتفاعل انا زميلي ايمن الشابي على المنتقين ونيس
0: أيوة.
9: تعرفوا نقصوا شويه في اللونتري باش ما يوصلش الصوت نتاع
0: الجمهور مش مشكل كل مره نحاولوا
9: نحاولوا وبعض من اصوات الجماهير نجم توصلنا نقرب برشا احنا من الجمهور خلفنا في المدارج على كل قلنا اذا نلعبوا في 13 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول عدد 0 مقابل 0 بسبورتينغ المكنين وضيفه جندوب الرياضي. جندوب الرياضي حاول انه في الدقائق الاولى تقريبا 3 4 دقائق الاولى انه ياخذ بزمام الامور على مستوى العمليات الهجومية حاول يلعب خاصة عن طريق الثنائي محمد الرويسي وعبد القادر النغموشي على الرواق الأيمن حاول يستغل ربما النقاط اللي ربما يدرسها هو ونشوف أن فيها نقاط ضعف في مستوى سبورتينغ المكنين لاحت خاصة في مقابلة الرديف، لكن الآن سبورتينغ المكنين يبدو لي بعد العديد التغييرات على مستوى الرسم التكتيك على مستوى اختيارات اللاعبين تحسن كثيرا مقارنة بمباراة هلال الرديف مرورا بمباراة الملعب الجيرسي في الأسبوع وفي الجولة الفارتة ووصل إلى مباراة اليوم دقائق الى حد الان. فريق سبورتينغ المكنين حاول انه يصعد الهجوم اكثر حاول يقترب اكثر من مناطق دفاع فريق الجندوب الرياضية وحاول انه يوصل في بداية هذا الشوط الاول مدخل كما قلنا الخلفية لفريق جندوب الرياضية رغم أن المباراة يعني إلى حد الآن متوازنة فنيا بين الزوز فرق رغم انحصار بعض ردهات الثواني هذه والدقائق هذه على مستوى أو خط وسط الميدان. الكرة مخالفة لجندوب الرياضية طويلة في دين حارس مرمى وقائد فريق سبورتينغ المكنين منير الجيزاني يلعب الكرة طويلة عالية على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان يحاول أنه في الياس بن فاطمة يأخذ الكرة لكن تقطع فما المتابعة من مروان الترد يلعب الكرة لياس بن فاطمة يبحث عن الكرة يلعب جانبية محمد الفزاني يعكس الهجوم على الرواق الأيمن حاول يتجاوز يوزع الكرة شكون في الاستقبال الرأسي لؤي العراكي يحاول يصعد يلعب الكرة برأسه لكن الكرة كانت أعلى وأسرع منه تخرج الكرة ضربة مرمى لفريق الجندوب الرياضية باش يرجع الكرة من ضربة مرمى 550 محمد عزيز النصيبي حارس المرمى يلعب الكرة طويلة على مستوى الدائرة المركزية وسط الميدان حوار ثنائي بين لاعب سبورتينغ المكنين مروان الكوكي ومحمد الرويسي لاعب فريق جندوب الرياضية الكرة في المتابعة فارس العيسي لكن الكرة تخرج قبل إلى التماس تماس لفائدة جندوب الرياضية يبقى الضغط متواصل لجندوب الرياضية في مناطق سبورتينغ المكنين من الجهة المعاكسة من المدرجة الرئيسية في الجهة المقابلة في ملعب المكنين. سبورتينغ المكنين يلعب على الجهة اليسرى يعني من وسط مدينة المكنين باتجاه المهدية هكا باش الناس تعرف ربما اللي يعرف الوضعيه نتاع الملعب ويعرف ربما الاتجاهات نتاع الملعب هكا من اليسار لليمين من المدارج الرئيسيه للكره والهجوم. تفضل
0: مازالتك البنايه الشيء الفارغه هذيك اللي معاملينها مدارج في تطل على ملعب مكنين وما عادش
9: هذيك اصبحت مبيت جامعي مبيت جامعي للطلبه وبالاحرى للطالبات معناها كيما البنايه اللي في ملعب رجيش اللي الجمهور الكل يتفرج فيها لا هذيك يا حسره هي عندها سنوات توا اصبحت مبيت جامعي ومركب تجاري وعديد
0: القاعات. قاش عندك وقت يا شوقي في مكنين؟
7: نلعب الان بالضبط في 16 دقيقه 10 ثواني تعادل 0 مقابل 0 بين سبورتنج مكين وضيفه جندوبري ضياء في هذا الشوط الاول الى حد الان من المباراه.
0: شكرا جزيلا لانه اول مباراه صارت فيها اهداف في الرابطتين ملعب اريانا لقاء جمعيه اريانا والقلعه الرياضيه. نرجع له مع محمد الطاهر كاهي.
2: مرحبا بك مرة أخرى ذاكر، مرحبا بكل السادة المستمعين. 18 دقيقة لعب هدف مقابل صفر لجمعية ريانا على حساب ضيفه القلعة الرياضية. الحقيقة بعد الهدف كان مازال فما كرات من هذا الجانب أو ذاك، هذه هجمة لجمعية ريانا على الرياضة الأيمن والسقود والحكم يطلب اللعب. على ذكر الحكم نتيجة طاقم تحكيم المباراة ذاكر اللي زفر وسلام الزوالي كحكم رئيسي، سعد كل من اسكندر الصغير كحكم مساعد اول، وشهاب بن حسين كحكم مساعد ثاني، والحكم الرابع هو طبعا حسام الخياط. حكيت ومع ضربه بعد ضربه الجزاء في المداخله الاخيره قلت ان القلعه الرياضيه ضيع زوز اهداف على الاقل في ثلاثة دقائق الأولانيين بعد بداية المباراة. مباشرة كانت كرة أولى نحاها الحارس ناصر شعبان، ثم انفراد تام تقريبا من وسط الميدان، انفراد اللاعب بالمحجوب محمد بن صالح قائد القلعة الرياضية اللي كان في انفراد تام، ولكن ناصر شعبان خرج وغطى المرمى كما ينبغي وفسخ هدف بعد ما المس الكرة وتحول مسارها للقائم الأيمن. بالتالي بعد جمعية ريانا ادخل أكثر في المباراة وقدم عمل فرصة ومن خلالها جت ضربة الجزاء وتمكن على أثرها من افتتاح النتيجة. عموما 19 دقيقة لعب هدف مقابل صفر لجمعية ريانا إلى حد الآن، وست يعني انخفاض طفيف في نسق المباراة. كرة لحارس المرمى،
0: لا تفضل واصل اي خدام شويه نقل معك.
2: شكرا. كره في وسط الميدان لجمعيه اريانا والمخالفه يتحصل عليها هشام الزغلومي. مخالفه في وسط الميدان لجمعيه اريانا، الحكم يطلب تنفيذ المخالفه من مكانه. الحقيقه نسق مع بدايه المباراه جيد جدا وكل اللاعبين تقريبا حاضرين لخوض هذه المباريات رغم انه فريق القلعة الرياضية وصل قبل امتلاك المباراة بقليل تقريبا أكثر كأقصى تقدير ساعة، يعني الفريق ربما يعاني من أثار التعب اللي بسبب السفر من سوسة إلى ملعب ريانا. على كل كرة في وسط الميدان لجمعية ريانا، تويلة في ظهر الدفاع ترجع الكرة من بن تركي، ما زالت للقلعة الرياضية على الجهة اليمين والتماس يفشل في الترويض. حسام دعاسة تتحول لرمية تمييز لجمعية ريانا على الجهة اليسرى، تقريبا كل لاعبي القلعة في مناطقه. رمية تمييز نفذها يحول مسارها بالرأس، اللاعب محمود الإنجليز يسقط يربح المخالفة. مخالفة لجمعية ريانا في الرواق الأيسر، في أول الرواق الأيسر. ربما نكمل المخالفة ونسلم لك الخط ذاكر.
0: تفضل.
2: الحكم يرسم مكان الكرة في أول الرواق الأيسر، قد تكون خطيرة على دفاع القلعة الرياضية. محمود الإنجليز على تنفيذ الكرة. جمعية ريانا يلعب بزي التقليد الأبيض والأسود، والقلعة الرياضية يلعب بالزي الأحمر الكامل. زوز حراس، حارس القلعة بالزي الأخضر وحارس ريانا بالزي الأزرق. نستنيه في تنفيذ المخالفة. زوز لاعبين كجدار سد، لاعب من جمعية ريانا على الكرة، محمود الإنجليز على التنفيذ. الحكم الوسليتي قاعد ينبه على اللاعبين داخل المنطقة باعتبار أنه أول كرة ثابتة من هذا المكان. نستنيه في التنفيذ مرة أخرى، يتلقى الإشارة، يرفع كرة على مستوى خط الستة أمتار، ولا الدفاع يحول مسار الكرة للركنية. ركنية
0: نتبع معك ركنية
2: على كل 22.
0: نتبع معك ركنية، نتبع معك
2: ركنية. ثم تسلل،
0: ثم تسلل. أعطيني الخط مال، أعطيني
2: بالتالي 22 دقيقة لعب هدف مقابل صفر لجمعية ريانا على القلعة الرياضية.
0: شكرا جزيلا. عبد المجيد في ملعب القيروان.
10: ربع ساعة لعب، نرجع في ربع ساعة لعب في هذا الشوط الأول في لقاء القيروان
5: بين الشبيب واختار الاسف. التعادل مازال 0 مقابل 0 بين الفريقين. لقاء متوازن الى حد الان الحقيقه، خاصه من الناحيه الهجوميه، هجوم بهجوم، فرصه بفرصه بين الفريقين. مباراه مفتوحه على كل الاحتمالات، سواء كان من جانب الشباب وخاصه من جانب الفريق القلعة الرياضي يلعب على الهجمات المعاكسه الى حد الان. الكره ترجع بضربه مخالفه من جانب الشباب تحديدا من اللاعب حمدي البقلوطي، طويله في اتجاه الوسلاتي ويخرج الحارس قويعة يحط الكرة لكن يسبق منها ياخذها زميله اللاعب، لكن تخرج في الاخير، تخرج ضربة تماس امام كرة غيث العثماني، والجماهير تطالب ربما بالافتتاح بالضغط على اللاعبين من اجل افتتاح النتيجة. نذكر لفريق الشباب عندها زوز انتصارات من زوز مباريات، بينما فريق الاتحاد الكرة السيف عنده 4 نقاط من انتصار والتعادل، وقاعد يقدم في كرة جميلة الحقيقة إلى حد الآن هنا في القارن. الكرة الحمد لله قلعي طويلة في اتجاه الزيري، تمشي أمير الوسلاتي، مهر الوسلاتي في خط الهجوم، مهر الوسلاتي حمدي البقلوطي تمشي يوسف العمار، ترجع من جديد مهر الوسلاتي، تتفك وترجع مجددا لفيت القصور الأسيف عن طريق ياسين معرف، عن ياسين معرف على الجهة اليمنى يهرب الكرة، عنده زوز ملاعبية قدامه، زوز ملاعبية زوز مدافعين، لكن في الاخير التفوق لهم هما وياخذ الكره اللي تمشي مباشره. محمد من القلعي تمشي الكره لحمدي البقلوطي على الجهه اليسرى، حمدي البقلوطي من جهه البلوز مدارج المكشوفه طويله في اتجاه مهر الوساتي، يخلط عليها لا ياخذها الحارس ويعمل المخالفه، مهر الوساتي يعمل المخالفه على مدافع اتحاد القصور السيف في توقيت 18 دقيقة في هذا الشوط الأول. التعادل مازال 0 مقابل 0، نفس التشكيلة اللي ربما لعب بها لطفي القادر منذ بداية الموسم، يعني في الجولة الأولى هنا في القيرون عجن دوبر الرياضية، نفس التشكيلة أيضا اللي كان ربح بها فريق القلعة الرياضية 1-0 في الجولة الفارطة، نفس التشكيلة اللي لعب بها اليوم، فماش تغييرات على مستوى التشكيلة. وبطبيعة الحال يلعب بمقولة الفريق المنتصر، ما يتغيرش بطبيعة الحال. كرة مش ترجع بضربة مخالفة عن طريق الحارس نصر الدين القويعة طويلة، ياخذها إيهاب عبيد على الجهة اليمنى، إيهاب عبيد ممتازة التمهيد والضرب الراس، الدفاع تدخل، فرصة لفت القصور السيف وفي دين الحارس علي الفريوي، ممتاز التسديدة من لاعب الرقم 10 إيهاب العبيد، والكرة تمشي في دين الحارس علي الفريو، يعكس الهجوم يوسف بن عمار لكن تهرب عليه، تمشي ضربة تماس لفيت الاتحاد القصور السيف، تقرب شوية على نقطة ضربة الركنية على يمين الحارس نصر الدين القوي، عم ذكر اللي فريق الاتحاد القصور السيف يلعب على يمين ونتفرجين في المدارج الرئيسي هنا في ملعب حمد الله بالقيروان. الكرة باش ترجع ضربة تماس طويلة من محمد الصادق الزبيدي، حسام اللامطي تمشي الكرة للاعب رقم 30 ياسين معرف وبالأخير يخسر الكرة، تمشي ضربة تماس في الشبيبة، تمشي حمدي البقلوطي، أسامة الهماوي على مستوى محور دفاع الشبيبة، يلعب محمد القلعي التمهيد على الجهة اليمنى، يوسف الحاجي طويلة الكرة للزيري بالراس، التمهيد لمهر الوساتي لكن أسبق منه أشرف الشيحي قائد فريق اتحاد القصور الذهب، وحتى الكرة في التماس فايت الشبيبة، لست أدري وين الصيحة هذه، ربما تم هدفها لا على كل واصل في رمية التماس فايت الشبيبة، يوسف الحاجي دخل تغطية الجزاء مهر الوسلاتي وتغطية الناجحة من قائد الفريق أشرف الشيحي، يخلي الكرة تخرج ضربة مرمى لفايت قصور السيف في توقيت 20 دقيقة في هذا الشوط الأول، 0-0 بين الفريقين لتنفيذ ضربة المرمى. الحارس نصر الدين القويعة، نصر الدين قويعة يرفع الكرة عالية طويلة في اتجاه محمد الغيث، يأخذها بالرأس لكن في التغطية الدفاعية محمد من القلعي يرجع الكرة بالرأس وتمشي لقائد الفريق، قائد الفريق ويخرج وجهه، حلوة اللقطة ممتازة جدا، الكرة من قائد فريق الشباب دي بلقطة فنية تخليه يخرج في وضعية وجه لوجه، لكن في الأخير يخسر الكرة. ثم اللي تسلل بإشارة من المساعد الحكم الأول خورز العمري، تعطي ضربة تسلل أو مخالفة تسلل في اتحاد القصور السيف. قلت نعودها، اللقطة كانت جميلة من قائد فريق الشباب يأخذ الكرة في لقطة فنية تخليه في وضعية وجه لوجه، لكن في الأخير كانت الدفاعية ناجحة من مدافع اتحاد قطر الأساف، حط الكرة في التماس طويلة الكرة من نصر الدين الأقوعة وتخرج مارو في تمشي حمدي البقلوطي، وفي اللمسة أولى ثانية تعود مجددا لاتحاد قطر الأساف والتمهيد، لكن أسبق منه يوسف الحاجي قائد الفريق، تمشي الكرة وتتقطع الكرة من جديد تعكس الهجوم لفت اتحاد قطر الأساف، محمد بلغيث، محمد بلغيث بالراس الدفاع تدخل وتمشي الكرة لوائل التليلي القلعي، قلعي طويلة في اتجاه مهر الوساتي ما يخذهاش وتمشي مباشرة لأشرف الشاحي، طويلة مجددا يأخذها يوسف الحاجي، يوسف الحاجي ترجع الكرة قدام غيث العثماني، يرجع التالي لحسام اللمطي، طويلة في اتجاه جوهر عروض والدفاع دي فرصة لفت الاعداد قصر وبعيدة الكرة، بعيدة تصويب جوهر عروض من طليق تقريبا على الجهة اليمنى، وكرة تمشي من ضربة مرمى لفيت الشبيبة القيروني في توقيت 22 دقيقة في هذا الشوط الأول، صفر مقابل صفر بين الشبيبة واتحاد قطر الساف.
0: باهي قبل موجز أخبار الساعة الثالثة اللي بيستقبلوا من خلاله زميلنا

0: ترينا على القلعة الرياضية.
1: عبد المجيد في القيروان.
2: وين صفر مقابل صفر بين الشبيبة وقصر السيف.
1: شكرا جزيلا جهان ذا. بعد لحظات مش أخبار الساعة الثالثة، بقية المقابلات متعادلة باستثناء كما قلنا جمعية أريانا القلعة الرياضية 1-0، وتقدم نادي حملمب عن النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 1-0. مش أخبار الساعة الخامسة ثم نعود.
3: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7.
4: في قلب الأحداث الرياضية، مواعي صباحية ومسائية وينفى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبور، وتابع الموجة.
5: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا.
6: إذاعة المنسير صوت الذي يحبك بيه.
5: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بولاية نابل اليوم الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للفتيات تظاهرات صحية بعدد من المعتمديات، وفق ما أفادت به المكلفة بالتثقيف الصحي بالإدارة الجهوية للصحة زهيرة بن عيشوية. تشارك تونس في المعرض العالمي الأول للأغذية والزراعة من البذور إلى الأغذية الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما من 8 إلى 12 من أكتوبر الجاري بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطاراً وعوناً بعنوان هذه السنة للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. نظمت الوكالة العقارية الصناعية أياماً تحسيسية حول نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية إيزو 9001 لفائدة حوالي 150 عوناً من مختلف مصالحها، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين الأداء وتطوير الخدمات المسداة للمستثمرين والمتعاملين معها. تتواصل الاستعدادات لتعزيز أسطول الشركة التونسية للشحن والترصيف بثلاث رافعات مينائية جديدة من نوع كونيكران غوتوولد بعد استكمال تجهيزها بميناء أونترويب البلجيكي على أن تصل إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر القادمين. ختاماً، سجل عدد حوادث المرور في تونس تراجعاً بنسبة 12.47% إلى غاية 8 أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. عودة بعد قليل الرياضة مع زميل ذاكر الزرافي، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير،
4: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
7: دقيقة صحة.
8: عسلامة، معكم دكتورة الأعصاب مريم المهيري في دقيقة صحة. اليوم جيت حبيت نحكي لكم على الأمراض اللي تسبب التنميل في اليدين والساقين. منهم مرض حكينا عليه المرة اللي فاتت، هو التصلب اللوحي المتعدد اللي يجي عند الجون ما بين 20 و40 سنة. جيت حبيت نأكد على نقطة معينة، اللي المرض ذايرة ويعطي تنميل أما يلزم تتراوح المدة متاعه أكثر من 24 ساعة، وأمبلوس ما هوش مربوط بحتى بوزيسيون معينة، خاطر عادي كي أنت تتك على يدك وإلا تشت

0: تليفون برشا ولا تقعد قاعد برشا عادي باش تحس بالتنميل والعكشة، دونك مش هذا هو المرض. بار كونتر اليوم جيت باش نأكد على التنميل اللي يجي عند عباد الكبار جنرالمون اللي يبدأ عندهم السكر راهو يكون عند التنميل هذا ناتج من مرض السكري كيمس العصاب الجويدة، واللي هو يبدأ من أطراف الساقين وبعد يمس أطراف اليدين، وخاصة كيبدأ السكر متاعهم مش معدل. دونك يعيشكم ويفضلكم استحفظوا على رويحكم، عدلوا السكر متاعكم باش ما ندخلوش في مرحلة مضاعفات السكري.
1: دقيقة صحة. بين الملاعب.
2: رجعنا لبين الملاعب، رجعنا للجزء الثاني من مباريات الشوط الأول. بالنسبة للرابطة الثانية واحد بليش الاتحاد تطاوين قدام سبورتينج بنعروس في بنعروس، 1-0 جمعية أرينا من القلعة الرياضية، و1-0 قوف القفصة أمام أولمبيك الكيف في قفصة. تقدم أمل بوشمع على الملعب القابسي 1-1 في الدربي، وتقدم مستقبل قسين على أولمبيك مدنين في مدنين 1-0. هذوما النتائج بالنسبة للرابطة الثانية. الرابطة الأولى 1-1 في لقاء نادي حملنف ونجم الساحلي، أو نجم الساحلي نادي حملنف، التقدم لنادي حملنف. وبقيه المقابلات متعادل 0-0، نجم تلوي الملعب التونسي، شبت العمران المستقبل مرسى، والترجي الجيسي امر رياضي بحمسوسه. وما فيها باس نعملوا جوله مجددا في مختلف الملاعب. نبداو بعبد المجيد في القيروان، ناخذ من عنده توقيت ونتيجه. عبد المجيد،
3: فرصه كبيره لاتحاد قصور السيف، فرصه تبقي تحت نتيجه لاتحاد قصور السيف لولا تالق حارس الشبيبه علي الفريوي يفتخ هدف محقق. هذه فرصة أخرى فات الشباب، ولا الكرة ضربة ركنية. قلت منذ بداية المباراة الذاكر وأن المباراة مفتوحة على كل.
2: عبد المجيد أعطينا التوقيت ونتيجة باش نمشي بوقيت مقابلات ونرجع لك. عبد المجيد لو سمحت،
3: نص ساعة لعب في الشوط الأول، 0-0 بين الفريقين.
2: كيف يا طاهر في ملعب أريانا؟ طاهر
4: ملعب في سبعة وثلاثين في قلعة في ملعب أريانا، ونتيجة مسيرة هدف مقابل صفر لجماهير أريانا على القلعة الرياضية.
2: باهي، سبورتينغ المكنين وفريق لقاء سبورتينغ المكنين. يا شوقي تفضل.
5: جندوب الرياضي بالفعل 0-0 في 35 دقيقة لعب، 35 ثانية في هذا الشوط الأول.
2: شكرا جزيلا. لسير حبيب الزردابي في جرجيس، أمل حمسوسة ترجي جرجيسي.
6: 34 دقيقة لعب في جرجيس، 0-0 بين ترجي جرجيسي والأمل الرياضي بحمسوسة.
2: شكرا جزيلا سير حبيب. حكيم في سوسة، ناخذ توقيت ونتيجة وناخذ دقيقتين معاك في ملعب سوسة.
7: شكرا لك. أدركنا الدقيقة 37 منذ انطلاق المباراة، التقدم لصالح نادي حملنف. نادي حملنف هدف مقابل صفر، هدف شهاب مفرج بعد ركنية من الحبيب الغريبي وبالرأس شهاب مفرج إغالة الحارس الصبري بن حسن نادي النجم الساحلي، وتحط له فرصة هدف التعادل. ثم ريتور في
2: نواصلوا
7: 30 دقيقة لعب إلى حد الآن، 1-1 لنادي حملنف أمام النجم الرياضي الساحلي. كرة بشترجع لنادي حملنف عن طريق لعب محمد عزيز القضاعي. ترجع الكرة البرهومي، وائل البرهومي مجددا يأخذ كرة في وسط الميدان، يحاول يتوغل بالكرة. وائل البرهومي لحبيب الغليلي ما خرجش على الكرة، وضربة التماسي صالح النجم الرياضي الساحلي. نجم الساحلي تحط له فرصة الهدف للتعادل بعد تصويبة أولى من نجاح الفرجين، تصدم بالقائم الأفقي ثم ترجع أمام ريان عنان ويراوغ ويسدد مرة أخرى العارضة، تحرم النجم الساحلي من هدف التعادل. الحكم المباراة أحمد الذوادي يمشي يتحدث مع شمس الدين الذوادي مدرب نادي حملنف، قد ينبه على بنك نادي حملنف أحمد الذوادي. ترجع كرة من نجم الرياضي الساحلي عن طريق وجدي كشريدة في اتجاه محمد ياسين الشعباني. نجح الفرجاني يرجع مع أسامة عبيد مجددا لنجح الفرجاني. كرة في وسط الميدان لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي، ببكر ديارا لوجدي كشريدة سانغور يوزع الكرة كما جاءت. التحذير من ياسين الشعباني مجددا، ترجع لياسين الشعباني تسديد، ولكن كرته ما كانتش بعيدة، بعيدة في توقيت الأحد الآن 39 دقيقة لعب في المباراة والتقدم لنادي حملان في النجم الساحلي بهدف مقابل صفر.
2: باهي الخطوط مفتوحة كما ذكرتكم بكري شوية باش نخلطوا على كل اللحظات المهمة في مختلف المقابلات. أي سلاح بيب في ملعب جرجيس.
6: شكرا. ذاكر 36 دقيقة لعب صفر مقابل صفر بين الترجي الريشي ومريم محمد سوسة. ضاغط الترجي الريشي في عديد العمليات لكن أبرز فرصة كانت رأسية صادق التوج وتألق الحارس محمد أمين بزقي رد عليها حمد سوسة في زوز عملية تخطير على الطريق الأولى على طريق محمد أمين الشرائي والثاني على طريق مصعب سيسي تبطأ شوية تسويته كانت ضعيفة. هذا هو تقريبا ما جرى في الدقائق الأخيرة. تبقى الكرة في الأخير بستة أمتار لأمر حمد سوسة وبقاء المدافع لكن لقطة حلوة يقوم لبس اللاعب محمد أمين هلال يقوم الحكم وكذلك زميله الحارس مش نفس 6 أمتار للأمر الرياضي بحمسوسة. الحارس محمد أمين الحزقي هو مش رجع كرة المباراة يأمر زمانة قبل التقدم يرفع الكرة محمد أمين الحزقي الكرة تفوت وسط الميدان وين موجود اللاعب مارتين اللاعب مارتين كان قبله المدافع على الجهة اليمين حازم بن حامد حط كرة في التماس تماس لحمل حمسوسة في مناطق الترجي جرزيس على يمين الحارس سيف الدين الشرفي تنفذ الكرة من لاعب محمد أمين أهلال في اتجاه اللاعب مارتين يروي الكرة لكن خلينا نقول يحتكي الكرة مدافع بن حمد طيب العملية بن كيلاني يحط كرة الحمدي سريعة الحمدي العبيدي حمدي العبيدي يتعدى ما يتعداش فما اعتراض ومخالفة والإنذار اعتراض ومخالفة إنذار ومع الإنذار الثاني يساوي الورقة الحمراء للاعب رقم 5 للاعب رقم 5 جعفر موسى. بالفعل حمدي العبيدي خلى المدافع جعفر موسى يتعدى الحجرات الملابس عنده انذار واعتراض في اللقطه الاخيره قاوم طبعا امير العيادي بدون تردد يعطي مخالفه مع انذار ثاني وورقه حمراء ورقه حمراء للاعب جعفر موسى لاعب الامل الرياضي بحرام سوسة. نقص عدد اكيد كيف ستعمل معه فريد شوشان ودرب الامل الرياضي بحرام سوسة. المخالفه على يسار الحارس محمد امين الحزقي الحكم مازال يحكي ويناقش طبعا اللاعب يناقش في قرار الحكم ولو انه اللقطه شفناها واضحه اعتراض مخالفه تكتيكيه اعتراض ورقه صفراء تساوي طبعا الورقه الحمراء لانه كان تلقى انذار في بدايه المباراه. يخرج اللاعب جعفر موسى مازال ما خرجش مازال ما غادرش الميدان مازال في نقاش متواصل مع حكم المباراه الحاجة مالك بعيو عيطكم فريد شوشان على خط التماس اكيد بعض التوصيات التكتيكية. هذا طبعا الصورة الموجودة على ارضية ملعب عبد السلام كازوم الجرزيس المخالفة موجودة امام الكرة يعني اسماعيلي والنقاشات متواصلة هذاك عرفش علاش ورقة حمراء والنقاش متواصل هل سيتراجع الحكم من العيادي مش ما ينجمش يتراجع يعني المستخدم جعفر موسى
2: هو معاه محمد علي قروية في الفار معاه محمد علي قروية في الفار
6: اكيد فما اكيد تثبت في الاخبار لكن الكره امام ريان اسماعيلي اللاعب اللي احنا مكانه كاساسي اليوم طبعا في الحقيقه عمل خطوره كبيره ريان اسماعيلي خلينا نقولوا ثنائي حلو برشا بين اسماعيلي وجرتيلا بين اسماعيلي وجرتيلا عديد العمليات الحلوه كانت بيناتهم في الاخير
2: نجم النجم متلو يفتتح النتيجه قدام الملعب التونسي شريف بوديان في دقيقه 41 حتى التوى في الرابطه الاولى هدف المتلوي فات المتلوي وهدف الحملان في امام نادي النجم الساحلي.
6: ما زلنا في انتظار اهداف بوني في الجرجيس سواء الترجي الريسي او الحمام سوسه حكم قرر سيف الدين الشرفي موجود ايضا الحارس لكن في الاخير الغار يقر شرعيه ربما الانذار الثاني والورقه حمراء اكيد شهر جعفر موسى لاعب الامل الرياضي بحمام سوسه خرجوا لقطة حلوة سيف الدين الشرفي حارس الترجي الريشي اكيد يوسيه في اللقطة الأخيرة والمخالفة تنفذ بعد قليل أمام الكورة ريان الإسماعيلي لقطة حلوة أيضا نبدأ نشير لها أنه تصفيق جماهيرية الترجي الريشي في اللحظة الأخيرة مع خروج اللاعب جعفر موسى أمام الكورة الإسماعيلي بجدار في ثلاثة ملعبية خلينا نقول زوز زوز يخليه بالحارس محمد أمين العزقي على يسار طبعا ما بين خط تماس وخط 18 راين اسماعيلي يسعد لاعب الضيوف كذلك دافيدرو اكيد لثقات الكرات الفضائيه حتى لاعب على مستوى الهجوم الامام حمسوسه كره لراين اسماعيلي ريال اسماني توجه له الحكم طبعا الإشارة بالاحتراف القرية دفاع حمام توسة ما يرفعش حمام ريال يرفع كرة ضعيفة وقصيرة في القائم الأول لكن ترجع الكرة من جديد ريال يحط كرة رجل يسرى يمهد زميله بالكيلاني يهز كرة على القائم الثاني ضويح بيعمل ازدواجية ضعيفة حمدي أي أي أي أي كرة ضعيفة لكن حمدي لاعبيدي موجود متمركز لكن هم تسلل تسلل لدفاع
2: في توقيت
6: في تقريبا 41 دقيقة لعب جاك التوقيت طبعا ذاكر 41 دقيقة لعب 4 دقائق قبل نهاية المباراة الأولى 0-0 بين حمام سوسة وترجريس.
2: شكرا جزيلا يلا شوقي في المكنين.
5: شكرا شكرا ليك. اذا ذاكر هلا ابو في 49 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول.
2: طلع شويه في الصوت يا شوقي طلع شويه.
5: هني قاعد ديما نتعامل تقنيا انه يكون الصوت نتاعنا واضح ان شاء الله يكون افضل بكثير جدا. على كل قلنا في ملعب المكرين في 44 دقيقه لعب انا يعني تقريبا قبل دقيقه على انقضاء الوقت الاصل 45 دقيقه الاولى في هذا الشوط الاول. تعادل دائما 0-0 بين سبورتينغ مكرين وضيفه فريق جندوب الرياضي. تقريبا ابرز زوز فرص تم تسجيلهم نبدأ بالأخير ها اللي هي في اللحظات الفارطة تقريبا منذ دقيقة ونص كانت فرصة هجومية لفريق جندوب الرياضية تعكس الهجوم اللاعب سهيل التهنتي يسدد الكرة بالساق اليمنى تقريبا من بعد حوالي 18 أو 19 متر ولولا يقفت وتفطن حارس وقائد مرمى وقائد فريق سبورتينغ مكين حارس المرمى منير الجيزاني لكن افتتاح النتيجة لفريق جندوب الرياضية. لكن قبلها في الدقيقة 18 لهذا الشوط الأول محمد الفزاني لاعب سبورتينغ المكين يسدد الكرة وحارس مرمى جندوب الرياضية محمد عزيز النصيبي كان في المكان المناسب واليقظة متاعه خلته يفسخ هدف كاد يكون محقق لفريق سبورتينغ المكرين. تتواصل العملية الهجومية ريان المدب يسدد الكرة ولكن اللاعب ماهر بن سلطان مدافع فريق الجندوبة الرياضية بعملية انزلاقية حاول يقطع الكرة رغم التسديدة كانت لمسة يد المدافع هذايا لكن الحكم يوسف التوتي كان عنده رأي آخر أمر بمواصلة اللعب واعتبار العملية كانت عفوية باعتبار أني انزلاقية لمست الكرة في يد اللعب ماهر بسنطر. ودقيقتين وقت إضافي يرى عليهم الحكم هياب الكيلاني في هذا الشوط الأول في المباراة دائما سبورتينغ المكرين وضيفه جندوب الرياضي. لحد الآن تقريبا لعبة متوازنة بين الجانبين سواء من سبورتينغ المكرين أو من فريق الجندوب الرياضية. زوج فرق قاعدين يغير في الخطة التكتيكية متاعهم يعني اللاعبين مركزين على الكرة للكرة
2: ملعب سوسة ملعب سوسة
7: ملعب سوسة هدف التعادل للنجم الساحلي لكن المساعد الأول يرفع الراية الحكم قاعد ينتظر في الفار هل أنه ويقول فما تسلل ذكروا في توقيت 47 دقيقة لعب الدقيقة الأخيرة باعتبار الوقت البديل ما زالت النتيجة لحملنف أمام النجم الساحلي هدف مقابل صفر.
2: باهي معنا تثبيت النتيجة 1-0 لفريق نادي حملنف أمام النجم الرياضي الساحلي 1-0 للنجم متلوي أمام ملعب التونسي 0-0 شبة العمران مستقبل مرسى و 0-0 ترجي الرجيسي فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. نرفع شكون طلب الخط؟ ما فهم حد طلب الخط. نرفع أذان العصر ثم نعود.
8: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
9: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نعود مجددا، نأخذ نهاية الأشواط الأولى في مختلف الملاعب. نبدأ بملعب سوسة. ملعب سوسة، حكيم حكيم به حكيم، مش اسمع فينا. سيدي الحبيب في جرجيس،
3: ملعب جرجيس،
2: تفضل.
3: طبعا بعد 3 دقائق وقت بديل نهايه الفتره الاولى من نقاط الرجل الريشي لامل الربح 50 ساعه التعادل 0 مخابس 0 نلتقي كشره معكم مع بدايه الفتره الثانيه.
2: شكرا جزيلا. شوقي في المكنين،
4: نهايه الشوط الاول بالتعادل 0 مقابل 0 بين سبورتينغ المكنين وضيفه جندوب الرياضي.
2: طاهر في اريانا،
5: بالفعل ذكر نهايه الشوط الاول بتقدم جماعيه ارينا هدف مقابل صفر على القلعه الرياضيه. شوط اول شوط اغلق الحارس ناصر شعبان ذكر في اكثر من مناسبه امام الفرص الكثيره للقلعه الرياضيه، وطبعا جماعيه ارينا ضيع الهدف الثاني في اكثر من مره، لعل ابرز فرصه في الدقيقه 35 وين مختار نصر كان على مستوى 3 4 امتار وين رجعت له كره من الحارس في الهواء طلع معها بالراس لكن راسيته مرت فوق العارضه، واللي تبقى النتيجه على حالها هدف مقابل صفر مع انتهاء الشوط الاول لجمعيه ارينا على القلعه الرياضيه.
2: شكرا لك. عبد المجيد في القيروان،
6: 45 دقيقة زائد 30 ثانية من جملة 3 دقائق أضافهم الحكم كوقت بديل في هذا الشوط الأول 0 مقابل 0 بين الفريقين، مع أفضلية هجومية خاصة من ناحية جمالية اللعب. الحقيقة الأمانة لفريق اتحاد القصور السيف اليوم قلق الشبيبة كما ينبغي وتحكم في المباراة خاصة في الناحية الهجومية، كانت على أثر منذ حين وأنه يفتح النتيجة فرصة ثانية على التوالي. الحقيقة بالنسبة لي أنا مفاجأة خاصة من ناحية جمالية اللعب لهذا الفريق، ويبدو أنه أحسن وأفضل من فريق الشبيبة على أرضية الميدان. الشبيبة الحقيقة إلى حد الآن دون تجسيم خلق صحيح برشا فرص، لكن إلى حد الآن دون تجسيم فرص. قلت الدقيقة الأولى من جملة 3 دقائق تبعوا بعضنا فرصة المخالفة لفيت الشبيبة أمام الإسكندر النفاتي في تفيذ ضربة المخالفة بعيدة بدون عنوان لفيت تمشي ضربة مرمى لفيت الاتحاد قصر السيف كما قلت الدقيقة الأولى في الوقت البديل في هذا الشوط الأول تعادل مازال 0 مقابل 0 بين الفريقين. ضربة المرمى يلعبها نصر الدين كويع حارس المرمى تمشي طويلة حمدي البقلوطي مخداش بالراس التمهيد لياسين خنشل عروف بالعابد البخروف وفي الأخير تمشي التماس مرة أخرى لفريق اتحاد القصور السيف تقرب شوية لنقطة ضربة الركنية على يسار الحارس علي الفريوي حارس الشبيبة القيرونية يمشي للكرة إيهاب العبيد مشيت ولا تنفيذ ضربة التماس فات الاتحاد إيهاب العبيد يقرب له زميله ياسين خنشل قدامه قائد الفريق طويلة لكن ما زلت المتابعة وتمشي ضربة المرمى تهرب الكرة على زميله ونهاية الفترة ما زلت الوقت ونهاية الفترة الأولى هنا في القيروان التعادل 0 مقابل 0 بين الشبيبة واتحاد قصور السيف.
2: باهي حكيم في سوسة، حكيم منير حاولوا اتصلوا بيه لانه ما كملناش الشوط في سوسه، راهو المعطى مهم معناه لازم نعطيوا المعطى للمستمعين نتاعنا. هو نعطيكم المقابلات ونعطيكم النتائج نتاع الاشواط الاولى الكامله. نجم تلوي الملعب التونسي 1-0، نجم ساحلي الشوط الاول خلينا 1-0 في انتظار التاكيد مع حكيم بعد شويه، شبيبه العمران متعادل مع مستقبل مرسى 0-0، ترجي رجيس متعادل مع فريق نجم متلوي مع أمل حمام سوسة عفوا 0-0، وأمل حمام سوسة باش يكمل مباراة محروم من لاعبه جعفر موسى اللي أقصي في دقيقة 37. ثم في الرابطة الثانية والمجموعة الأولى تقدم اتحاد تطاوين على سبورتينغ بن عروس 1-1، وتطاوين منقوصة من لعب بسبب إقصاء سكندر عمر. محيط قرقنة وكوكب عقارب متعادلين 0-0. بالنسبة للمجموعة الثانية جمعية أريانا متقدمة على القلعة الرياضية 1-1، أولمبيك الكيف متعادل مع قواف القفصة 1-1، سبورتينغ مكنين متعادل مع جندوب الرياضية 0-0، الشبيبة القيروانية متعادل مع اتحاد قصور سيف 0-0، أمل بوشمة متقدم على ملعب القابسي 1-1، وأولمبيك مدنين متأخر أمام مستقبل قصرين 2-0. نرجعوه إذا مش موجود به. يلا ناخذوا راحة لطفي، نسمعوا سدالي، نسمعوا سدالي، نرجعوكم أيام الزمن الجميل، برشا نوستالجيا.

0: رجعنا لكم مجددا في بين الملاعب اليوم لحد 11 أكتوبر 2026. الجزء الثاني اللي باش نواصله من خلاله نقل المقابلات، مقابلات أندية الرابطة المحترفة الأولى ومقابلات الرابطة المحترفة الثانية. نذكركم نجم تلوي أنا شوط متقدم على الملعب التونسي واحد بلاش، نهاية شوط بتعادل بين شبكة العمران وجمعية المستقبل هذه مرسى، ونهاية شوط بتعادل بين ترجي الجيسي وأمل حمصوصة 0-0، ونهاية شوط 1-0 اللي فات نادي حملم فما من النجم الساحلي. تأكد نهاية شوط يا حكيم. يا حكيم،
1: انطلاق الشوط، تحية متجددة من الملعب الأولمبي بسوسة. 6 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني. شوط أول انتهى بهدف مقابل صفر لصالح نادي حملن، هدف شهاب بن فرج في الدقيقة 11 بعد رأسية بعد ركنية من حبيب الغرايبي. وزوز دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني هذاك.
0: شكرا جزيلا حكيم. في ملعب جرجيس ترجي جرجيسي أمل حمصوصة، استأنفنا الشوط ولا سي حبيب الزردابي؟ الحبيب ملعب جرجيس مازلنا ما انطلقش الشوط. به نمشيو للرابطة الثانية، شوقي الحميدي في المكنين، شباب سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية.
2: شكرا لك ذاكر. إذا نلعب في دقائق 36 ثانية في هذا الشوط الثاني، دائما بنفس نتيجة الشوط الأول، 0-0 تعادل بين سبورتينغ المكنين وضيف جندوبة الرياضية. مع الإشارة وأنه قبل انطلاقة الشوط الثاني فريق سبورتينغ المكنين ومدربه محمد السويحلي كان قام بثلاث تغييرات قانونية من خلال دخول رباح نصري مكان لؤي العراكي، سليم المزديني مكان محمد الفزاني، ورامي عفاس مكان مروان الكوكي. بالنسبة لتشكيل جندوبة الرياضية نذكركم بها: محمد عزيز النصيبي وخالد المعروفي، غيث الحميدي، سهيل تهنتي، إبراهيم فرشيشي، جعفر الزريبي، عبد القادر النغموشي، طاهر مالي، ماهر بن سلطان، محمد الرويسي، وآدم القريشي. وهكا مدرب هيكل العياري لجندوبة الرياضية يحافظ على نفس العناصر اللي انطلق بهم منذ بداية المقابلة. في المقابل سبورتينغ المكنين محمد السويحي نلقوه يعول في بداية هذا الشوط الثاني على مونير الجيزاني حارس مرمى قائد فريق، يوسف الكلابي، فارس عيسي، الياس بن فاطمة، محمد السبعي، مروان الترد، سفيان الخلالي، ريان المدب. وكما قلنا ثلاث تغييرات نذكر بهم: رابح ناصر دخل مكان لؤي العراكي، سيم المزيني مكان محمد فزاني، ورامي عفاس دخل مكان مروان الكوكي. طاقم تحكيم المقابله يقود يوسف التوتي، يساعده كل من ياسين بن حسن وحمزه الجلاسي، الحكم الرابع ايهاب الكيلاني، مراقب الحكام السيد الياس السويدان، والمنسق الاعلامي هو زميلنا رضا السيدي. نلعب في 5 دقائق بالضبط وزوز ثواني التعادل 0-0 في هذا الشوط الثاني بين سبورتينغ المكنين يلعب الأزياء الحمراء وضيفه جندوبة الرياضية يلعب الأزياء البيضاء.
0: باهي استئناف الشوط في ملعب جرجيس حبيب الزردابي، ترجي جرجيس أمل حمصوصة.
3: وهو كذلك ذكر 30 ثانية الأولى في الفترة الثانية من يقال المريضي بحمصوصة وترجي جرجيس وفات الشوط الأول والسفر مقام السفر. بداية الفترة الثانية الشكر الخطوي عمل 3 تغييرات في ترجي جرجيس، خروجكم الحامد بن حازم وكذلك جاسم بكيلاني وياسين الكاسع ودخول ياسين عريض، امير التجوري وادم قرم. بينما فريق شمشير مازال يستحوذ على 11 اللي بداوا المباراه، وهو بسرعه نعطي 11 سنين عرضية الميدان. حمام سوس امين محمد امين حزقي في المرمى، معه نور باجي، محمد امين هلال، عبد الرزاق غازي، عبد الرزاق خالد فريق اللعب بيجو بس عبد السيسي ملك بعايو، محمد امين جراي، طيب الزيتون، ولا اوبيري مارتين. بينما الترجريسي في المرمى سيف الدين شرفي، مع ايضا ياسين العريض، ياسم بالكيلاني. هذه كوره تصويبه من ترجي جرجيس تصف الدفاع. قلنا لعب دافيد روي، سامبا ديوف، محمد رين الصباعلي، هذه جرتيله حمدي العبيدي، اللعب كذلك معاه ادم قرب، واللعب كيباسوي. اظن 11 عرضيه ميدان، ولو انه عمل 5 ب10 بما انه جعفر موسى منذ نهايه الفتره الاولى واخذ ورقه حمراء بني انظار الثاني. طاقم تحكيم امير العيادي، سعد محمد بكير، تنظيف اللموشي، نكملوا تحكيم طبعا ذاكر ياس بديش مصطلح حكم رابع، طبعا الحكم الفار محمد علي خرويه، ويساعده خالد الداري برقم مرات احمد فرشيشي وعبد الناصر الذي فلق تسجيل خلالي. تقريبا زود خيف ونص من انطلاق اللقاء الشوط الثاني من لقاء ارسنال كازور بين ترجي الشمال الخمسوسه والتعادل اصفار الى حدره.
0: شكرا جزيلا. طاهر كيف في اريانا؟
4: مرحبا بك السيد المستمعين. 6 دقائق لعب في ملعب فرحات حشيد بريان، هدف مقابل صفر في جمعية أرينا على القلعة الرياضية، تغيير في كل فريق مع انطلاقة الشوط الثاني.
0: تفضل تفضل جرجيس، لحظة يا حبيب تفضل.
3: الهدف العوض في جرجيس ذاكر.
0: تفضل تفضل سيدي حبيب تفضل.
3: الدقيقة الثالثة، كورة حلوة برشا من هادي جرتيلة تقريبا على 25 متر مجرد شوية من الحارس محمد أمين الحزقي بالانتريور، خلينا نقولوا في القائم الثاني في زاوية صعبة على الحارس الحزقي، يحط الكرة في شباك واحد بلاش أسبقية ترجل الرجلي أمام محمد سوسة. الدقيقة الثالثة تقريبا والإنذار لهادي جرتيلة.
0: شكرا جزيلا. 1-0 لفريق ترجل الرجلي أمام أمل حمصوصة. تم تأكيد الهدف سي الحبيبة، مش يسمع فيا باهي، مش يسمع فيا لانه لازمنا ناخذ تاكيد الهدف تلعبت الكره في السنتر، لانه برشا كل مره فهمت اهداف تتسجل ومن بعد يتم الغائها بالفار، بالتالي وقت اللي الكره تلعب معناها اس انا في اللعب من نقطه وسط الميدان وقتها يتم اعتبار الهدف صحيح بالنسبه للفريق اللي سجله. 1-0 تاع الجرجيسي امام الامل الرياضي بحمام سوسه. طاهر نواصل معك في اريانا.
4: شكرا لك مرة أخرى ذاكر، تحية متجددة لكافة السادة المستمعين. 7 دقائق لعب هدف، 7 دقائق لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل 0 لجمعية ريما على القلعة الرياضية. قلت أن كل فريق بتغيير مع انطلاقة هذا الشوط الثاني، ونذكره بالتشكيلة الأساسية للمدربين حلمي حمام وسهيل بالرابع. بل هذا كورة خطيرة والدفاع يتألق، دفاع جمعية ريما لا تفكير يلزم أمام العرضية الأخيرة. عركوا، قلت حسام العربي حارس مرمى القلعة الرياضية، ياسين الشويري والذوي في محور الدفاع، حسام دعاسة الظهير الأيمن اللي خرج وخلى مكان الشادي حاج محمد، علي أمين بن تركيا كظهير أيسر، ريان العيادي محمد عزيز السويسي والقائد محمد بن صالح في وسط الميدان، حازم محجوب نسيم بقديدة ومحمد السيدي في هجوم القلعة الرياضية. بالنسبة لتشكيلة سهيل بالرابع وتشكيل جمعية أريانا، الناصر شعبان قائد الفريق وحامي العرين، مبكر الفيزعي عدنان المجري في محور الدفاع، أنس الكميتي على اليمين، ذاكر بالعيد على اليسار، عزيز الوديني محمود الإنجليز وهشام الزغلان اللي خلى مكانه لهارون مريح في وسط الميدان، وظل هجوم احمد لوحيشي مختار نصر وحمزه السيد. ملعب بالضبط في 8 دقائق لعب على نتيجه هدف مقابل 0 لجمعيه اريانا على القلعه الرياضيه ذاك.
0: شكرا جزيلا. القيروان عبد المجيد جبيلي.
5: شكرا لك ذاكر. نرجع في 5 دقائق لعب على انطلاق الشوط الثاني هنا في القيروان، التعادل مازال 0-0. فقط تغيير وحيد على مستوى تشكيلة الشبيبة، ولطفي القادر يدفع بحسين المسعدي مكان يوسف بن عمار، وتتواصل المباراة سريعا. أول التذكير بتشكيلة الفريقين، نصر الدين القويعة، محمد صدق الزبيدي، حسام الله في هاب عبيد، أشرف الشيح، وعثمان غيث العثماني، ياسين معرف، ياسين خنشل، عابد بخروف، جوهر عرود، ومحمد بلغيث. بالنسبة للحداش بتاع الشبيبة، علي الفريو، يوسف الحاجي، حمدي البقروتي، سام الهمامي، محمد امين القالي، وائل التليلي، اسكندر نفاتي، صبري العماري، المهر الوسلاتي، حسين المسعدي، وامين الزيري. تتواصل المباراة بكرة لفت الشبيبة، ترجع على الجهة اليمنى، موجود يوسف الحاجي، يوسف الحاجي اخذها، اسكندر نفاتي يدخل وسط الميدان، قائد الفريق صبري العماري، صبري العماري التمهيد لوائل امين الزيري، من جديد ترجع لصبري العماري، صبري العماري، الحمد لله البقلوتي، من جديد الصبر العماري، وائل التليلي يدخل وسط الميدان، حسين المسعدي، حسين المسعدي، حسين المسعدي، حسين المسعدي، طويله الحول الكره على اليسار، حمد البقلوتي، حمد البقلوتي، ولا كل الحكم مش مخالفه، الكره ترجع للدفاع، ولا تغطيه دفاعيه من اسامه الهمامي، يلعب مع القائد الفريق صبر العماري، حمد الله، حمد البقلوتي، حمد البقلوتي، خاطئه من اسكندر نفاتي، وترجع هجوم معاكس خطير لفئه الاتحاد الاقطور الساف، حسين معرف، حسين معرف، وفي الاخير تمشي ضربه تماس، التماس لفئه الشبيب القيرونيه، والحكم يتدخل ليقول حاله روح رياضيه كبيره على زوز فرق، بين ملعبيه الزوز فرق، وضربه التماس
0: في توقيت يا عبد المجيد
5: القيرونيه في توقيت 51 دقيقه في المباراه، والسرسر دينا الشبيبه وابصر السيف.
0: باهي نرجعوا للملعب اولمبي سوسا النجم الساحلي نادي حملنف 1-0 اللي فات نادي حملنف امام النجم الساحلي. حكيم
1: نرجع في توقيت 57 دقيقة لعب إلى حد الآن، التقدم للنادي حملنف أمام النجم الساحلي رغم تغييرات النجم الساحلي مع انطلاق الشوط الثاني للمدرب كريستيان مراكوني مع دخول أوسكار وينغتون وأيضا ريان جارا، لأنه إلى حد الآن مازال يبحث عن هدف التعادل. كرة لصالح نادي حملنف لكن ترجع لصالح النجم الساحلي لصبري بن حسن حارس المرمى. كرة من جديد لصالح النجم الساحلي يحاول الصعود بالكرة. اللاعب بابكر ديارا، بابكر ديارا وسام عبيد من جديد كرة لصالح صبري بن حسن. صبري بن حسن حط كرة في اتجاه فيليب لوجدي كشريدة. وجدي كشريدة الأرقام نادي حملنف مش واضحة في مباراة اليوم، لاعب تلقى الإصابة حادة لاعب نادي حملنف، صار تغيير دخول اللاعب رقم 13 عزيز بوكبة في انتظار أنه نعرف شكون اللاعب اللي تلقى الإصابة الحادة. كرة ترجع لنجح الفرجاني، نجح الفرجاني يلعب الكرة مع أشرف الضيف التوزيع وترجع من صاحب الهدف الوحيد قائد فريق نادي حملنف شاب مفرج اللاعب السابق للنجم الساحلي أشرف بن ضيف. أشرف بن ضيف لبوبكر ديارا، بوبكر ديارا على التمرير. كرة لصالح النجم الساحلي ريان عنان. وجدي كشريدة، وجدي كشريدة قائد فريق النجم الساحلي. بوبكر ديارا على التحضير للعب أوسكار لكن مقطوع الكرة، مقطوع الكرة ينطلق الهجوم المعكس لكن سريعا ما تقطع الكرة عن طريق اللعب فيليب. فيليب يلعب مع وجدي كشريدة، وجدي كشريدة على الانتظار من لعب البديل ريان جارا. كرة من وجدي كشريدة، وجدي كشريدة يلعب مع ريان جارا بتوره لريان، ريان عنان لريان جارا مجددا، ريان جارا التحضير لوجدي كشريدة التوزيع وترجع من الدفاع نادي حملنف من جديد لصالح فريق النجم الساحلي. أسامة عبيد أشرف بن ضيف، أشرف بن ضيف التسديد والموجود الدفاع، موجود الدفاع ينطلق الهجوم مجددا لصالح فريق النجم الساحلي لوجدي كشريدة. وجدي كشريدة كل الجماهير تنتظر هدف التعادل هنا في ملعب الأولمبي بسوسة. التحضير والتسديد لكن كرة بعيدة، بعيدة عن المرمى. ومعز بن شريفية حارس مرمى نادي حملنف في توقيت لحد الآن 59 دقيقة لعب انطلاق المباراة والتقدم لنادي حملنف من النجم الساحلي 1-0.
0: شكرا جزيلا. ملعب جرجيس سي الحبيب.
3: شكرا. نذكر 10 دقائق أولى 55 مباراة 1-0 تسبقية ترجي جرجيس أمام حملنف بسوسة. هدف في الدقيقة الثالثة في الفترة الثانية عن طريق نادي جرتيرة. نذكروا أيضا لحمد سوسي يلعب نقص عددي منذ نهاية الفترة الأولى بعد إقصاء جعفر موسى. أراد فعل قوية من حمام سوسة بعد قبول الهدف لكن استماتة كبيرة من دفاع ترجي ريش سطن حارس سيف الدين الشرفة. أيضا في زوز انفرادات من حمدي العبيدي كان ممكن يضعف النتيجة لكن أهدرت بطريقة غريبة خاصة الانفراد الأول كان وجه لوجه مع الحارس محمد أمين حزقي. كورة لحمام سوسة مرة أخرى يرفع والدفاع يدخل، يرفع الدفاع دافيد اللاعب ديوف سامبا ديوف ممتاز جدا. وهذه كرة طويلة ريان اسماعلي يعكس الهجوم ترجي ريش. ريان اسماعلي ما بيزوز من العبية يعطل شوية لكن مازال يقاتل على كورته. طيب العملية ويرجع للتسلل أو مخالفة، مخالفة مخالفة لدفاع العمر يادي بحرس قريب برشا أمير العيادي من كل عمليات رقيقة يزفر مخالفة لدفاع العمر يادي بحرس. كرة في وسط الميدان رقم 11 محمد أمين جراي يحلم الكرة بينه وبين اللاعب نور باشي يتعدى، يتعدى توزيعه في الخامس الثاني وما زالت الكره لحنان سوسه على يمين دفاع ترجي الجزيز. كره لحنان سوسه يمهد يصوب مصعب ساسي، مصعب ساسي على مرتيني ربما يهيئ في روحه للتصويب يصوب الحارس موجود فلا يقولوا تصويبه في شكل توزيعه. الحارس سيف الدين الشرفي يحب يعكس الهجوم لكن كره طويله في التماس فما زوز من العبيه على أرضية ميدان لاعبية لاعب من حمام سوسة رقم 2 نور باشي وكذلك لاعب ترجي الرشدي. يبدو أنه اللاعب هادي جرتيرة شرر بيس لكل حال بسرعة يدفع الإسعاف الفريقين في تقريبا ذاكر 12 دقيقة في الفترة الثانية. لاعب توخطة بملعب زرزيس وواحدة بلاش أسبقية ترجي الرشدي حمام سوسة وهدف اللاعب لهادي جرتيرة.
0: شكرا جزيلا حمدي أو شوقي الحمادي في ملعب المكنين. شوقي
1: القيروان فما هدف
0: قيروان او حلين للخطوط راهو
6: لا انا سكر الخط
0: لا لطفي حلين الخطوط لو سمحت لين محلولين الخطوط، محلول الخط يا عبد المجيد.
2: اني في الممكن نسكر في الخط.
0: يا عبد المجيد، عبد المجيد لحظه برك، واحده واحده. زميلنا لطفي المكي اكد لي الخط مفتوح متاعك، معناه اذا طلبت الخط راح نسمعوك.
3: الذاكر نطلب في اربع دقائق، نطلب في الخط فقط، نقول هو واحد بلاش تغيرت النتيجه، هدف مقابل صفر اللي فات اتحاد المقصور التاف بهدف جميل وجميل جدا بعمليه ازدواجيه داخل منطقه الجزاء في 52 دقيقه لعب، نلعب في 57 دقيقه، وعابد بخروف يتمكن من افتتاح النتيجه اللي فات الاتحاد المقصور التاف كما قلت بهدف ممتاز جدا على مستوى نقطه ضربه الجزاء تقريبا بعمليه ازدواجية غلط الجميع، ويعطي تقدم الآني لفائدة اتحاد قصور السيف على حساب الشبيبة القيرونية واحد بلاش، وتغيير ثاني آخر بالنسبة للمدرب لطفي القادري يدفع بمهاجم الثاني لمحالة واحد بلاش. نلعب في 57-58 دقيقة لعب في المباراة واحد بلاش لفائدة اتحاد قصور السيف، هدف كان سجل في 52 دقيقة في اللقاء عن طريق اللاعب عابد بخروف.
0: باهي، شوف الطريقه اللي عم فيها شوقي باهيه، انه باش الحسم يطلع الناشي يسكر هو من عنده، لكن وقت اللي عنده حاجه يدخل في المباشر والخط نحلوا الخط، هو يحل الخط. احنا راهو الخطوط الخمسه مفتوحه مختلف مقابلات، باش ما نضيعوش هدف نقعدوا اربع دقائق المستمعين ما يسمعوش فما هدف، بالتالي عايشكم راهو الخطوط مفتوحه، هو لطفي يسمع فيكم ويتفاعل معاكم، الخطوط مفتوحه الخمسه لو سمحتم. نرجعوا لشوقي في المكنين.
2: شكرا لك ذاكر، كما قلت يعني نسكر لونتري هكا باش يعرف اللي نخدموا الابليكاسيون، وبالتالي معناها نسكر في الخط تماما باعتبار انه باش نتفاداو اي صوت اخر قد ياتي من هنا او من هناك. تعرف ملعب مباراه على حافه الميدان غرومات داخل الاصوات، خاصه في لحظات يعني الان نبدا نقتربوا من نهايه المقابله في شوطها الثاني، وبالتالي تعرف شد الاعصاب ولا الكل يسعى من اجل الفوز بنقاط المقابله. نلعبوا بالضبط في 19 دقيقه 5 ثواني في هذا الشوط الثاني، دائما التعادل صفر مقابل صفر بين سبورتينغ المكنين وضيفه فريق الجندوبة الرياضية اللي كانت تحط له فرصة تقريبا في الدقيقة السابعة لهذا الشوط الثاني عن طريق آدم القريشي اللي تلقى توزيعة جانبية من الرواق الأيسر من قائد فريقه اللاعب خالد المعروفي، وزع له الكرة عالية بالساق اليمنى. آدم القريشي كان يتبع في العملية لكن الكرة كانت أعلى منه ربما وخرجت ضربة مرمى بالأحرى باعتبار وأنه كانت ربما تحدث الفارق، ربما لو كانت مواتية العملية لأكيد على إثرها ربما يفتتح النتيجة فريق جندوبة الرياضية اللي عارف كيف يدافع على مرماه دفاعه وخط وسط الميدان، تقريبا خطوط متاعه ثلاث مترابطة بالنسبة لجندوبة الرياضية. نفس الشيء سبورتينغ المكين تقريبا بنفس الرسم التكتيكي، قاعدين يلعبون حصار الكرة والكل يجري وراء الكرة من أجل الاقتراب من دفاع كل فريق أو كل منافس من هذا الجانب أو من ذاك. على كل الكرة والهجوم الآن لسبورتينغ المكنين أو اللي تعكس الكرة لجندوبة الرياضية، الكرة لحارس مرمى فريق سبورتينغ المكنين، تنطلق البناء الهجومي من منير الجزاني، يلعب الكرة لمحمد السبعي، يرجع الكرة لربح نصري، ربح نصري اللي تقريبا في الدقيقة 16 تم عرقلته داخل منطقة العمليات، كان طلب بضربة جزاء لكن الحكم يوسف التوتي كان عنده رأي آخر وأمر بمواصلة اللعب ولم يحتسب هناك خطأ ضد فريق الجندوبة الرياضية. التغيير الآن في صفوف جندوبة الرياضية، نشاهد في اللاعب الياس مفتاح يستعد لأخذ مكانه في تشكيلة فريق الجندوبة الرياضية، باش ياخذ مكانه تقريبا لمكان اللاعب آدم القريش. القريش اللي كان سابقا لعب في سبورتينغ المكين يعرف جيدا هذا الملعب، الأجواء الجماهير في ملعب المكين، أيضا مدرب فريق سبورتينغ المكين يستعد للقيام بتغيير آخر. نشوفوا هما لاعب من اللاعبين اللي شدان لسبورتينغ المكين قاعد يستعد لأخذ مكانه على ما يبدو لي الحاج عياد الحكيم الحاج عياد رقم 8.
0: ملعب ريان، لحظة يا شوقي، ملعب ريان، تفضل تفضل.
7: ايوه حاجه غريبه على ارضيه الميدان،
0: هي
7: وقف المباراه تقريبا توا اربع دقائق خمسه دقائق، المباراه وقفت بعد تغيير صار لجمعيه اريانا وبعد العديد من المشاورات اعطاء انذار للزوز لاعبين اللي غادروا الميدان. اكيد كان خلينا شويه مجال تنثبتوا من شويه للقاء بالضبط ذاك.
0: شكرا جزيلا.
7: كل عموما 20 دقيقة لعب هدف مقابل صفر لجماعة ريال على قلعة الرياضية في هذه اللحظات.
0: يا عبد المجيد
8: نسمع فيك ذاك.
0: الامبيونس هذه اللي عندك انت بحذا جمهور وسط جمهور عبد المجيد؟
8: لا لا ما عنديش حتى امبيونس ذاك.
0: واضح.
8: ما عنديش ما عنديش امبيونس.
0: باه مش مشكل. باه يا عبد المجيد قلت لي النتيجه مازال 1-0 في الاتحاد خصوصا امام الشباب الرياضي القرواني. شكرا جزيلا.
8: تفضل. 62 دقيقه في المباراه 1-0 مازال التقدم مازال فرصه لفيت الشبيبه وفرصه لولا الثانيه مازالت الفرصه غريبة بالنسبة للشباب القيرونية بعيدة بعيدة الكرة تقريبا الكرة تمر أمام أربعة ملاعبية من قدام وجه لوجه مع الشباك في الأخيرة تسديدة اسكندر النفاتي تمشي ضربة مرمى لفئة اتحاد القصور السيف. على كل تبقى نتيجة 1-1 تقدم اتحاد القصور السيف على الشباب القيرونية في توقيت 62 دقيقة في المباراة.
0: باهي شكرا جزيلا يا عبد المجيد. قبل موجز اخبار الساعه الرابعه في 10 ثواني كل واحد فيكم التوقيت والنتيجه. نبداو بحكيم في ملعب سوسه. باهي عبد المجيد سكرنا الخط نتاعك لو سمحت. باش قصوا الخط عبد المجيد ترى اعطيني توقيت ونتيجه يا حكيم.

0: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق، فإنه يمكن أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وإتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة، احتضن المعهد الثانوي محمود المسعدي بنابل يوما تحسيسيا حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي، ببادرة من المندوبية الجهوية للتربية بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة ومصالح وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كما انتظم بالمدرسة الإعدادية المنار والمدرسة الإعدادية دار الأمان بالقيروان يوم تحسيسي للوقاية من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، بمشاركة ممثلين عن عدد من الإدارات والهياكل المعنية أيضا، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الناشئة والشباب وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة. يتواصل إحياء شهر التراث شهر أكتوبر الوردي والتوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بزغوان، حيث نظم مجمع الصحة الأساسية بزغوان بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والسيدة يوما تحسيسيا لفائدة العاملات بمصنع لاكروا بزريبة. ختاما، يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة وتكون محليا رعدية بعد الظهر. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: بين الملاعب،
3: رجعنا لبين الملاعب جزء ثالث وأخير في بين الملاعب، يواصل حتى الخمسة امتع الأشياء في نقل مقابلات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. نتائج الحاصلة في مختلف الملاعب الآن قبل ما نمشي للزملاء: 1-0 تقدم نجم تلوي على الملعب التونسي، 1-0 تقدم نادي حملنف أمام النجم الرياضي الساحلي. أيضا
4: ملعب زرزيس،
3: فاضل زرزيس،
4: ملعب زرزيس،
3: فاضل سلحبيب،
4: الهدف الثاني لتهجي جرزيسي.

0: و24 في قلب 69 مباراة الحمد لله بيدي بعد اهدار وتأخير من عربة رأس وجهه وجهه حتى جماهير يعني زفرت عليه شوية. يهدي هدف الثاني جرزيز بعد توزيع بالرأس توزيع في القيم الثاني بالرأس حتكون شباك اثنين بليش أسبق خير ترجل ليش من الأمر اليدي بيها
1: ممسوسة. وذولي أمل حمسوسة تقلق برشا من الإقصاء من نقص العددية. فريق ممتاز أمل حمسوسة بصراحة، أنا تبعته برشا مقابلات، فريق عنده إمكانيات طيبة، حتى مقابلة ودية كانت مع الاتحاد المنسيري قدم أداء جيد. من عرش اليوم مع الإقصاء يظل يتقلق برشا فريق أمل الرياضي بيها ممسوسة. تفضل ملعب أريانا.
2: ملعب أريانا نلعب في توقيت 28 دقيقة لعب الشوط الثاني، ما زالت النتيجة هدف مقابل صفر، لكن كنت دخلت منذ لحظات قلت انه ما نعرفوش شنو قاعد يصير في الميدان. اتأكدنا انه فريق القلعة الرياضية تقدم باحتراز بعض التغييرات اللي صارت في صفوف تشكيلة جمعية أريانا، نفس الحكاية تقريبا اللي صارت في مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي. اللاعبين اللي دخلوا اللي هما ادم الكنزاري ورسلين العثماني دخلوا، والحكم مازال ما رفعش اللوحه، حكم الرابع ما رفعش اللوحه، بالتالي قائد فريق القلعه الرياضيه محمد بن صالح اكيد الطاقم الفني اللي معاه قدموا باحتراز فني على عين المكان ذاك.
1: شوف والله توا انت طاهر، معناها الحديث اللي تحكي فيه كان حكاه الاستاذ علي عباس في اخر مداخله معنا، قال قرار الرابطه اللي هو وذاك لم هو راه مش واضحين لا اتبناه ولا قال قرار الرابطه باش يحل الباب على برشا تاويلات قانونيه وبرشا حكايات كي من هكا الفرق بتولي تستنى في الوضعيه هذوما باش تعمل الاحترازات والاعتراضات نتاعها، وتقريبا هو قاعد صار في المقابله هذه به. قلت
2: هي الحقيقه ذاك الحقيقة أنا حاضر زيادة، كنت حاضر في مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي، يعني الوضعية تختلف بين أنه يعني في مستقبل مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي اللاعب اللي غادر كان غادر مصاب يعني على النقالة، وبالتالي اللاعب البديل دخل مباشرة يعني دور رفع،
1: لكنه دور رفع دور رفع
2: تفرق في المباراة هذه تفرق أن اللاعبين اللي خرجوا وصلوا خرجوا من الميدان والحكم الرابع مازال ما جهزش اللوحه نتاعو، اللوحه معناها مازلت ماهيش جاهزه باش يرفعها، يعني تفرق.
1: باهي باهي، يعطيك الصحه طاهر على التوضيح. 1-0 النجم التلوي قدام ملعب التونسي، 1-0 نادي حملان قدام النجم الساحلي، 0-0 شبت العمران مستقبل مرسى، و2-0 الطرج الجرجيسي قدام امل حمصوصه في الرابطه الثانيه، 2-1 اتحاد تطاوين قدام سبورتينغ بن عروس في بن عروس، 0-0 محيط قطنا كوكب عقارب، 1-0 جمعيه ارينا القلعه الرياضيه، 2-1 اولمبيك الكيف قدام قوف القفصه قلبت الطاوله بعد ما كانت من هزمه واحده بليش، 0-0 سبورتينغ مكنين جندوبه الرياضيه، 1-0 اتحاد خصوصيف شباب قيروانيه، 1-1 امل بوشمه الملعب القابسي، و2-0 مستقبل قصين اولمبيك مدين. نرجع للقيروان ناخذ توقيت والنتيجه يا عبد المجيد.
3: 71 دقيقه في المباراه، واحده بليش تقدم الضيوف، تقدم اتحاد خصوصيف على الشبيبه هنا في القيروان بهدف اللاعب عابد بخروف
1: اللي هو سجل حتى في الاسبوع الفارط عابد بخروف، فما رد فعل من الشبيبه ولا يا عبد المجيد؟
3: بالفعل هو الفريق الشبيب يعني منذ حتى قبوله الهدف الاتحاد صرصاف الحقيقه تعدت الفرص، وحتى المدرب لطفي القادري يدفع بصبر الزيدي مكان حمدي البقلوطي عديد التغييرات، حسام الحبيبي ايضا ياخذ مكان محمد امير القلعي، ادريس ليوان ياخذ مكان امين الازاري، وقبلهم حسين مسعد يخذ مكان يوسف بن عمار، تغيير وحيد على مستوى تشكيل اتحاد صرصاف. عزيز غنام ياخذ مكان غيث العثماني، ومع ذلك الحقيقه كما قلت ذاكر نعطي بكل امانه فريق اتحاد خصوصيف ممتاز جدا، خاصه في عكس الهجمات يلعب على الهجمات المعاكسه، قلق برشا فريق الشبيبه ومتقدم في النتيجه 1-0، وكان بامكانه انه يسجل حتى الثاني هنا في القيروان. على كل واحد بلاش مازال التقدم للاتحاد قدام الشباب 72 دقيقة في المباراة.
1: شكرا جزيلا. أولمبيك الكيف بعد ما عدى قوف القفصة 2-2، أولمبيك الكيف يسجل هدف الثالثة 3-2 من المقابلة هذه بين قوف القفصة وأولمبيك الكيف في الكيف. الحكيم فضل قيروان،
4: نرجع لملعب الأولمبي
1: قيروان. بربي لحظة قيروان يا حكيم ترى
5: لا ما طلبتش الخط ذاكر، ما طلبتش الخط،
1: ما اللي سمعت الشباب القيروانية أنا هذاك عليه. به نرجع لك يا حكيم في سوسة. يلا
4: اي كلام عبد الجيد الجبيلي، اذا توفر الامكانيات اتحاد خصور الصيف قادر يمشي لبعيد. فريق هذا فريق ممتاز صراحه، كنت شاهدته في المباراه الماضيه امام اولمبيك مدين وقاعد يايد في النتائج الايجابيه متقدم امام شبيبه بهدف مقابل صفر. النجم الساحلي يبحث الى حد الان على هدف التعادل رغم التغييرات اللي قام بها منذ لحظات المدرب دخول عبد الله العمري وايضا كينغسلي ايدو اللاعب السابق للنادي الافريقي وايضا نادي صفاقس هذا الموسم في فريق النجم الرياضي الساحلي. كره لصالح النجم الرياضي الساحلي كينغسلي او اللاعب اوسكار معه شهاب بن فرج يرجع بالكره يحاول توزيع الكره اشرف بن ضياف لكن تمشي الكره ضربه التماس. اكيد تمركز ممتاز من لاعبين نادي حملان تحت قياده المدرب شمس الدين الذوادي.
1: يا حكيم النجم الساحلي ما عندهش لاعب كيما شهاب بن فرج في الدفاع نتاعها اللي هو ولدها معناه وتكون عندها لكن هكا بالاجانب اللي فما بغيره شهاب بن فرج يفوق وهم حسب مريت اليوم يفوق الملاعبيه الاجانب وسط ومدافعي النجم الرياضي الساحلي معناها هذه ملاحظه فنيه حسب مريت.
4: دخولهم ايضا بهدينا سلامي لاعب السابق للنجم الساحلي وايضا محمد عزيز القضاعي هذا الثلاثي اللي قاعد يعتمد عليهم
1: بهاء السلامي اي لاعب ممتاز بهاء السلامي صحيح
4: يعني ثلاثي هذم قاعدين يعتمد عليهم المدرب في ثلاثه لاعبين في المحور المدرب شمس الدين الدوادي ما لقاش الحلول فريق النجم الساحلي اكيد الفريق قاعد يهاجم وفريق قاعد يدافع خاصه في هذا الشوط الثاني. كره لصالح النجم الساحلي عن طريق ناجح الفرجاني مش قاعد يلقى في الحلول يضطر باش يرجع لعبد الله العامري ناجح الفرجاني يرجع من جديد لعبد الله العامري عبد الله العامري يحاول التوغل بالكره يرجع لنجح الفرجاني بدوره يرجع الكره للوراء وين موجود ريان غارا لبكر ديارا لوجدي كشريده تمركز ممتاز جدا لفريق نادي حملان وياخذ الكره فريق نادي حملان تقريبا المشكله اللي في فريق نادي حملان فانه وقت ياخذ الكره ما يستحفظش بها برشا ترجع مباشره لفريق النجم الرياضي الساحلي مجددا لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي للاعب ريان غارا يحاول التوغل يلقى اكثر من لاعب يبحث عن المخالفه والحكم احمد الذوالي زفر المخالفه للنجم الرياضي الساحلي يزفر المخالفة لصالح النجم الساحلي بعيدة تقريبا 30 متر على الحارس معز بن شريفية 10 دقائق أخيرة هنا في ملعب الأولمبي بسوسة كل الجماهير تنتظر هدف التعادل هنا في ملعب الأولمبي بسوسة كل الجماهير أكيد حائر على مردود فريق النجم الساحلي أمام الكرة اللاعب أشرف بن ضياف الحكم يطلب احترام الأمطار القانونية قبل تنفيذ المخالفة لصالح فريق النجم الساحلي في توقيت 81 دقيقة لعب يعطي المكان بالنسبة لدفاع وجدار فريق النادي حملان فالحكم أحمد الذوادي اللاعب أشرف بن ضياف هو باش يستعد باش ينفذ ضربة المخالفة كيفاش باش يكون التنفيذ أشرف بن ضياف يعطي إشارة التنفيذ أشرف بن ضياف التسديد وممتاز الحارس المرمى استدرت بالدفاع تغير الوجهة متاعها لكن الحارس معز بن شريفية يرجع ويقطع الكرة ويقطع هدف التعادل في توقيت 82 دقيقة لعب واحدة بلاش لحملان أمام فريق النجم الساحلي.
1: صراحة تدخل رائع جدا من معز بن شريفية رفليكس كبير في السن هذا متاع 40 سنة يظل معز بن شريفية يعمل رفليكس كي من هكا يرجع كورة على الخط النهائي لأنه سبق له في المقابلة الفارطة فما غلطته كورة كي من هكا معناه فما راجع وممتازة لأنه إذا حط يديه تسجل الهدف في تحسن
4: حملان عنده 4 هزائم
1: هذاك اي نادي حملان صحيح فما مقابله الاخرى بن شريفيه كره ضربت في الدفاع وبعد غلطته معناها رجع لها مخر خلط عليها ضربت في الدفاع ما عرفش نسيت المقابله بالضبط ما هي اما العمليه تقريبا نفس العمليه هذه اما اليوم بن شريفيه بصراحه اللقطه هذه لقطه ممتازه جدا على طريقه حارس كره اليد به نمشي سير حبيب في ملعب جرجيس
0: تقريبا ذاكر 33 دقيقة لعب 78 من المباراة 2 بلاش أسبقية رجل ريشة حمام حمسوسة ثنائية الهادي جرتيلا وحمدي العبيدي نذكروا عيد الحمسوسة يلعب نقص صادر منذ بداية نهاية الفترة الأولى بعد إخصاء جعفر موسى عديد التغييرات تقريبا استوفى تغييراته رجل ريشة كم كل تغييرات المدرب شكري الخطوي بينما منذ قليل فريد شوشان يخرج طبعا زوز من لعبية الثنائي يخرج طيب محمد امين الجراي وكذلك اللاعب مصعب ساسي وياخذ اماكنهم زوز بن عبيه معتز بن عبد الله وعلي بن حسين تبقى الكره لترجي الزرديس الظفلاوي الظفلاوي يتحدى يصوب لكن تصويته خارج الاطار وسته امتار للضيوف تحديدا الحارس محمد امين الحزقي حارس الامانه الليلي بحمام سوسه. حمدي العبيدي بعد ما كان تقريبا ثلاثة اربع فرص
1: فخر الدين بن يوسف في عادل النتيجه للملعب التونسي قدام نجم متلوي. يا سيدي حبيبه تفضل.
0: شكرا شكرا على النتائج الحينيه.
1: قلنا
0: حمدي العبيدي
1: ملعب المكنين
0: شوقي ربما تلقى شويه
1: شوقي ملعب مكنين. لحظه سيدي حبيبه تفضل شوقي.
6: شكرا لك ذاكر. اذا افتتاح النتيجه لفائت الفريق الضيف جندوب الرياضيه دقيقه 39 في هذا الشوط الثاني. محمد الرويسي من الرواق الايسر يتوغل الكره كانت راجعه وبالتالي يفتتح النتيجه يعطي التقدم لفريق جندوب الرياضيه هدف مقابل صفر امام سبورتينغ المقيم في ملعب المقيم.
1: فما معطى جديد في سوسه
4: ملعب سوسه.
1: تفضل.
4: ملعب سوسه الورقه الحمراء في وجه اللاعب رقم 10 الحبيب الغرايري بعد الحصول على الانذار الثاني كلف الورقه الحمراء. تاكد لي الرقم ذاك
1: 13 لاعب رقم 13
4: لاعب رقم 13 عزيز بوكبة. عزيز بوكبة هو اللي يخرج بالورقه الحمراء في تشكيله نادي حمام في توقيت 85 دقيقه. نادي حمام باش يكمل المباراه منقوص من لاعب عزيز بوكبة.
1: به نقص عددي في تشكيله نادي حمام في الخمسه دقائق الاخيره في الوقت الأصلي في المباراة. شوقي أعطاني هدف في ملعب المكنين اللي فات جندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المكنين. سبورتينغ المكنين اللي عمل مقابلة كبيرة المقابلة الجمعة الفارطة في جابس معناها اليوم يلقاروحه منهزم على أرضية ميدانه. شعرنا آخر بالنسبة لملعب يلا نمشي للطاهر في أريان.
2: كما يقول عبد الكريم ذاكر جيت في وقتك. هدف ثاني لجمعيه ريانا هذا مزاح سفيان ناصرين في الدقيقه 38 في الشوط الثاني. البديل سفيان ناصرين اللي خدم كان احمد العيشي يتمكن من تاكيد التقدم لجمعيه ريانا بعد رسميه على يسار الحارس حسام العربي تثبت على مستوى القائم الاول وسفيان ناصرين يقص قدام الدفاع وقدام حتى الزملاء في مرمى الحارس حسام العربي. تغيرت النتيجه مره اخرى منذ لحظات بالضبط في الدقيقه 35 القلعه الرياضيه يسجل هدف لكن الحكم المساعد الاول يلغي هدف بداعي التسلل. الحقيقه هدف كان ابيض للقلعة الرياضية. طيب نلعب بالضبط في 40 دقيقة لعب زوز هدف مقابل صفر لجمعية ريانا على القلعة الرياضية.
1: شكرا جزيلا. فما تغييرات في ملعب سوسة يا حكيم.
4: فما تغيير لعب رقم 14 في تشكيلة نادي حملان. في اللعب رقم 14 اللعب أبو بكر سيديكي في انتظار انه نشوفوا اللاعب اللي خرج
1: رقم 7
4: نادي حمل
1: رقم 7
4: رقم 7 عندي خرج انه اللاعب هو زياد بن سالم. هذا علاش انه ما صارش التغيير. ننتظر اكيد بعد شويه شكون باش يخرج. ما يصيرش التغيير لحد الان
1: في في في في في طار الذكاء هذا يظل نتاع البنك نادي حمل في ظلي يربح شوي يربح شويه وقت. الاهداف قاعده تاتي من مختلف الملاعب كما قلنا. جمعيه ريانا تقدم 2-0 على
4: لقطات. ذاكر
1: تفضل.
4: لقطات اللعب كينغسلي ودود تتواصل اكيد مع تضييع الفرص الواضحه. كينغسلي ودود تحته فرصه كبيره برشا لتعديل النتيجه لكن تسديدته بعيده برشا والتغيير يكون خروج اللاعب رقم 11 احمد بن سيبا في تشكيله نادي حمل الانف ودخول اللاعب ابو بكر السيديكي.
1: باهي خلينا نعطي نتائج حينيه. 2-0 مستقبل قاسين قدام اولمبيك مدنين. 1-1 امل بوشمه الملعب الجابسي. شبه قراونيه متاخر قدام قصور السيف 1-1. سبورتينغ مكنين متاخر قدام جندوب الرياضيه 1-1. 3-2 الاولمبيك الكيف قدام قوف القفصه. 2-0 جمعيه علينا القلعه الرياضيه. 0-0 محيط قرقنا كوكب عقارب. 2-1 اتحاد تطاوين سبورتينغ بن عروس. 2-0 ترجي رجيس في الرابطه الاولى قدام ممسوسه. 0-0 جمعيه عمران مستقبل مرسى. 1-0 نادي حملان في النجم الساحلي. 1-1 نجم المتلوي والملعب التونسي. هذوما النتائج الكامله بالنسبه للرابطه الاولى والرابطه الثانيه في الدقائق الاخيره. المختلف المقابلات والخطوط كالعاده مفتوحه. باش نرجع للقراوين نشوف لقاء شباب الرياضيه القراونيه والاتحاد الرياضي بقصور السيف.
7: شكرا لك. مرحبا. 83 دقيقة لعب في المباراة. مازال الاتحاد متقدم على الشبيبة بهدف مقابل صفر. فايت الشبيبة والمطالبة بضربة الجزاء والحكم يأمر بمواصلة اللعب. كان قريبا العملية لمحالة والكرة بترجع بطويلة من نصر الدين قويعة لكن مقطوعة من حسام الدين الحبيبي مرة أولى ومرة ثانية في المتابعة والقائد فريق الشبيبة تحصل على المخالفة مخالفة لفيت الشبيبة 83 دقيقة في المباراة. معلش ذكرت مع معلول أنه مدرب نادي رياضي الصفاقسي نبيل الكوفي غادر
1: تم الاقاله والاتفاق بالتراضي ولا غير المفيد. المهم انه غادر نبيل الكوكي
7: التصريح الحقيقه
1: نتاع انسان عنده مده متقلق من الشيء اللي قاعد صاير واكيد كان رد الفعل البارح من خلال التصريح نتاعه اللي عبر فيه على موقفه. تفضل
4: نلعبوا في 90 دقيقة لعب ذاكر مقارنة بمباراة الشبيبة القيروانية النجم يطالب بضربة الجزاء وكيد الحكم أحمد الذوادي لأنه باش يرجع للغرفة الفار في الكرة الأخيرة كانت فرصة كبيرة للفريق النجم الساحلي والحارس معز بن شريفية تصدى الكرة كأنه حارس كرة يد أكيد الكرة الأخيرة ولقطة الأخيرة ننتظر أنه أحمد الذوادي لأنه باش يرجع لغرفة الفار وين موجود هيثم الترابلسي والمساعد أشرف الهدلي الكرة لصالح فريق النادي حملا في ضربة 6 أمتار 550 في انتظار أنه الحكم يعطي إشارة التنفيذ الكرة هنا أعطيك التوقيت ذاك 90 دقيقة لعب في انتظار الوقت البديل واحد بليش لحملا فمام النجم الساحلي
1: باهي في انتظار أنه دينا الخبر اليقين من عندك في ملعب أولمبي سوسة القيروان التوقيت والنتيجة بكري قال لي 85 دقيقة لعب ما زال شوية عنا وقت في القيروان المكنين قالش عندك يا شوقي وقت
6: تسمع فيها
1: نسمع فيك
6: وقت اضافي 5 دقائق وقت اضافي نهايه 90 دقيقه طوى نهايه 90 دقيقه نلعبوا في دقيقه في الوقت الاضافي من اصل 5 دقائق ديما 0-0 ديما التقدم لجندوب الرياضيه امام فريق سبورتينغ المقيم بهدف مقابل 0 الهدف كان حصل في دقيقه 39 في هذا الشوط الثاني عن طريق محمد الرئيس
1: به يبدو لي يا حكيم فما تسلل قبل عمليه المطالبه بضربه جزاء
4: بالفعل الحكم يعطي التسلل واكيد باش رجع مع انذار الحارس معز بن شريفيه في توقيت 90 دقيقة لعب والحكم الرابع يضيف 7 دقائق كاملة هنا في ملعب الأولمبي بسوس
1: 7 دقائق مازال عندنا شوية وقت باهي طاهر قش مازال عندك في أريانا
2: أنا ذاكر طيب ملعب في 90 دقيقة لعب في انتظار هذا الوقت البديل واللي باش نعلن عنه في قادم اللحظات لكن ملاحظة يا ذاكر
1: أيوة
2: قدم هاني محمد العباش عن طريق أريانا الكوتش حمزة العامري اللي قاعد يعني يسجل في المباراة بالهاتف التاريير نتاع الشوط الثاني 16 دقيقة لعب فقط
1: من لا لعب
2: الباقي الكل تقطعات
1: 16 دقيقة لعب كورة
2: 16 دقيقة لعب من جملة 45 الحقيقة ما نجمش نعبر بخلاف يعني فضيحة
1: واضح واضح يعطيك الصحة الملاحظة مهمة جدا 16 دقيقة من جملة 45 معناها لاعبين معناها براتيك مو حتى ربع معناها بريسك ثلث نتاع الشوط لاعبين وكرة والباقي كل يا اما واقف اللاعب يا اما مخالفات يا اما كرة خارج الميدان
2: الوقت البديل
1: قديش
2: 9 دقائق
1: مازال برشا وقت ومازال برشا وقت
2: يعني نسيت انه في دقيقه 42 يعني بالشوط الثاني القلعه تمكن من تسجيل الهدف لكن كالعاده الغي بدايه التسلل طبعا جزء اهداف
1: باه شكون شوقي شوقي
6: نسمع فيك ذاك
1: ايوه اش عندنا شوقي
6: لا ما طلبش الخط لكن نلعبوا في زوز دقائق 50 ثانية في من أصل 5 دقائق أضاف من الحكم هنا يوسف اللتوتي في مباراة سبورتينغ مكين ضيف جندوبة الرياضية دائما تقدم لجندوبة هدف مقابل صفر هدف محمد رويسي في دقيقة 39 نادي مخالف لسبورتينغ مكين طويل لكل لاعبي سبورتينغ مكين في منطقة دفاع فريق الجندوبة الرياضية الضغط يتواصل من أجل تعديل نتيجة والعودة في النتيجة المقابلة التوزيع يصعد فارس العيسي لكن الكرة كانت أعلى منه التسديد الكرة كانت أعلى من المرمى بقليل التسديد كان من لاعب الفريق السبورتينغ المكنين سيف الدخلي على ما يبدو لي هو اللي كان سدد داخل منطقة العمليات لكن الكرة كانت عالية وتخرج ضربة مرمى 550 لفريق الجندوبة الرياضية وحارس مرماه يحاول يربح بعض الثواني بعد ما كان ملقى على أرضية الميدان يتلقى الإسعافات خصوصا بعد تسجيل الهدف لفريق جندوبة الرياضية. الكرة طويلة محمد السبعي لاعب سبورتينغ ممكن يرجع الكرة ثم من جديد حكيم الحاج عياد يقطع الكرة داخل منطقة الدائرة المركزية لوسط الميدان. الكرة الهجوم المعكوس لفريق جندوبة الرياضية على الرواق الأيسر من اللاعب لفريق جندوبة خالد المعروفي لكن تقطع من دفاع فريق سبورتينغ ممكن مخالفة لفريق سبورتينغ ممكن على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان. نذكروا مدرب فريق سبورتينغ مكي محمد السويحلي كان أقحم نسيم بن عامر منذ قليل مكان لياس بن فاطمة وحكيم حاج عايد مكان مروان الترد رابح نصري مكان لؤي العراكي وسيم المزيني مكان محمد الفزاني ورامي عفاس مكان مروان الكوكي في حين فريق جندوبة الرياضية مدرب هيكل العياري كان أقحم ريف دفريوي مكان سهيل طهنتي نسيم عبيد العبيدي مكان جعفر الزريبي إيهاب جراية مكان محمد رويسي ولياس مفتاح مكان آدم القريشي. الكرة مخالفة لفائد سبورتينغ المكنين في التنفيذ يوسف الكلابي الكل لاعبي سبورتينغ المكنين في منطقة عمليات فريق جندوب الرياضية. نلعب في 4 دقائق 50 ثانية من أصل 5 دقائق تقريبا 10 ثواني مازال تفصلنا على نهاية المقابلة في وقت الإضافي بعد انقضاء 90 دقيقة. الكل هنا من جماهير سبورتينغ المكنين لاعبيه ومسؤوليه على البنك يمنون النفس من أجل تسجيل الهدف والعودة في نتيجة المقابلة. تنفيذ المخالفة كانت أعلى بقليل وتخرج ضربة مرمى ومعها الحكم يوسف التوتي ينهي هذه المباراة بانتصار لفريق جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر. هدف يوسف التوتي هدف محمد الرويسي في الدقيقة 39 لهذا الشوط الثاني. مبروك لجندوبة الرياضية حظ أوفر لفريق سبورتينغ الموكين. أكثر التفاصيل تلقاها في التصريحات بعد قليل على صوتا وصورة على صفحتنا راديو مناسير سبورتس على الفيسبوك. أجمل تحياتي شوقي الحمدي صباح الخير مسكون.
1: شكرا جزيلا شوقي يعطيك الصحة. نهاية المباراة فوز جندوبة الرياضية على سبورتينغ مكنين هدف مقابل صفر. عبد المجيد وين وصلنا في المباراة؟
7: 90 دقيقة في المباراة ننتظر قداش باش يضيف الحكم كوقت بديل في
1: المباراة. تعمل لي إشارة وقت اللي يبدأ عندك وقت بديل حبيب سير حبيب في جرجيس.
8: شكرا. ذاكر الحكم هدف 4 دقائق مروا منه 2 دقائق يعني مازال 2 دقائق بديل في المباراة.
1: لا واصل سي الحبيب
8: شكرا. ذكر في الحقيقة الدقائق الأخيرة شفنا فيها طبعا ترجل الرجلي خلينا يقولوا يدور في الكرة طبيعي جدا الأسبقية في انتجة مع نقص عدد محمد سوسة. مباراة سهلة باشا كان ممكن حمد العبيدي يختل المباراة في الدقائق الأخيرة بهدف سهلة لكن مرة أخرى يعني في العملية كنت بات شوية ممكن العشب خلق برشا اللاعبين.
1: قديش قلت لي عبد المجيد؟
4: دقيقة لنهاية المباراة
1: شكون معايا؟
4: سوسة
1: يلا حكيم
4: شكرا لك. دقيقة باعتبار الوقت البديل لنهاية المباراة واحدة بليش نادي حملان فمن فريق النجم الرياضي الساحلي وترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي عن طريق اللعب ترجع من جديد من سانغاري ناموري كرة ببكر ديارا لتشريدة يوزع في اتجاه أوسكار ولكن تقطع من دفاع نادي حملان. في الفريق يبحث على هدف التعادل والفريق يبحث على أول نقاطه في البطولة. نحكي عن نادي حملان بعد 4 هزائم متتالية ذكروا فريق النجم الساحلي في رصيده انتصار وتعادل وهزيمة في انتظار إعادة مباراة ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. انتهى التوقيت هنا في ملعب الأولمبي بسوسة في انتظار أن الحكم باش يصفر نهاية المباراة. نلعب في 90+7 مع إصابة لعب نادي حملان فالحكم يطلب مصالة اللعب من الحكم يرجع ليشوف اللعب نادي حملان. فإذا يتوجه لمعز بن شريفية الحارس اللي تميز في مباراة اليوم تصدى لأكثر من فرصة في مباراة اليوم وكيد قاعد يمنح في فريقه أنه ربما يكون الانتصار الأول في البطولة. ذكروا آخر مباراة كان صارت بين زوز فرق في موسم 20 كان فاز الفريق نادي حملان بهدف في راس المسكيني هدف مقابل صفر. معز بن شريفية ينفذ الضربة
8: ذاكر زرزيس ملعب زرزيس ذاكر
1: تفضل سيزري تفضل
8: ذاكر
1: تفضل
8: طبعا حكم امير العيادي يرى نهايه المباراه مباراه بفوز بصحيح الترجي مين بلاش اهداف الهاد جرتيلا وحمدي العبيدي مع لاعب طبعا اخفاء اللاعب زعفر موسى مود نهايه الفتره الاولى لحمام سوسه. نلتقي معكم ذاكر معاه في مباراه الرياضيه خاب شاده.
1: شكرا جزيلا سي حبيبي يعطيك الصحه من جرجيس. تفضل حكيم.
4: ايضا نهايه المباراه بانتصار لنادي حملان فمن نجم الساحلي بهدف مقابل الصفر، هدف شاب انفراج في الدقيقه 11، فرحه كبيره للاعبي ومسؤولي فريق نادي حملان، في المقابل غضب كبير من جمهور النجم الساحلي على الفريق.
1: باهي شكرا لك يا حكيم يعطيك الصحه انت وحمدي النقبي وشمس الدين القريشي وبقيه الزملاء اللي امنونا النقل المباشر من اولمبي سوسه. شكون مازال الطاهر في اريانا؟ طاهر
2: مرحبا بك مره اخرى. ذكر نفس العمليه نتاع شوقي قاعد نقطع في الخط من هاتف، ربما يعني خاطر قريب برشا للجماهير باعتبار انه منصه الصحفيين تكون بالضبط فوق المدارج، فصلنا فقط شباك. على كل نلعبوا في توقيت 90+8 دقيقة على نهاية المباراة بوقتها الأصلي والإضافي. الحقيقة فما احتجاج من زوج فرق على أداء حكم المباراة، يعني الحقيقة زوج فرق أكيد تاريخ التصريحات بتاع زوج مدربين على الحكم إسلام الزواني والحكم الرابع كذلك حسين الخياطي. على كل كرة في وسط الميدان لجمعية ريان لكميت طويلة الكرة في الجهة اليسرى ناحية سفيان نصر الله سحب الهدف الثاني، تمشي مباشرة رمية التماس للقلعة الرياضية، مازال القلعة يبحث على الأقل عن هدف، يريد التسجيل، مازالت نفس الروح. كرة السويسي محمد عزيز السويسي وادي كبير اليوم قدموا هذا وسط ميدان قال عليك نادي كرة العربية والحارس بيبداع وامتاع، التصدي ممتاز جدا من حسام العربي كان في وضعية انفراد كان على خط الستة امتار رغم محاولة رسلان البديل رسلان العثماني حب يرفع به الكرة لكن ممتع الحارس حسين العربي، ومع هذه الكرة يعلن الحكم اسلام الزواني عن نهاية المباراة بفوز أول لجمعية ريانا هذا الموسم هدفين مقابل صفر على القلعة الرياضية اللي تلقى الهزيمة الثانية على التاريخ.
1: شكرا لك. شكرا لك خمشي قيروان.
8: شكرا لك. نهاية المباراة هنا انتصار مستحق وعن جدارة لفريق اتحاد قصر السيف على حساب الشبيبة القيروني، هدف مقابل صفر، الهدف كان سجل في 7 دقائق لعب يعني في الشوط الثاني عن طريق عبد بخروف وفرحة كبيرة من جانب
1: يا عبد مجيد. والله الرابطة الثانية هذه اللي تبعها صدقني معناها يصير له اضطراب لأنه مستقبل سليمان فريق ممتاز، البارح يخسر قدام في ميدانه 3-2 قدام مجرين، البارح مع كرم المهدية اللي كانت قدمت مستوى ممتاز جدا كانت خاسرة 2 بلاش وعدلت في الأخر قدام هلال مساكن 2-2، هلال رديف اللي فايز في مقابلاته الفارطة ينزم على أرضية ميدانه قدام النادي القربي، اليوم الشباب القيروانية فريق ممتاز واللي يسعى من أجل الصعود يخسر قدام قصور السيف 1 بلاش في قروين، مع احترامنا للأندية الكرة ما نحكي كنتائج ونحكي كمستوى فني، المستقبل جابس بارح خسر قدام الشاب 2-1 معناه ما تفهم شيء.
8: اليوم الحقيقة مستوى فني ممتاز جدا لبين زوز فرق، يعني فرص بالجملة مهدورة في فريق الشباب الميلوب كنفسه، حتى فريق الشباب تقريبا لو جس منهم ممكن يكون منتصر 2-3 بلاش المحالة، لكن للميدان
1: باهي يا عبد المجيد الملعب التونسي يصبح متقدم في النتيجة قدام نجم متلوي 2-1 أمادو ديا انداي من ضرب الجزاء في الدقيقة 100 أو تقولوا كان يدورون الصورة التلفزية ونجم نتبعوا أما في الدقيقة 100 يتمكن فريق الملعب التونسي من إضافة الهدف الثاني 2-1 بعد ما كان خاسر 1-1. تفضل يا عبد المجيد.
8: نعم على كل نوصف الفرحة ملاعبية قصر السيف مع الجماهير اللي حاضرة معهم أيضا، ذكر ثم برشا أعداد من جماهير الاتحاد قصر السيف تحولوا للقيروان وعادوا بانتصار ثمين جدا، ومع ذلك حتى ملاعبية اتحاد قصر السيف روحية كبيرة تلقوا تحية من جماهير الشبيبة القيروانية هنا اللي تخسر للجولة في الجولة الثالثة بعد زوز انتصارات
3: لا محاله، والجوله القادمه انتصار تحول القاسرين بطلعه الحال. مازال المشوار طويل، مازال البطوله طويله، ومستحق ايضا تحيه لفريق اتحاد قصور السيف اللي استحق الانتصار بتاعه هنا في القيران، وهدف مقابل صفر تلقاه ان شاء الله في موعد رياضه قادمه. ذاك الى اللقاء.
1: والملاحظ انه يبدو انه فرج عبد اللاوي وهيثم قيرات عملوا مباراه كبيره اليوم في المتلوي، لانه نهايه المباراه فمش حتى احتجاج، رغم انه من المتلوي كان متقدم واحد بليش، الملعب التونسي قلب الطاوله وتمكن من الفوز 2-1، ومنهم ضربه جزاء في الدقيقه 100. معناها واضح انه الامور 100%، معناها من ناحيه التحكيميه مشت باهيه بالنسبه لفرج عبد اللاوي وهيثم قيرات. الصور قدامي، معناها الاجواء طيبه جدا بين الملعب التونسي وفريق نجم حلق الواد والملعب التونسي والنجم المتلوي. على كل نتيجة نهائية 2-1 لفايت فريق الملعب التونسي أمام نجم المتلوي، انتصار هام جدا من خارج الميدان للملعب التونسي بعد ما كان متأخر في النتيجة. خذينا الملاعب الكل كملناهم، كملنا كل المقابلات. خلينا نذكر بهم، كان حكيم موجود معانا في ملعب سوسة، لقاء النجم الساحلي نادي حملنف والحبيب زردابي في ملعب جرجيس أمام الرياضي بحم سوسة والطرج الجرجيسي، شوقي في المكنين سبورتيك المكنين وجندوب الرياضية، طاهر في أريانا جمعية أريانا القلعة الرياضية، وعبد مجيد في القيروان الشباب الرياضية القيروانية واتحاد قصور السيف. 5 مقابلات بالتمام والكمال، زوز في الرابطة الأولى و3 في الرابطة الثانية. وهذا الموعد باش نذكركم بالنتائج الكل ونعطيكم أيضا الترتيب بالنسبة للرابطة الأولى والرابطة الثانية. يلا في الرابطة الأولى، النجم المتلوي ينهزم قدام الملعب التونسي 2-1. شريف بوديان سجل هدف التقدم لفايت نجم المتلوي في دقيقة 41 دقيقة مخالفة في الزاوية 90، ممتازة جدا لشريف بوديان اللاعب السابق لاتحاد مناسير. الملعب التونسي عدل في 82 دقيقة فخر الدين بن يوسف، فخر الدين للموسم الثاني على التوالي سجل في المتلوي بعد ما سجل السنة الفارطة وهو كان في الاتحاد المنعسيري، وفي دقيقة 100 أمادون داي يسجل هدف الثاني للملعب التونسي. والنجم الساحلي ينهزم في ميدانه أمام النادي الرياضي حملم في هدف مقابل صفر، هدف شياب بن فرج في دقيقة 70 تقريبا. بعدها نادي حملم فرجع للوراء ولعب تقريبا في حدود 80 أو 85 دقيقة في النصف الأول للميدان متاعه. في المقابل تم إقصاء عزيز بوكبة لاعب فريق نادي حملم في دقيقة 85. شبيبة العمران مستقبل مرسى تعادل 0-0 في ملعب الشيخ زويتن. الترجي الجيسي يفوز على الأمر الرياضي بحمصوص 2-0. أهداف محمد هادي جرتيلا دقيقة 48 والهادي وحمدي العبيدي في دقيقة 69. واضح أنه منذ خروج جعفر موسى الإقصاء دقيقة 37 فريق الترجي الجيسي كان سيطر على المباراة. في الرابطة الثانية المجموعة الأولى، سبورتينج بن عروس 2-2 مع الاتحاد الرياضي بتطاوين. افتتح النتيجة اتحاد تطاوين دقيقة 63 محمد أمين المرسني، ثم سيف الدين عوينات سجل في دقيقة 67 هدف التعادل، ثم مهدي نجازو سجل في دقيقة 70 هدف التقدم لفايت اتحاد تطاوين، ومحمد بن نور عدل لفايت سبورتينج بن عروس 2-2. 0-0 في لقاء محيط قرقنا وكوكب عقارب. نمشيو للمجموعة الثانية، جمعية أريانا تنهي مباراة فايز على القلعة الرياضية 2-0 حمدي الصيد من ركلة جزاء وسفيان نصر الله. أولمبيك الكيف تنهي المباراة فايز على قوافل القفصة 3-2 افتتاح النتيجة كان القوافل دقيقة 23 بركات الشعباني، عاد الرائد الرحالي في دقيقة 41 ثم أمين سليتي استيتي 65 لفيت أولمبيك الكيف، ثم التعادل يجي من قوافل القفصة ياسين الصالح في دقيقة 71 والهدف الثالث الصادق نجازو كان سجل هدف الانتصار لأولمبيك الكيف، هدف ثمين جدا للأولمبيك. سبورتيك مكنين ينهزم على أرضية ميدانه وهدف مقابل صفر أمام جندوبة الرياضية. مرة أخرى على أرضية ميدان سبورتينغ مكنين ينهزم، هدف محمد الرويسي في دقيقة 83. المباراة انتهت عندها مدة المقابلة دي سبورتينغ مكنين وجندوبة الرياضية. الشبيبة القيروانية انهزمت قدام اتحاد قصور السيف 1-0 عابد بخروف في دقيقة 52. عابد بخروف للجولة الثانية على التوالي سجل هدف الانتصار للفريق متاعه، والشبيبة القيروانية تنهزم في مباراة يمكن اللي كانت نجم تخلي الشبيبة تبعد شوية في الترتيب. أمل بوشمة 2-1 في دربي جابس أمام الملعب الجابسي، مهدي الخيري سجل في دقيقة 17 ثم ياسين ماجري عدل في دقيقة 62 ثم أنيس عبد الدايم سجل في دقيقة 76 لأمل بوشمة، وأولمبيك مدين ينهي المباراة متأخر أو منهزم عفوا أمام مستقبل قصرين 3-0. حسن المناعي دقيقة 9، عمر الدامي في دقيقة 45 من ركلة جزاء، ومحمد مهيب عوينة في دقيقة 79. هذا بالنسبة لكامل النتائج في مختلف المقابلات. نعطيكم الترتيب بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى اكتمال النصاب بالجولة هذه. في انتظار المقابلات المتأخرة والمقابلة المعادة بين النجم الساحلي ومستقبل المرسى. بالنسبة للمقابلات للترجي الرياضي التونسي، مرتبة أولى ب 12 نقطة من 5 مقابلات، مرتبة ثانية التقدم ساقية الدير واتحاد بن قردين ب 11 نقطة من 5 مقابلات، مرتبة رابعة للاتحاد مناسيري والنادي الافريقي، الاتحاد مناسيري 5 مقابلات و4 مقابلات، نادي الافريقي تنقص مقابلة قدام الملعب التونسي. ثم مرتبة سادسة للسي اس اس نادي صفاقسي وشبيبة العمران من 5 مقابلات، ومعهم النادي البنزرتي ايضا 5 مقابلات. ثم نلقاو المرتبة التاسعة الملعب التونسي 7 نقاط من 4 مقابلات، تنقص مقابلة ضد النادي الافريقي. المرتبة العاشرة الترجي الجيزي 6 نقاط من 5 مقابلات. المرتبة 11 للنجم الساحلي 4 نقاط من 4 مقابلات في انتظار إعادة مباراته مع المستقبل الرياضي بالمرسى حسب قرار الرابطة. ثم مرتبة 12 لنجم تلوي 3 نقاط من 5 مقابلات. مرتبة 13 لنادي حملم في 3 نقاط من 5 مقابلات. مرتبة 14 لمستقبل المرسى 2 نقاط من 4 مقابلات كما قلنا زيادة في انتظار إعادة المباراة نتاعو. مرتبة 15 أولمبي بيجي نقطتين من 5 مقابلات. والمرتبة الأخيرة لأمل حمصوصة نقطة واحدة من 5 مقابلات. لأمل حمصوصة النقطة الوحيدة خذاها في مقابلته الأولى ضد الاتحاد المناسيري، عمل تعادل و4 هزائم فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. نمشي للرابطة الثانية. بالنسبة للمجموعة الأولى الترتيب، مكارم المهدية مرتبة أولى ب7 نقاط مع جمعية مقرين. ثم مرتبة ثالثة هلال المساكن 5 نقاط مع سيكاكا حسفاقسي. المرتبة الخامسة مستقبل سليمان وسبورتينغ بن عروس ومعهم الملعب السوسي وهلال الشابة ب4 نقاط. أيضا شكون معهم آخر 4 نقاط في المجموعة هذه. بالنسبة للمجموعة الأولى في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، معهم اتحاد تطاوين ومعهم بعض بوحجلة، معناها في 1 2 3 4 5 6 أندية في المرتبة الخامسة ب4 نقاط. ثم نلقاو نجم الرياضي خليدي نقطتين مع كوكب عقارب في المرتبة 11. مرتبة 13 لعب كل من أو موجود كل من المستقبل الرياضي بيجابس، النتائج مخيبة، ومحيط قرقنة بنقطة واحدة. بالنسبة لمقابلات، بالنسبة لترتيب المجموعة الثانية، اتحاد قصور السيف يطلع للمرتبة الأولى ب7 نقاط، برافو لاتحاد قصور السيف. ثم هلال رديف والنادي القربي والشبيبة القيروانية وجندوبة الرياضية وأمل بوشمة ومستقبل قسين كلهم عندهم 6 نقاط. ثم أولمبيك الكيف عنده 4 نقاط مرتبة ثامنة. مرتبة 9 قلعة رياضية وقوف القفصة 3 نقاط. مرتبة 11 للملعب القفصي نقطتين. مرتبة 12 جمعية أرينا وسبورتينغ مكنين نقطة واحدة. ومرتبة أخيرة أولمبيك مدنين بدون نقاط. هذا بالنسبة للنتائج والترتيب بالنسبة للرابطة الأولى والرابطة الثانية. انطلقت الآن مباراة الجولة السادسة بالبريمير ليج الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي، تعادل 0-0. ينطلق في الساعة السادسة رقاص الزمالك المصري والأهلي المصري في دربي القاهرة أو دربي مصر الستة متاع العشية. برشا سألونا على إصابة متاع أحمد بوعصيدة لاعب الاتحاد الرياضي المناسيري. أكيد أحمد بوعصيدة مش عمل الكشوفات اللازمة، عنده 6 غرز في مستوى الرأس متاعه، عنده التواء في الكحل، لكن المعطيات الكاملة إن شاء الله تاخذوها غدوة في حديثنا سبورت ونأخذوا التفاصيل الكاملة لإصابة أحمد بوعصيدة. نتمنى له إن شاء الله لباس مهاجم الاتحاد الرياضي المناسيري. خروج والحقيقة أثر برشا على الفريق أنا من الدقائق الأولى، لأنه الاتحاد المناسيري في هذا الكل عمل برشا خطر وكان ينجم يفوز بالمقابلة متاعه، كما كان زاد النادي البنزرتي في أكثر مناسبة قريب من مرمى الحارس أحمد سليمان اللي قدم مقابلة ممتازة البارح حارس الاتحاد الرياضي المنسيري. الأسبوع القادم باش يكون خليط بين مقابلات الرابطة الأولى ورابط الأبطال الإفريقية. أكيد بنعطيكم النتائج الكاملة بالنسبة أو بنعطيكم المقابلات الكاملة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى أو الجولة السادسة. نهار السبت 17 أكتوبر اتحاد بن قردين الأمريدي بحمسوسة، مقابلة تبدأ 2:30 نهار السبت 17 أكتوبر نفس التوقيت. نهار الأحد 18 أكتوبر مستقبل مصر نجم تلوي نادي حملم في شبيبة الرياضية بالعمران. الأولمبي البيجي النجم الساحلي واتحاد مناسيري تقدم ساقية الدين. نهار الخميس 29 أكتوبر نادي الفريقي النادي البنزرتي، النادي الصفاقسي الترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي الترجي الجرجسي. بالنسبة لمسابقة الإفريقية نهار السبت، نهار الجمعة 16 أكتوبر شامبيونز ليج السويح الليبي في مصراتة يستقبل الترجي الرياضي التونسي. نهار السبت 17 أكتوبر مازيمبيل كونغولي يستقبل النادي الإفريقي. في كأس الكاف نهار السبت الترجي الجرجسي يستقبل ريال بوماكو، وفي ملعب في كوديفوار أمادو ديالو الإيفواري يستقبل النادي الصفاقسي. هذا بالنسبة بالنسبة لمسابقات الإفريقية ومقابلات الرابطة المحترفة الأولى. ثم الأسبوع اللي بعده بيكون فما جولة جديدة في الرابطة المحترفة الأولى، ومن بعدها بيتم فسح المجال لمقابلات المنتخب الوطني التونسي مواجهة المنتخب الليبي. نحيي مجددا زملائي اللي أمنوا لكم النقل المباشر، بدينا بأنيس كريم وأيمن الشابي وثم لطفي المكي، نحييه التحق بينا في الهندسة التقنية. شكرا جزيلا لمنير بعطي في التنسيق الهاتفي، شكرا الحكيم اسطنبولي في ملعب سوسة مع نجم الدين القريشي وحمدي النقبي، أيضا الحبيب الزردابي في جرجيز، شوقي الأحمدي في المكنين، الطاهر كاهية في أريانا، وعبد المجيد جبيلي في القيروان. شكرا على التفاعل نتاعكم، شكرا اللي يقول كلمة باهية شكرا جزيلا، واللي ينقد أو ينتقد أكيد احنا مفتوحين أمام كل ما يتقال، ونحاولوا أن نلبي رغباتكم بحدود الإمكانيات الموجودة، في حدود اللي متوفرنا باش يكونوا موجودين في مختلف الملاعب تقريبا في كل المنافسات في مختلف الرياضات، وأكيد حسب أهمية المسابقة وحسب أهمية المقابلات. تلقاونا إن شاء الله إذاعة مناسير، منارة إعلامية كبيرة برشا، وأكيد تاريخ وصرح إعلامي كبير جدا. شكرا جزيلا للناس كل، إلى اللقاء.

0: 29 للمهنة بالعاصمة تحت شعار الصحافة ليست جريمة. قال إن معركة الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين لا تنتهي بانتهاء عهدة انتخابية. تنطلق يوم الثلاثاء 13 من أكتوبر الجاري أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوية عدد 22 وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان. تفتح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 10 من ديسمبر القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية موزعين على عدد من الولايات وفق قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 من أكتوبر الجاري. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. أفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين 12 من أكتوبر الجاري فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من الساعة 9 صباحاً. ختاماً، دعت المندوبية العامة للتنمية الجهوية إلى تسريع نسق تنفيذ مشاريع التزويد بالماء الصالح للشراب واستكمال كافة مكوناتها في الأجال المحسوبة بالنظر لأهميتها المباشرة في تحسين ظروف عيش المتساكنين ودعم الاستثمار العمومي بالجهات. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير. لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون.
5: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
6: مع نجوى المهري.

مساء الخير، مساء النور، مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الفنية مرافق الفنون، وفيها نتصفح جديد الفنون ما بينها في شهر أكتوبر الاحتفاء بالموسيقى وما أدراك ما الموسيقى. وإحنا عشنا على إيقاع أيام قرطاج الموسيقية في دورتها

11 واللي كانت حقيقة دورة متميزة من حيث الإيقاعات، الاختلاف في عديد الموسيقات والتجارب الفنية الشبابية اللي شفناها من مختلف دول العالم. هذا ما يخلي أصداء جميلة توصلنا من تونس العاصمة، وخاصة لكل من واكب هذه الدورة وخاصة عاش تفاصيلها وإيقاعاتها. 5:05 على موجة إذاعة المنستير، أكيد في هذا اللقاء باش نحاولوا نرجعوا زادة كيف نعمل ريكاب على أبرز التظاهرات اللي واكبناها وخاصة واكبها مرافق الفنون. أهلا بالجميع.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان.
1: مرافق الفنون
0: مع نجوى المهري.
3: نرحب من جديد بكل مستمعينا ومشاهدينا طبعا في هذه المجلة الفنية مرافق الفنون. وفي ركن مقامات اللون نتحدث عن الفن التشكيلي الذي هو لغة صامتة تنطق فيها الألوان بما تعجز عنه الكلمات. الفن مرآة الروح، يرسم الفنان من خلالها ما يشعر به، لا ما تراه العين فقط. في كل لوحة حكاية، وفي كل لون إحساس، وفي كل خط أثر من روح الفنان. الفن التشكيلي ليس مجرد رسم، بل هو طريقة أخرى لفهم الحياة والتعبير عنها. طبعا في هذا المساء أنا سعيدة جدا باستقباله عبر موجات إذاعة المونستير، وهو ليس بغريب على هذه الموجات، الفنان القدير حمدة دنيدن. أهلا وسهلا ومرحبا سي حمدة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: شنو أحوالك سي حمدة؟ ليك وحشة يا سي حمدة. الحمد لله، نسأل عليك. طبعا ديما جينا بجديد، ديما منورنا ما شاء الله.
4: إيه إن شاء الله، هذه شواطئ الوجدان
3: يا عيني،
4: شعور الذات الباطنية وكل ما يستقر في النفس من عواطف وأحاسيس.
3: الله الله،
4: هذي العنوان كما قلت لك أنا مجرب، لكن يدخل واحد في الجزئيات ويعطيك هذي المعرض.
3: نعم،
4: معناتها فكرة، نجم تقول فكرة صغيرة على المسيرة متاعي. رأينا الفضاء موش ما يسمحش لي، يسمح به الفضاء احنا حطيناه. بالعكس المعرض ذي رؤية معناتها بصرية تحفى بالمرأة وتجم، خاطر كما تعرف أنا معناتها عندي اهتمام خاص
3: كبير برشا، خاص وخاص جدا
4: معناتها كله هذاك اللي قاعد يطبع فيه. نعم، ما بين التجريدي والتشخيصي.
3: أنت توا أدخلت طول في صلب الموضوع، احنا قلنا عندك معرض جديد كما قلت أنت، يعرض مسيرتك الفنية، وفي كل معرض فما خصوصية. نعرف احنا تجربة طبعا حمدة دنيدن هي مسار كامل، مسار تشكيلي يقوم على البحث المستمر عن الهوية البصرية، المرأة، المكان أيضا من بينها سيدي بوسعيد، مخزون كبير برشا سي حمدة دنيدن، مسار فني نجم نقولوا احنا عنده صلة كبيرة برشا بمدرسة تونس للفن التشكيلي، يعني تجربة كبيرة برشا في هذا العالم التشكيلي، منها يترجم مسيرته في كل مرة وفي كل معرض يقدمه لنا. خاصة به نكملوا تو نحكيوا على المعرض نتاعك هذية اللي تم افتتاحه يوم 10 أكتوبر بالكاليستي في سكرة.
4: ويتواصل المعرض إلى آخر الشهر هذا إذا كان ما مكاش امتداده.
3: نعم،
4: وذا يعطي فكرة كما قلت لك معناتها المسيرة متاعي، خاطر أنا عطيت أعمال، عرفت أعمال قديمة شوية معناتها نسبيا وتجديد، أنا خاطر كل معرض نبدأ ديما نتجدد، مانيش ما نقعدش في نفس الموضوع، موضوع الفنان يزمو ديما يتجدد.
3: هو الحقيقة أنت ديما تتجدد، وهذا أكيد من خلال المعارض متاعك وكل ما قدمته في مسيرتك ما شاء الله سي حمدة دنيدن. حضور المرأة والأجساد الممتلئة هي موجودة، هذيك باز كما نقوله أحنا، لكن دائما التجدد نلقوه في الموروث البصري، نلقوه في العديد معناها من المحطات الفنية. فهذا هو ديما عندك زادة كيف الارتباط بالذاكرة وبالمكان، فكاولي
4: الارتباط بالذاكرة وبالمجتمع،
3: بالمجتمع
4: يتحول ويتقدم معناتها في كل ثانية ثم تحويل، وذاك كله يأثر على الفنان.
3: نعم،
4: المجتمع اللي عايش فيه، وحتى السياسة عندها انعكاسة على نفسية الفنان وأخلاقه وتعبيره وكل شيء. خاطر ذاك علاش يقول لك الفنان هو شاهد عصره،
3: معناته
4: الظرف اللي هو عايش فيه. وإنسان فماش، خاطر الفنان فماش وسيلة أخرى مثل الرسم باش يعبر بها. ساعات إنسان ما يلقاش جرأة باش يتكلم ولا باش يقول على حاجة، ولكن يلقى فيك الفضاء الفني عنده الحرية المطلقة باش يقول اللي يحب ويعبر كما يحب كل أحاسيسه، معناته بكل وفاء زادة خاصة.
3: نعم بهي رحلة كبيرة. احنا كي نجيو نترجموها قداش نحصروا؟ 50 قدي وين؟ 50 سنة
4: ما قلتش توتك بزاعة. شوف
3: ربي شدك بصحة لبدن الاتياع.
4: أكثر من نفس قرن.
3: نفس قرن
4: أكثر ليلة أكثر من نفس قرن.
3: نعم
4: على الأقل 60 سنة على الأقل.
3: نعم.
4: وشوف وأنا كفحت مجانيش هكاك. أنا الرسم معناتها تولد رسام، إنسان يتولد كما يتولد إنسان بطبيعته، تقعد هذيك الطبع فيه. بحيث أنا عملت كفحت على الرسم بالرغم واحد ما ينظرش توا في الظروف هذية اللي البلاد معناتها الدولة تشجع في الفنون الحقيقة.
3: نعم.
4: ولكن زاد إنسان يلزم يعمل على روحه ماشي بشي. عملت مغامرات كبيرة معناتها حول العالم. السفر وأوروبا الكل قبل الوقت كانت سهلة مش كما توا، معناتها خش تذكرة وتطلع تمشي وانت تحب بلاد تحب عليها. ما كانتش التعقيدات هذه، التعقيدات ولات في كل شيء.
3: هو مش حتى تعطيلات المال قوام الأعمال وإذا كان معناها الفنان ما يسعاش معناها باش يبرز روحه أكثر، باش يطور روحه، باش ينفتح على تجارب عالمية. أنت تعرف احنا توا في عصر الذكاء الاصطناعي، كل شيء معناها فيه رؤية أخرى، رؤية جديدة. إذا كان ما يواكبش العصر متاعه فإنه فاتوا القطار، وباش يبقى معناها في الكادر اللي رسموا الروح ويقعد الفنان هو معناها جامد كما قلت تقول انت. يعني نجم نقولوا احنا اي ديما يتطور. نعم ديما يتطور في الرؤيه نتاعو. نعم
4: قراءه اخرى كما في قراءه اخرى في الحياه، قراءه اخرى في الفن.
3: نعم.
4: هو العمليات الجراحيه تعمل عن بعد، واحنا ما زلنا معناتها في تفكير البعض.
3: صحيح
4: نعيشوا في الاربعينات ونعملوا ثم تعديلات. فما ما فهمتش انا كيفاش معناتها العقليه يلزمها تتبدل. الخاطر تو هربوا علينا برشا. لازم واحد يكون يعيش الوقت نتاعه ويعيش العصر ويسبق ويحذر للقدام. تو مش نقول لك انا غير من بحيث مازال بعض اللي التفكير والنظريه الحياه مازال تقليديه
3: ومضيقه
4: مازال مضيقه واركايك حتى في المناهج وكل شيء.
3: نعم.
4: الوقت اللي توا تبدل العقلية تبدلت والتفكير آخر كما قلت قراءة أخرى تكون يزمة معاصرة وعصرية. معناتها إنسان يزمه يعيش عصره ويعيش توا ذكر اللي موش يعيش عصره متخلف ذهنيا وجاهل.
3: نعم صحيح.
4: كان أنت ممكن تتكلمني بلغة احنا شوف كيف كل شيء سهل توا تمشي البلدان الأخرى واحنا منش بعادر بلدان المتقدمة.
3: نعم
4: نجم نكون خير من هكا وأحسن من هكا كان عطا ربي.
3: وخاصة تبارك الله معناها في المجال هذا عنا باع وذراع وعنا أسماء يشهد بها عصور عنا وعنا زيدة ما شاء الله.
4: عنا المادة الأولية.
3: نعم.
4: هي موجودة لكن زي ما تحط في بلاستها وكهو.
3: نعم.
4: معناتها ويبدأ فما حوار وفما وتفتح وانفتاح باش نجم احنا نوصل وما نكونوش كل عقدة اللي قادت لنا معناتها تطبع فينا ما على مراد الله تعكل في كل شيء.
3: نعم.
4: حزر تعثر بتلقاها حتى اللي عنده بولونتي ولا عنده شيء معناتها يحب باش يوصل ولاته كل هاجز متاع الخوف. على خاطر ينجم يكون تكلف له ما تكلف له اذا كان مش يتكلم يقعد كل واحد شد التركينته وهذا مش باهي. يلزم الانفتاح ويزم تكون فما خطر. شوف الحرية تولد كل شيء راه تولد المعجزات.
3: صحيح.
4: والكبت كما توا مثلا ناخذ مثال احنا ما نعرفش انا تو الحيوانات مش مشغوله خلقها ربي باش تحط في القفص وتجي تتفرج فيها هكا مربوطه فهمتني. الحيوان لازم يكون حيوان طليق كما خلقه ربي في الطبيعه.
3: نعم.
4: مش نحشره هنا حياته كامله ونقعد نتفرج فيه ولا نحط عصفور في قفص انت عامل كيف كيفاش انا حاسره
3: نعم.
4: هذه معناتها
3: نعم.
4: لازم يكون متاعنا التفكير أعمق
3: أعمق من ذلك بالطبيعة. باهي سي حمدة
4: خرجنا احنا شوية على نعم. الموضوع أما كل شيء راه تابع بعضه كل
3: نعم.
4: شيء أثر على الفنان
3: كما قلت المرأة يعني محور بوصفها محور تشكيلي في أعمال سي حمدة دنيدن وخاصة الأحجام المتضخمة وأشكالها زيد المستديرة الأجساد هذه اللي عافية تحاكي الواقع تحاكي أيضا نجم نقول الحضور القوة الارتباط بالأرض المرأة والعديد من العناوين في موضوعها الجمالي يعني هذا الكل ما يخالج الفنان حمدة دنيدن من خلال أعماله وهذا يختلف معنى من لوحة لوحة حتى الأجساد تختلف وحتى الرؤى تختلف وحتى الألوان زادة تختلف من لوحة لوحة وما ننساوش التجربة متاعك في كتاب فني بعنوان حمدة دنيدن رسام سيدي بوسعيد عاد ما نحكيش على الكتاب هذاك
4: نتمنى تزورونا
3: أي إن شاء الله إن شاء الله
4: الفرصة.
3: نعم
4: حتى كما قلنا ديما تتنقل في المحطات الثقافية
3: نعم.
4: اللي يعجبني فيك مكش منحصرة في المستير برك في إذاعة المستير فين فين نمشي والحق
3: حاضر عايشك مش قلت لي انت الانسان لازم يكون منفتح وينفتح على المحيط نتاعو ويجدد التجربه نتاعو ويخلي روحه احنا بنخرجوا نحبوا نخرجوا شويه من هيك العلبه الايطاليه هكا ولا لا ونتجددوا ونشوفوا اكثر ونتفرجوا على الاعمال وهذا ما يخليني انا نجم نحكي اكثر على تجربه سي حمدة دنيدن ربي فضلك وخاصه مسار طويل في المجال هذية وفي المشهد التشكيلي الفني اللي عندك بصمة كبيرة برشا وكي نقولوا حمدة دنيدن هو مرتبط بالمكان تقول سيدي بوسعيد الساعة سيدي بوسعيد هي الروح اللي يتنفس بها هيك ولا يا سي حمدة
4: سيدي بوسعيد مدرسة هي في حد ذاتها
3: نعم صحيح
4: سيدي بوسعيد معناتها كان من حسن الحظ اللي أنا معناتها جيت في سيدي بوسعيد وكانت ما نشوفش تو كانت مدرسة حقيقية خاطر كانت تعجب الفنانين الرسامين
3: لو كان نتذكروا معاك ما تسالش حتى الناس اللي تسمع فينا الفنانين نتاع سيدي بوسعيد الهادي التركي حمدة دنيدن
4: يتسمى معناتها بالنسبة للآخرين يتسمى جاء عام 75 سيدي بوسعيد
3: معناها تو تو
4: تسمى تو تو بالنسبة لينا حتى كي نجي نشوف ويقول لي واحد والله الحكاية عندها من عام 80 تظهر لي كأنها معناتها عندها نهارين وهي معناتها عندها برشا فما حاتم المكة هبت بهذا الحال فما محمود السهيلي فما بلدلوش اللي كان فما برانت فما برشا أجانب
3: نعم صحيح
4: وهذا بخلاف الفنانين العالميين اللي يجوا يعديوا يجوا يعديوا الفترة العطلة نتاعهم في سيدي بوسعيد
3: نعم مثلا
4: كان يجي الويت في ناس كما بريجيت باردون عرفها معناتها كانت تمشي تضيف تحت جلال بن عبد الله جي معناتها إذن كل ما أنت قابلتهم تحتوش على عمر فرحات بحيث كل وذوما عشت معهم في الأروقة في المراسم متاعهم وشوف الوقت اللي كان نظرة أخرى بهذا الحال خلي يطور الرسم ما كانش كان الأكثرية يعملوا يخرجوا يعلموا يصوروا مناظر طبيعية مناظر عمرانية مع سيدي بوسعيد وكانت القهوة العالية لما حالة هو اتبدل سيدي بوسعيد في ما عادش ولا عسروه خساره معناتها اللي برشا حاجات اللي انا نقعد نستغرب ما نجي يحط لك في حانوت ولا في حاجه فيونس انت ميحظات ويصلي على النبي فماش متابعه فماش متابعه على المحافظه على التراث يا رسول الله لما حاجه ما تجيش على خاطر هي ما تجيش وهم ينفردوا لخاطر الحقيقة ما قدوش نجبدوا برشا حاجات.
3: نعم.
4: أما مانيش فرحان بالوضعية متاع سيدي بوسيد.
3: نعم. أي ولو أنه أحنا في هذه السنة السنة القادمة إن شاء الله ابتداء سنوات كبيرة معناها من 2026 لأنه نحتفي ونحتفل بتونس عاصمة للسياحة العربية وسيدي بوسعيد يعني منارة من المنارات وتحفة فنية. فكما قلت أنت معناها مكش فرحان برشا احنا نحبه اليوم نتلهيه
4: والملف هذا متاع السيدي بوسعيد اللي ندرج هو ملف قديم راه
3: نعم صحيح
4: أما بالصدفة تو تجبد و مش نقول لك أنا خليه كيكة وغيره بدون تعليق
3: على كل أنتم زيدا مساهمين زيدا اليوم في الترويج إلى الوجهة التونسية وإلى سيدي بوسعيد وكل ما كل فنان
4: يقعد سيدي بوسعيد وتونس أحسن بلاد في العالم العربي على الإطلاق هذا ما فيش حتى شك فهمتني وشوية تروشيك وقلت له ونعملوا ديكولاج
3: نعم
4: نعملوا أقلاع
3: فهمتك
4: أقلاع إن شاء الله
3: سي حمدة سي حمدة عنا ومضى ونرجع لك تبقى معنا
0: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
5: إشهار
6: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: نرجع معك سي حمدة دنيدن الفنان التشكيلي القدير الحقيقة من خلال المعرض هذايا اللي يتواصل إلى غاية قد يقوط لي حتى الوقت سي حمدة
4: إلى آخر شهر
3: آخر شهر أكتوبر آخر شهر أكتوبر بقاعة الكاليستي بسكرة فرصة كبيرة برشا بتشوفوا أعمال سي حمدة دنيدن وتغوصوا معناها في رحلة كبيرة برشا من مسيرته الفنية التشكيلية كما قلنا غيرة كبيرة برشا على الفن وعلى القطاع وغيرها كبيرة برشا على المكان سيدي بوسعيد على البلاد سي حمدة دنيدن ذاكرة أنا أقول وثيقة زيدة وثيقة أرخ للفن التشكيلي ولعصور جميلة جدا في تونس كما كنت تحكي أسماء كبيرة برشا اللي زارت سيدي بوسعيد وعاشت الفن وهي قبلة الفنانين سيدي بوسعيد الدرة المتوسطية اللي نحب نشوفوها على لائحة أو قائمة اليونسكو للتراث العالمي فهذا موضوع إن شاء الله يا ربي نمشي فيه أكثر إن شاء الله في قادم الأيام ونشوف سيدي بوسعيد هكا عروس كما نقول عروسها
4: سيدي بوسعيد نهج واحد
3: أي.
4: معناته نجم يحافظوا عليه مش حاجة اللي هي صعبة ياسر
3: صحيح صحيح بكم انتوما زادة كيف كيف على خاطر انتوما أولاد البلاد وعندكم عين كبيرة برشا ومحبة وخوف على سيدي بوسعيد وعلى تونس بكلها معناه كل شبر في تونس سي حمدة طبعا كما قلت باش نلقاو قديش من اللوحات الجديدة اللي انت إلى جانب معناها الرصيد اللي باش نشوفوه في المعرض هذا قداش من لوحه ساعه
4: والله يمكن 30 ولا فوق اكثر من 30 لوحه
3: نعم اكثر من 30 لوحه
4: اي معناتها اللي سمحت به الفضاء هذاك الفضاء
3: مو
4: شيء كبير ياسر هما وقعت انا من كل عمل وكل تجربه وكل بحث نحط مجموعه اللي هي باش تعطي فكره على الاعمال والتوجهات نتاعي
3: نعم على كل إن شاء الله فرصة باش نجي وبحذيك ونزيد ونحكي والساعة ونقفوا على كل عمل أكيد كل عمل عنده حكاية كل عمل عنده ما نحكي عليه بالطبيعة إلى ذلك الحين نقول لك إن شاء الله بالتوفيق سي حمدة وهذه حبيناها مصافحة ونذكر أنه فما زيدة معرض لحمدة دنيدن يظهر لي أنت ما عندكش برشا من المعرض اللي تعدى قبل معناها يظهر لي هذه بنتها مش برشا
4: أنا أغزر اللي نشارك ديما في المعارض الجماعية الأغلبية المعارض
3: نعم.
4: ولكن في المعرض الشخصي في العادة كل عامين كل عامين نعم المعارض طبعا عندي عامين ما عملش معرض شخصي
3: نعم وديما محافظ على الكاليستية
4: والله شوف خاطر الكاليستية من اللي نجم نقول من اللي تحلت من اللي تكونت
3: البقاع
4: انبعاثها وانا معهم عند تقريب من عام 94 وانا معناتها نعرض معهم سواء بالمعرض جماعي ولا معرض فردي. هذا كشنو ولات فما علاقة وعشرة.
3: وانت احلى ما تصون العشره بالطبيعه والود. شكرا لك سي حمد النيد، ان شاء الله نشوفوك دائما بصحه جيده. واذاعه المنستير ديما على معناها مفتوحه بالطبيعه، كل برامجها زاد ليك لفنك الجميل جدا واللي يبقى في الذاكره، ومع الذاكره كما قلنا وثيقه مهمه سي حمد النيد في الفن التشكيلي. تحياتنا ليك وان شاء الله يا ربي نعمل زياره إن شاء الله. شكرا ليك سي حمد، تحياتي ليك وإلى اللقاء، واصلوا معكم لقاءنا في مرافق الفنون.

0: في مرافئ الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافئ الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافئ الفنون،
3: في مرافئ الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
4: مرافئ الفنون
2: مع نجوى المهري.
5: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومشاهدينا على موجات إذاعة المنستير. حدث ثقافي الحقيقة فرحت برشا اللي عودت بعد غياب 9 سنوات. يعود المهرجان الوطني للموسيقيين الهواة بمنزلة ميم، وإحنا كنقولوا منزلة ميم ونقولوا هذا المهرجان اللي خرج منه أو تخرج منه العديد من الأصوات الفنية الموسيقية اللي هي أصبحت نجوم على الساحة الفنية التونسية. سعيدة جدا جدا باستقبال سمهذب القرفي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بنابل، وإحنا كنا في نابل هالأيامات ومعكم إن شاء الله في الجزء الثاني باش نعمل مواكبة أيضا للتسجيلات اللي كنا بصدد إنجازها في الدورة الجديدة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن. سمهذب مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
6: مرحبا، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
5: يعيشك يا سيدي، احنا راهو ذاكرة كبيرة راهو للمهرجان هذا، وإذاعة المنستير بالذات وبرامجها كانت دائما حاضرة بامتياز من خلال هذا المهرجان اللي عنده صيت كبير واللي يستنوا فيه العديد من الهواة والأصوات والموسيقيين واللي سلطوا عليه الأضواء في مدينة منزل تميم الجميلة. وكان لي برشا ذكريات، خاصة الموروث متاحة الغذائي وهك الأجواء، رجعتونا وإن شاء الله يا ربي المهرجان هذية ينطلق في عودته وتكون انطلاقة إن شاء الله يا ربي نجم نقول وإحنا طيبة هكا ولا ليه. مرحبا سيما.
6: إن شاء الله إن شاء الله. وكذلك هو في الحقيقة كما سبق وذكرت فرحة كبيرة لدى الأوساط الفنية والموسيقية داخل نابل وتونس بصفة عامة كاملة برجوع المهرجان بعد 9 سنوات.
5: نعم،
6: لأنه طال الانقطاع وطالت مدة توقيف المهرجان، وببادرة شخصية من وزيرة الشؤون الثقافية مشكورة جدا قررت أن المهرجان هذا يلزم يرجع للساحة الثقافية الموسيقية وفي المشهد الثقافي العام.
5: نعم.
6: المهرجان ينطلق نهار 28 إلى 31 أكتوبر 2026.
5: نعم.
6: وسبق ذلك الاستعداد الجيد تقريبا مدة شهرين وإحنا نستعدوا. كانت البداية بقبول المترشحين الأسبوع الفارط الذين بلغ عددهم تقريبا يجي 203 مترشح. لجنة الفرز الأولية اختارت 83 مترشح في مختلف الاختصاصات، في العزف الفردي والأداء الفردي والإنتاج الخاص.
5: والإنتاج الخاص نعم.
6: اليوم ثم الفرز الثاني بحضور المترشحين وحضور لجنة الفرز، وإن شاء الله الفعاليات مازالت متواصلة باش يختاروا تقريبا في حدود 40-45 واحد باش يمثلوا المترشحين في فعاليات المهرجان إن شاء الله يوم 28 إلى 31 أكتوبر.
5: نعم، الوقت قرب لمحالة واستعدادات كبيرة برشا لهذا المهرجان الموسيقي اللي عنده بصمته 28 دورة مش شوية، والأكيد معناها 9 سنوات راهو تبارك الله ما شاء الله، معناها فياريت معناها يتلهوا بيها شوية ويحاولوا يطوروا منه زيادة كيف كيف، لأن الحقيقة خلى أثر وبصمة كبيرة برشا كما قلت أنت في المشهد الموسيقي. نعم،
6: هو قلت لك هو ببادرة شخصية من السيدة وزير الشؤون الثقافية اللي رغبة أنه يرجع المهرجان للخارطة الموسيقية والمشهد الثقافي الوطني، وإن شاء الله إحنا إمكانيات الوزارة كلها متاحة وإمكانيات المندوبية وأعوان المندوبية وأعوان الوزارة وإطاراتها مجندين كنا لإنجاح هذه الدورة إن شاء الله اللي باش تكون مختلفة على سابقاتها إن شاء الله.
5: إن شاء الله فرحة كبيرة، يعطيكم صحة، وإحنا إن شاء الله يا ربي كإذاعة المنسير نرجع للمواكبة إن شاء الله. ما ننسي وشرهم من الأصوات اللي خرجوا من المهرجان هذية، خلينا نفكر بيه شوية. أماني السويسي، فما ألفة برمضان، فما هلال ملكي، يعني بارشة أسماء،
6: برشة أصوات
5: اللي تخرجت من المهرجان هذية. نعم، ففرحانين برشة وبالذاكرة اللي يحملها المهرجان هذية، كما قلنا إن شاء الله يرجع كما قلت بقوة. تحياتي ليك، شكرا ليك سي مهذب، وإلى جانب العديد من الملتقيات والمهرجانات الخاصة بالوطن القبلي وخاصة النابل في كل منطقة وفي عندها خصوصية.
6: كما سبق وذكرت نخدم على ثلاثة جهات، ثلاثة واجهات في الفترة هذه، في النصف في بداية شهر أكتوبر ونهاية شهر أكتوبر بداية شهر نوفمبر. عندنا الملتقى الوطني للموسيقي الهوات بمنزلة ميم، عندنا المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الشباب والثقافة والمؤسسات الجامعية، وعندنا مشاركة نابل ضيفة شرف في المعرض الوطني للكتاب التونسي اللي باش يلتهم من إن شاء الله من 3 أكتوبر، من يظل من 26 أكتوبر حتى 3 نوفمبر بمدينة الثقافة.
5: نعم، وكان عندكم زيدا في الأيامات اللي تعديت المهرجان السينمائي اللي استقبل بعيونهن اللي استقبل الحقيقة صانعات الإبداع من مختلف الدول العربية، وكان الحقيقة كانت أجواء جميلة جدا جميلة جدا في هذا المهرجان اللي عنده بصمته واللي عنده الأثر متاعه. فالمهرجان هذا نتمنى له مستقبل يكون أحلى من اللي هو فيه، لأنه بمجهودات كبيرة متاع ناس بالحق مؤمنة، حتى من الناس اللي موجودين وحتى من الجمهور اللي جاي مؤمن بهذه الفكرة وبهذا المهرجان اللي عنده خصوصية ويختلف، وأنه نجاحه خارج المركزية مهم جدا. شكرا لك سيم هذا بالقرفي، شكرا يعطيك الصحة. المندوب الجهوي لشؤون ثقافية بنابل، وإحنا باش نرجع النابل في الساعة الثانية، وجمال النابل وخاصة الحمامات. يلا نرجع معكم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
3: مع نجوى المهري.

0: الجواف من ولاية زغوان. الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل تقرر إعادة استغلال خطين. وإدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل تفتح غدا الاثنين 12 من أكتوبر الجاري باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027. من العناوين إلى التفاصيل، تختتم اليوم بمدينة المنستير فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب من مختلف الجنسيات، والذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. رئيسة المؤتمر الأستاذة سونيا زويتن:
1: هذا المؤتمر يكتسي أثناء أهمية خاصة على قطر يتزامن مع احتفال بمرور 20 سنة على تأسيس الجمعية العلمية لاتوريك وتنظيم لقاءات بين تونس ورومانيا. البرنامج العلمي لهذا المؤتمر كان ثري جدا، كان فما برشا محاضرات علمية متنوعة في جميع الاختصاصات من جميع أنحاء العالم، وكانت بالحق فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث المستجدات في مختلف اختصاصات طب الأسنان، كسوة في العلاج التحفظي، زراعة الأسنان، تقويم الأسنان، علاج اللثة. كان فما ورشات تطبيقية ما يقارب 13 ورشة، كلهم كانوا كومبلي. وأحنا نتمنيه بعد اللقاءات والمؤتمر هذا عود الطبيب الأسنان المشارك في هذا المؤتمر بأفكار متجددة، يكتسب لي مهارات زادة وكفاءات حديثة، وهذا كل يساهم في تحسين جودة علاج المرضى.
0: استجابة للطلبات الملحة للمواطنين وتحسينا لظروف تنقلهم بمعتمديتي النظور وصواف من ولاية زغوان، قررت الشركة الجهوية للنقل بنابل إعادة استغلال خطي النظور الفحص والنظور صواف، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين بحسب ما أكده للأخبار ناجح حجلاصي مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل.
2: وكان باش نراجع ان شاء الله ابتداء من غدوه يوم الاثنين قطي زوان الفحص، قطي نظور الفحص، كل انطلاق نتاعو ان شاء الله 8 نتاع الصباح، الرجوع نتاعو 5 نتاع العشيه، سيقع الانطلاق في تشغيل خط نظور عبر صواف الى زوان، كيف الانطلاق 8 نتاع الصباح من نظور، 8:30 ان شاء الله من صواف، والعودة 10:30 من زوان. وهذا ان شاء الله تمشي اولي تدريجي، خطر الشركه تو مازال ما عنديش الماتريال نسيسير، هذه الحافلات هذه نخدموا بها الصباح كامله، وبعد نوجهوها ان شاء الله للمواطنين خاطر ما عندناش الكافي، شاقعه تربيه ان شاء الله لزياده خطوط اخرى، وتدعيم الخطوط هذه زاد في بعض الاقتناءات الجديده ان شاء الله باش توصل في اواخر السنه هذه ولا اوائل السنه الجديده، بعض الخطوط اللي مش ترجع مربوط بالصفقه العامه اللي هي وزاره النقل عملتها، يكون نصيب الشركه ان شاء الله في حدود 80 حافله. الشركة ككل مربوطة بال إن شاء الله عنا الانتدابات، زادة فما انتدابات جديدة قاعدة تخدم 2025-2026 باش يحضروا إن شاء الله هما والحافلات هذه الجديدة يدخلوا إن شاء الله، باش يقع تدعيم خطوط هذه كيف كيف زادة في ولاية زغوان، سيقع إرجاع بعض الخطوط الأخرى إن شاء الله، باش نحاول نربط الفحص بتونس إن شاء الله، صواف عبر زغوان تونس، باش نحاول نرجع خطوط الربط مع الولايات، كيف كيف نجمو باش نخدموا حتى على خطوط هذه مربوطة إن شاء الله بالماتريال اللي ما عادش باش يبطل برشا.
0: أفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين 12 من أكتوبر الجاري فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من الساعة 9 صباحا. وأضافت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل أن معلومة تسجيل لورشات التدريب قد حدد ب100 دينار، مؤكدة أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. رئيس المركز محمد زنين:
3: المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5-18 سنة، وتشمل زادة عدة محاور في مجال الإعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. إن شاء الله غدوها يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها

0: تكوينية. المحاور بتاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلوماتية، الصيانة والتركيب، الشبكات الإعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتم التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
1: اقترحت عمادة المهندسين التونسيين خارطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها الصائفة الماضية، ودعت لاعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030 يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. وقدم محمد زياد باشا عن عمادة المهندسين في تصريح للإذاعة الوطنية أهم المقترحات التي تضمنتها خارطة الطريق والحلول التي تحول أو تخول تجاوز الإشكاليات وتفادي الأزمات، مبينا أن المسؤولية جماعية وتشمل جميع الأطراف والهياكل وكذلك المواطنين.
2: من الحاجات المهمة نحسنوا في الصيانة متاع التوربينة غاز اللي سنترال اللي عنا، ولكن نخدموا على منظومة التبريد، لازمنا ننوعوا في المنظومة متاع التبريد في السورس متاع الطاقة متاعنا. رانا نعتمدوا أساسا على الغاز الطبيعي، 91% من الطاقة اللي ننتجوا فيها مرتبطة بالغاز الطبيعي، و 75% من الغاز الطبيعي هذاك نوردوا فيه من بلدان الجوار. يلزمنا زادة احنا نخدموا على الغاز متاعنا، ثم من لي ريكومونداسيون متاع المهندسين. من الحاجات الأخرى لازم نخدموا عليها في عود نمشيو نعملوا دي سنترال كبار ولا دي توربين كبار، نمشيو في دي توربين فاست تراك اللي هما يركبوا في ساعة باش نتعداو الأزمة هذية في خريطة الطريق حتى 2027. حاجة من الحاجات اللي حاطينها يلزم نشجعوا الخواص والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة أنها تحط اللوحات الشمسية. تونس حاطين في ليزوبجيكتيف نتاعنا باش نخلطوا 35% من الطاقة الكهربائية اللي نستعملوا فيها جاية من الطاقات المتجددة، وآخر 2035 نطمحوا أننا نخلطوا 50%. ما يلزمنيش نخمو كان في الانتقال الطاقي وكهو، راهو الطاقة الأحفورية لازمنا زادا نكملوا نخدموا عليها. من الحاجات الأخرى اللي حطيناها في خريطة الطريق، 10% من الطاقة اللي قاعدة تمشي للمستهلكين قاعدة تتسرق، 700 مليون دينار كل عام.
1: أكد المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبده أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق إلا بالتمكين المعرفي، وهو ما دفع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى العمل على تدعيم برنامج التعلم مدى الحياة الذي يمثل فرصة لكل المتعلمين والأميين على حد السواء بصفة مجانية. وفي حوار له اليوم على موجات الإذاعة التونسية قال هشام بن عبده إن التعلم مدى الحياة يعزز المهارات والمعارف، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى إدراجه ضمن التنمية الاجتماعية.
3: احنا في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة قليلة قمنا بإعادة النظر في هذا البرنامج من حيث المحتوى ومن حيث الأداء ومن حيث الغايات، استئناسا بالتجارب الناجحة بالمحيط الإقليمي والعالمي. فقلنا نتجاوز مفهوم محو الأمية الأبجدية المتعرف عليه، يعني فك الحروف القراءة والكتابة، وننفتح على فئات عمرية وشرائح اجتماعية جديدة، خصوصا منهم من ذوي الهشاشة الاجتماعية، وهدفنا هو إكساب المعارف وإنماء المهارات لديهم لإدماجهم اجتماعي، وثانيا لإنماء التعلمات والمهارات عندهم حتى المتعلمين أنفسهم. يعني هي عبارة على مدرسة مفتوحة اجتماعية للجميع، للمتعلمين وغير المتعلمين ومحدودي القدرات القرائية والمتسربين وغيره. وهذه تم في الحقيقة في رؤية استراتيجية احنا بصدد اعدادها الان بإشراف منظمة اليونسكو، محو الأمية الأبجدية. تراجع الرقم قارنة كنجي نشوف، واحنا تو مثال بعد الاستقلال كانت 87%. الأمي اليوم مش هو الأمي متاع قرن 19، مش الأمي متاع عام 1950، ومش الأمي بعد 50 سنة. تحديد مفهوم الأمية يتغير حسب الحاجات المعرفية والمهارية لتلك اللحظة الراهنة.
1: ونختم هذه النشرة بأبرز أخبار العالم هذا المساء، حيث تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات، لا سيما بعد إعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وقال المتحدث باسم التحالف إن اعتداء بمقذوف مجهول استهدف صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي، معلنا اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد. من جانبها قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 8 غارات على مواقع لجماعة الحوثيين في محيط مدينة تعز، كما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بوقوع غارة جوية على مطار صنعاء الدولي. بدوره قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز تحت سيطرة بلاده وهي من تقوم بإدارته. هذا وتوالت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية على استهداف مطار الرياض. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، أعدها لكم تقنيا الزميل لطفي المكي، وقدمتها وأعدتها جهان الذايع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: بالسلامة ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
6: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع لفة، تمشي وترجع
0: لفة. في طريق الأمان السلامة أولا.
2: مرافق الفنون، في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
5: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
6: مع نجوى المهري.

على هذه الإيقاعات. مساء الخيرات، مساء النور والسرور والفنون، والأكيد من خلال المجلة الفنية مرافق الفنون نواصل لقائنا مع لقاءاتنا ومواكباتنا، ونعمل ريكاب لجولة من المواكبات ما بينها المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن، أيضا قاعة من القاعات المغلقة اللي رجعت تنبض، تنبض حياة، تنبض ثقافة، تنبض فنون، تنبض أيضا سينما، سينما قاعة الحمامات فن وثقافة. الحقيقة باش نحكيو عليها أكثر، عودة وخلقت نوعا ما شيء من الحركية في مدينة الحمامات. أهلا بالجميع، لقاءاتنا مازالت متواصلة معكم في مرافق الفنون. أهلا بالجميع.

0: مرحبا بك، أهلا وسهلا يونس نوار، الممثل وأستاذ مسرح والمدير الفني لفضاء الحمامات فن وثقافة. هذه قاعة السينما، كما تنجم قاعة مسرح، كما تنجم سال ديكسبوزيسيون، معناه نجم يكون فيها معرض للفنون الجميلة، أيضا نجم يكون فضاء موسيقي بامتياز. الفضاء هذا بعد ما كان مغلق 25 سنة الأكيد رجعت فيه الروح، رجعت فيه الثقافة، رجع فيه الفن، لكن احنا نحب نزيد نرجعوا الجمهور نتاع هذا الفضاء.
1: بيان سور، احنا اللي نعملوا فيه الكل لازم الجمهور باش الناس تجي تكونسومي الحاجه ولي برودوي اللي قاعدين احنا نقدوا فيهم. اون فيت هي ما عادش قاعه سينما، هي عندها اسم كان اسمها قاعه الانشراح. احنا حافظنا على قاعه الانشراح، اما رؤيتنا الجديده انه يكون مركز ثقافي شامل. مش معناتها مركز ثقافي شامل، معناتها فيه قاعه سينما، قاعد سينما رديناها ديدي زاد للسبكتاكل تاع المسرح، السبكتاكل العروض الحية كبرنا في السين. شنو آخر حلينا السال ديكسبوزيسيون هذه اللي طورنا فيها، اللي هي كانت معرض فني قديم صحيح، اما كان مواصفات 76، توا عملنا التوش متاعنا الجديدة. كذلك فتحنا قاعة للتمارين الفنية اللي هي موجهة للرقص، للمسرح، للموسيقى، فما كلوب دي شانت او قاعد يخدم تو شويه اخرى يكملوا الكلوب دي شانت تاعهم، موجهه زادا لماستر كلاس في الاشكال الفنيه الكل، موجهه زادا معناتها كقاعه تستغل من قبل اللي يحب يكتب حاجه، اللي يحب يجي يستغل يجيب فريق معاه يخدموا حاجه. دونك احنا هذا الكل نظمناه وحطينا رؤيه كبيره للفضاء الكبير، خاطر هو فضاء كبير ماهوش فضاء صغير. الحقيقة ماهيش مركز ثقافي صغير بالألف متر على تروازيتاج، دوك ما نجمناش واحد نحن ملول. دوك كانت ملول أول ما حطينا ساقينا، اللي احنا نلوجوا على شركاء الشبابي. الحقيقة أول شركاء هما جمعيات الشبابي، كما جات حمامات قدموا لهم تحية، كما ليو زاد اللي في الحمامات، كما جمعية السفيرات، كما جمعية السفيرات بتاع الحمامات، كما جمعية أخرى زادة من نابل جاء وخدموا معنا. نقدم تحية زادة للسنتر دار دراماتيك قيادة وجد القيدي، بالحق جاء وعاونونا من الأول وحطينا الأسس الأولى. فقط
0: يعني هذا عمل جماعي، لكن احنا ما زلنا نامل انه يكون اكثر، لانه شوف الفضاء هذا كي تم افتتاحه مؤخرا يعني خلق حركيه، خلق اجواء كبيره برشا، نوعيه اخرى زاد من الجمهور ومن الناس، يعني مش في قاعه انشراح للافراح. فاصبحت اليوم فما جمهور اخر من مختلف الاعمار اللي قاعد يتردد على هذه القاعه.
1: صحيح، احنا معطينا اول ما انا اصلا من منطقة المونستير، وكنت في تونس العاصمة، كملت قرايتي غادي وبديت معتم الخدمة متاعي كممثل وكأستاذ تربية مسرحية. دوك كيفاش جات الفكرة؟ هو تتفهم شنو رؤيتي أنا الحمامات. الفكرة جات أول ما أنا جيت نعم في قهوة هوني في مدينة الحمامات، شوف أصحابي وشوفنا الاسباس هذي معتها، وكنت فما فكرة لصديقي اللي هو سفيان مفتاح اللي هو مدير الفضاء الحالي. دوك سفيان مفتاح قال لي فما فكرة من 2017 شوية تدور في بالي نحب نشوف. قلت له شنو هي الفكره؟ قال لي راهي قاعه سينما. قلت له عندك المفتاح نشوفه؟ قال لي ما تحلينا بالحق كي شفنا الفضاء. انا كنت فوتو معناتها من اول ما شفت الفضاء، ومن بعد كي مشيت عملت دوره في الحمامات معناتها قعدت تدور في مخي. ودجا انا مشيت في سويسرا قدم فيلم اسمه درير الحمر، كنت عارفوه، مشيت قدم في الفيلم انا والمخرج الكل، وقعدت الفكره تدور في راسي تدور في راسي. اول ما روحت هوني ما فيش مشيت لسوفيان قلت له لازمنا نخدم على الحاجه هذه. خدمنا عليها عام ونص باش نجمنا حلينا الفضاء، والعام تو الفضاء البارح يحتفل بالسنه الاولى نتاعو. دوك ريت الفضاء ملول كانت البلاصه هذه كل تشوف فيها اللي هو اسمه الحي التجاري والحمامات، كانت بالحق البلاصه هذه ما تدخلش في الليل، في النهار يجيو العباد هذوك المساسين يجيو يعملوا قهوه ينسد سويت، اما في الليل كانت مظلمه موحشه ما يتقرب لهاش سكان الحمامات، يخافوا انهم يدخلوا البلاصه هذه. حقيقة معناتها. كي جينا احنا وبدينا نخطبوا بدات العام الاول وجبنا شركائنا اللي هما حمامية ابناء الحمامات وخاصة جمعية السفيرات اللي هي بدات معنا من الاول اللي هو جمعية تحافظ على التراث المادي ولا مادي كنت تعرفهم بقيادة مدام عالية. دونك كي جينا هوني بدينا بشوية بشوية نخطبوا وبدات الحركية بدات الناس تدخل بدات الناس تعطي هو هي شنو هي
0: فما روح جديدة
1: هي قطعة جديدة. قطعة جغرافية معناتها قطعة جغرافية السباس هذي ولا الحي التجاري في تو في الحمامات في تونس الجمهورية. دونك احنا القطعة هذه اللي هو جغرافية جينا نقوى ظلمة موحشة ما فيها ما يتقرب كي حيينا الشمعة هذه اللي هي حمامات تاري كلتور وبدات العباد تجي بدات العباد تستأنس الفضاء وتستأنسنا احنا اللي احنا خاطر الكلنا شباب معناتها اكبر واحد فينا عمره 34 دونك كستأنسونا وبدت الحركية وبدت تحل الفضاء ولا تفهم حل حنوت جديد بعدنا حل بوتيك جديد زاد بعدنا
0: بثيتوا فيها روح
1: اي اي هاك تشوف فيهم قدامهم فيفاتشي هذاك زاد رستوران وما عندوش ثلاثة شهور ملي حل. دونك العباد معناتها هذه هي السياحة الثقافية كي نجيو نتكلموا على السياحة الثقافية هو أي مشروع ولا أي مبادرة تنجم تحيي أو تعطي نور للبقعة هذه اللي هي الحمامات والتونس أجمع معناتها وهذه هي الفكرة وإحنا شباب تونس وتربينا في تونس وأنا نحب تونس وهذا كله حب معناتها ليزاكسيون بتاعنا الكل بمحبة وصحيح مشروع ثقافي واضح وبالطبيعة خاطر إحنا شنو فرقنا بين دار سيباستيان وسيت سويت اللي إحنا مشروع خاص هذه هو الفرق البسيط وإحنا جينا من
0: أصبح الخاص والعام يعني يشتغل مع بعض اليد في اليد وهذا هو لأجل معناه أن نشوفوا حمامات جديدة
2: مرافق الفنون في مرافق الفنون تلتقي القلوب
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن
2: يغازلنا اللون
3: يشاكسنا المسرح
2: وتحملنا السينما نحو العالم
3: في مرافق الفنون
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان
3: تبتهج الصورة
2: وتتواشج الألحان مرافق الفنون مع نجوى المهري

0: بحبك بحبك.
1: هذا المساء أقول أهلا وسهلا ومرحبا بالمخرج السينمائي الكبير يسري نصر الله الذي حل ضيفا بيننا في تونس في نابل في الحمامات، والأكيد برشا ذكريات عن تونس وعن هذا اللقاء الجميل اللي جمعنا بيك من خلال هذه الدورة كرئيس لجنة التحكيم بطبيعة، لكن الأكثر من هذا هو لقاء الود، لقاء التواصل ما بين الجمهور التونسي ومحبيك في تونس. أهلا وسهلا.
2: على ذكر محبية في تونس، أنا منبهر بطريقة اللي الناس جميلة بقابلها، يعني أغلبها بقابلها المرة الأولى. إلى أي درجة احتضنوني، وإزاي إلى أي درجة وقفوا معايا في لحظة صعبة. وعايز أخص بالذكر غير السيدة الوزيرة أمينة سرار في وزيرة الشؤون الثقافية، والسيد شاكر الشيخي مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة، والسيد مهزاب الخرفي، والسيد باسم حسن سفير مصر في تونس، والأستاذ فاضل رئيس نوادي السينما. عايز أشكر قوي قوي قوي قوي دول الحقيقي كانوا هايلين، الدكتورة منال السويسي والأستاذ عايدة بن فرحات والأستاذة فاتن كعبار وغيرهم، لأن فعلا كانت لحظة صعبة، وإحساس إن أنا جوا عيلتي، ها اللي هو كان إحساس دايما بحسه لما باجي تونس، مش بحاول أجامل والله العظيم، إنما فعلا شيء رائع كده. أنا بشكرهم من قلبي، وبشكرهم إن يخلوني أكتشف مهرجان مهم بيدي مش موضوع مرأة بس، ومش موضوع بيدي للسينمائيين ستات بس، هما سينمائيين بشكل أساسي، إمكانية إنهم يتشافوا ويتعرفوا ونعرفهم. اللي خلاني أبقى كمان أحس بسعادة أكتر، إن عارفة بتبقى حاجة محرجة شوية، يعني بتنرف ساعات لما ناس تقعد تقولك يا ده، خصوصا في الأحداث بتاعت غزة دلوقتي، لما حد يهودي يبتدي يتكلم عن إن في إن إن إن إن إسرائيل بترتكب جرائم والحاجات دي كلها. أنا مش واحد راجل بيتكلم عن قضايا المرأة ولا حد برا الموضوع ده، أنا واحد بني آدم بتكلم عن بني آدمين، وده اللي النهاردة حسيته في التفاعل مع الناس اللي حضروا، إن احنا كنا بنتكلم ند بند، مش راجل بيكلم ستات بتواضع وبتفضل، لا، ناس.
1: المرأة في أفلام يسري نصر الله عندها حظوة كبيرة.
2: أنا عندي إيمان بالبني آدم، يعني سوري، المرأة بني آدم يعني ولو عايزة تعملي دراما كويسة لازم تتعاملي مع الشخصيات بتاعتك باحترام، أنك بتحترمي أدميتها على الأقل. إنما فكرة إن بعد، عندي قناعة عميقة إن من ساعة ما السينما اتخلت عن إن المرأة تبقى ليها بطولة في الأفلام وتتحول إلى مجرد ملحق، أخت، زوجة، بنت، عشيقة، أم، راجل، السينما ابتدت تفقد البريق بتاعها، السحر بتاعها. أنا بحاول أحافظ على حاجتين، أولا السينما، والحاجة التانية الأساسية، مين اللي بيحكي لنا كان حواديت وإحنا أطفال؟ مين اللي إدالنا القدرة على الخيال؟ مين اللي علمنا أغنية؟ يعني شوفي اسمها إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا ولد، جدتي كانت تغني لي لما سنتي تقع، لما السنان تقع، يا شمس يا شموسة خدي سنة الجاموسة واديني سنة العروسة. أنا مش عروسة، بس ما كانش عندنا التمييز ده في فكرة إن إيه، إنك بتحبي جمال، بتحبي فكرة إنك تتعاملي مع البني آدم على إنه حاجة حلوة. كتير من الأفلام اللي بنتفرج عليها بتحسسك إن البني آدم ملوش قيمة، وانا ما بحسش ده. انا بحس انا بعمل الفيلم عشان انت بتتفرجي عليه تخرجي بتحبي نفسك, عارفه قيمتك. ده طريقتي في, فما هياش مناصر للمرأة, أنا مناصر لشخصياتي, للحواديت, لجمال الخيال, ولكل اللي بيقدر يجيب لي حاجة تشغل خيالي, تشغل عواطفي, تشغل وجداني. المرأة جزء منها طبعا. مرافق الفنون. إن دايما دايما دايما بالقدر اللي أنا بحب مهنتي وبحب العاملين في مهنتي وبحب الحواديت, بالقدر اللي أنا قادر أحافظ بشغفي. و يعني عمر ما السينما هتتحول بالنسبة لي لروتين, وعمرها ما هتتحول لحاجة بجيبها بإيدي الشمال من الرف الأولاني. السينما بالنسبة لي تحدي كبير جدا. أي فيلم بعمله دايما الفيلم أكبر مني, عشان أقدر أعمله, عشان أقدر أعمله بنفس الشغف بنفس الحب. ما أقدرش أتعامل معاه بتعالي. أنت دايما دايما دايما في مغامرة, وبتاخدي ستاف بأكمله 80 نفر معاكي بتعيشيهم المغامرة دي وبتحترميهم, لأن كل واحد فيهم بيديكي حاجة.
1: يسري نصر الله, كيف يقيم المشهد السينمائي العربي اليوم؟
2: السينما في كل حتة عندها مشاكل, وفي عالمنا العربي عندها مشاكل أكبر, ما بين صعوبة توزيع الأفلام العربية وما بين الرقابة اللي دايما مفروضة علينا, وما بين أنك أنت عندك محاذير كتيرة ودايما بتمشي على خط رفيع ما بين إيه اللي ممكن يتقال وإيه اللي لازم يتقال. وبالرغم من كده الشغف لسه موجود, سواء في السينما التونسية أو السينما المصرية أو حتى النهاردة, اللي الواحد بيكتشفوا ان سينما جديدة زي السينما السعودية ابتدت تطلع افلام مدهشة, منها هجرة او ناجة, او يعني افلام, ان في حاجة كده بتخلي ان مهما عملتي مهما قلتي ان الناس بتحب تتفرج على نتفليكس اكتر ولا بتحب تتفرج على المنصات اكتر, لا, الناس بتحب السينما, وبالنسبة لها الخروجة للسينما, الفسحة بتاعت السينما دي لما بيقدروا يدفعوا ثمنها لأنها غالية دلوقتي بيروح.
1: المعروف عن يسري نصر الله أنه لا يصنع أفلاما لمجرد تناول قضية ما, بل يهتم بالشخصيات, يهتم بالحكايات التي يحبها.
2: أيوة, أصدق أن أكيد أنت عندك انحيازات, إنما الادعاء بتاع إن أنا بدافع عن قضية ولا حاجة زي كده مش مجاله السينما. مجاله انك تروحي تنتخبي, انك تروحي تتكلمي في ندوة, انك تروحي تتكلمي في تكتبي مقال صحفي, حاجات بالشكل ده. هنا هنا المكان بتاع, او تروحي تترفعي في محكمة, تشهدي في محكمة. السينما متهيألي هي حاجة معمولة عشان تشغل خيالك, عشان تشغل وجدانك, عشان تشغل. ان اكيد في انحازات, في حاجات برفض. يعني لما يجي لي سيناريو وفي حد بيقتل حد والكاتب بيقول يستاهل, لا, في الاخر اللي مات حد واللي اتقتل بنطلق من ان القتل ده حاجه مش ظريفه, انك انت تقتلي حد دي مش حاجه ظريفه. وفكره ان يبقى في قتل ايا كانت السبب, ان كان سبب عاطفي او سبب وطني او وات ايفر, هو حاجة بتوجع ومش مفروض تتقدم على إنها بديهية. مش مفروض يتقدم يستاهل. البني آدم والبشرية تستاهل إنها ما تتقتلش.
1: الفيلم القريب على قلبك من جملة أعمالك أو من الأعمال الأخرى لمخرجين خاصة القدير يوسف شاهين؟
2: القدير يوسف شاهين أكيد, عودة من الضال, اسكندرية. ليه؟ أنا بالنسبة لي ده علامة جامدة في تاريخ السينما العربية. متهيألي ما فيش ولا مخرج عربي مش مدين لشاهين بأن ممكن تحكي حكاية بصيغة الأنا. أنت في ثقافة بتقولك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا والجماعة قبل الفرد والحاجات دي كلها, فنيجي واحد يقول اللي أنا شفته هو كذا وأنا بحكي بشهد, وبحكي عن نفسي وبحكي عن الناس اللي شفتهم والحاجات دي كلها، دي حاجة بتحرر جدا. كلنا تحررنا. يعني أنا متأكد إن نوري بوزيد، محمد مالس، أنا، ناس كتيرة جدا جدا جدا بالنسبة لها اسكندرية ليه كان علامة فارقة في بس أحد أفلامي المفضلة تماما هي عودة من الدار، ويمكن عشان اشتغلت في اسكندرية كمان وكمان، لأنه فيلم جريء جرأة غير عادية. يعني بالنسبة لأفلامي أنا مش عارف، كل اللي أقدر أقوله لك إن أنا أيا كان الفيلم عاجبك أو مش عاجبك، بس أكيد الحاجة الأكيدة إن أنا حطيت فيه اللي أنا عارفه وقتها واللي أنا حاسس بيه وقتها. يمكن أكون اتغيرت، بس في اللحظة دي ده فيلم طالع من قلبي.
0: مرافق الفنون، مرافق الفنون.
2: أكيد يعني أي تكنولوجيا جديدة أنت بتقولي أنا هستعملها، إنما مش هستعملها عشان أكذب عليكي، مش هستعملها إن أنا أجيب يوسف شاهين يمثل بالذكاء الاصطناعي فيلم بتاعي وأقول لك أصلا أنا عرفت أطلعه من مش حلو. يعني ده حاجة بلاقيها غير أخلاقية، مش هجيبه بدل، مش هستعمل الذكاء الاصطناعي بدل يعني بدل ممثل أو بدل مصور أو بدل أنا، وأنا مكتب السيناريو بتاعي مش هجيب الذكاء الاجتماعي ممكن أجيبه يترجم عشان محتاج ترجمة عشان الدوسيه بتاع التمويل بتاع الفيلم، إنما لا يمكن أجيبه يألف بتاعي، مش ممكن أستشيره حتى في مشهد ولا حاجة زي كده. هستشيرك أنت كصديقة، اقري وقولي لي رأيك إيه وخليكي قاسية. إنما فكرة إن لو في حاجات معينة ما أقدرش أعملها إلا بالذكاء الاصطناعي، عايز أخترع عالم زي، يعني مش شايف فرق كبير ما بين استخدامه في الأفلام عن الحيل السينمائية التانية. المشكلة تبتدي لما أقولك ده حقيقي أو أعملك صورة. مثلا لما ناس تكذب وتقول أنا شفتك أنت يا فلانة ومعك فلان في أسبانيا، وفي صورة كده بتقول اسمها إيه، وأنت قاعدة تقولي يا جماعة أنا ما كنتش في أسبانيا، أنا عمري ما رحت أسبانيا. الكذب ده تقديم صورة بشخصيات على إنها صورة حقيقية ولتشويه الناس، ده جريمة على فكرة، صح ولا لا؟ ومفروض يتعامل كجريمة. أي استخدام للذكاء الاصطناعي متهيألي لازم يتقال فيش هنا ذكاء اصطناعي.
0: مرافق الفنون.

تمام السابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وقعت هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس اتفاقية تعاون تهدف إلى إنجاز بحوث ودراسات مشتركة وتطوير التكوين وتبادل الخبرات في المجالات المتصلة بالسوق المالية.

0: خاصة تعتمد على الألياف البصرية. انطلقت فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أكتوبر الموسيقي بسوسة لتتواصل إلى غاية 24 من أكتوبر الجاري، وتتوزع فعاليتها على دار الثقافة بحمام سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة. ختاماً، أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: Cinéma. سينما مع فوزي الصغيري.
1: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات، ومرحبا بعشاق السينما. طبعا كالعادة في برنامجنا متابعات يعني سينمائية، سواء كانت في تونس في الوطن العربي أو في العالم. واليوم في حصتنا اللي باش توصل حتى للسبعة متاع الليل، مع تحية هيثم والناس وفوز الصغيري، اليوم باش نحكيه على الاستفاقة متاع السينما التونسية. في الحقيقة احنا في كل أسبوع نحكيه ونشيد يعني بال نقلة النوعية اللي تعرفها السينما التونسية، خاصة في نوعية الأفلام، في الأفلام التي تنتج يعني باستمرار على طول العام. والحقيقة أنا سعيد كما العديد منكم أنه السينما التونسية يعني في تجمع تقول في ماشي في ظروف طيبة جدا. كل أسبوع تقريبا الجمهور التونسي على موعد لمشاهدة أفلام تونسية جديدة في دور السينما، يعني تقريب كل أسبوع زوج أفلام. يعني ولا الحقيقة تبعت يعني كل ما يتعلق بجديد السينما في تونس، وقلت أنه اليوم السينما التونسية الحقيقة النقلة النوعية دي ما عرفتهاش قبل، يعني تقريبا 22 فيلم الجمهور التونسي باش يشوفهم على امتداد السنه 2026 2027. اليوم باش نحكيوا على فيلم ويكند للمخرج مطيع الدريدي، فيلم تونسي جديد في قاعات السينما انطلاقا من يوم الاربعاء القادم. والاسبوع الفارط حكينا على فيلم تاع ندى المازني، مخرجة تونسية، كيف حكينا على الفيلم تاعها، وحكينا مع المنتج طبعا سليم

0: المازني. و اكيد باش نزيدو نحكيو على الافلام القادمه والافلام اللي هي بصدد التصوير والافلام الجاهزه ما بعد التصوير بوست برودكسيون، هذا من الناحيه. وزاد كيف كيف في حصتنا باش نحكيو على جوائز الدوره 14 لمهرجان افلام تونسيه قصيره تونس تو كور ايام 1-2-3-4-2026 بتونس العاصمه. اليوم بعد قليل زاد كيف كيف باش يكون عندنا لقاء مع محمد ثابت مدير مهرجان جربة الدولي للسينما المرأة والشباب الدورة 12 من 24 إلى 27 أكتوبر 2026. والمهرجان هذا يؤكد حضور جربة كفضاء يجمع السينما والثقافة والسياحة والتراث في مهرجان يسعى إلى تحويل يعني خصوصية الجزيرة نفسها إلى جزء من تجربته السينمائية، ويواصل اهتمامه بالسينما وكذلك قضايا المرأة والشباب. في بالنسبة للموسيقى التصويرية اليوم اخترنا موسيقى الحقيقة فيلم تاع وسترن اسمه لا كونكيت دي الوست، هو فيلم ملحمي صدر سنة 1962 بطولة جون واين وكذلك مشاهير هوليود لأنهم شاركوا عديد الأسماء في هذا الشريط، وموسيقى حلوة برشا باش نعديها لكم بعد قليل. ثم إذا كان عندنا وقت باش نحكيوا على البوكس أوفيس في القاعات الأمريكية، واخترنا اليوم شريط فيريتي فيلم المتصدر حاليا القاعات الأمريكية. ولأحباء يعني الأفلام الكلاسيكية الجيدة الساحر، اخترت اليوم المخرج الساحر ألفريد هيتشكوك، المخرج الكبير أحد أبرز من أعادوا تشكيل مفهوم التشويق في السينما وحول الخوف والترقب من مجرد يعني أحداث تقع أمام الكاميرا إلى لعبة نفسية بين الفيلم والمشاهد. اليوم اخترنا شريط اسمه ليزوازو الطيور، فيلم صدر سنة 1963، والفريد هيتشكوك قد ما نحكيه عليه شوية. تعرف بالنسبة للفريد هيتشكوك اللي هو انجليزي وتوفى في أفريل 1980، خلى يعني أثر طيب، خلى أفلام قات في الذاكرة كل العشاق متاع السينما. اللي يحب السينما ما تصورش فما شكون ما تفرجش على فيلم من أفلام ألفريد هيتشكوك، مستحيل. معناها واحد يقول لك أنا نحب السينما، تعرف ألفريد هيتشكوك شو معناها؟ معناتها اللي هو لفيش وقت اللي احنا شنو اللي يجعلنا نمشيو للقاعات السينما وهما نجوب الشباك، يعني نمشيو للممثلين ديركت. لكن بالنسبة لألفريد هيتشكوك تقول ما تقولش الفيلم من بطولة فلان، تقول الفيلم من إخراج ألفريد هيتشكوك، معناها هو اسمه تنجم تقول هو في صدارة الممثلين، يعني هو يجي قبل الممثلين، أشهر من الممثلين بكلهم. يعني ساعات الواحد يمشي يتفرج على فيلم مش كل البطل، ولو أنه الأبطال متاعهم يعني كبار برشا ومعروفين، ولكن ألفريد هيتشكوك هو اللي تغى على الأفيش اللي نشوفوها. ألفريد هيتشكوك راهو اسم كبير، وإحنا هكا علاش اخترناه وش نعطيه خصوصيته. المخرج هذايا اللي هو إنجليزي ولا عمره فاز بأوسكار، يعني من الأفلام متاعه الشهيرة اللي عملها تقريب 50 فيلم متوازين، نعطي بعض التفاصيل. لعمره خذي أوسكار، خذي يعني أوسكار شرفي في توزيع جوائز الأوسكار في إحدى في سنة من السنوات، يعني مدة طويلة الحكاية. على كل حال هذه تقريب الفقرات حصة هذا المساء، وابقوا معنا.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: 27 دقيقة على موجة إذاعة المنستير السينما متواصل حتى 8 متاع الليل، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. اللقاء الأول بالنسبة لحصتنا اليوم مش نمشيو للجربة الحالمة طبعا، واللقاء باش يكون مع سيدنا طبعا الفاضل وصديقنا محمد ثابت، مدير مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب الدورة 12 من 24 إلى 27 أكتوبر 2026. مرحبا أخوي محمد.
1: مساء الخير سي فوزي، مساء الخير لكافة المستمعين والمستمعات، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة المسائية.
0: نعم طبعا قبل الموعد نتاع الدورة 12 اللي تنطلق إن شاء الله يوم 24 من الشهر الجاري، نحكيه على جربة كفضاء يجمع السينما والثقافة والسياحة والتراث، يعني في المهرجان هذايا اللي الحقيقة أصبح من المهرجانات العريقة في تونس والمهرجانات المهمة في تونس، وإحنا دائما نحكيه أخويا محمد نقوله ماذا بينا في كل مكان في تونس يكون فما مهرجان سينمائي. اليوم يعني جربة الحقيقة خذت على عاتقها مهرجان جدير يعني باحتضانها، مهرجان عنده خصوصية يجمع بين السينما والثقافة والسياحة والتراث، ونعرفوا أهمية يعني الجزيرة في السياحة والتراث والثقافة. ثم اخترتوا يعني خصوصية المهرجان اهتمامها يعني بالسينما وقضايا المرأة والشباب.
1: أكيد جدا سي فوزي، بالطبيعة نعرف جزيرة جربة والاسم الكبير متاع جزيرة جربة كمنتجع سياحي وكملتقى للثقافات وكملتقى للأديان وكفضاء يعني للتسامح وتعايش السلم. بالطبيعة احنا اهتمامنا وجهناه برشا لسينما المرأة والشباب، الأهمية الكبيرة لهذا في هالمجالين، نعرف دور المرأة في يعني كل ما هو صناعة سينمائية، كل ما هو فن، كل ما هو تمثيل، كل ما هو حضور وراء الكاميرا بطبيعة، والأهمية الأخرى الموجهة للشباب، ونعرف الشباب وعماد مستقبل الفن والثقافة والسينما. من الأهداف الكبيرة المهرجان هي استقطاب الشباب، تشجيعهم، تحفيزهم، يعني الأخذ بأيديهم وتكوينهم يعني للمراحل القادمة اللي هي الإنتاج. وطبعا يعني من كتابة السيناريو، من الفيلم القصير إلى الفيلم الطويل إلى الدخول إلى عالم السينما،
0: الورشات التكوينية الكل يعني. نعم
1: طبعا أكيد هذا مؤكد فيه.
0: نعم. هي الجزيرة شهدت يعني وكانت يعني مسرح الأفلام العالمية اللي تصورت، حتى الأفلام التونسية تصورت برشا يعني في جزيرة جربة، وكان فما مهرجان يعني أعتقد في آخر الثمانينات القرن الماضي كان يحمل عنوان كبير برشا، مهرجان جربة للفيلم التاريخي والأسطوري، يعني حتى يعني نحب نرجع زادة أنه جربة احتضنت يعني مهرجان كبير يعني في الفترة هذيك، واستقطبت يعني العديد من الأسماء يعني على المستوى العربي والدولي. هل المهرجان هذا شنو البعد متاعه؟ عربي متوسطي يعني دولي بالضبط؟ يعني نحدوا المسار متاع المهرجان هذا بالضبط.
1: بالطبيعة نرجع بك شوي لنقطة المهرجان الدولي الفيلم الأسطوري اللي في وقت من الأوقات كان يعني من المناسبات يعني المهمة الكبيرة يعني. جدا المناسبات المهمة الدولية في جزيرة جربة، مع الأسف توقف عنده برشا سنوات. إن شاء الله يرجع من جديد، هذا ما نتمنوه، حتى يساهم في إثراء الساحة الفنية والثقافية والسينمائية. بالطبيعة احنا المهرجان اليوم اخذين على عاتقنا ان يعني ما عادش فيه ربما تسامح او ان نقصر، ولا بالعكس يزن من كل دورة من دورة الى اخرى يزن ما نطوره اكثر. وهذا بالطبيعة بدينا نلمسه ونحسوه من دورة الى اخرى.
0: أكيد.
1: وخاصة الدورة هذه اللي رجعنا فيها برشا حاجات، ربما برشا اشكاليات، ولو ان هي اشكاليات ولا دائما متواصلة، وخاصة من جانب الدعم يعني مع الاسف. تحضر برنامج وبرنامج ثري جدا وتبدأ تخدم عليه من اول عام، جيكي يوصل مهرجان على غالب تلقى عندك نقص في الدعم، نقص في التمويل. الشيء اللي يخليك ربما حتى أنك تتخلى على عديد من الفقرات
0: فقرات، وحتى وحتى تتقلص يعني حتى الأيام. أنت من 24-27 يا ريت وكان يقعد على أسبوع كامل. ثم حتى الأيام لها تقلص يعني العدد متاع الأيام. النظر أني تحكي أنت يعني الميزانية ما تسمحش باش أنتم تتوفقوا باش تقدموا المهرجان على أسبوع كامل يعني.
1: والله سي فوزي احنا البرنامج الطموح متاعنا والبرنامج اللي ممكن كنا معناه نتمنى ان باش يتحقق هو هو هو اسبوع اسبوع كامل. وحتى البرمجه هذه حابين نحطوا فيه ان يتفتح ويشاع ويمس كامل مناطق ولايه مدنين. خاصه حابين نمسوا هذيك المناطق الريفيه المناطق البعيده على على الفضاءات الثقافيه والرياضيه. حابين نجيبوا السينما الدور حابين نعملوا برشا حاجات. لكن دائما كما قلت لك معنا مشكل الدعم ديما يكبلنا ويخلينا ربما حتى قلصنا من في الفترة بتاع المهرجان إلى أربع أيام فقط.
0: ولكن أكيد فما دعم يعني من سلطة الإشراف وزارة الثقافة والبلدية بتاع جربة والسلطة يعني أكيد رأي فما مساهمات من عندهم والمستشارين زي حتى المستشارين. خاطر في الفترة الأخيرة حسينا أنه فما رجال أعمال يستثمروا في القطاع الثقافي يعني هذا الكل كاية يعني فماش تحسيس في الأمر هذا.
1: والله شوف سي فوزي بالنسبة على مستوى وزارة الثقافة وهيكل وزارة الثقافة هي وفية في كل دورة الدعم تاعها يعني متواجد. ولكن كما حكيت لك قلت لك في نقص بالنسبة للمستشارين صراحة توجه إلى مهرجانات السينما نقص شوية. يمشوا المهرجانات أخرى يعني متخصصة في مجالات أخرى. ولكن في السينما ثم شوية نقص من الداعمين. ممكن ثم الدعم اللوجيستي متواجد هذا ما نكرهوش. ولكن يبقى دائما رغم الاشكاليات والنقائص ديما يبقى طموحنا ان القادم سيكون افضل باذن الله
0: ان شاء الله. باهي خلينا نمشيو بسرعه بالنسبه للدوره يعني الجديده اش فيها بالضبط شنو هي الملامح نتاعها والخصوصيه نتاعها وشنو الاضافه بالمقارنه مع الدوره السابقه.
1: اكيد الدوره هذه انا نعتبرها ونصنفها دوره متميزه بكل المقاييس. نبدوها مثلا من عدد الافلام اللي وصلتنا. تجاوزنا 750 فيلم مقارنه بالسنه الفارطه في حدود ال 560 فيلم. الافلام المنتقات عندنا 68 فيلم ويمثلوا 38 دولة. مقارنة مثلا بالدورة اللي فاتت عندنا 24 فيلم فقط وعندنا 13 دولة فقط. السنة بطبيعة من زوز مسابقات في الأفلام يعني في صنفي الأفلام الوثائقي والروائية. الدورة هذه عندنا أربع مسابقات. عندنا الفيلم الوثائقي، الفيلم الروائي، فيلم المدارس وفيلم الأطفال.
0: بي
1: يعني شيء نثمنوه وشيء نعتبره يعني فيه يعني
0: والمضامين متاع الأفلام يعني تهتم بقضايا المرأة والشباب يعني خطر لابد باش تحافظ على خصوصيتهم. معناها انتقال أفلام يزيم يكون في التوجه هذا والمسار هذا.
1: أكيد أكيد هذيك هي الأهمية الأولى والأهمية الكبرى. فيش كلام. حاجة أخرى بربي نحب نشير لها وهي نقطة مهمة جدا. ثم جائزة تم إحداثها هي جائزة ولاية مدنين. يعني نشكر ولاية مدنين نشكر السيد الوالي على المبادرة الرائعة جدا. اللي هي جائزة فيلم المدارس في مكافحة المخدرات.
0: هذا موضوع الساعة هذا بطبيعة الحال.
1: موضوع الساعة وهذه مبادرة بصراحة قيمة وفيها إضافة كبيرة ياسر المهرجان. وأعلننا على سيئ معنا محبتنا الإعلان. وبدون مشاركين يعني اتصلوا بنا وهذه نعتبروها من الفقرات اللي باش تكون ناجحة إن شاء الله في المهرجان.
0: شكون هو من الضيوف يعني لجنة التحكيم وقلت فما زوز مسابقات شكون هم لجنة التحكيم وشكون هم الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين يعني في جربة؟
1: بالنسبة للجنة التحكيم عن لجنة التحكيم الأفلام الروائية يعني طويلة وقصيرة. أنا رئيس اللجنة هي مدام لمية بلقية دقيقة.
0: عندها تجربة هذيك عندها تجربة كبيرة برشا فيها يمكن السينمائية نعرفوها.
1: أكيد هي باش تكون رئيس اللجنة إن شاء الله. عندنا عمر الجاسر المخرج عمر الجاسر من السعودية. وعندنا السيناريست المصري عبد الرحيم كمال. بالنسبة للجنة التحكيم الأفلام الوثائقية تترأسها الناقدة السينمائية باسكال فخري من ألمانيا. وبش يكونوا معاها المخرج والممثل عصام تعشيد من الجزائر. وبش تكونوا معاه المخرجة والصحفية فدا نصر من فلسطين. هذا بالنسبة للأفلام الوثائقية والروائية. بالنسبة للأفلام المدارس هذه لجنة فيها المخرج السوري مهند كلثوم،
0: نعم،
1: وفيها الصحفية المصرية دعاء فود.
0: واضح، نعم.
1: بالنسبة بالنسبة لضيوف الشرف أو ضيوف اللي باش يتم تكريمهم خلال حفل الافتتاح،
0: نعم،
1: عند الممثلة المصرية داليا مصطفى، عند الممثلة التونسية دورة زرو، المخرج السعودي عمر الجاسر،
0: نعم،
1: عن الممثلة والمخرجة والمنتجة عفاف بن محمود،
0: أي،
1: من تونس،
0: نعم،
1: عندنا كذلك سلوى محمد، وجمال المدني.
0: جمال المدني، يعني أسماء الحقيقة محترمة ويعتبروا من نجوم يعني السينما التونسية والعربية. على كل حال هذا يعني لقاء قصير معك، وإن شاء الله نرجع معك بأكثر تفاصيل وقت اللي ينطلق المهرجان. نزيد نذكره بالموعد، الدورة 12 من 24 إلى 27 أكتوبر 2026 بجزيرة الأحلام جربة. شكرا أخوي محمد ثابت مدير المهرجان، كنت معنا وعطيتنا برشة تفاصيل حول الدورة الجديدة. نتلقاه إن شاء الله في مناسبة قادمة أخوي محمد. إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا شيخوس. شكرا
0: لي. نمشي قبل ما نشوف الموضوع آخر، هو باش نقدموا موسيقى تصويرية لفيلم وستيرن، وحبا الفيلم الأفلام الوستيرن، وفما أفلام وستيرن أمريكية وفما أفلام سباجيتي وستيرن إيطالي. احنا باش نرجعوا للأصل، يعني بطبيعة الوستيرن تخلق في الولايات المتحدة الأمريكية هوليود. الفيلم اسمه لا كونكيت دي لويست، الفيلم هذايا ملحمي، صدر سنة 1962 بطولة جون واين الشهير، لأنه هو يعني الممثل رقم واحد في هذا الصنف متاع الوستيرن المعروف. جون واين مثل برشا أفلام وستيرن، ولكن مع جون واين فما مشاهير هوليود أكثرهم شاركوا يعني في هذا الشريط، لأنه الفيلم كما قلت ملحمي، وحتى الطول متاعه يمشي في الساعتين ونص ثلاثة سبعة غرباء. المخرج هو زاد كيف رائد الأفلام الوستيرن في هوليود اسمه جون فورد، ومعه هنري هاتاوي. هذه موسيقى تصويرية ثم نعود.

0: هذه كانت الموسيقى التصويرية لفيلم لا كونكيت دو لويست، الفيلم الوسترن الشهير نقولوا كوبوي. نمشي لدور السينما في تونس والأفلام الجديدة اللي بيشاهدها الجمهور التونسي. الفيلم اسمه ويكند، فيلم جديد بيش يكون تعدى يعني العرض الخاص أمام الإعلاميين منذ يومين. ويكند المخرج هو مطيع الدريدي في القاعات ابتداء من يوم 14 أكتوبر 2026. يعني الفيلم هذا يوم 14، وفما فيلم تاع نداء المزني اللي حكينا عليه أسبوع الفرز اللي كيف يوم 14، يعني الجمهور التونسي بيشوف زوف لامبوربي يمشيوا للسينما. شوف اليوم كل شيء معناه سهل. علاش سهل؟ أي كل مواطن موجود في القرية متاعه ولا في المدينة متاعه باستطاعته أن ينجم يشاهد الفيلم هذا. علاش؟ خاطر التوزيع متاعه سهل، ولا كل دار ثقافة، حتى ما فماش دور سينما فما دار ثقافة تنجم تقدم وتبث الأفلام ولا تعرض الأفلام هذه التونسية، وانت معناها موجود في القرية متاعك ولا في المدينة متاعك تنجم تتنقل دار ثقافة وتتفرج على الأفلام التونسية. علاش؟ خاطر فما شنية هي، ما فما شاشة والجهاز يعني اسمه بلوري وسي دي. الفيلم هذا ينجم يتوزع يعني في بسهوله يعني في كل دور ثقافه وفي دور السينما. ولهذا لاننا نحب الحياه نذهب الى السينما. هذه معناها معروفه اللي عملها جون لوك غودار المخرج الفرنسي السويسري المعروف. يعني احنا ديما نشجع التوانسه اللي يحبوا السينما يمشوا القاعات المغلقه يتفرجوا على عين المكان، خاطر هذاك فما شارم، فما يعني حاجة حلوة برشا الواحد يتفرج مع الجمهور في فيلم تونسي أو حتى فيلم أجنبي ولا فيلم عربي. الفيلم هذا كما قلت هو المخرج مطيع الدريدي، يجمع عدد من الأسماء المعروفة في الساحة التمثيلية التونسية إلى جانب يعني وجوه جديدة كما محمد علي بن جمعة، كما سميرة مقرون، كيما خليل العبدولي، نسيم زيدية، مريم بوقديدة. فما برشا الحقيقة وجوه شابة باش يكونوا موجودين يعني في الكاستينج متاع الشريط هذايا. المخرج مطيع الدريدي هو في أول تجربة روائية، إن شاء الله يكون الأسبوع القادم معنا، في أول تجربة روائية طويلة له بعد المسلسل اللي شافوه المشاهدين يعني في شهر رمضان الفارط، المسلسل الدرامي اسمه أكسيدون، كان نعرفش كون شاهدوا في رمضان 2026. هذه الومضة الإشهارية بالنسبة لفيلم ويكند.
1: في ليلة البارح فما شكون تقتل؟
2: تمشي معاين عندي ويكند مع أصحابي؟
3: خذ راحتك مالك، احسب راحك في دارك.
4: أخي نورمال احنا في البيت أخوك هوني.
2: إيه نورمال أخوي الكل. Who's calling this shit? Who's calling this shit? Who's calling this shit?
5: Who? Yeah. Yeah. Love your sound.
2: شفاما شقولكم كان نلعب ولوغارو؟
6: شنية هذا؟ منطقة دي كلها عمليات
3: بها يا جماعة. وكيف بالكم من تولي حاب يكونكتي ولا يعمل تليفون لازم يجي معانا، خاطر في الليل الثنية تخوف وما نجموش تحركوا.
7: يا العجلي مفلوقين
4: حتى كرهبتي.
3: شنو الحكاية يا إيه؟

0: نمشي. وهذه أغنية خايف مرة أحب بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من ألحان البلي حامدي. الأغنية هذه وردت في شريط يوم من عمري 1961، إخراج عاطف سالم والبطولة مع زبيدة ثروت. الساعة تشير في ذات المنسير 7:43 دقيقة، لقاءنا متواصل حتى 8 متاع الليل. نمشي للبوكس أوفيس أمريكا، طبعا أعلى الإيرادات يعني في المدخيل بالنسبة للقاعات الأمريكية. تشير التقارير لأن فيلم الكوميديا السوداء عن تغير المناخ ديجر، والتي يأتي من إخراج أليخاندرو غونزاليس بطولة توم كروز، الفيلم هذا تكبد خسائر تجاوزت 250 مليون دولار. الفيلم الأول هذا الأسبوع في شباك التذاكر الأمريكي هو فيلم الرعب الجديد أوذر مامي، تصدر الفيلم المركز الأول في افتتاحية عطلة نهاية الأسبوع أكتوبر 2026، متفوقا على فيلم فيريتي الذي ترجع إلى المركز الثاني بعد أن كان متصدرا الأسبوع الفارط. نمشي لأخبار السينما. اليوم نحكيه على المخرج، طبعا هو المخرج الراحل شوقي المجري. شوقي المجري تمر ذكرى وفاته 7، توفى يوم 10 أكتوبر 2019. ونعرف أنه بالنسبة لشوقي المجري هو التقريب الوحيد اللي تعرف كمخرج تونسي خارج حدود الوطن، يعني تألق في سلسلة من الأفلام اللي أخرجها، سلسلة أفلام قصيرة كما كليتسول ولابوست، هذو مؤسس أفلام يعني قصيرة، ولكن دخل مجال الإخراج التلفزي من خلال مسلسل إخوة التراب عام 1998، فاتحا يعني لنفسه طريق العمل في الدراما العربية وخاصة سوريا، لأنه استقر في سوريا وقدم برشا مسلسلات، من المسلسلات اللي أكيد شفتوهم يعني في مختلف القنوات: الأرواح المهاجرة، عمر الخيام، الاجتياح، أبو جعفر المنصور، خاصة إسمهان، يعني مسلسل عن الفنانة المطربة الكبيرة إسمهان، كذلك سقوط حر، هدوء نسبي، نابليون والمحروسة، حلاوة الروح. قدم شريطه الأول مملكة النمل 2012، هو تقريبا الفيلم الوحيد اللي صوره في تونس، صوره في بعض الأماكن خاصة في قصر هلال، يعني الفيلم هذا صور في بعض الأماكن في قصر هلال، وهو طبعا للمنتج الراحل نجيب عياد. آخر عمل له دقيقة صمت 2019، وتخصص يعني في نهاية الأمر بالنسبة لشوقي المجري في الأعمال التاريخية وكذلك الفانتازيا السورية. هذه بعض حوار قصير مع شوقي المجري.
1: سلسل أنا من فترة كان تهمني هذه المرحلة في مصر، وأنت تعرفي أنه ليس هناك أعمال حول هذه المرحلة عدا فيلم واحد يعني الأستاذ يوسف شاهين الله يرحمه، وأنا أعتبر أنه هي مرحلة جميلة ومهمة في مصر. عمل مش سهل يعني، الوقت ما كانش كذلك في صلاحنا، تعبنا فيه كثير، أعتقد أنه وصلنا يعني لمستوى محترم، ربما الناس لاحظوه يعني، الناس والنقاد والزملاء الحمد لله. هو التعامل لا يختلف بين ممثل مصري أو سوري أو تونسي، طالما أنا عندي علاقة مع ممثلين محترفين عارفين مهنتهم، أنا ما لقيتش أبدا أي صعوبة في التعامل مع ممثل مصري، بالعكس.
2: لما كيف كانت تجربة تحويل التاريخ من حاجة جامدة مكتوبة على ورق لشخصيات حية تلبس وتتحرك
1: وتتكلم؟ هذه مهنتنا يعني، وهذا الاقتراح يعني، نحن في النهاية لا نصور متحف متحرك أو متحف معلومات، إحنا اللي يهمنا العلاقة العاطفية الإنسانية مع هذه المرحلة ومع الشخصيات، هذا إحنا عندنا مفاتيح، وإذا ما نعرفش نعمله يفضل ما نعملش أشياء في التاريخ.
3: ألف مبروك لكل أسرة مسلسل نابليون والمقبول.
0: الفقرة الأخيرة بالنسبة لحصتنا سينما على موجات ذات المونستير باش نخصوها للمخرج الساحر ألفريد هيتشكوك. مخرج الروائع، مخرج الإثارة والتشويق، صنع لنفسه يعني لغة سينمائية يصعب يعني أن تتكرر يعني مع مخرجين آخرين. هو يعتبر يعني أحد أبرز من أعادوا تشكيل مفهوم التشويق في السينما. هو إنجليزي، توفى في أفريل سنة 1980 على امتداد يعني مسيرة استمرت قرابة 6 عقود، وأخرج خلالها أكثر من 50 فيلم روائي طويل. أكثر الأفلام مشهورة رغم تعه هو نزيد نذكركم ببعض العناوين، ولكن في الحقيقة اللي يتفرج على فيلم تاع ألفريد هيتشكوك، إحنا الحقيقة إحنا كنا عنا محظوظين كنا نشوف الأفلام تاع هيتشكوك في دور السينما، نمشيو لدور السينما ونبداو نستناو فيلم لألفريد هيتشكوك، باش نستناو البطل نتاع الفيلم تاع ألفريد هيتشكوك، نستناو الفيلم اللي المخرج ألفريد هيتشكوك اللي هو اشهر من الممثلين اللي موجودين في الافيش. معناها هو احنا نقولوا احنا نجم الشباك، احنا نجم الشباك نقولوا الممثل نجم الشباك، هو المخرج نجم الشباك الوحيد اللي تعرف كمخرج في افلامه اكثر من غير اكثر من الممثلين اللي موجودين في الافلام اللي هو اختارهم. هذه حبيت نعطي صفه للمخرج الكبير هيتشكوك، يعني ترك اثرا عميقا في سينما التشويق والاثاره والرعب. تبدا تتفرج وانت قاعد تشوف ايش باش يصير، ومعناها تبدا خايف شنو اللقطه اللي باش تجي بعدها، يعني تبدا هيك مشدود بالمشهد. وهذاك هي قوة المخرج ألفريد هيتشكوك، كيفاش معناها يخلي المتفرج معناها متمسك بالبقاء يعني في الكرسي متاعه، هو يشاهد هيك اللقطات لقطة وراء لقطة، والتشويق والإثارة والرعب النفسي. هذا هو اللي كان اهتمام المشاهد في أفلام ألفريد هيتشكوك. يعني ديما نحاول باش نعطيكم بعض المخرجين الكبار اللي خلوا أثر في السينما العالمية. حتى فما بعض المخرجين التوانسة، فما بعض المخرجين يعني العرب، ولكن بالنسبة لبعض المخرجين العالميين هكما الحقيقة خلوا بصماتهم في كل القارات، مش كان في البلد متاعهم. هو ألفريد هيتشكوك شنو اللي كان معروف به حتى يعني تقنيا؟ هو استخدم يعني زوايا الكاميرا ولقطات وجهة النظر والمونتاج والإيقاع باش يخلي المشاهد جزء من اللعبة وأحيانا شريك في الخوف والشك. هيتشكوك أول ساعة هو عمل سلسلة في التلفزيون الإنجليزي اسمها هيتشكوك بريزنت، عمل برشا وعمل الثقافة الشعبية يعني في بعض يعني المضامين اللي يقترحهم على السادة المشاهدين، يعني سواء في بلده يعني انجلترا ولا في بعض البلدان العالمية. ثم انه كانت عنده ميزة وفما برشا مخرجين قلدوه فيه في نهاية الامر، شنو يعمل؟ هو في كل فيلم يظهر في مشهد خاطف شهير، شنو ساعات يوريوه شاقق كياس، ساعات يوريوه في راكب في حافلة، يعني ديما لازم باش الكاميرا تصوره. هذيك هي ميزة ألفريد هيتشكوك، ديما يحب يظهر في أفلامه. ولكن فما برشا مخرجين نسجوا على منواله سواء كانوا توانسة ولا عرب ولا حتى أجانب، هذه الصفة اللي تشهر بها ألفريد هيتشكوك. من بين العناوين اللي نجحت وبقيت في الذاكرة عندك ليزوازو اللي باش نعديو لقطة منه، الطيور، عندك بسيكوز زادي كيف كيف من الأفلام الناجحة جدا، فيرتيغو زادي الكريم إتي برسك بارفي فيلم بوليسي يعني بامتياز، لامور وتروس، وآخر فيلم هو كومبلو دي فامي صدر سنة 1979. هذا من بين العناوين. بالنسبة للفيلم لزوازو هنا يعني تصور سنة 1963 البطولة لروت تايلور، هنا يأتي الخوف من شيء مألوف تماما، الطيور موجودة حولنا كل يوم، ولكن هيتشكوك يحولها إلى تهديد غامض لا يقدم له تفسيرا مريحا، يعني تهديد للناس. شوريو كنت فرجوا عليه الفيلم هذا هيتشكوك، لو رغم اللي ما كانتش فما الزيفي سبيسيو، ما كانتش فما الخدعات السينمائية الكبيرة في اليوم، يعني في في الحاسوب يخرج لكل شيء، لكن في الوقت ذاك ما كانش فيه حد شيء، كان أكثر يعني لقطات كانت جريئة وصحيحة، معناها ما فيهاش خدعة سينمائية. نعدي لكم لقطة من فيلم ليزوازو، ونختم لقائنا بأغنية كوكب الشرق أم كلثوم، مأخوذة من فيلم سلامة سنة 1945. يعني الغنية هذه ما تعداش ديما. تحيات فوز الصغيري وهيثم والناس، بعد قليل زميلتي حياة الكوني إن شاء الله انطلاقا من الساعة 8:00. إلى اللقاء وصباح الخير.
4: Why didn't Anne stay for dinner?
5: Said something about going home to take a call from her sister in the East.
4: What's the matter with them?
6: What's the matter with all the birds?
4: Where'd you want this coffee?
5: In on the table, honey.
6: Hurry up with yours, Midge. I'm sure Miss Daniels wants to be on her way.
4: I think you ought to stay the night, Melanie. We have an extra room upstairs and everything.
5: The road can be a pretty bad one at night, too, you know.
6: Well, if I go across to Santa Rosa, I'll come out on the freeway much earlier, won't I? Yes, and the freeway is much quicker.
5: Yeah, but she'll be hitting all the heavy traffic going back to San Francisco.
4: Just listen to those lovebirds.
6: Mitch.

0: faces! Cover your eyes!
1: قل لي ولا تخبش يا زين، ايش تقول العين للعين؟
2: قل لي ولا تخبش يا زين، ايش تقول العين للعين؟ قل لي ولا تخبش يا زين، ايش تقول العين للعين؟
3: ايش تقول العين للعين؟

كتير. لما العين تشوف حبيبي تقول له ولا تخشاش رقيب، بعيد وصالك ولا قريب، ويوم الوعد نشوفك فين ويوم الوعد.

0: اللي يوافي للمحبوب بيوم الوعد عليهش ذنوب،
1: يوافي الوعد ولا ينسى اذا كان فيها شفاه ودواء، يوافي الوعد ولا ينسى اذا كان فيها شفاه ودواء. ويا مذنوب يغفرها الله وربك والله رب قلوب، وربك والله رب قلوب.
2: هذا هو القول المطلوب،
3: والله هو القول المطلوب،
2: هذا هو القول المطلوب،
3: والله هو القول المطلوب.
4: قل لي ولا تخشاش ملام حلال، القبلة ولا حرام؟
1: القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة إن كانت للملهوف اللي على ورد الخد يطوف، القبلة إن كانت للملهوف اللي على ورد الخد يطوف. ياخدها بدال الوحدة ألوف، ولا يسمع للناس كلام، ولا يسمع للناس كلام،
3: ولا يسمع للناس كلام،
2: ولا يخشى للناس ملام،
3: ولا يسمع للناس كلام،
2: ولا يخشى للناس ملام.
4: قل لي عالم بالأشواق، الحب حلو ولا حراق؟
1: الحب الحب الحب الحب حلوته بالقنطار، يدوقوا من أصغر وكبار يا حلاوته. الحب حلوته بالقنطار، يدوقوا من أصغر وكبار يا حلاوته. الحب حلاوته بالقنطار، يدوقوا من أصغر وكبار. حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش وراها فراق، دي حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش وراها فراق، إذا ما يكونش وراها

Cinema. Cinema مع فوزي الصخيري.

0: تمام الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم امتحان لإسناد البطاقة المهنية لدليل السياحة صنف معاون بداية من 25 من ديسمبر والأيام الموالية، وذلك من خلال اختبارات كتابية وشفهية. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها. أكدت منظمة الصحة العالمية مكتب تونس أهمية الدعم النفسي للأشخاص الذين يمرون بفترات نفسية صعبة، مشددة على دور الإنصات إليهم دون أحكام أو انتقادات وأخذ مشاعرهم ومعاناتهم على محمل الجد. وأوضحت المنظمة في رسالة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعاشر من أكتوبر من كل عام، أن الدعم النفسي يبدأ من أبسط التصرفات اليومية من خلال منح الأشخاص الوقت والمساحة للتعبير عن مشاعرهم والاستماع إليهم باهتمام دون مقاطعة أو التقليل من الصعوبات التي يواجهونها. أعلن مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء اليوم أن يوم غد الاثنين الموافق للثاني عشر من أكتوبر هو مفتتح شهر جماد الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. أكدت جامعة

0: إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: جسور الوطن جسور الوطن مع حياة كونة.
1: السلام عليكم، مرحبا بالجميع في جسور الوطن، جسور تمد هيذاعة المنسير نحو كل التوانسة المغتربين بالطبيعة اللي يحبوا يدخلوا معنا ونحكي على تجاربهم مختلفة، نحكي على تجاربهم على الغربة، تجارب في الاستثمار، تجارب في الثقافة، تجارب في الاندماج في المجتمع المدني، في تأسيس الجمعيات، التجارب متعددة وكلها تقريبا تصب في واد واحد هو مصلحة هذا الوطن التوانسة اللي يجيو بحذانا ونستضيفوهم. ديما الرابط المشترك بيناتنا هو أعلى لراية الوطن، هم محبتنا الصادقة للبلاد هذه اللي نجتمع فيها التوانسة الشرفاء الكل. مرحبا بكم في الاستماع، إن شاء الله كونوا رفقة طيبة لكم مستمعينا. مرحبا بالجميع ضيوفنا، ضيفاتنا الليلة سيدة أعمال، سيدة أعمال في دبي وسيدة أعمال في إيطاليا، هما نساء تونس اللي مشرفينا في مجال الأعمال وفي مجال الجمعيات والأنشطة الجمعياتية وخدمة الثقافة التونسية. بعد شوي باش يكونوا معنا في المباشر مع مجموعة من الأغاني، أولها الأغاني المعادة الجميلة، فما إعادات تكون جميلة وفما إعادات كتتحط اليد عليها تولي تصنف من السرقات، والتاريخ لا يرحم، راه ما زالت الذاكرة تحفظ تواريخ عديدة وأسماء كثيرة. هيثم والناس، حياة الكوني، هذا هو فريق الجسور لليلة.

0: مساء الخير، التحية متجدة لكم مستمعينا، مرحبا بكم في متابعة جسور الوطن على موجات إذاعة المنستير بتقنية الفيديو. تتواصل معنا من دبي سيدة تونسية متميزة، كفاءة تونسية في مجال الاقتصاد والأعمال وفي مجال التحكيم والوساطة. من دبي معنا الأستاذة ليلى درويش، محكم ووسيط دولي، رئيسة مؤسسة العدالة للتحكيم والوساطة، صاحبة مجموعة من الشركات بسلطنة عمان بدبي تونس والسودان. مساء الخير سيدة ليلى، أهلا وسهلا ومرحبا على موجاتنا.
1: عسلامة، مرحبا أختي حياة، سعيدة أن يكون معاكم وبارك الله فيك على هذه الدعوة اللي بصراحة مش غريبة عليكم، يعني ثاني مرة نلعبها معاكم وصراحة شرف لي هذا وبارك الله فيك حبيبتي.
0: شكرا لك، مرحبا بك تكون معنا لأنك تستحق سيدتي وتستحق أنكم تكونوا موجودين في الأعلام العمومي، لأنه كي نحكيه على المهاجرين التوانسة مانيش نحكيه كان على مشاكل تأخير طيارات كما اللي صاير توا في شارل دي غول، ومانيش نحكيه كذلك على ملفات في الاستثمار ما زالت متراكمة، نحكيه على توانسة شرفونا خارج حدود الوطن، ونحكيه على كفاءات خاصة كي تبدأ نسائية وأني سيدة، ولابد أني نفتخر بكم كثيرا أنه نلقاو سيدات توانسة ناجحين في مجال الأعمال. كان فما ملتقى دولي كبير قمت به في الحمامات ولقى أصداء معناها كبيرة، ونعتبروها خطوة ناجحة في انتظار بالطبيعة بإذن الله تكون فما أنشطة أخرى من قبيل هذه الأنشطة. الليلة نحكيو على تجربة فريدة متميزة، فيها برشا جرأة، فيها كفاح، فيها تنقل، فيها غربة زادة ماهي سهلة. نحكيه على مجموعة من الشركات في سلطنة عمان، في دبي، في تونس، في السودان، نقرأها سريعا أما راهي اختزلت مشوار متاع عمر سيدتي.
1: والله صحيح، يعني الحمد لله أنه احنا صحيح وصلنا عملنا هذه الشركات، لكن عملناهم بتعب، وخاصة كي تلقى روحك أنك أنت اسمك وحده في هذه الشركات، يعني لازمك تتحرك. لما نقولوا احنا 4 أماكن او 5 أفرع للشركات في كل دولة، ممكن نشوفوا 5 شوية، لكن شوف روحك انت في الشهر ذاك كيفاش تتنقل ما بين هذه الـ5 شركات، يعني في وعندك اولادك يعني يقرا، وعندك مسؤوليات، يعني عندك دارك، عندك كل. لكن الحمد لله ربي وفقنا ومشينا خطى ثابتة كبيرة. لهنا عندي مثال الشركة اللي في سلطنة عمان مختصة في عديد المجالات الحمد لله، حتى في الاستيراد والتصدير، في الوسيط بحري، يعني نشتغلوا مع الشركات الكبرى الحمد لله. إن شاء الله على قريب هي وشركة السودان باش تكون فما اتفاقيات كبيرة مع عديد المواني داخل السودان وداخل سلطنة عمان، عديد الاتفاقيات في عديد المطارات، كذلك في تجديد المطارات في داخل السودان. الحمد لله كنا هناك من فترة ونجحنا في يوم الحين. إن شاء الله كذلك عندي شريكتي في المنطقة الحرة في دبي اللي شركة جسارة تخص التجارة، وكذلك تنظيم المؤتمرات والملتقيات. نحب نعرفه بتونس لأنه احنا عندنا كفاءات عليا، وقت اللي احنا نعمل شركات راه مش عاملين شركات لأنفسنا، يعني باش لينا احنا باش نستفادوا شخصيا، لا بالعكس احنا ماذا بينا الكفاءات التونسية هي اللي تظهر أولادنا بناتنا، وقت اللي احنا نعمل مؤتمر نخدموا فيه ديما بأيادي تونسية بأنامل تونسية. كذلك حتى في مجال شركاتنا اليوم ما شاء الله عندنا عديد الكفاءات اللي نتشاوروا معها في دول الخليج نتشرفوا بهم برشا، عندنا ما شاء الله شبابنا ومهندسين بتاعنا يشتغلون حتى في هيئة الطيران في دول الخليج، يعني حاجة تشرف كبيرة. هذا عندنا مدربين في مجال الطيران، هذوما كل اخواتنا واصدقائنا. احنا كي نعملوا شركات راهو الناس الكليكة تتجمع فيها عبارة هي مكان للالتقاء لهذه الكفاءات، وكلنا من ناحيته قاعدين إن شاء الله نتعاونوا. كذلك عنا ما شاء الله القائمة بأعمال سفارتنا في سلطنة عمان ديما أنا نشكرها برشا ونمدحها، الأخت شيراز الشابي مش مقصرة جملة معنا ككفاءات، قاعدة تشجع فينا بريسك كل يوم على تواصل، يعني كل يوم تطمن علينا، وإن شاء الله يا ربي خير. الحمد لله يعني نجحنا في تونس، نجحنا في دول الخليج، الحمد لله نجحنا في السودان، إن شاء الله كذلك ماشيين على أوروبا، إن شاء الله قريبا في مالطا. نقول إن شاء الله ربي يسر الأمور، وإحنا يد واحدة وبتشجيعكم أنتوما وبرضاية ربي ورضاية الوالدين. نقول إحنا دعوة الخير من أمي وقتي علي بالخير، إن شاء الله مشيت في بيتها والحمد لله.
0: ونعم بالله رضيت ربي والبار بوالديه لا خوف عليه بإذن الله. نحكي على الاختصاص في الشركات سيدتي، أنت اخترت الاختصاص معين في التجارة الدولية، شنو المؤشرات اللي مشيت نحو أكثر، يعني رعيت خصوصيتك كمرأة كتونسية، إمكانياتك الأكاديمية وإلا توجهات السوق، على أي أساس نجم إنسان يبني فكرة مؤسسة في اقتصاد معولم يقوم على الارتجاج صراحة، يعني لا ثبات، يعني تقريبا منذ سنوات لا ثبات، يعني خاصة مع مضيق هرمز، مع الأزمة، مع يعني بالحق معناها مجال الأعمال مجال صعيب. طبعا نحكي على مجال الوساطة والتحكيم اللي هو حاجة أخرى تماما مختلفة شوي.
1: صح، أنا والله الساعة مش مختصة جملة في التجارة باللول أم العام لهندسة كيميائية، لكن قريت عند أستاذة جامعية إن شاء الله ربي يحفظها مدام ثوريا نوجلها التحية، قالت لنا راكم كي تقرأوا مش بالضرورة تخدموا بالشهادة في سبيسياليتي متاعكم، يعني ممكن تخدموا حاجة أخرى، والحمد لله مشينا، كانت لك الكلمة ديك حاجة كحلقة في وذني، مشينا والحمد لله. والله في مجال التجارة قد ما تكون عندك أفرع للشركات، ما تحطش أنت كل شيء في سلة واحدة، تحط في عديد، كيف أقوله، فيها في عديد الدول، في عديد الأماكن، تعرف تمشي الأمور بالحلال، يعني تمشي أمورك طيبة ما عندكش حتى إشكال. ممكن هو مضيق هرمز الحق أحنا ما أثرش كثير في البرشة في سلطنة عمان، لأنه قاعدين نخدم على ميناء جدة مثال إلى بورسودان، أو من بورسودان إلى قاعدين نخدموا حتى مع إفريقيا، يعني مانيش بالضرورة نخدموا على تونس فقط، احنا ماذا بينا من هذا المنبر نقولوا حتى لتونس ماذا بينا يعملونا في تسهيلات. اليوم وقت نلقى أنا في تونس عديد الحاجات اللي مش موجودة في تونس، كما السكر، كما البنان، كما الحاجات هذوما، احنا قادرين مباشرة نجيبوهم. علاش؟ أنه تصير فيها صعوبات، أنه تجيب ما عندناش فكرة يعني علاش، لكن احنا من الناس اللي قادرين أنه نجيبوا هذا إلى داخل تونس، لأنه إحنا أوريدي قاعدين نخدموا فيه برا، ماذا بينا صوتنا يتسمع، يعطيونا تسهيلات، يعطونا لوتوريزاسيون أنه نجيبه فقط، يعني مانيش مستحقين حاجة أخرى.
0: معناه التراخيص باش المواد هذه تكون موجودة في تونس، نحكيه على مواد، خلينا من الموز والبنان، تحكي عليه برشا في تونس، لأنه كتشوفوا في أوروبا بقداش وفي الخليج بقداش وتشوفوا في تونس بقداش، ما فما حتى مقارنة. مش باش نحكي على الأسعار هذه، نحكي على السكر، ولو إنها وين تنقص من السوق، معناها صحيا راهو افضل، مناش نقريو في الناس، اما انها تتفقد وين الناس تلوج عليها، خلي الناس باختيارها تختار انها تستعمل ولا تنقص من الاستعمال، اما راهي كماده تتفقد، راهي وبرشا مواد قليله وجودها في بلادنا، ويظهر لي طبعنا نحن
1: كل المواد تقريب. موجوده صراحه برا مع عديد الدول قاعدين نخدموا فيها، احنا نخدموا فيها مع دول اخرى اجنبيه، علاش مش بلادنا؟ احنا ماذا بينا ما نشوفوش كلمه النقص، احنا ما شاء الله، لانه صدقني الكفاءات العليا اللي موجوده برا راهي شرف كبير لنا احنا. اليوم علاش احنا كي نجيو لبلادنا نحسوا روحنا ناقل، ونقولوا يا ربي علاش هذا الحاجه مش موجوده. كذلك خلينا نتكلموا حتى في مجال الادارات، لما ندخلوا عديد الادارات ما تلقاش نفسك مرحب بيك، يعني كتونسي تحس اللي يخدم قلق، انا نجي لوم نعذر، قول ممكن هو في وضع سبحان الله يعني الظروف ماهيش ملائمه انه يكون يخدم، يقول لك انا قاعد نخدم ونفكر اني عندي حاجه مفقوده اليوم باش نروح بها لاولادي مش موجوده. احنا عندنا حاجات، خلينا نتكلموا في تونس لما نشوف الاسعار لهنا مثلا نتاع اللحوم ونتاع يعني هي عباره بلاش فلوس، تجي انت تجي لتونس تلقاها في ثلاثه من دول الخليج يعني هذه الاسعار. علاش يوم وقت حاجه تطلع في السوق علاش ما تتردعش؟ لنا اللي خلانا ننجحوا احنا ممكن أكثر حاجة هي القوانين خلتنا ننجح صراحة. اليوم وقت الإنسان عندنا حماية المستهلك مثال، اليوم وقت أنت حاجة تلقاها السومة تطلع في نفس اليوم يرجع السومة ذاك واللي غلى في السومة ذاك يتحاسب. احنا في تونس نستخدم على كيفها، من المفروض اليوم احنا كلنا كيما نعيشوا لهنا لازمنا نعطيه تجربتنا. غديك مثال جي أنت تلقى حاجة تتكسر ما تتصلحش، لا موش رزق البليكة ذيك بلادنا، احنا كل وقت نتكلم ونقولوا تونسي مانيش نقولوا جنسيه اخرى، احنا كلنا توانسه. وكما احنا نشاركوا لهنا نحبوا اليوم وقت نمشيوا لتونس والا نسعوا ان نجيبوا مستثمرين، ما نحبوش الصوره الخايبه ياخذوها على تونس. الحمد لله احنا اليوم ماشيين وكل بريس كل دول الخليج، ممكن الضربه حتى اللي صارت هذه في الاخر الناس كلها تشجع ان الناس تمشي لتونس. اليوم وقت انت الناس تشجع انها تجي، حاول انه انسان يسهلوا الأمور ويعطيوا فكرة طيبة على تونس. أنا حاجة مش نقولها وأكثر حاجة مقلقتنا لما يجيوا يقولونا نقص الطيران المباشر ما بين دول الخليج وخاصة سلطنة عمان
0: تونس.
1: اليوم عندنا ما شاء الله آلاف التوانسة اللي موجودة في السلطنة، علاش ما فيش طيران مباشر؟ هذه الحاجة لازم نعرفوها. جيت تقول لي مطار تونس كرتاج، عندنا مطار عندنا مطار الحمامات، علاش المطار ذاك واقف؟ علاش انت اليوم تعمل مشروع كما ذاك بنظام البيوتي؟ انت تقول لي نظام البيوتي معناها تركيا قاعدة تستفيد منه، خلينا نعطيه بالاسامي. انت اليوم تستفيد منه، انت ما تستفيدش منه كدولة. يعني انت اليوم عندك ناس لما تدخل غديك غدوة التاكسيات تخدم، الكيران تخدم، الناس حتى الايجارات تتحرك. يعني هذا ماذا بينا مش نتكلم ويتعدى، ماذا بينا صوتنا يتسمع؟ عندنا المطار ذاك لازم يخدم. جيت انت كان تخدم به حتى استيراد وتصدير، تخدم شحن، تخدم بلادك. اليوم فما فارق العمله، فما الكواليتي نتاع الخضره مثل احنا ومتاع الغله ومتاع زيت الزيتون ودقله النور نتاعنا، لما تخرج انت لما تخرج راك ما تحصلهاش في كل الدول، صدقني ماهيش موجوده. وكي نقولوا والله مش موجوده يعني ماهيش موجوده، يعني عندنا الكواليتي الكويسه، علاش احنا ما نسهلوش حتى الناس تخدم؟ اليوم وقت اللي انت تجيب تصعبها قوانين بيروقراطيه، ليه اليوم لهنا؟ صدقني هو القانون شكون حطه؟ ما حطته عباد، يعني حطته ناس موجوده. يعني اليوم القانون اللي باش يصعب عليك انت في الاستثمار
0: ينجم يتبدل
1: فيه شويه،
0: يتبدل قوانين يتبدل. الستينات لا تتماشى قوانين تو 2026. اليوم عندنا غله من طراز رفيع جدا، عندنا زيت زيتونه، عندنا فلاحه يعني، ومن مشاكل ترويج انتاج مخاطر في السوق المحليه، باللي تستوعب السوق المحليه خساره انه نلقى برشا غله. ما نحكمش تلوم عليا، ما نلقاو برشا غله في تونس رخيصه بالحق، نقول بالحق معناها كناقه رمان بالف ونص وبدينار راهو رخيص، لانه نقول الفلاح شنو واخذ منه؟
1: سلطنة عمان تلقاه ب 8 ريال، اضربها في 8 بكم الساعه؟
0: اي معناها نقول الفلاح شنو هو نول من 1500 اللي معناها ما مشى الوسيط جابها وجابها بالمحروقات وبكرهبته وموجود نهار كامل في السوق. معناها نقول الفلاح التونسي شنو هو نصيبه من 1000 ونص اللي خذاها، ولا من 2000 ونص اللي قاعدين نحن نشريو بها؟ مش معناها رانا ماذا بينا تغلى، لا، لازم قراءه للاسعار منطقيه في الوقت هذايا. سيدتي اليوم تقول انت لو كان الشركات التونسية تدخل وتجيب البنان والسكر، زعم الأسعار باش تقعد، باش نشوفوا الأسعار عنا كما الأسعار في أوروبا في دول الخليج؟
1: يلزم ترخص. يعني مش معقول انك انسان تجي تاخذ كيلو بنان تاخذ ب 32 دينار، ولا مش معقول. يعني هذا انسان شنو راتبه وشنو شهريته في تونس باش انت تحط له؟ اصلا من المفروض ما يكونش في السوق. اذا انت باش تحطه بالسعر هذاك نحيه اصلا،
0: ما تجيبوش.
1: يعني ما يجيش ما تجيبوش، لكن هو انه هو بلاش البرة يخدم لهنا حتى ب 300 فرنك تاخو انت الكيلو. يعني معقول انت حاجه تشريها ب 300 ملي و 400 ملي تجي انت تبيعها في تونس ب 30 دينار؟ يعني مش معقول لهنا. هذا علاش لازم فما منافسه شريفه في السوق، لازم يتحل. يلزمنا عنا وقت نتكلموا احنا على جرجيز، كانت قبل باش تكون منطقه حره في جرجيز، علاش ما كانتش المنطقه الحره ذيك؟ خلينا نخدموا الناس الكل. اليوم كي نتكلموا ما نتكلموش جهويات، رانا احنا الناس الكل يد واحده، هيك بلادنا، الناس الكل قاعده تستفيد. عندنا فلاحه قاعد كيما قلت قاعد انت يصرف مسكين ويترهن ويعلم به كان ربي، في الاخر يجي يلقى روحه خاسر. اليوم عندك زيت الزيتون على الابواب، حضرت له باب. احنا اليوم قاعدين نخدموا مع رجال الاعمال، قاعدين نعملهم في دعوات خاصه، نجيبوا فيهم الى دول الخليج، نبعثوا فيهم من اوروبا، امشي عرف بنفسك في السوق. يعني علاش تكون فرد؟ علاش ما تكونش مجموعه؟ يعني هذا علاش احنا ديما نقولوا ماذا بينا الناس الكل تكون واحده، يد واحده، نسهلوا الامور لكل الناس. اليوم انا نعرف مثال خمسه رجال اعمال يخدموا في زيت الزيتونه، انا نقدر نعاونهم، والاخرين شكون باش يعاونهم؟ ما نعرفهمش. احنا قاعدين نعمل في مؤتمر ان شاء الله في القريب عملناه في شيء مزروب شويه، اللي هو يخص استيراد ويخص التصدير تبع زيت الزيتون،
0: مهم جدا
1: باش يعلق زيت الزيتون. علاش؟ كي بلادنا يستفادوا. اليوم وقت اللي انت تنفع تولي عندك انت فلاحه قويين عنده اسمه في السوق تبع الاستيراد والتصدير، غدوه حتى انت تلقاه عباره عندك ابنك زرعت فيه الخير، غدوه تلقى منه الخير.
0: لأنه العملة الصعبة باش تدخل للبلاد، راه هو باش يجيب عملة صعبة باش يدخلها للبلاد، وفما منتوج قاعد
1: يبيع،
0: فما ماركة تونسية قاعدة باش تخرج وباش تنافس في الأسواق. اليوم زاد الفلاح التونسي محتاج الحد يعطيه المواصفات نتاع المنافسة في السوق العالمي، خاطر ما يعرفهاش. مهم جدا
1: بالطبع صدقني،
0: التعليب والطريقه
1: الكواليتي نتاع الغله والخضره نتاعنا ما تحصلهمش في حتى بلاد، خلينا نقولوا لانه انت
0: واللي عاش البرا يعرف هذا. راهو
1: احنا اللي عشنا البرا وحتى الناس اللي تجي معنا ضيوف في تونس يقولون الكلام هذا. تونس ما شاء الله كان من الكليما، كان من كل شيء. انا نقولهم ريت نعيشوش ما نعرفش في اي مكان، راهي الجنه هي تونس. خلينا نكون واقعيين. الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: لكن شويه تغييرات، احنا زاد غيضنا وجعنا قلوبنا على بلادنا، ماذا بينا كل يد واحده بلادنا ذيك. كيما انا نقول امي تعبت عليا، بابا تعب علي، نحب نرجع له، حتى احنا بلادنا نحبوا نرجعوا له امانه في رقبتنا هيك.
0: به قديش مهمه التحكيم والوساطه كمعطى مهم لحل حاله عديد الملفات في دول العالم. التقنيه هذه قاعدين يخدموا بها ويعتمدوا بها، في بلادنا ما زلنا بعاد رغم المحاولات الكثيره صراحه. فما مجتمع مدني قاعد يحاول رغم المحاولات الكثيره. الوساطه ولا التحكيم بالنسبه لك انت تقنيه لابد منها؟ ما زال الوقت قدام بلادنا، فاتنا الوقت، فاتنا الركب. فين تحط بلادنا يعني في العالم الكل؟ بلادنا فين من التقنيه هذه؟
1: والله الوساطه والتحكيم، احنا ديما نقولوا الوساطة والتحكيم ودوره في نمو الاستثمار. خلينا نقوله كل الدول إذا ما فيهمش وساطة وتحكيم راه ما ينجحوش. اليوم احنا ماذا بينا؟ ما شاء الله عنا قضاتنا، عنا محامين، عنا عدول إشهاد، عدول التنفيذ، كل فاهمين. احنا عنا المهندسين تبعنا، كل الناس بريسك فاهمة اللي الوساطة والتحكيم هي أقوى حاجة لنمو الاستثمار وتنجم أنت تخدم. اليوم تونس ممكن هو قال هو ما شاء الله يعني مجلة التحكيم موجودة من كم سنة، لكن التطبيق ما فماش، ما فماش شكون يطبق. اليوم أنت بتجي تحل مؤسسة، أنا اليوم حليت مؤسسة العدالة للتحكيم والوساطة، راي خدات شوط كبير برشا برشا برشا وقت باش أنا وصلت حليتها، والحمد لله. مع أني نخدم أنا في دول الخليج، نخدم في ماليزيا، نحكم في أكبر قضايا تحكيمية. اليوم عندي قضية كبيرة ما بين السودان والصين، يعني نتشرفوا اللي احنا كوادر تونسية في هذه القضايا، علاش ماهوش في بلادنا؟ اليوم أنت وقت تجي تتكلم على التحكيم والوساطة حتى في عديد القضايا اللي قاعدة المحاكم التونسية معبية بهم، اللي قاعد القاضي التونسي مسكين تعب فيهم، لأنك تحط له كم مئات القضايا أمامه في اليوم وتقول له أحكم عليهم. هذا أنت لو تنحيله أكل القضايا التجارية. أنا نتأسف لما ندخل ساعات إلى إحدى المحاكم في تونس مثال ونلقى المكتب تبع المحكمة التجارية أو شيء مكتب صغير، يعني لهنا هذا لا، من المفروض أنت باش يكون راك تجاره، قولوا احنا تجاره، راهي سمعه بلادك. اليوم انت، اليوم انا نعذر، لكن لما يجي اجنبي وتقول له انت هذاك المكتب يخص كيما نقولوا القسم التجاري في المحكمه، تقول لك انا وين، انا وين؟ اليوم انت لما نقول سلطنه عمان، سلطنه عمان اللي عملوا التحكيم فيها وما شاء الله من القضاة المبدعين هم توانسه، يعني علاش ماهيش تونس؟ علاش مش بلادنا؟ اليوم احنا اذا كان يكون فما وساطه وفما تحكيم خلاص تنتهي الأمور، لأنك أنت اليوم فما ناس رجال أعمال ما يحبش يخدم، ما يحبش القضايا متاعه أنت تتكشف داخل المحاكم، لأنه يقول لك أنا بالتحكيم عندي السرية، بالتحكيم نربح الوقت. قضايا احنا نخدم برشا في التحكيم البحري الحين، وممكن مضيق هرمز اعطانا فرصه انه خدمنا برشا قضايا الحين في هذا المجال، لأنك أنت اليوم تحكم في قضايا ما تنجمش تصبر، مش باش تقعد لك 3 أو 4 سنين، اليوم لازمك أنت تفض هذه المواضيع خلال 2 أو 3 أشهر بالكثير. والحمد لله احنا عنا الحين أن نتكلم حتى على الصلح الجزائي، هذا لازم تدخل فيه المحاكمين، عنا كوادر أخرى. راهو الوقت نقول صلح جزائي، راهو كل واحد في اختصاصه. اليوم تلقى شكون، تلقى شكون التاجر، تلقى شكون المقاول، تلقى شكون ما نعرف. أنا في عديد الأقسام لما تقول أنت محكم أو وسيط باش تلقاه مختص في هذاك المجال، علاش احنا ماذا بينا صوتنا يتسمع؟ خلينا نخدمه مثال، اعطيونا فرصه، واللي ما ينجحش والا خالف القانون فما القانون يعاقبه، يعني ما فماش علاش نسكروا الباب على مجال معين اللي هو الناس ابدعت فيه في عديد الدول. اليوم احنا ما شاء الله ان شاء الله على قريب عنا دوره تدريبيه في هذا المجال باش نتعمقوا برشا. لما انت تحكي حتى على التحكيم، راك تحكي على عقود البوت اللي احنا عنا عقود الحين، اللي هي كيما المطار انفيدا، يعني هذاك فيه عديد الحاجات. يعني ممكن احنا عنا محاكمين اللي ما تلقاهمش في دول اخرى، وشوفوا احنا عنا ما شاء الله الحين قضاة في هولندا اللي هم توانسه، يعني انت تعرف هذوما كلهم يخدموا تحكيم بحري، علاش ما همش في تونس؟
0: الأسماء كثيرة وعندنا كفاءات كبيرة ونجاحات كبيرة، لكن مازال المجال ضيق جدا للأسف عليهم في بلادنا. اليوم سيدتي ظهر لي وقعنا الاقتصادي في بلادنا رغم كل الصعوبات اللي حكيت عليها، رغم الأبواب المغلقة أمام التوانسة اللي يحبوا يعملوا استثمارات في تونس، رغم كل هذا حسيت فما بارشة توانسة مازالوا ما أيسوش ومازالوا يحاولوا ومازالوا يدقوا في البيبان، وبرشة توانسة يجيبوا رجال أعمال ويقعدوا مع الوزراء ويقولوا رغم أننا متأكدين أنه بعد الاجتماع هذاك ما تكونش مش بشكلمهم حتى حد، أما بش نقعد نحاول لين نلقى معناها نتيجة.
1: نفس الشيء قاعدين نعملوا فيه، احنا عنا مؤتمرات ان شاء الله في اخر شهر 11 في شهر 12 عنا مؤتمرات، قاعدين نجلس حتى مع سفراء احنا البرة ونجلس مع كما كنت أقول انا عندي مثال علاقة طيبة مع الأخت شيرات الشابي، قاعدة مش مقصرة مع رجال الأعمال، برس كل العمانيين اللي تعرفوا رجل أعمال تحاول تشجع. اليوم عنا شركات كبرى عمانية تحب تكون موجودة في تونس، عنا شركات إماراتية الحين، شركات بحرينية، اليوم أعلاش ما تكونش هالتسهيلات؟ مثالش أنت وزير في مكانك، أنا في مكاني، كل واحد في مكانه، لكن نتعاونوا يد واحدة، راه يد واحدة ما تصفقش. أنت اليوم وزير، أنت في تونس ما تعرفش على الناس اللي تحب البرة. اليوم كمستثمر احنا عايشين البرة ونعرفوا شنو التطورات كيفاش الدول تفك فيهم، صدقوني فما دول فيها حرب حرب فيها، لكن الناس تمشي لها. علاش؟ لأنه فما تشجيعات. اليوم أنت تدخل الدولة حتى فيها حرب لكن تلقاهم يفرشولك زربية حمراء.
0: اليوم اليوم اليوم أي اليوم السودان رغم المشاكل اللي في السودان توانسة مستثمرين. نعم. في السودان
1: نعم مستثمرين ما شاء الله، ويعطيوك كل التراخيص ويسهلوا لك أمورك وأمورك طيبة، معناها فماش بيروقراطية ورق. اليوم تفتح حساب بنكي في السودان تفتحه وأنت في دولة أخرى، يسهل لك الأمور. علاش احنا في تونس كل شيء بالتصعيب، ما نسهلوها تسهل الأمور. اليوم تونس لو احنا بالكفاءات اللي عنا علاش نخليه الناس كلها تهاجر؟ اوكي نسافروا لكن نحبوا نرجعوا نخدموا بلادنا كما احنا نخدموا في دول اخرى. اليوم انا مثال الشركة تبعي في السودان الحمد لله اعطونا تراخيص حتى في مجال التعدين، يعني نشتغلوا برشا في مجال التعدين اللي هي صعب انه اجنبي يعطيوها. علاش؟ لانهم فقط عندهم ثقة فينا.
0: شنو التعدين هذايا؟ وضح لنا مدى
1: التعدين. هو في مجال الكروم، في مجال الزنك، في مجال الذهب، يعني الحمد لله يعني نشتغلوا هناك. هذايا حاجات انك يعني انت تعرف السودان ما شاء الله من الدول الغنيه بالذهب يعني. ايوه غنيه كثير. احنا نشتغلوا في هذا، نشتغلوا كذلك في الاستيراد، نصدروا من السودان في اللبان، نصدروا في السمسم الفول السوداني، هذه كل الخيرات موجوده في السودان. فما تسهيلات خاصه للتونسي. اليوم احنا كتونس فما خط مباشر ينجم يتفتح ما بين تونس وما بين بورسودان. اليوم فرصة لما تشوف مضيق هرمز أنت مقفول، الناس الكل تشتغل على بورسودان، تشتغل على جدة. بورسودان دولة مازالت في حرب لكن ما شاء الله عندهم الروح النضالية، يسهلوا الأمور أن الناس تجي تستثمر في السودان. أنا نطلب من هنا أن الناس تحاول أنها تسهل الأمور تبع المواني ما بين تونس وبورسودان. اليوم نشوف سلطنة عمان ما شاء الله باخر أسيات قبل أمس نزلت في السودان، يعني بلد آمنة. السفير السوداني، السفير العماني اليوم باشر أعماله في السودان. علاش احنا ما ناخدوش مانيش ملول نمشيو؟ علاش نقعدوا في الاخر؟ شنو احنا مواطنين عاديين ونمشيو للسودان وامورها واضحة؟ اليوم ماذا بينا السفير متاعنا يمشي للسودان يتعين سفير، اللي احنا هذا نشوف في كم دولة احنا للأسف في دول عديد الدول ما عندناش سفراء.
0: عنا قائم بالأعمال فقط،
1: قائمين بأعمال، لكن انت اليوم عندك قائم باعمال ناجح ما فيش مشكل، خليه يتعين سفير، خلي بلادنا ما يكونش فما نقص. انا اليوم لما ندخل نتكلم على نرجع لهذا الموضوع، لما انت تفتح باب ما بين ميناء مواني في تونس وميناء السودان، لك انت بتجيب خيرات، نجم تكون انت نقطه انك انت تصدر
0: انك
1: أوروبا.
0: انك توزعها، انك توزعها،
1: توزع ايوه، تفتح لك انت افاق اخرى، باش باللي بكل الطرق انت باش تدخل الديفيز للتراب التونسي. معناها منا رابح يعني. هذه حاجات ماذا بينا نتكلموا فيها. أنا واحدة من الناس عندنا أفكار نجلسوا مع ناس شكون باش يطبقها من القوانين المواضيع عادية، مع شكون نقعدوا في تونس كي تمشي ما تلقاش شكون يسمعك. أنا هاني تكلمت وماذا بيا نحط حتى رقمي ويكلموني وأنا نجي، ما عندي حتى مشكل. رقمي 29-203-000، رقمي تونسي ونعتز ويقعد يمشي. أنتم كمسؤولين هناك يكلمونا، خلنا نعطيهم أفكار تستفاد بهم تونس. عندنا كوادر تونسية مشرفين، وقت تقول السودان يعطيوك تراخيص مثل هذوما مش بالسهل. اليوم قعدنا احنا مع مدير ميناء وكان مؤتمر من اسبوع وكنت متكلمه في هذا المؤتمر، قالوا لي ما عندنا حتى مشكل نفتح الباب انه نتعامل مباشره على تونس. شنو اللي يمنع؟ ما نعرفوش.
0: ماذا بينا نحلوا الابواب هذه؟ وقت اللي تمشي هي على سلطنه عمان راي ماشي خاطر عندها مشاريعها في سلطنه عمان، تمشي باش تقول لهم راي تونس زاده من المفروض نكونوا موجودين، لكن نحنا كرسينا ديما شاغر للاسف، كرسينا ديما فارغ، ما ناش عارفين سياسة بلادنا في مع السياسة الخارجية، مع أنه تدخل وتغامر الأسواق عنا فيها توانسة بالحق، راهم مالين بلايسهم وتوانسة أسماء كبيرة وقادرين أنهم هما بأسمائهم. هذه الدبلوماسية الاقتصادية نحكي، وكي نحكيه على كل تونسي نجم يكون سفير لبلاده، راهم حاضرين معنا الناس، محشتهمش بحقائق، محشتهمش بتسميات، فقط يحبوا انتعاشة قوية للاقتصاد التونسي واقتصادنا. فما البوادر، فما حاجات
1: بلادنا اسمها ما شاء الله طالع برشا، اسمها طالع تونس. علاش انت كاسم بلادك طالع مش ما تستغلش هذا، ما تستغلش ثقة الناس؟ اليوم اي خليجي جاي لتونس، اي اوروبي جاي لتونس يقول لك بالفعل يعني مش رمي ورود، ما يلقاش اك الجو اك الماكلة اك الطقس اللي في تونس، السياحة اللي في تونس ما نلقاوهاش. انت اليوم لهنا وقت اللي هذا كل عندك موجود، حاول انك انت اعمل سفراء سهل لعب. انت اليوم كي تفتح طيران مباشر ما بين تونس وسلطنه عمان راك تشغل حتى السياحه العلاجيه، عندك اطباء ما شاء الله، عندك مساحات كبرى، علاش ما تشغلهمش انت لهنا فتره الصيف يمشيوا لاوروبا؟ لما انت تعمل طيران مباشر تخفض الاسعار. شوفوا مصر تغل هذه الفرص، مصر اخذت ربحت برشا من السودان، ربحت برشا من دول الخليج. احنا مخلين انفسنا في كورنر معين، اخطاني ابعد عليا اللي سكرنا على رواحنا، مش دخل روحك انت، ونضحك ونلعب مع الناس الكل ونكونوا كما قلت انت بدبلوماسية اقتصادية راقية جدا، لانه احنا ما شاء الله التوانسة ونتحطهم يبدعوا. التوانسة في ذات انفسنا دبلوماسيين حتى في حياتنا العادية،
0: يعني والله صحيح.
1: حتى في حياتنا العادية خلينا وقت انت تقول اليوم وقت انا نفتخر وقت يقولوا لي هذا قاضي تونسي في سلطنه عمان. انا المره اللي فاتت عندي اجتماع في المحكمه العليا في سلطنه عمان، قالوا لي عندك علم اللي احنا عندنا عديد القضاة التوانسه هنا في المحكمه العليا؟ فرحت انا، يفتخروا بهم يقولوا لي ما شاء الله. اليوم عندنا كذلك دبلوماسيين ما شاء الله، يعني اليوم وقت نشوفوا احنا وزاره الداخليه متاعنا وصلت، مشات لابو ظبي، مشات القطر، مشات لدبي انها تعمل بطاقات تعريف نتاع عباد، هذا راهي خدمه تبع دبلوماسيين هما قاعدين يخدموا باش يعرفوا. اليوم انت تشوف تلقى انت الامارات قافله التاشيره على الشباب التوانسه، علاش ما يفهمش؟
0: وطلبت زاده بطاقه عدد 3، يعني
1: هذيك والله تطلب فيها بطاقه عدد 3، راهو وليت كل احنا خلينا نقولوا حتى في تونس باش تخدم في خدمه يطلب عليك البيتروا، هم يطلبوا في بطاقه عدد 3 الناس اللي جايه جديده، لانه ما نعرفوش الافكار يعني الحين شنو متقال علينا احنا في كتوانسه يعني سبحان الله. لكن اليوم هذه كيفاش تتحل؟ عندنا وزراء في تونس، عندنا ما شاء الله مستشارين، شنو تعمل؟ تقعد مع السفيره، تجي تمشي لها، تستضيفها، تقعد معها، علاش؟ خلينا نعرفوا السبب. الناس الكل قاعده تسال علاش التاشيره مقفوله، ولا واحد عنده سبب. احنا ولينا بمبادرات شخصيه ان نحب ونسعى نحب نمشيو مثل نحكي معهم لهنا في الوزارة، نمشيو إلى السفارة الإماراتية في تونس، علاش التأشيرة مسكرة على التوانسة بدون سبب؟ أكيد مش بدون سبب،
0: أكيد فما
1: خلينا نعرف
0: فما برشا أسباب.
1: ساعات خلينا نقوله صارت قبل في عديد الدول الأخرى يصير سبب، لكن السبب ذاك يتلغى إذا أنت ما تسعاش على نفسك ما يحلو لكش. لو أنت عندك رجال أعمال عندها مصالح بالإمارات، عندها مصالح تخدم، جي انت دوم ما تلقالوش حل، يعني انت ما يهمكش رجل الاعمال هذاك شنو ينجح ولا ما ينجحش. عندنا ناس قاعده تجيب من الامارات من عديد المواني هنا باش تجيب لتونس، كيفاش يخلي روحه عند بروكر باش يبعث له، علاش مش هو يكون موجود؟ هذا كله لانه احنا ما عندناش انه اسلوب انه نتكلم، اسلوب الحوار مع عديد السفراء. ما فيش مشكل نستدعوهم نحكيوا معاهم في حاجه تخص بلادنا، ما حشتش بالصور، استدعى واحكي معاهم بدون ما تعلمنا بدون ما تورينا الصور، لانه الصور شبعنا منهم احنا برشا وما شفناش الافعال. نحبوا الحنيه، نحبوا التوانسه يحبوا بعضهم، التوانسه يفتحوا يعطيوا امل لبعضهم. انا اليوم وقت اختي حياه تتكلمني تقول لي انا صراحه فخر لي هذا انسان يتفكرك في اوقات معينه، انا كذلك نفس الشيء. اي تونسي في كل مكان انا نفرح به ونشجعه. انا اليوم وقت يقولوا لي هيئه الطيران المدني في سلطنه عمان اغلبيه المهندسين توانسه، انا نرفع لهم القبعه نقول برافو برافو بلادي بلادي بلادي، هذا شرف لي انا وشرف لكل تونسي، شرف لتونس. اليوم لازمنا نتحركوا دبلوماسيا، لازم سفراءنا يتحركوا، لازم يفتحوا، يزينا من أن نقولوا ما عناش. احنا سمعنا برشا منها كلمة ما عناش، لا لا ميسالش، نتطوعوا الناس الكل ونعاونوا، لأنك أنت تشوف دول في حرب ولما تدخل للسفارات متاعهم تشوف عبارة فما بذخ، ما تحسش احنا دايما نحسوا أنه حاقرين أنفسنا. اليوم خلينا نتكلم وباش نقولها، اليوم لما تكون انت عندك ارض عطيت السفاره انت ارض بديله لها في تونس وبنات السفاره ذيك، انت اليوم كيفاش تقولي انا ما نقدرش نبني مقر لسفارتنا في هذيك الدوله او مقر لاقامه سفير؟ ما فماش ما عندناش بلادنا ولازمنا كل
0: المقرات راهي تابعه هيبه الدوله، راكي تدخل تحس روحك بالحق في مقام ما هي بتقول هذه سفاره تونس في السلطنة وسفارة تونس في السعودية. شنو اللي يخلي بلادنا ما تكون شنو سفارة على وجه الكراء، سفارة على وجه الكراء، قنصلية على وجه الكراء، منسان كينو داخل معناه لك الفيلا صغيرة، معناها هل يعقل هذا؟ معناه مؤسسات دولة من المفروض
1: ماذا بينا نتكلم فيه
0: تكون بهيبتها بهيبتها.
1: أيوة تونس بهيبتها ما شاء الله، بكلمتنا بشبابنا بثقافتنا بكل شيء بدبلوماسيينا، لازم يقولوا لهم الناس كل تكون يد واحدة ويتحركوا شوية، كفانا كلاما. أنا ديما نقول يزيوا من الكلام خليوا الفعل، وقت يقولوا كلمة أنا أحنا نخدموا البرة. ممكن أنا اليوم جاتني فرصة أني من أسبوع كنت في السودان وتكلمت مع مدير ميناء بور السودان، والحمد لله بارك الله فيه اللي أعطونا عديد الثقة، أعطونا ثقة كبيرة وأعطونا عديد الحاجات أنه سهلونا بها. اليوم علاش هذا ما يتطبقش؟ أنا بنت تونس، أنا ننفع تونس مش بالضرورة، ما حشناش لبتسميات ولا حاشنا بي ما يتكلموش
0: علينا. تسهيلات باش نخدمه وندخلوا السوق، تسهيلات باش نكونوا موجودين ونكونوا موجودين.
1: تونس بلاصة تونس راهي ما تلقاهاش في برشا، في برشا راهي سبحان الله عنا دعوة خير ممكن قاعدين عايشين بها، كما كان راهي مكانة رائعة جدا ومكان رائع جدا، مكانة ومكان
0: صحيح.
1: يعني هذا
0: بلاد تتحب صراحة، هذا اللي يقولوه بلاد تتحب. غير نحن ما ناش عارفين قيمة بلادنا. نحن نقولوا صحيح نحن لعنا ثروات كبيرة، لعن وربما فما ناس تشكك في هذا تقول لي عنا، أما المتأكدين منه اللي متأكدين منه واللي ما نشكوش فيه إن عنا ثروة كبيرة اسمها المخ التونسي، اسمها الكفاءة التونسية. اليوم كفاءة تونس ما شاء الله، اليوم نقولوا نتمناو إنه تكون فما شبكة عالمية لضم الكفاءات التونسية الكل، وشوفوا الناس هذه إيش تعمل، لأنه صراحة من الحيف من الظلم إنه نلقاو التوانسة البرة معناها ما شاء الله عليهم كفاءات كبيرة في بلادنا خارج دائرة أخذ القرار اللي من المفروض يكونوا موجودين فيها.
1: هذا أنت الكلمة هذه شو قلت لك، ماذا بين الناس الكل تأخذ القرار مع بعض، لازم التشاور. يوم وقت يقولوا احنا دبلوماسية لازم الناس الكل تقعد وتعطي أفكار، صدقني ساعات تقعد مع صغير يعطيك أفكار أكثر من الكبيرة ذاك، لأنه إحنا مواكبين منيش نقوله ذاك هو، لأنك أنت إنسان مواكب العصر ويعيش يشوف الناس كيف تتطور.
0: نتعلم ونسمع يعني. نسمع بعضنا ونستفيدوا من تجارب بعضنا، وربما فكرة صغيرة تكبر معاك ومع غيرك. معناه
1: اليوم الوزارات البرة الباب مفتوح، أي مواطن حتى مقيم أجنبي تحب تدخل لوزارة تدخلها. اليوم في تونس شكون فينا يدخل لوزارة؟ شكون فينا يقعد مع وزير؟ معناه علاش احنا كلنا ولاد 9 شهور خلينا نقولوها كلنا كيف كلنا في مصلحة بلادنا نخدمه، ما احنا وقت
0: اليوم حتى كي يهبطوا في زيارات ميدانية ما يخليوش الناس تقربهم للأسف.
1: بالضبط ما فماش علاش يعني
0: فماش علاش
1: ما فهمتش علاش كلنا كيف كيف وكلنا نخدمه وممكن عنا كفاءات عليا البرة صدقني ما شاء الله عليهم يبدعوا أكثر من أي ناس أخرى وما همش مستحقين ورواتب خيالية. ثم ناس نعرفهم أحنا ممكن يوصل يخذلك حتى في 100 مليون راتب البرة والحمد لله مبدع التونسي
0: ويقول لك بلادي ويقول
1: إنسان عادي
0: ليه ويقول لك نحب يقول لك نحب نرجع لتونس ونستثمر في تونس ونتمنى كان نجم نفيدها البلاد
1: ما فقط حتى أنت كتجيب مستثمرين من برا على الأقل تقولهم أنا ريت نحلك الباب نخليك تجلس مع الوزير كذا والوزير هذا راه باش يعاونك أو المستشار هذا باش يعاونك أو الموظف هذا باش يعاونك خليه الناس تاخذ قرارات مثالش فما موظفين عندنا في إدارات عمومية خليهم ياخذوا قرار مش بالضرورة الناس كليك يجي يسكر على روحنا يكتبوا لنا واحد مع واحد يساوي اثنين ويلزمنا نعيشوا بها مرة كلها احنا ما عادش نجموا نعيشوا بالطريقة ذيك لأنه فما حاجات خاطئة وماذا بينك الضحكة تكون في المطار واليوم خلينا ندخل ونتكلم ولما انت تجي تقول لي انا اليوم باش نبدل مطار تونس كارتاج نصرف عليه مليارات انت عندك عدد مطارات أخرى عندك كم من مطار داخلي عندك مطارات أخرى مقفولة علاش انت تصرف على مطار ومطارات أخرى موجودة. شغل هذوكم انت مثلش اعطيه بوز المطار ذاك خلي الفلوس هذيك اللي انت باش تصرفها على المطار ذاك اعمل بها حاجة
0: استثمر
1: بها
0: استثمر بها حاجة أخرى
1: تستثمر بها بتبيع خلي وزاراتنا كذلك كل وزارة تعمل استثمار اليوم لما نشوفه احنا هنا في الدول الأوروبية ودول الخليج كل وزارة تعمل في استثمار خاص بها تنفع به في نفسها اليوم علش احنا نقعدوا كان هو كذا الضرائب على الناس يعني الناس كرهت نفسها لما انت هو يحل في تونس باش يعمل مشروع انت تسلط عليه الضرائب بكل الطرق مين الجمش ينجح راهو التونسي بهذه الطريقه خلينا احنا نحبوا ريت وقت ندخلوا احنا مثال مطارات في اوروبا يقول لك هذه خاصه يقولوا سباس شنغن ولا تدخل دول الخليج يقول لك هذه خاصه بدول الخليج والاخرى الاجانب علاش احنا في بلادنا كي ندخلوا ما ندخلوش هكاك يا خويا نحبوا احنا في مدخل كي ندخلوا هذا خاصه بالتونسي مثالش خلينا نحسوا بقيمتنا في بلادنا احنا ساعات توصل انت داخله في مطار تونس كارتاج يدزوك انت تبعد انت باش شخص اخر يتعدى لا يا سيدي راهي بلادنا ذيك احنا بلادنا ونعتز بها اعطيونا قيمتنا في بلادنا واعطيونا كلمتنا في بلادنا ونحيو علينا شويه اك الصعوبات لانه انا خليني نقولها شفنا وعملنا عديد المؤتمرات راهو في البرة والحمد لله الناس سهل لك الترخيص يعطيهولك في ساعه انا نفتخر لما صار اخر مؤتمر الحمد لله الواليه ما قصرتش مع متزدة في الحمامات ما قصر ناس حضرت معانا وشجعوا كذلك احضر حتى الامن بارك الله فيهم لهنا تحس فما ناس تحب تظهر تونس كل الاعلام برسك احضروا تحيه شكر لكل الاعلام اللي حضر في هذاك المؤتمر لانها ناس تحب تعرف ببلادها الكفاءات اللي وصلت جات النهار هذاك ماذا بينا نشجعهم اعطيهم كلمه اعطيهم كلمتهم في تونس انت تحب تشد وزير شد وزير تحب تشد رئيس شد رئيس اما احنا اعطينا قرار هذا خلينا نقرروا معاكم واستشيرونا وخلينا نطوروا بلادنا
0: خلينا نفيدوكم
1: في دوكم
0: في مجال الاستثمار ومجال الاعمال اللي هو فما توانسة راهو عندهم تجربة كبيرة في المجال هذا يقول لك نحب نستثمر في بلادي ويفتحوا لنا البيبان وسهلونا لانه الصعوبات كثيرة جدا. شكرا لك سيدة ليلى درويش محكم ووصي الدولي رئيسة مؤسسة العدالة للتحكيم والوساطة صاحبة مجموعة من الشركات في سلطنة عمان في دبي في تونس والسودان إن شاء الله نلتقي مع نجاحات أخرى. شكرا لك إلى اللقاء مازلنا مواصلين معكم في جسور الوطن.
2: جسور الوطن جسور الوطن جسور الوطن جسور الوطن الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7 104.7 راديو المنستير معكم مين؟

0: السلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معاك.
1: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش.

طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق، فإن ذلك يمكن أن ينجر أو يتسبب في عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وأتلاف الثمار الموجودة، ويساهم في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. ودعت المصالح المختصة لوزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين باتباع التوصية الفنية التالية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. أعلنت الإدارة العامة لمستشفى سهلول في بلاغ عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية، وأعلنت أنه سيدخل حيز الاستغلال بداية من يوم غد بدقة استيعاب تبلغ 12 سرير، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع نصف مليون دينار في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية المقدمة. نظمت بلدية سوسة اليوم حملة تشجير بمحيط مسرح الهواء الطلق ببحسينة، وقد شارك فيها عدد من مكونات المجتمع المدني وممثلين عن إدارة الغابات والكشافة، وتم غراسة 200 شجرة من صنف جاكاراندا في خطوة تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي ودعم المساحات الخضراء بالمدينة.

0: جسور الوطن. مساء الخير من جديد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة جزءنا الثاني من جسور الوطن، استضافة للكفاءات التونسية الموجودة في الخارج. باش نحكي على شخصية في الحقيقة عرفتها منذ سنوات، خبرت فيها محبة كبيرة للبلاد، تعلق كبير بالبلاد، صحيح استثماراتها خارج حدود الوطن، لكن محبتها الكبيرة لتونس ترجمتها من خلال وجودها في تنشيط الحياة الثقافية، من خلال كذلك وجودها في الترويج للسياحة التونسية بالإمكانيات اللي عندها. فتحية كبيرة للسيدة اللي موجودة معنا في المباشر، هي أصيلة جابس، فالنجم يقولوا السمحة من جابس كما يقولوا على جابس السمحة، سهام الأزرلي اللي موجودة معنا بتقنية الفيديو صوتا وصورة على موجاتنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك. سيدة سهام، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك في جابس، مرحبا بك في تونس، ومرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك أختي حياة، ومرحبا بكل إذاعة المنستير، وشكرا للاستضافة وراقب المواطنين بالخارج. نشكرك على اهتمام المواطنين بالخارج. حياة، يعطيك ألف صحة.
0: العفو، انتم فارضين رواحكم، انتم موجودين في الصورة بامتيازك، علاش تكونوا موجودين معنا اليوم السيدة سهام في خدمة الثقافة، في خدمة السياحة، بكل ما أعطاهولها ربي من إمكانيات، من جمال، من ثقافة، من علاقات إنسانية ناجحة، من وجودها في الأوساط الإيطالية، من اكتسابها لثقة الناس. الناس كي تعطي ثقة في شخص راي باش تسمعوا بالتأكيد، وباش تتبعوا، وباش ترافقوا وين ما يمشي بك يعني الخزان اللي عندها من العلاقات. هي توجدت في جابس، توجدت في تونس. سيدة سهام، انت من الأصل انت سيدة أعمال منتصبة في إيطاليا بالأساس.
1: أي بطبيعة في إيطاليا، معناتها سيدة أعمال في مجال المسنين الغانبية، وبطبيعة كما كنت أنت تحكي، يعني اهتمامي ومحبتي الكبيرة لتونس خلتني ندخل في برشا مجالات ثقافية، خاصة الترويج للسياحة اللي هي كما قلت أنت يعني بدأت من تحت الصفر بطريقتي الخاصة وبتلقائيتي يعني للوصول إلى حد هذه النقطة، وفرحانة برشا بروحي. يعني كل حاجة عملتها بقلب ورب لبلادي قاعدة تعطي في نتائج، والحمد لله مرضية بالنسبة لي، وبرشا ناس يحبوا فيها الحاجة هذية، وخاصة الإيطاليين زادة حبوا فيها محبة بلادي برشا برشا، وخلتهم عندهم حب استطلاع كبير ياسر ياسر، حتى المجهاش يحب يجاه.
0: الحمد لله. اليوم تو نحكوا على الترويج للسياحة، لأنه بلادنا والحمد لله عندها من الإمكانيات ما يخليها وجهة متميزة، فقط كان نخرجوا ما كل اللوك القديم. بلادنا راي فيها برشا حاجات رائعة، ما هي الشمس وبحر وجمال فقط، فما إمكانيات أخرى. أما نحب نحكي على الثقافة، خدمة الثقافة التونسية أصلا، يعني بالنسبة لك أنت، حضورك في النشاط الثقافي، حضورك في المهرجانات، حضورك في الفعل الثقافي، هذا مهم في حد ذاته.
1: بطبيعة هي أول حاجة وأول خطوة حبينا نعرفه كل ما هو تونسي، بداية من ثقافتنا، من تراثنا، من أكلتنا، من لباسنا التقليدي، من قصة تونس بصفة عامة، على خاطر فما ناس ما كانتش حتى تعرف تونس، فما إيطاليا قريبة برشا لتونس، لكن هذا ما يمنعش فما ناس ما سافرتش وما تعرفش كانت يعني تاريخ تونس وقصة تونس. حبينا نسلطوا الأضواء على ثقافتنا بداية من يعني ساعة دخلنا في مجتمعهم وعرفنا عاداتهم تقاليدهم، احترمنا ثقافتهم ودينهم، وبعدين يعني بدينا نسلطوا في الأضواء على كل ما هو تونسي، وهذه بداياتي. حبيت يعني بفكرة موجزة وفكرة ذكية برشا، نحببهم في تونس عن طريق ثقافتنا وعن طريق أكلتنا ولباسنا التقليدي وموسيقتنا والتاي متاعنا، وخاصة قصة تونس وحضارة تونس وتاريخها.
0: وهذا مهم جدا أنهم يعرفوا تونس بشكل آخر، يعني يعرفوا تونس من خلال الأشخاص اللي يحبوهم هم واللي عندهم فيهم ثقة أنهم ينقلوا لهم صورة صحيحة، وأنهم ما عندهم حتى بعد تجاري. أنت مش شركة باش تروج، ما هوش دليل سياحي باش يروج، لا هو تونسي يحب بلاده وحب يوريك يخدم السياحة التونسية. اليوم في حتى في الفعل الثقافي راهو عندنا ما يتقال في البلاد هذه. اليوم مش كان الفولكلور حتى نحكي فعل ثقافي، نحكي لبسة تراث، برشا حاجات مزيانة في البلاد هذه نتمناو إنها بالحق تكون موجودة في السوق السياحية وتبان في الصورة. اليوم أنت من خلال ما تعيشوا في قابس من أنشطة ثقافية، حسب رأيك شنو اللي نجم يمشي وينجح مع الأوروبيين عموما؟ خلينا نحكي على الشعوب اللي أنت أقرب ليهم.
1: والله الأوروبي هو سهل وصعيب في آن واحد، كما كنت تحكي، يعني إذا يثقوا في الإنسان اللي موجود قدامهم راهو باش يتبعوه في كل الحالات، كان يعني في السبور، كان في التوريزم، بيانصير في كل المجالات تنجم أنت تكون، كي تكون سفير يعني مصداقيتك على بلادك وخدمت بلادك بكل مصداقية، ما يكون كان النجاح حليفك باش يتبعوك الأوروبيين ومن غير نقاش. دونك يعني فكرة باش نروج لتونس بفستيفال متاع الكسكسي كانت انطلاقة باهية برشا، وهذيك خلت الناس تعرفني بيان بيان بيان، أبار خدمتي وأبار يعني أني كمرأة أعمال واختصاصي ومهمتي اللي نخدم فيها في إيطاليا. دونك الحاجتين يعني أم باراليل خدموني وخدموا بلادي وخدموا خاصة يعني صيت بلادي والتعريف ببلادي الجميلة. يعني ديما نقول لهم من غير نقاش ونتحدى أي إنسان، راي أجمل من بلادنا ما فماش وأحلى من تونس ما فماش. هذايا نتحدى العالم وينجم أي إنسان يجي يحب يجي يقنعني، لكن ما نجم حتى إنسان يقنعني اللي فما بلاد أحلى من تونس.
0: نحكي في مهرجان الكسكسي رغم الجنسيات الكثيرة اللي موجودة غادي في إيطاليا، رغم المنافسة الكبيرة، راهو فما مطابخ وفما موروث غذائي توجد زادة ولا حاضر بشكل كبير عند الأوروبيين. مع ذلك أنت في مهرجان الكسكسي كان حضور الكسكسي التونسي بالمواصفات التونسية حاجة كانت تشكل حدث ثقافي في الجهة اللي أنت موجودة فيها.
1: بطبيعة مهرجان الكسكسي كما اللي يعرفوني كله وكما تعرفوا بدايته كانت يعني زاد هو من تحت الصفر، يعني بداية من الدورة الأولى وصلنا للدورة العاشرة، وما شاء الله كان من أول المهرجانات متاع الكسكسي في أوروبا تنجم تقولي، خاطر المبادرة كانت بسيطة باش نوصلك الكسكسي متاعنا ببساطتنا وبالضحكة متاعنا وبالكساية اللي بعدها وبطبيعة حكاياتنا اللي ما توفاش على بلادنا، خاطر نحبوا ياسر بلادنا التوانسة في الخارج ياسر. كل حتى قاعدة باش نمشي نشرب قهوة مع صديقتي إيطالية ولا كابوتشينو لازم باش نجبد على تونس بالخير. معناتها كل إنسان راهو يمثل سفير لبلاده بطبيعة، قلناها ونزيد نعودها، في الخير ولا في الشر ما تنجم تكون كم سفير لبلادك. وإحنا يعني سلطنا الأضواء على تونس رغم الصعوبات اللي لقيناها واللي نلقوها واللي باش خاطر مش باش تعمل ايفينمون ساهل في اوروبا وباش ينجح كيما نجح فيستيفال تاع الكسكسي، ماهوش بالساهل يعني تطبيقه والوصول باش نوصلوا للدوره العاشره، والحمد لله كان نجاح كبير برشا والاوروبيين حبوه الايطاليين ويسالوا عليه ديما، وعن طريق الكسكسي حبوا تونس، ومن الكسكسي يعني تعدينا للتوريزم والرحلات يعني لتونس والإيطاليين يعني اللي حبوا تونس ياسر ياسر من حتى عن طريق الرحلات اللي نعمل فيها. والحمد لله
0: الحمد لله من فكرة بسيطة يولي حدث ثقافي يستنوه الإيطاليين، وما نعرفش التوانسة اللي يتبعوك على صفحتك على الفيسبوك على كل مواقع التواصل الاجتماعي يشوفوا كل البهرج الكبير اللي تعمل مهرجان الكسكسي وقداش الحضور الكبير اللي موجود هناك اليوم. صراحة مدام سهام قداش انت تلمس وإلا لا الدعم من المؤثرين في الفعل الثقافي في بلادنا؟ قداش تلقى التعاون من وزارة الثقافة، من وكالة أصفار، من وزارة السياحة، قديش مهم أنهم يتعاملوا معك تقدم ملفات، وقديش نحبك زادة صريحة، لأنه قديش مهم أنهم يكونوا موجودين. لأنه من المفروض كي نحكيه على الديوان الوطني للسياحة راي خدمته، كي نحكيه على وزارة السياحة راي خدمتهم الأمور هذه. صحيح فما برشا اجتهادات مزيانة نفرحوا بها على الآخر، لأنه دولتنا وحدها عن طريق هياكلها ما تنجمش تخدم كل شيء. أما كتوانسة يأخذوا بعض الملفات يلقاوش حتى السند، يلقاوش مش حتى فلوس، هني حاضر معاك حتى في تسهيلات، ما نعرفش انتم أدرك تنظموا تظاهرات ثقافية.
1: والله بطبيعة اللي يعرفني يعرفني صريحة ونحكي كل شيء بصراحة. صراحة ما عناش شكون يعاوننا، ما مش برشا، ما فماش اهتمام كبير من يعني من وزارة السياحة اللي نحن كي نبدو نعملوا في الايفينمونات هذية، خاطر يعرفوا مش بالسهل نعملوهم في أوروبا. كي نستدعوا استدعينا في السابق، عملنا يعني اللي نقدروه مع الإطارات والمعنيين بالأمر، يعني اللي لازمهم يمثلوا تونس معانا، خاطر بوح احنا مجتمع مدني، طلعنا ولا هبطنا نبقوا ديما مجتمع مدني. لكن وقت لي انت على الاقل يدعموك حتى بكلمه حلوه ولا بتليفون برافو مدام، هذايا الكل ما فهمش مدام حياه والناس اللي تعرف ايطاليا وتعرف حتى في بلدان اخرين، خاطر ما نحكيش كان على ايطاليا، هذه مشكله تعم العالم الكل، ما فهمناش علاش يعني فما تقصير كبير برشا برشا برشا برشا، مش ما نقولش ما يحبوش، يعني شكون يقلقهم وقت اللي نبدو نخدموا على أساس بلادنا ونحبوا نسلطوا الأضواء على بلادنا. إذا هم يعني يركبوا على الحدث أوكي، إذا يعني شي هي يعمل معك تصويرة زاد أوكي، أما بشي مدلك يد المساعدة بعونوا بلادنا في بلاد أخرى، تلقي روحك ديما وحدك مدام حياة. وحني محبتنا في تونس راي المجتمع المدني التونسي اللي عايش في الخارج ياسر يحب بلاده، ياسر ياسر باللي نحكي لك مدام حياة، ما نجمش نفسر لك التونسي في البرة كيفاش يتعز عليه بلاده. دونك يولي يتحدى يعني يتحدى جيبه، يتحدى كل شيء، يتحدى حتى الظروف يعني في اوروبا باش يحقق حلم من نوع هذايا. والحمد لله احنا ما نطلبوا منهم حتى شيء، ما نطلبين منهم يعني دعم ولا حاجه، لكن والله راهو ما فيها باس كي نشوفوا بلدان اخرين كما المغرب كي يطلبوا، حتى ما يطلبوش سفيرهم، ما يطلبوش قنصلهم، ديجا يلقوهم معاهم يعني من غير حتى استدعاء في كل ايفينمونات تلقاهم مع يعني الايفينمونات نتاعهم، ما يكون كان يعني باش يحبوا يطلعوا بلادهم ومع بعضهم يد واحده. الحقيقه هذه صوتي اني نحب ديما اني قلت هذه ماذا بينا يحيطوا بينا وزاره السياحه، وزاره الصناعه التقليديه، السفاره، القنصليه، بو في حاجات يعني ديوان تونسيين بالخارج وقفوا معايا. انا كشخص يعني في الاكسبو اول مره كانت واخر مره، لكن حقيقه في الفستيفال نتاع الكسكسي ما نشوفوهمش وما نشوفو حتى حد وما يتصل بنا حتى حد. والحاجه الباهيه اللي احنا نرفعوا في علم تونس وبكل امانه وبكل محبه، ما تلقاش حتى الدعم باش يهزوا تليفون ويقولوا لك برافو مدام، يعني ما يخصهم شيء وما ينقصهم حتى شيء. يظهر زعما للدرجه هذه كان احنا نحبوا بلادنا المواطنين بالخارج، زعما ما تمسهمش بلادهم وقت يشوفوا علم تونس يعني يرفرف في بلاد مش بلادهم عن طريق المجتمع المدني اللي هو صعيب برشا باش نحققوا الحاجات هذيا. يعني نحب صوتي نضم لكل الجاليه التونسيه في كل العالم، متاكده كل انسان يخدم يعني الصورة تونس يأيدني في الكلام هذايا.
0: بالتأكيد حكينا مع برشا توانسة مساهمين في الفعل الثقافي البرة، يقول لك تقعد اجتهادات خاصة محبة توانسة لبلادهم، حتى في الأمور يقول الإدارية يحكيوا على مثلا تراخيص، يحكيوا على تسهيل في التأشيرات باش الفنانين يكونوا موجودين. راهو تعب كبير، راهو ساعات فنان باش يمشي يغني يعطيوه نهارين ولا ثلاثة أيام غير كافيين بالمرة. اليوم يقول لك ماذا بيه، لما لا الفنان التونسي يخدم والمسرحيين والثقافة التونسية توصل للتوانسة في الخارج عن طريق التسهيلات هذه. للأسف ما زالت خلينا نقولوا موسمية ظرفية، مرة بعد قديش في الفعل حتى الشركات اللي حابت تخدم تلقى صعوبات كبيرة في الجانب هذا في التسهيلات. عشان قلت لك بالحق موجودين والا لا، ما فماش نص نص، يا يكونوا موجودين يا ما همش مقتنعين ويحبوا يخدموا وحدهم. هذا هو الاشكال الكبير، هذا هو الاشكال الكبير. نتمناه كما نحكيوا على ملف الاستثمار قداش فيه اشكاليات وتعطيلات، راهي حتى الثقافه لا تقل اهميه، راهي حتى الثقافه كيف كيف راهو ملف حارق بالنسبه للتوانسه اللي عايشين في الخارج، اللي اولادهم يحبوا يشوفوا المسرح التونسي والسينما التونسيه ويعيشوا الفن التونسي، وحتى منه من فنانين يخدموا لبرا، وكذلك اولاد تونس زاده يعيشوا الثقافه التونسيه. اليوم حضورك في قابس، في مهرجان الرمان، في تظاهرات ثقافيه عديده، ومن خلال المهرجانات هذه ومن خلال جمال قابس ومن خلال الفعل الثقافي المتميز في قابس، هذا كله تعدى في صورة جميلة لمتابعيك باش يقولوا راهي مش قابس كما حكاوا عليها تلوث وكيميائي وسرطانات عفلناها الجميع. قابس كما قلتوا رمانة، من برا مزيانة ومن داخل مليانة، مليانة بالثقافة وبالتراث وبحب أولادها وبالناس الباهين بالحق.
1: طبعا طبعا، هذه هي صورة يعني بلادي اللي نحب نسلطها في كل العالم. ما نحبش، قلت ديما نقولها كلمة جبس المنكوبة، يعني تبكيني تبكيني بالرسمي، مع أني شخصيتي قوية وصعيب ياسر باش نبكي، لكن الكلمة هذيك تبكيني برشا، خطر أني عشت جبس الجميلة ونحبها ديما جميلة، وجبس مازلت جميلة وبقدرة تكون أجمل وأجمل، بالتحدي متاع أولادها وبناتها وناسها اللي يعني حس حسينا رواحنا تظلمنا منك الظلمة ذاك، خلقنا البدعة وخلقنا يعني من الضعف خلقنا القوة. هات نحكوا على جيبس الجميلة، هات نحكوا على البحورات متاع جيبس، هات نحكوا على الحنة، هات نحكوا على الواحات، نحكوا على مطماطة وعلى توجين، عليه يلزمنا يلزم يعني حطونا يعني في في في في في, في الحاجة هذيك، وستو ستو يعني ما يحبونش لا توريستيك مو تطلع جيبس ولا ترجع يعني توقف على رجليها، هات نوقفوا على رجليها، وما يوقف على رجليها كان أولادها وبناتها ونساها ورجالها. دونك بديت من المبدأ هذايا نقول جابس الجميلة، ونخرج ونعمل ريلات ونعرف ببلادي، وما عنديش حتى مزية وما نحبش حتى شيء، ومانيش منتظرة حتى مصلحة، ليه ديما نعودها ونقولها لا مصلحة مادية ولا مصلحة سياسية، وما نحب حتى شيء، جست نحب ممكن ياسر، علاش ليه نكون سبب ممكن ياسر لك الصغيرات المزيلوا باش يتولدوا واللي تولدوا مازالك تولدوا ممكن ياسر يشوفوا جابس الجميلة نهار من نهارات اللي تحرمنا منها احني وحرمونا منها، خاطر احني حرمونا من جابس الجميلة.
0: صعيب انك تكون تبحث عن الفلوس، خاطر فلوسك غادي في ايطاليا، مشاريعك غادي، الناس اللي تخلي مشاريعها وتجي معناها باش تخدم الثقافة وتجي على حسابها الخاص، ما نتصورش كان غايتك باش تكون مادية لو كان ما جاتش محبة كبيرة الجابس. وكل الأصل الكريم، الإنسان اللي مهما تغرب مهما بعد مهما عمل ثروة لبرا يقعد ديما يقول لك هذه بلادي وهذه أرضي، ويقعد ديما يرجع للحنة وللرمان والسوق جارة المزيان وكل أجواء وواحد شنني اللي ماهيش موجودة في العالم الكل، راي واحد شنني استثناء في العالم الكل، راي أنك تلقى الواحة والنخل والبحر وحاجات هذه الكل في واحة على البحر، راي ما فماش هذه في العالم الكل، هذه استثناءات تونسية كان عندنا نحن في تونس. سيدة سهام شكرا لك، يعطيك صحة على هذه البصمة الجميلة في تونس، إن شاء الله نشوفوك في نجاحات ثقافية أخرى، مرة جاية إن شاء الله تكون بحذانا في إذاعة المنسير في زيارة قادمة بإذن الله، نفرح بك، مرحبا. حتى المنسير الجميلة زاد التليق بجمالك وحضورك البهي على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شاء الله فرصة قادمة.
1: يعيشك مدام حيات، نحب نشكرك ونشكر إذاعة المنسير ديما حاضرين معانا في البروغرام متاعك، وخاصة نعرف لي أنت مهتمة بالجالية الكل، يعطيك ألف صحة. طبعا منسير الجميلة، سوسة الجميلة، الحمامات الجميلة، تونس، سيدي بوسعيد، كل تونس شمالها جنوبها راي تعز علينا وحنين غيروا عليها ونحبوها ونروجوا لها من غير شك إن شاء الله، علاش ليه المرة جاية نكون بحذاكم، ومنسير ديما في القلب وتونس كلها في القلب إن شاء الله.
0: قديش عندك من عام في إيطاليا بربي تقريبا؟
1: 33 عاما، مشيت صغيرة برشا
0: حياتي 33 عام، 33 أني وحني وما زلنا شادين في لهجتنا التونسية الجميلة الجبسية الأصيلة. شكرا لك على حضورك، مرحبا بك ديما في تونس، نفرحوا من الوجوه الجميلة اللي نفرحوا كي نشوفوها في تونس. مرحبا بك سهام زرلي، إن شاء الله موفقة، إلى اللقاء، إن شاء الله نلتقي في أعداد قادمة بإذن الله وفي لقاءات أخرى مع نجاحات.

ما زلنا مواصلين معكم مع برامجنا المباشرة، منوعاتنا اللي فيها الأغاني الجميلة حتى انتصاف هذه الليلة بإذن الله. بعد نشرة العاشرة يلتقيكم عماد العوني في صدى الأوتار. تحية هيثم الناس، حياة الكوني، شكرا ليلتكم زينة إن شاء الله.

عن كل عين ده الهوى والحب والأشواق عشاننا مخلوق.

شوق عشنا مخلوق.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة جراء نشوب حريق بمستودع لبيع البنزين المهرب في المهدي. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين لحماية أشجار الزيتون والغراسات المثمرة من الجروح التي أصابتها جراء نزول حجر البرد. وإدارة المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل تفتح بداية من يوم غد باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الجديدة. نشب حريق بمستودع لبيع البنزين المهرب اليوم في المهدية، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة. نادرة إسماعيل ومتابعة للموضوع في الورقة التالية.
2: تمكنت مساء اليوم وحدات الحماية المدنية بالمهدية من السيطرة على حريق نشب بمستودع لبيع البنزين المهرب بالجهة، وقد تسبب الحريق في إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة، من بينهم شخص تم إيواءه بوحدة المراقبة المكثفة بالمستشفى الجامعي طارس فر بالمهدية لتلقي الإسعافات اللازمة بعد إصابته بحروق خطيرة. نادر إسماعيل من مدينة المهدية لإذاعة المنستير.
0: أعلنت الإدارة العامة لمستشفى سهلول في بلاغ عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخول حيز الاستغلال بداية من يوم غد الاثنين بطاقة استيعاب تبلغ 12 سرير، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع $500,000 في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية في إطار مشروع المؤسسة الخماسي الممتد من 2024 إلى 2030. وقالت إدارة المستشفى أن هذا المنجز يمثل إضافة نوعية للقسم، إذ أصبح يتوفر على جناح ما بعد العمليات يستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، ولا سيما على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكفل بالمرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحي. ومن المنتظر أن يساهم هذا الفضاء الجديد في تحسين ظروف التعافي وتعزيز سلامة المرضى، فضلا عن دعم نجاعة التدخلات بما يساعد على الرفع من نسق النشاط الجراحي والإسهام في التقليص من المواعيد الجراحية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق فإنه يمكن أن ينجر عنها عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وأتلاف الثمار الموجودة. وقالت الوزارة أن هذه الظاهرة تساهم في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. وتبعا لذلك

0: وكانت وفاء جمعون المهندس الرئيس اختصاص حماية نباتات بوزارة الفلاحة أفادت في تصريح للأخبار بأن هذا المرض الذي ظهر في الفترة الأخيرة ليس جديد وهو معلوم لدى الفلاحين، وأشارت إلى أن انتشار البكتيريا المسببة له يرتبط بعدة عوامل من بينها العوامل المناخية والجروح التي تتعرض لها الشجرة.
1: المرض هذي راهو معروف في تونس منذ عقود، هو مرض بكتيري ينتج عنده تكون انتفاخات عقد في مستوى الأغصان ويضعف النبتة وساعات البقعة المصابة تشيح كومبليتمون وتتراجع حتى الحيوية نتاع شجرة الزيتون. وقت اللي يولي يخوف وقت اللي تتكرر الإصابات من عام لعام. شهدني في المناطق اللي سقطت فيها برشا البرد الأحجار واللي أنشت جروح، جروح هذيك هي اللي تخلي البكتيريا تدخل وتصيب النبتة، ولا في القاع اللي فيها رطوبة مرتفعة جدا اللي تبدأ قريبة للبحر، ولا الحقول المنخفضة اللي يبدأ فيها بيض نتاع الصباح يتركز المنطقة هذيك. الجني سخطوف بالعصا نعرفه في برشا مناطق فما شكون يجني بالعصا، هذيك أكبر مصدر للعدوى. المرض يعدي وقتاش؟ وقت اللي الفلاح يتهم به، وقت اللي مثال يجي وقت التقليم يقلم شجرة مريضة ومن بعد ما يطهرش أدوات التقليم وما يعقمهاش ويتعدل شجرة ماهيش مصابة، على خاطر العدوى راهي ما تنتشر كان بالأدوات، يلزم فما جروح ويلزم مصدر عدوى، الهواء ما يتنقلش. ثم المداوات الوقائية اللي نجم نستعملوا فيها المركبات النحاسية اللي هي الكويفر، نجم نداوي في أول فصل الشتاء بعد ما جمعنا وكل المداوات الثانية تعمل بداية فصل الربيع قبل الإزهار، وراهو بالمراقبة المستمرة نجم نتحكموا في المرض هذي.
0: أفادت إدارة المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم بداية من يوم غد فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الجديدة بداية من الساعة 9 صباحا. وأضافت إدارة المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل أن معلوم التسجيل لورشات التدريب قد حدد ب100 دينار، وأكدت أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الأعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. رئيس المركز محمد زنين.
2: المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج نتاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، وتشمل زادة عدة محاور في مجال الأعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. إن شاء الله غدوة باش يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها التكوينية. المحاور نتاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلومات، صيانة والتركيب، الشبكات الأعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتم التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
0: أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وهذه الخطوة تندرج في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ لها من خلال توفير حلول رقمية تمكن المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. وتطبيقة خدمات تهدف إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية هوية، وتتيح التطبيق الاطلاع على بعض المعطيات الشخصية والإدارية وتحيينها ومتابعة مطالب الخدمات ومراحل معالجتها، إلى جانب النفاذ إلى خدمات تتعلق بالوثائق الإدارية والحالة المدنية، كما تشمل خدمات مرتبطة بالسيارات من بينها الاطلاع على بيانات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وتلقي تنبيهات بشأن انتهاء صلاحية بعض الوثائق، فضلا عن الاطلاع على معطيات تتعلق بمعلوم الجولان والمخالفات المرورية وحجز مواعيد الفحص الفني. إلى تطورات الوضع في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية هناك تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران على عدد من الجبهات المنتشرة في البلاد، لا سيما بعد إعلان القوات الحكومية إطلاق عملية فجر اليمن في ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وقال المتحدث باسم التحرير

0: حالف أن اعتداء بمقذوف مجهول استهدف صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي. وأعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار في محيط هذا المطار. وقالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 8 غارات على مواقع لجماعة الحوثي في محيط مدينة تعز، بينما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي بوقوع غارة جوية على مطار صنعاء الدولي. وقال من جهة أخرى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز تحت سيطرة بلاده وهي من تقوم بإدارته. إلى ذلك توالت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية جراء استهداف مطار الرياض في السعودية، وما أسفر ذلك عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة مئات آخرين. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة، بنكهة على الكيف.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة جديدة من سهرات سدى الأوتار. سهرة الليلة هي سهرة لحد 11 أكتوبر 2026 لقاء كما العادة يبدأ معكم دوا ويتواصل إلى حدود انتصاف الليل. هيثم والناس يرافقني الليلة في الإخراج الفني للسهرة. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة كما العادة لحكاياتنا الفنية ولأنغامنا الطربية.

اليوم في الجزء الأول من السهرة باش نحكيه على فنان تونسي في اعتقادي من أبرز المحدثين والمجددين في الموسيقى التونسية، باعتبار أنه رجع الموسيقات عالمية واستنبط منهم حاجات تونسية أصيلة. اليوم باش نحكيه على الفنان التونسي الهادي جويني. الهادي جويني اللي موسيقته انطلقت من المحلية إلى العالمية، الهادي جويني اللي غنيه تتغنى في الشرق وفي الغرب. أيضا باش نحكيه على قصة الهادي جويني مع الموسيقى الإسبانية، مانيش باش نقول الأندلسية لأنه ثم اختلاف بين الموسيقى الأندلسية وبين الموسيقى الإسبانية الحديثة. زاد ليلة في سهرتنا باش نسمعوا غنية أصالة جديدة اللي عنوانها أصالة، وثم غنية قعدت من الجمعة اللي فاتت المحمد التركي وداليا، بطبيعة نحن والوقت كان قعد الوقت نعديوها، سينو باش تبقى للجمعة الجاية. بعد اخبار الحديث باش نحكي على ثنائي حلو برشا، ثنائي رغم اللي اشتركوا في ملحن واحد اللي هو بليغ حمدي، كان ثم غيرة بيناتهم، بعض المشاكل، لكن هما ما يحبوش يشلقوا بين ضفرين على المشاكل هذية اللي كانت بيناتهم، لأنه كل واحد يجبد في بليغ ليه. نقصد عبد الحليم حافظ، كي نقول عبد الحليم أكيد أجمل الأنغام خدمهم له بليغ، وكيف نقول بليغ زادة نقول وردة اللي فترة من الفترات احتكرت أجمل ألحان بليغ حمدي. ثم في نهاية سهرتنا الليلة باش نسمعكم غنية حلوة برشا، هي الغنية تغنيت من قبل برشا فنانين، لكن أبرز من غنيها ناظم الغزالي وصباح فخري. كي نقول هذوما الاثنين نقولوا قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه. هذه الغنية اللي باش نحكيه الليلة على الخلفية متاعها، غنية من أجمل الأغاني العربية، تبدو للوهلة الأولى أنها حديثة لكن الغنية قديمة وتعود إلى زمن الخلافة الأموية. هذه فقرتنا في سهرة سد الأوتار الليلة اللي كالعادة نبدأها بجورج وسوف.

0: نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة سدى الأوتار. يقول الغزالي: من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. قول قديم برشا: وهناك مجموعة من الحكم والأقوال بمختلف لغات العالم تتحدث عن أهمية ودور الموسيقى في حياة الشعوب، والأهم من كل هذا أنه الجميع اتفق على أنه الموسيقى هي لغة الكون، لغة الجميع دون استثناء. في تونس مجموعة كبيرة من الموسيقيين والأسماء التي غادرتنا منذ سنوات، ولكن رغم مغادرتها إلى عالم أجمل إلا أنها تركت فينا وبيننا تراث موسيقي رائع جدا، مجموعة من الألحان، مجموعة من الأنغام. طبعا لهنا لا أستثني أحدا، لا المطرب أو المؤدي ولا الشاعر ولا الملحن. الراحل الهادي جويني واحد من هؤلاء الذين أسسوا لأغنية تونسية. جويني ظهر في فترة مع مجموعة من أبناء تونس الذين كان لهم ولع كبير بالموسيقى، بالغناء، بالألحان، فقدموا للموسيقى وللأغنية التونسية ما لذ وطاب من الأنغام والألحان.
1: هو محمد الهادي بن عبد السلام بن أحمد بن حسين، ولد في غارة نوفمبر 1909 بتونس العاصمة، وتوفي في 30 نوفمبر 1990. دخل الكتاب في الحجامين، وكان في نفس الوقت يردد أغاني المناسبات الدينية ليبهر بذلك أصدقائه وأصحابه.

0: مرون في الجمعية، نمشي مع الحفلات والحاجات والعملات، نرجع أنا وأنا عمال غديك معاهم، وكل مرة قاعد نصحت.
1: وما لبث أن لفت انتباهه صوت الموسيقار وألحن محمد عبد الوهاب، فحفظ أغانيه وبدأ يتعلم أصول الموسيقى.
0: عملت برشا رحلات نفتش على المبدا الفنيه وعلى الحاجات اللي انا ما عنديش، انما الشيء اللي اخذيته صحيح اخذيته من عند مصاروة، يعني مشايخ اللي هما عندهم قواعد، لكن القواعد هذيك استفدت بها.
1: دخل الهادي جويني المعهد الرشيدي ولم يمكث به طويلا، فقد بدأ يقيم الحفلات الخاصة. تعلم العزف على آلة الموندولين، ولكن علاقته بموني جبالي والد موريس ميمون مكنته من العزف على آلة العود، وأحب هذه الآلة أكثر فأكثر عندما حضر حفل الموسيقار فريد غصن الذي أقامه على ركح المسرح البلدي.

وفي سن العشرين ذاع صيته، خاصة عندما بدأ الغناء مع فرقة الرقي بباب السويقة. من أول الفرق الموسيقية التي ظهرت في عالم الفن تلك التي قادها محمد تريكي، ومن أبرز مغنيها حسيب رشدي وعلي رياحي. في هذه الفرقة قدم الهادي جويني أول ألحانه، كان ذلك سنة 1936.

دخل الإذاعة التونسية منذ إنشائها في سنة 1938 فخصصت له سهرة أسبوعي. في الأربعينات دخل الهادي جويني عالم السينما فاختاره المخرج الفرنسي جان باستيا لدور في فيلمه لو بوسيدي، ثم لحن وغنى مطربنا أغاني فيلم لا ستيام بورت الباب السابع للمخرج الفرنسي أندري زوابدا، وظهر كذلك في بعض مشاهده مع زوجته المطربة ويداد.

0: هذه الفترة من حياته، وهذا الانفتاح على ثقافة أخرى مكنته من اكتشاف الأدب الفرنسي، فقال الأشعار وتمعن في معانيها وغنى لكبار المطربين الفرنسيين في الأربعينات.
1: في هذه الهيمة من الفنانين اللي محافظ على طابع خاص معروف به، اللي يحدده الشعب التونسي بصفة عامة وحتى الشعوب اللي جاورة تونس، يعني يحبوا الفن نتاعه وهكا
2: برضه العيب عنده غير ياسر الفن الشعبي طيب.
1: من الأغاني نتاعه اللي يحبهم أنا هكا الحقيقة عندهم هكا لأن عيبها طبع خاص، مثلا تحت بيتنا في الليل يا حمامة تبي تصير مثلا خلخال براكلين
2: غنيت الهدي الجوية تعجبني حبي يتبدع
3: تحت بيتنا في الليل هي أعز أغاني لازم نقول الهدي الجوية
4: أحسن أغنية الهدي الجوية تحت بيتنا في الليل أغنينا التونسية وعندها أغنية تعجبني برشا هي تحكي فينا في الليل.

0: وكان لجماعتي تحت السور فضلاً كبيراً على الهادي جويني. تعرف على أنواع الشعر والموسيقى، فغنى الموشحات والطربيات والأغاني الخفيفة والأدوار والأوبرات والفولكلور والأغاني الوطنية. سافر الهادي جويني إلى القاهرة في 1950، وكانت فرصة ذهبية مكنته من التعرف على عالم الفن المصري العريق، عالم خيالي لطالما حلم به الهادي جويني.
1: قال لي جاتني حسيبة، قال لي يلا قوم نمشيو أنا وياك. ركبت معها في الكهرباء وتمينا ماشيين لسي عبد الوهاب. دخلت أنا عبد الوهاب، قالت لي اقعد وراي، قعدت وراها. دخلت عبد الوهاب أسلامة مثلا وكيفان الناس تحسيبها إيه اللي جاب؟ قلت له اللي جابني الهادي الجويني. ها هو هنا؟ قلت له هو ياسي الهادي. ها يا حبيبي، قال شنو يا حبيبي؟ رجل في القمة شنو؟ قال تعالى حبيبي، يا سلام عليك وعلى كل الحال. قلت له يا عبد الوهاب يا استاذ ربي ما تحشمنيش. قال لي والله والله ليه نحشمك؟ قلت له يا اخي انا معجب بغنيك يا اخي، مانيش معجب بغنية. قال لي لا، حتى انت عندك حاجه كويسه.
0: ولكن شوقه الى وطنه وفنه التونسي الاصيل حال دون بقائه في بلد كوكب الشرق وموسيقار الاجيال.

في 1957 عين الهادي جويني مديراً فنياً لفرقة الإذاعة التونسية لسنوات عديدة تميزت بنجاحات للفرقة داخل تونس وخارجها، فعزفت لكبار المطربين العرب وتصدرت المراتب الأولى ضمن أحسن الفرق العربية، وهذا بفضل الحس الفني واحترامه لمهنة نبيلة كهذه التي اختارها.

تحصل على وسامين من طرف الزعيم لحبيب بورقيبة في سنتي 1966 و1982 تكريماً له ولأعماله، كما تحصل على جائزة التقدير والشكر من شركة ساسام، وهي شركة التصرف القانوني الفرنسي للكتاب والناشرين والملحنين لجميع أنواع الموسيقى التي أنشئت في 1850، وشعارها لكي تحيا الموسيقى. أصدر البريد التونسي طابعاً بريدياً اعترافاً بأعماله القيمة والخالدة. في 30 نوفمبر 1990 سكت النبض الخافق بالحياة، وخلد التونسيون عزفه وأنغامه ليغنيها من بعده كل من آمن بقيمة فنه، بفضل ما تقدمه يوميا الإذاعات التونسية من أغاني المطرب والملحن الهادي جويني.

الأغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني. هذه كانت أغنية تحت الياسمينة في الليل للهادي جويني. الهادي جويني اللي كانت عنده ميل وكانت عنده محبة وغرم برشا بالموسيقى الإسبانية، لدرجة أنه وين تصير حاجة فيها إسبان إلا ويتم اللجوء لهادي جويني، كما الحكاية هذه اللي هي حكاية من ضمن برشا حكايات تورينا العلاقة بين الهادي جويني والموسيقى الكلاسيكية الإسبانية.

0: وظن تو رجعت الموضة تحكي، وظن على التطعيم والعلاقة بين تونس وإسبانيا والموسيقى، وظن ما حتى قطر فما رقاصة إسبانية رقصت على الموسيقى بتاعها.
1: هي هذه وقت مناسبة في السنين هذوما، جات رقاصة إسبانية رقاصة ممتازة، جات وقتها نظن الفستيفال دو كارتاج، فاستدعتها لذا بعد الفستيفال وجات حاوش باش يعملوا معاها، معناها ما عندهاش اوركست ومش ترقص وحدها، علاش مش ترقص؟ فاتجهوا إليها قالوا لي فلان راهو عندنا رقصة إسبانية ممتازة تنجمش تعمل معها حاجات. قلت لهم نجرب، فأعطوا ميعاد للرقاصة وجات الهنية للإذاعة وقعدت قاعدة معها نسمع فيها في الحاجات اللي هي تمشيش معناها في الرقص عليهم، لقيتها ذكية ياسر وحساسة ياسر، فاخترت لها من ثلاثة أنواع، ومن جملة النواع معناها عطيتها النوع متاعها اللي هي رقصت عليها اللي هي متاعها هي مكتوب. يا مكتوب
0: شو النوع بتاعها تقصد؟
1: يعني نقول احنا فالس اسمه اليوري.

55 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا في إذاعة المنسير وفي سهرة سدى الأوتار المتواصلة معكم حتى انتصاف الليل. آخر حفل مباشر قدمته أسالة نصري كان في دمشق منذ أسبوعين أو أكثر، وكانت قد قدمت في هذا الحفل أغنية جديدة من أدائها. عنوان الأغنية يحمل اسمها أو يحمل اسمها اللي هو أسالة. أسالة قدمت الأغنية هذه اللي فيها 3 دقائق بطريقة رائعة جدا. الفنان في نهاية المطاف يبقى صوت، راهو صحيح الإحساس مطلوب، صحيح المعرفة الموسيقية والإلمام الموسيقي مطلوبين أيضا، لكن الصوت هو الأساس بالنسبة لكل مؤدي وكل مطرب. أسالة قدمت الأغنية هذه اللي هي عنوانها أسالة على اسمها بشكل مباشر، تفرجت فيها وأيضا سمعتها وهي مسجلة في الأستوديو. الحقيقة صوتها كان في غاية الروعة، اللحن أيضا ومعنى الكلمات. من الأنغام الجديدة في سهرة الليلة أسالة لأسالة.

0: لك حدي واحس يا حلاوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أهلين الحبك وفائي ورهاني العمر الهدى.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع تمشي وترجع
0: يا رب. في طريق الأمان السلامة أولا.
2: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. شهدت مدينة المهدية على مستوى شارع الجمهورية اندلاع حريق بمحل عشوائي لبيع البنزين المهرب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية وقامت بالسيطرة على الحريق والحؤول دون تسربه إلى المناطق المجاورة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. أفادت شركة تونسية للشحن والترصيف بأنها تواصل استعداداتها لتعزيز أصولها بثلاث رافعات مائية جديدة بعد استكمال تجهيزها بميناء في بلجيكا، على أن تصل إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر 2026، في خطوة تندرج في إطار تحديث معدات المناولة بالموانئ التونسية وتطوير قدراتها التشغيلية. أعلنت وزارة الفلاحة بأنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق، فإنه يمكن أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وأتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة أيضا في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية أخرى مثل أمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. ودعت طبعا لذلك الفلاحين المتضررين إلى اتباع التوصية الفنية التالية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية عبر قص الأغصان المتضررة والمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين اليوم جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف منطقة البراق الجنوبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. نقلت وسائل إعلام حكومية في إيران عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي قوله بأن رد الولايات المتحدة على الشروط 7 التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كافية، وأضاف أنه على واشنطن توضيح القضايا التي لا تزال غامضة بالنسبة لإيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99.

oynarsam, ah oh, oynarsam.

0: هذه وردة في غنية ألف ليلة وليلة، أو بالأحرى في يوم وليلة، غنية من الغنيات الحلوة برشا برشا. تذكروا في الحصة أحكيت على موضوع الغيرة بين الفنانين. هو الحقيقة الدافع الأساسي متاع الغيرة ما هوش دافع إنساني، هو دافع فني أساسا، لأنه يقول قائل شنية العلاقة بين عبد الحليم وبين وردة؟ إنسانيا ما ثم حتى علاقة، لكن فنيا ثم علاقة، هيك علاش تصير الغيرة بيناتهم. والغيرة راهو في العمل وفي الفن وفي كل المجالات، يعني الغيرة نحكي الموش إنسانية، الغيرة اللي تحب مثلا فنان خير منك تحب تولي خير منه، يخدم في حاجة خير منك تحب تعمل خير منه، هذيك الغيرة الطبيعية والعادية واللي نقصدها، واللي الأساس متاعها والمنطلق متاعها هو الشغف لا غير، لأنه شغف وحب المهنة وحب الشيء اللي تقدمه يخليك تغار من الناس ربما تقدم حاجات خير منك. فلهنا الغيرة اللي كانت بين عبد الحليم وبين وردة غيرة فنية، الأساس متاعها هو بليغ حمدي. بليغ حمدي نعرفه أنه تزوج وردة في فترة من الفترات، وأجمل الألحان اللي تخدمت الوردة خدمهم بليغ. أيضا عبد الحليم نفسه مجموعة من الألحان اللي ساهمت في نجومية عبد الحليم كانت من بليغ حمدي، فتقريبا كل واحد منهم يحب يجبد بليغ ليه. وثم خاصة بعد الزواج متاع بليغ بوردة، عبد الحليم تقلق برشا، لأنه حس أنه الألحان الحلوة متاع بليغ باش تمشي مباشرة الوردة لأنها زوجته وحبيبته. لكن باش نسمعوا نحن عبد الحليم ووردة كيفاش يحكيوا على بعضهم. نبدأوا بوردة تتكلم وتحكي على عبد الحليم حافظ.
1: إنما ما علقش عبد الحليم على نجاح على الربابة؟
2: لا هو كان يعني فرحان. لا حليم من ناحية الوطنية لا كان سعيد. بعدين حليم ما كان زي ما الناس فاكرين. أنا عارفة أنه أكيد الناس حيقولوا كنا بنغير من بعض أبدا. أنا أذكر أنه حليم مرة قدمني في حفلة في سينما ريفولي، طلع كنت بغني خليك هنا غير وناجحه جدا، مفروض يعني يخاف منها او يخاف من النجاح، ابدا ده طلع وقدمني للناس. فهي انا كنت في شركة صوت الفن وصوت الفن بتاعته 50%، لكن برضك لو ما كانش بيعزني انا ويحب بليغ ما كانش هيتصرف كده.
1: بس فترة الحب دي استمرت ولا كان في توعكات؟
2: لا لا هو حصل انه دايما المصارين في البطن بيتخانق وبالعكس، يعني احنا على الاقل كنا بنتخانق بس كان بوضوح يعني في سوء تفاهم بيننا بنحله مع بعضينا مش كل واحد بيتكلم ورا التاني، لا كنا كده وجها لوجه بنقول اللي ما بيعجبش.
1: بس انت في غنى قلتي كده ما معناه ناس تخش بيتنا وتخرج وهو اعتبر ده أيوة انه موجه له،
2: بيقول انه يعني من قلة الكلام الحلو اللي موجود في الدنيا وردة عشان وسبل عينيه كده عشان تغني ولاد الحلال. قلت له مش حاجة موجودة في مجتمعنا وفي العالم كله؟ قال ايوه لكن لا احنا لا في كلام جميل. قلت له مثلا زي ايه؟ حلو القمر حلو قال له كده. قال لي يعني ايه؟ قلت له احنا في زمن خلاص القمر نسيبه شوية نغني عن الواقع. الواقع هي النميمة النهاردة
1: واللي انت كنت بتعاني منها في حياتك الفنية والعائلية.
2: شوف هي دي الخناقات اللي كانت بين، بس ده بينبع من الحب. انا في رأيي
1: حب شديد يعني.
2: انا في رأيي
1: يعني وده كان جميل انه كانت مثلا
2: مفيش خيانة بيننا،
1: انما الصحافة يمكن سخنت شوية في في الازمات دي.
2: يهمهم انه يتقال في سوء تفاهم بينهم، انه يتقال في دي حرب ده ودي بعتت له ناس في الحرب. معقول يا اخوانا؟ انا سمعت مرة وانا قاعدة في بيتي مستنية نتيجة الحفلة، قال لا انه حليم كان بيغني لحن جديد لبليغ فقطعا حتمنى النجاح، يعني اذا كان مش لحليم على الاقل هيبقى الجوزي على الاقل يعني. فلقيتهم بيقولوا وردة بعتت ناس يبرجلوا في حفلة حليم. يا اخوانا حرام عليكم حرام عليكم.
1: ويمكن هو بعد الحفلة دي خرج من الحفلة جي عليكي
2: يا رأسا، لانه كانت حفلة في نادي الترسانة جنبي يا الترسانة يا الزمالك ما كنش كداب فجالي قلت له تصور انا وانت في الحفله سمعت ان انا عملت فيك كده. قال لي ما هو حصل ان انا اتنرفز في ناس فعلا زعقوا وانا بغني. قلت له واحد كل افتكرت يا حليم ان انا فعلا اولا انا ما عنديش النفوذ ده اولا اني الم ناس واقول روحوا بهدلوا حليم مش انا اللي كده اولا ثانيا مش نفسيتي مش قلبي اللي يعمل كده مش انا
1: مش فنان حلو
2: مش اسلوبي ومش بعدين انا عايزاك تنجح اذا كان مش ليك فهيكون للراجل ده انا سهرت معاه عشان اللحن بتاعك.

0: في يوم وليلة كانت هذه وردة اللي حكيت قبيلة ونكرت تكابر لمحالة على مستوى الغيرة الفنية وقالت أنها ما تغارش من حليم. عبد الحليم هو نفسه أيضا عمره ما يصرح بشكل مباشر أنه يغار، لكن كما قلت هذا شيء موجود في الإنسان، معناها في طبعه، مش باش نجيه نلغيوه. نجم الواحد يكابر يقول لا، لكن في الواقع إيه. بعد بسمعنا وردة باش نسمعه عبد الحليم حافظ في رسالة مؤثرة جدا إلى وردة الجزائرية ودعوة صريحة للالتحاق مجددا بالواقع والمجال الفني.
1: سنين يا وردة وحشتينا فيهم قوي، وحشنا غناكي وحشنا صوتك الحلو، لكن أقولك الجد ولا كأنهم 10 سنين، أنا شخصيا لما سمعتك وانت بتغني اللحنين الجداد اللي قدمتيهم حسيت انك ما غبتيش عننا 10 سنين أبدا، دول ولا حتى 10 دقايق. الصوت هو نفس الصوت الحلو القوي الجذاب الرقيق، والشكل هو نفس الشكل الحلو، ولا كأنك غبت فعلا. أكيد أكيد يا وردة أنت كنت بتغني لنفسك في البيت طول 10 سنين اللي فاتوا دول، أكيد أنت كنت برضو بتمرني صوتك وترددي أغانيكي وتتبعي كل خطوة حصلت في الأغنية العربية طول 10 سنين اللي فاتوا، مش كده؟ أنا بقولك الكلام ده لأنه المفروض أن أي صوت ينقطع عن الغنى ويرجع يغني تاني بيبان عليه، لكن أنت اللي حصل ان صوتك اتطور وبقى احسن واحلى وانقى واقوى. وردة انا عايز اعرف، وناس كتير كمان عايزة تعرف، انت ليه بعدت عن الفن المدة دي كلها؟ انا بسأل السؤال ده لان متهيألي يا وردة ان كان جواكي طول 10 سنين اللي فاتوا 2 بيتخانقوا مع بعض، وردة المطربة الفنانة اللي حاسة إنها عايزة تقول حاجة للناس بفنها، ووردة تانية خالص إنسان عايزة بيت وأسرة وحياة مستقرة ومواعيد نوم وأكل ومدارس أولاد وكل الحاجات دي. الصراع ده أنا متصور إنه ما وقفش جواكي ولا ثانية طول 10 سنين اللي فاتوا. المسألة إن واحدة من الوردتين كان صوتها أعلى من التانية لمدة 10 سنين، والنهاردة رجع صوت فنك يبقى أعلى، رجع الحنين للفن للمزيكا للطرب للجمهور، رجع الحنين للشهرة للغنى، والغريبة أنك رجعت تغني في العيد 10 لاستقلال الجزائر. يعني ثورة الفن جواكي ماشية مع الاحتفال 10 بعيد استقلال الجزائر، يعني بعد 10 سنين من ثورتك على نفسك صار الفن جواكي. تعرف يا وردة حكايتك دي بتفكرني بقصة قيس وليلى، لأن الواحد لما يتأمل شخصية قيس وهو بيحب ليلى بيلاقي قيس أساسا فنان شاعر. قيس كان بيحب شعره كفن، وفي نفس الوقت بيحب بنت عمه ليلى. حبه لليلى كان بيفرض عليه أنه ما يقولش فيها أي كلمة شعر ولا كلمة شعر غزل من كل الكلام الحلو اللي قاله، وفي نفس الوقت هو مش قادر يبطل يقول إحساساته الرقيقة في شعر في فن يقولوه العرب من بعده. يعني صوت الفنان الشاعر أعلى وأقوى من صوت قيس الشخص العادي اللي بيحب. بالضبط نفس الحكاية معاكي. أنا بقى بحيي فيك دلوقتي وردة الفنانة وبقولك أهلا بيكي، أهلا بيكي وبصوتك في مصر في وسطنا معانا ومع الجمهور اللي انطلق عليه صوتك أول مرة، جمهور مصر. أهلا بيكي على موجات إذاعات مصر اللي ما غبش عنها صوتك ولا يوم. أهلا بيكي في كل غنوة جديدة وفي كل فيلم جديد، وأهلا بوردة الجزائر في مصر بالنيابة عن جمهور مصر.

الصبر غالي والحب غالي كتبتها.

فعلا بلي حمدي غير عادي في ألحانه. أغنية كما كل الناس معه فيها توا، ما أعتقدش أنه ينجم يخمم في الميلودية متاحة أي فنان آخر، باستثناء بلي حمدي. بلي حمدي اللي بدأ يقدم في الألحان هذية الحلوة متاحه لعدد كبير من المطربين، وكان في سن تقريبا 19 أو 20 سنة. هي موهبة فعلا، والموهبة ما تنجمش تكون عند أي إنسان. ثم ناس معينين سبحان ربي يعطيهم موهبة معينة من أجل أنهم يسعدوا الناس، وهذا اللي صار مع بليغ حمدي ومع غيره من الملحنين الكبار، مش كان في العالم العربي، في العالم بشكل عام. نوصل للآخر فقرة من فقرات سهرة سادة الأوتار الليلة، واللي هي باش تكون حول خلفية واحدة من الأغاني العربية المعروفة. أكيد الغنية هي تعرفت بزوز أصوات، غناوها تقريبا عشرات إن لم يكن مئات المطربين، لكن تعرفت بصوت صباح فخري وأيضا صوت ناظم الغزالي، اللي هي غنية قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبتي. برشا من الناس يمشيوا الفكرة أنه الغنية هذه اتعملت في الشام، أنها شامية، وثم مجموعة أخرى يقول لك لا الغنية راهي عراقية. لكن المتفق فيه أنه أو عليه أنه الغنية هذه اتكتبت في فترة الدولة الأموية، الخلافة الأموية. شنية قصتها؟ يعني قصة طريفة برشا، ما يعبر عنه بالماركتينج عنا نحن توا في الوقت اللي نعيشه فيه توا. كان الغنية هذه كانت تمثل ماركتينج متاع الفترة هذيك في الخلافة الأموية. كيفاش الحكاية؟ ثم تاجر، هذه نحكي لكم زوز روايات، أما لكن الرواية هذه اللي باش نحكيها توا راهي صادرة حتى وموجودة في المصادر العربية القديمة. تاجر من التجار اللي بيع في الخمر، الخمر هو جمع خمار، يبيع في الخمر. التاجر هذا من المدينة، مشى من المدينة إلى الكوفة، هز معاه عدد كبير من الخمر بمختلف الألوان والأنواع، مشى بيهم للكوفة يبيع في الخمر هذوما، بيع الألوان الكل فقط. قلوا نحن قعدوا على قلبه كان الخمر السود، نرجع ونقول الخمر معناه لهنا راهو جمع خمار، الخمر السود ما باوش يتباعوا له في الكوفة. قعد يخمم شنو هو باش يعمل، ما لقاش حتى حل، يحب يكمل يبيع السلعة اللي قعدت له ويرجع للمدينة. يا اخي اشاروا عليه قالوا برا للجامعة. ثم واحد اسمه مسكين الباميري، سيد هدايا كان معناها من الظرفاء في الكوفة، وكان معروف برشا بالظرفة متاعه، بالشعر متاعه، بالنقد متاعه، بالفدلكة متاعه. قالوا له برا له رو في الجامع، تابع ليه ربي وبعد على الفدلكة وبعد على التنبير، نقولوا نحن وتمقعير وكل، وراه نهار كل شاد الجامع وقاعد في الجامع. برا له قال له رو ذكي، ثماش ما يلقى لك حل لهالخمر السود هذو ما تتخلص منهم. ما كانش من عكسين تاجر هذا، مشى للجامع في الكوفة، للمسجد في الكوفة، وكان منرفز برشا وكان على أعصابه، يحب يتخلص من هالخمر ويبيعهم ويرتاح. مشى تخلي الجامع، قابل هذايا الشاعر مسكين الباميري اللي قلت لكم معناها بعد على الموبقات الكل، وقعد يعتكف في الجامع متاعه ورايد وكل. مشى له التاجر قال له راو الخمر هذوما قعدوا عندي اللون الأسود وما لقيتش حتى حل، شوف لي حل خليني نبيعهم ونرتاح ونرجع للمدينة على روحي. بون خزر له مسكين البامري قال له بون شو قل لك، عندي برشا مكتبة الشعر وما وكترة فيها في بيت ربي قاعد على روحي ورايد وبعدت على الدنيا، مش رجعني. قال له على خاطري شوف لي حل.
ما كانش من العكسين سي مسكين الباميري. والحقيقة القصيدة بعد انزادت بالوقت، هو كتب فقط البيتين لولانين معناها اللي يقول فيهم: قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبدي، وقد كان شمر للصلاة ثيابه والعجوز الأخريني. كتب كان زوز أبيات برك، ومن بعد الأبيات الأخرى بالزمن كذا كل مرة يزيدوا بيت صدر عجوز لين اكتملت القصيدة، والدرجة أنه حتى كي غنيها صباح فخري ولا ناظم الغزالي كانت رأى وزادوا فيها حتى مقاطع معناها بالدارجة العراقية أو بالدارجة الشامية. فقالوا البيتين هذوما التاجر عودهم، والبيتين هذوما بداوا ينتشروا معناها. تصورك خاصة يقول لك كل المليحة في الخمار، معناها اللي باش تلبس الخمار الأسود معناها بالضرورة راهي مليحة. فصارت عملية ماركتينج، معناها البيتين متاع الشعر هذوما خرجوا في الكوفة، لدرجة أنه كل نساء الكوفة مشاو واقتناوا هالخمار الأسود هذايا والخمر السود الكل، وفاو من عند السيد هذايا. ورغم معناها رواية تقول أنه مثلا كان يبيع في الألوان الأخرى بريال ولا يبيع في الخمر السود بثلاثة وأربعة ريالات بعد عملية الماركتينج الطريفة هذه. هذه الغنية متاع قل المليحة في الخمار الأسود اللي باش نسمعوها بصوت صباح فخري. لكن قبلها نحب نحييكم الناس كل اللي تبعتونا، مرحبا بكم دائما في سهرة سدى الأوتار. تحية تأتيكم من هيثم والناس في الإخراج الفني عماد العوني. أتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أفاد وزير التجهيز والأسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الدين الزواري بأن هناك خطة استراتيجية في قطاع النفط والغاز في تونس، وأضاف في حوار مع منصة الطاقة أن توجهات البلاد ستركز على قطاع الغاز في تونس خلال الفترة من 2026 إلى 2030، خصوصا مع وجود امتيازات أسندت إلى شركاء يتعاملون مع الدولة التونسية. وبالنسبة إلى النفط، قال أن المؤهلات المتاحة أمام تونس تشهد تراجع مقارنة بالسنوات والعقود الماضية، في حين يمثل استغلال الغاز مجالا يمكن أن يوفر فرصا استثمارية جديدة بالتعاون مع شركاء دوليين سواء من أوروبا أو غيرها. وبالنسبة إلى الخطة التونسية في مجال الطاقات المتجددة والطاقات البديلة والنظيفة، قال الوزير أن هناك توجه واضح نحو الطاقة الشمسية، وبهدف الوصول إلى نحو 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2030، على أن تتواصل الخطة حتى عام 2035 للوصول إلى نحو 50% من احتياجات البلاد. وأشار إلى أن الوضع الحالي لمساهمة الطاقة الشمسية يقدر ب 12%، والعمل يجري على تنفيذ هذه الخطة تدريجيا حتى عام 2035. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية على أنه إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق فانجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط أوراق وتكسر أغصان وجرح الفروع والجذع وأتلاف الثمار الموجودة، والإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. وتبعا لذلك دعت المصالح المختصة لوزارة الفلاحة الفلاحين إلى اتباع التوصيات الفنية التالية بهدف التدخل الوقائي من الأمراض بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادقة عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. في العالم، أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثي. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين عراقجي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحث خلاله التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه وفقا لوزارة الخارجية السعودية. أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إشعاراً يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو المرور بمجالها الجوي. ويأتي ذلك غداة تعرض مطار الرياض إلى هجوم خلف 13 قتيلاً أمس السبت، وتسبب هجوم آخر اليوم على في مقتل 4 أشخاص وحدوث أضرار جسيمة لطائرة تجارية سعودية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: تطفئ شمعتها وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطاءها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة